وأعلنت انطلاق رحلة فيلم رفقة. ومن اللافت كمان أنه السيدة ماجدة الرومي رح تأدي الترتيل الأساسية لفيلم رفقة بمشاركة خاصة بتزيد على العمل طابع روحاني وإنساني.

أعلنت عائلة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ أنه بيته بمنطقة الزمالك بالقاهرة رح يتسكر بوجه الزيارات العشوائية ورح يضل مفتوح للعائلة والأصدقاء المقربين تنفيذاً لوصيته وحفاظاً على مقتنياته الخاصة.

وقالت العيلة إنه هذا القرار إجا بعد تعرض بعض محتويات البيت لسوء الاستخدام من قبل بعض الزوار وبعد صعوبة تنظيم للزيارات. ولكن بعد الجدل يلي رافق هذا القرار أوضحت العيلة إنه البيت ما رح يتسكر نهائياً، إنما رح يتم تنظيم الزيارات بالتنسيق المسبق معه مع الالتزام بالحفاظ على محتوياته بعد ما كان أحد الزوار نام على تخت عبد الحليم والتقط صور تذكارية.

ومن جهة تانية كشفت العيلة استعدادها لدعم أي فيلم سينمائي بيتناول سيرة العندليب والسماح بتصوير عدد من المشاهد بقلب البيت لإطفاء أكبر قدر من الواقعية على العمل.

الفنان عاصل حلاني أحدث أعماله الغنائية بعنوان سلم على الكل، وهي أغنية باللهجة اللبنانية بتحمل بصمته الفنية المعتادة وبتجمع بين الإحساس والكلمة واللحن بأسلوب بيعكس هويته الموسيقية اللي رسخها على مدى سنوات. الأغنية من كلمات نزار فرانسيس وألحان عاصل حلاني، فيما تولى توني صابت توزيع الموسيقى ليقدم الثلاثة عمل بيجمع بين الطابع اللبناني الأصيل واللمس الموسيقية العصرية. ومن لحظة إصدارها بلشت الأغنية تحقق حضور لافت على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل مع الجمهور بشكل واسع وكتار أشادوا بالأجواء يلي بتحملها وبالتناغم بين الكلمات واللحن والتوزيع.

تضاف سلم على الكل إلى سلسلة الأعمال اللي عم بيواصل من خلالها عاصي الحلاني تقديم اللون اللبناني يلي بيميزه، وبيأكد حضوره المستمر على الساحة الفنية من خلال إنتاجات جديدة بتحظى باهتمام جمهوره بلبنان.

تلقت النجمة سيلينا غوميز أحدث أعمالها الغنائية بعنوان تيو الفيدو لالا بالتعاون مع زوجها المنتج والمغني باني بلانكو والنجمة باكي جي.

وبتحمل الأغنية طابع لاتيني بإيقاعات حيوية لتضيف عمل جديد على مسيرة غوميز الفنية، وتبرز حضورها المتواصل بالأغاني الإسبانية. وإجا إصدار تيو الفيدو لالا بالتزامن مع الحملة الترويجية لألبوم بني بلانكو الجديد هيرموسو، المقرر طرحه بـ 14 آب، وهو أول ألبوم كامل له باللغة الإسبانية. وبيوصل هذا العمل التعاون الفني بين سيلينا غوميز وبني بلانكو بعد سلسلة من المشاريع الموسيقية المشتركة اللي جمعتهم بالسنوات الأخيرة وحظيت بإقبال واسع من الجمهور.

ماجي بغصن بتكشف عن مسلسل الجديد الريسة لرمضان 2027. أعلنت النجمة ماجي بغصن عن عملها الدرامي الجديد اللي رح تطل من خلاله بموسم رمضان 2027، وكشفت عن عنوان المسلسل الريسة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبشكل هيدا العمل محطة جديدة بمسيرتها الدرامية بعد سلسلة من النجاحات اللي حققتها بالمواسم الرمضانية الماضية، اللي زاد من حماس الجمهور وترقبه لمعرفة تفاصيل المشروع.

وبيجمع مسلسل الريسة ماجي بغصن مجددا بالكاتبة نادين جابر والمخرج فيليب أسمر، فيما بتتولى إنتاجه شركة إيجل فيلمز للمنتج جمال سنان بتعاون متجدد أثمر سابقا عن أعمال لاقت نجاح واسع.

بينتمي المسلسل للدراما الاجتماعية المستوحاة من الواقع مع لمسات من الخيال والفانتازيا بتجربة مختلفة بيسعى صناعة لتقديمها للجمهور خلال موسم رمضان 2027 على أن يكشف لاحقاً عن بقية أبطال العمل وموعد انطلاق التصوير. كرار سماحة بتطلق يا حظي بكليب بيعتمد على الذكاء الاصطناعي.

طرحت النجمة اللبنانية كارول سماحة أحدث أعمالها الغنائية بعنوان يا حظي عبر يوتيوب والمنصات الموسيقية، بالتزامن مع إطلاق الفيديو كليب الخاص بالأغنية اللي إجا بفكرة بصرية مبتكرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وبتخوض كارول سماحة من خلال هيدا العمل تجربة جديدة بتمزج بين الموسيقى والتكنولوجيا مع الحفاظ على الهوية الفنية اللي بتميز أعمالها.

وأكدت كارول سماحة أن الذكاء الاصطناعي ما بيقدر يكون بديل عن الفنان، بل هو أداة بتساعد على توسيع مساحة الإبداع وتحويل الأفكار لصور بصرية مختلفة، مع تشديد على أنه الإحساس الإنساني بيبقى العنصر الأساسي بأي عمل فني.

عم يواصل الهضبة عمرو دياب نجاح ألبومه حبيتك مع طرح الفيديو كليب الرسمي لأغنية لولا البنات عبر يوتيوب والمنصات الرقمية بعد الأرقام الكبيرة اللي حققتها الأغنية من وقت صدورها.

أطلقت النجمة أريانا غراندي الفيديو كليب الجديد لأغنية باتل بعمل سينمائي بيمتد لحوالي 7 دقايق مستوحى من أجواء أفلام الرعب النفسي والجسدي ليحمل رسالة قوية عن الضغوط اللي بيفرضها عالم الشهرة.

وبتجسد جراندي بالكليب شخصية بنت بتحلم بالنجاح بهوليوود، بس بتتعرض لسلسلة من الانتقادات والضغوط المستمرة لتغيير شكلها وشخصيتها قبل ما تنقلب الأحداث بشكل درامي وتوصل بالأخير للنجومية.

وبيسلط الكليب الضوء على المعايير القاسية يلي بيفرضها الوسط الفني، وكيف ممكن تدفع الفنان لفقدان هويته، بينما بتتناول الأغنية الجانب المظلم للشهرة بعد الوصول لإله، بعمل بيجمع بين السرد السينمائي والرسائل النفسية والاجتماعية. وبالتزامن مع طرح ألبومها الجديد، أعلنت أريانا جراندي أنها رح تبتعد مؤقتاً عن الظهور الإعلامي والأنشطة العامة بعد انتهاء جولتها الغنائية Eternal Sunshine Tour، وأكدت أنه بدها ترتاح بعد فترة مليئة بالحفلات والعمل المتواصل.

كما كشفت أنه ما راح تشارك بإعادة تقديم المسرحية الموسيقية Sunday in the Park with George بلندن، وما راح تنضم أيضا للموسم الجديد من American Horror Story.

افتتح وائل كفوري حفله بفورم دبيروت نهار السبت 1 آب بطريقة مختلفة تزامناً مع عيد الجيش اللبناني، وفاجأ جمهوره بظهوره هو ولابس البدلة العسكرية.

واستهل السهرة بأغنيته الشهيرة أنا رايح بكرة على الجيش، الأغنية يلي تحولت خلال السنين لوحدة من الأغاني اللي بيستذكرها اللبنانيين بهيدي المناسبة.

وهاللفتة لقيت تفاعل كبير من الجمهور يلي استقبلوا بتصفيق كبير وردد معه كلمات الأغنية بمشهد حمل طابع وطني إلى جانب الأجواء الفنية. وبيجي هيدا الحفل ضمن أمسيتين أحياهن وائل بفورم دبيروت وسط إقبال جماهير كبير بعد النجاح اللافت اللي حققته أعماله الأخيرة وآخرها أغنية ما في غيرها.

تحول وجود ليوناردو دي كابريو بأحد الملاهي الليلية بمدينة سان تروبيه الفرنسية لموقف طريف بعد ما حاولت إحدى المعجبات الوصول لإله بطريقة غير متوقعة. Come fly with me, let's take off in the blue.

وبحسب ما تم تداوله، عرضت المعجبة 500 يورو على أحد عناصر الأمن مقابل مساعدتها تتاخد صورة مع النجم العالمي، بس عنصر الأمن رفض العرض بكل لباقة قبل ما يتحول الموقف لمادة للضحك بين العاملين بالمكان. وهالخبرية صارت خلال عطلة ديكابريو الصيفية بجنوب فرنسا بالتزامن مع عطلته مع عارضة الأزياء الإيطالية فيتوريا سيريتي، بوقت بيبقى فيه ديكابريو محط أنظار الجمهور والإعلام وين ما بيكون موجود.

0: يعني كنا عم نسمع الأخبار اللي كنت عم تقلنا إياه هون. الملفت لأنه أنا لأنه بحكي على الساعة 3 قصة الاي اي إنه عن جد عم بيجي يفوت بالكليبات، مع إنه مش أول عمل بينعمل بالاي اي، ولكن عم نحكي هلأ عن كارول سميحة وفاتت بهذا الترند.
1: مزبوط، يعني صرنا شايفين كذا فنان عم بيعتمد هيدا التقنية، بس كمان كارول ذكرت إنه هيدا الشيء يعني خلص بيضل الإنسان هو عنصر أساسي بالفيلم. لو قد ما تكوني أنت عم تروحي على قصص خاصة بالاي اي بيضل في روح الفنان بهيدا العمل. الفيديو كليب حلو، الغنية حلوة بتشبه كارول، بس عم نشوف ايه، عم شوفها شوي عم بتزيد هيدي الظاهرة. يعني عم شوف كتير عم بيكون في فيديو كليبات عم تروح عم تعتمد هيدا التقنية،
0: وعم نفقد هيدي الروح تبع يعني المشاهد اللي احنا معانين عليها بالفيديو كليب.
1: مزبوط، يعني اشتقنا نشوف فيديو كليب طبيعي. يعني انا بتذكر من اول الفنانين يلي اعتمدوا هيدا التقنية كان ناجي القصة بأغنية، رجعنا شفناه هلا بآخر أغنية قصة شعرك. قديه الفيديو بسيط، يعني هو بالشارع بقلب زحلة حاطين هيدا يعني وين بقصوا الشعر على الطريق. يعني عن جد حلو، حتى قد ما كان بسيط الفيديو، بس يمكن مش يمكن أكيد قادر يوصل مشاعر أكتر من الفيديو اللي هو معمول بالاي اي،
0: لأنه قد ما ينعمل بالاي اي بيبينوا الحركات، بيبينوا يعني حتى التعابير تبع الوجه، مع انه كانوا فيك يعني ما بيوصلوا المساج.
1: يعني دائما اللايف، يعني انت بس تكون عم تطلع على الفنان الاكسبريشنز تبع وجهه، يعني هي بتعطيك هذا الشعور، يعني اذا هو معصب، اذا هو عم بيقول غنية، هو وراي، اذا هو مغروم. فاكيد الاي اي ما بيقدر يوصل لك هذا الشعور.
0: شوفي بعد عنا يعني وائل كان ترند مثل ما
1: وائل عنه. أكيد يعني وائل دايما بيروح ترند، وخاصة حفلاته، يعني صرنا دايما ناطرين ومتعودين أنه بيعمل حفلتين لأنه بفول. يعني حتى تاني حفلة بتفول، يعني يمكن إذا بيقدروا يفتحوا حفلة تالتة ما بيقولوا لا. بس أنا عندي سؤال، ما في إذا سمعت آخر خبر عن المعجبة اللي كان بتدفع 500 يورو تتصور مع ديكابريو، بتحسي حالك أنه مثلا نحن معقول نعملها مثلا مع شي فنان؟
0: لا. هلا كل واحد يعني بالنهاية يعني هو حر، يعني شو بيحب. يعني في عنا بهالقد بيكونوا مغرومين بالفنان او هالقد بيعنينهم الفنان، انه انا بعتبر الفنان منه هو بس بشخصه، هو انه عن جد بعمله، لانه انا ما بعرفه بالحياة العادية، انا بعرفه من خلال عمله. فما ما ما بظن بيروح تفكيري حتى اني تكون عم بتعرف على الشخص. اذا ثابت موجود اوكي بتصور معه، بس انت ادفع كرمال تصور مع هذا الشخص
1: مبلغ محرز، يعني 500 يورو. بس كمان هذا الشيء ببين قدي عن جد الفنانين كانوا ممثلين او بغنوا او بحيلا كادر من الفن، قدي هن عن جد بيأثروا على الناس يلي مثلنا، الناس يلي عم تحضرهم، يلي عم تتابعلهم أعمالهم. فيعني تم وحدة تروح تدفع هالقد، يعني كمان كان أكيد السيكوريتي كتير هيك محترم ورفض هيدا الشيء. بس عن جد قدام نسمع في قصص غريبة بتصير برا.
0: يعني هذا هي كمان أنا قصت، لأنه الواحد بيكون عنده فان كلاب، قديش بيكونوا بتحسين مش بس إنه بيصيروا بس إنه بيكونوا فان، بيكونوا هوس
1: لشخصه للفنان مش بس لأعماله.
0: مزبوط. نحنا خلص وقتنا لليوم، بس بدي أسألها سؤال بالأخير، حكمة أو رياضة؟
1: حكمة أكيد
0: أكيد
1: أكيد.
0: يلا على الساعة 5 عنا
1: الكومبيتيشن، أكيد إن شاء الله يكون الربح معنا اليوم.
0: إن شاء الله. شكرا لك كارن، أكيد نعطيني نهار الخميس أكيد. شكرا لكم مستمعينا، رح نتوقف مع جولة لآخر الأخبار المحلية، نرجع الساعة 5، وما تنسوا دايما
1: خلوا عينكم على الفن.

0: عليك وانت انت انت
1: عليك مشروع.

رفيقة وفية لنهاركن. لبنان الحر 102.3 5 و7. لبنان الحر معكن وإلكن.

المجد للآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. البداية الصباحية مع القداس الإلهي.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: بشارة بشارة، بول جوزيف بسبوس، كيورك أرتين بورازيان، ألفريد إيليا الحداد، شارل بشارة شاوي، علي نمر شرف الدين، إدوار جورج غاوي، محسن سركيس فنيانوس، دافيد الكيك، جوزيف فهد مقدسي، جورج نعيم منصور سلامي، فادي جوزيف منير، نادر الياس الهشيم، يوسف ديب يوسف، طوني نعمي أبو زيدان، يوسف ديب حنا.
0: ارتفعوا كالأرز.

أيها الملك السماوي والمعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل خطيئة، وخلص أيها الصالح نفوسنا. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيذيع فمي تسبيحك.

يا من أنعم علينا بأن نقيم هذه الصلوات المشتركة المتفقة، ووعد بأنه متى اتفق اثنان أو ثلاثة باسمه يمنحهم ما يسألون، أنت الآن تمم لعبيدك سؤلهم بحسب ما يوافقهم، واهبا لنا في الدهر الحاضر معرفة حقك، ومنعما علينا في الآخر

رسالة القديس بولس الثانية إلى أهل كورنثوس. يا إخوة، شكرا لله الذي يظفرنا كل حين في المسيح ويبدي بنا نفحة معرفته في كل مكان، فأن نحن نفحة المسيح الطيبة لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون. لهؤلاء نفحة موت للموت، ولأولئك نفحة حياة للحياة، ومن هو خليق بذلك؟ فأن لسنا كالكثيرين نغش كلمة الله، بل كأن بإخلاص، بل كأن من قبل الله أمام الله نتكلم في المسيح. أفنستأنف التوصية بأنفسنا، أم لعلنا نحتاج كقوم إلى رسائل توصية إليكم أو إلى رسائل توصية منكم؟ إن رسالتنا هي أنتم، مكتوبة في قلوبنا، يعرفها ويقرأها جميع الناس، فإنه قد اتضح أنكم رسالة المسيح التي خدمناها، وقد كتبت لا بمداد بل بروح الله الحي، لا في ألواح حجرية بل في ألواح القلب اللحمية.

نجث لك أيضا وتكرارا ونطلب إليك أيها الصالح المحب البشر أن تنظر إلى طلبتنا وتطهر نفوسنا وأجسادنا من كل أدناس الجسد والروح، وتعطينا أن نمثل لدى مذبحك المقدس بلا لوم ولا دينونة. أنعم اللهم على المصلين معنا بالنمو في الحياة والإيمان والفهم الروحي، أعطهم أن يعبدوك كل حين بخشية ومحبة، وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة بلا لوم ولا دينونة، وأهلهم لملكوتك السماوي

أيها الرب الإله القدير القدوس وحدك القابل ذبيحة التسبيح من الذين يدعونك بكل قلوبهم، تقبل منا أيضا نحن الخطأ طلبتنا، قدمنا إلى مذبحك المقدس، اجعلنا جديرين بأن نقدم لك قرابين وذبائح روحية عن خطايانا وجهالات الشعب. أهلنا لأن نصيب حظوة في عينيك فتكون ذبيحتنا مرضية لديك، ويستقر روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه القرابين المقدمة وعلى شعبك كله.

أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل ظهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق خساب للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاطس المنطق تألم وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب

المقدسة المسؤولية، وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وأترجى قيامة الموتى وحياة الدهر الآتي. أمين.

واجب وحقنا نسبحك ونباركك ونشيد لك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك، فإنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحده عقل، لا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن هو هو. أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا، وما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكوتك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس، كما نشكر لك كل من إلا من إحساناتك المعروفة والمجهولة، الظاهرة والخفية. ونشكر لك أيضا هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أن ألوفا من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشروبيم والسيرافيم ذوي الأجنحة الستة.

وأكمل كل ما دبرته عنايتك بشأننا وفي الليلة التي أسلم فيها، بل أسلم ذاته لأجل حياة العالم. أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين،

نقرب لك أيضا هذه العبادة الروحية غير الدموية، ونبتهل ونطلب ونتضرع، فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة.

خطايا لشركة الروح القدس لكمال ملكوت السماوات للدالة لديك لا للدينونة أو للقضاء.

0: وأهلنا أيها السيد لأن نجسر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أنت الإله السماوية، ونقول:
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن لمن أساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب

تطلع أيها السيد من السماء إلى الذين حنوا لك رؤوسهم، فإنهم لم يحنوها للحم ودم، بل لك أنت الإله الرهيب. ومهد طرقنا لخير كل واحد منا وفقا لحاجته الخاصة. رافق المسافرين، اشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا، وارحنا.

أصغي أيها الرب يسوع المسيح إلى هنا من مسكنك المقدس من عرش مجد ملكك، وهلم لتقديسنا أيها الجالس في العلاء مع الآب والحاضر معنا هنا غير منظور. ارتضي أن تشركنا بيدك العزيزة في جسدك الطاهر ودمك الكريم، وأن تشرك فيهما بواسطتنا كل الشعب. اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني.

نشكر لك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا أنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضاً لأسرارك السماوية الخالدة، فقوم طرقنا، ثبتنا جميعاً في مخافتك، صن حياتنا وطد خطواتنا بصلوات وتضرعات والدة الله المجيدة مريم الدائمة البتولية وجميع قديسيك

0: بركة ربي ورحمته تأتيان عليكم بنعمته ورأفته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.
1: آمين.
0: المجد لك أيها المسيح الإله رجاؤنا، المجد لك ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي قام من بين الأموات ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة سيدتنا والدة الإله مريم الدائمة البتولية وبتضرعات رسلكم.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية.

2021 ذكرى انفجار مرفأ بيروت. نعم، لقد صار السواد بياضا والبياض شديد الظلم.

سامحني يا رب إذا بكيت على قضائك رغم أني مؤمنة به، وبكيت على من رحل وأنا أعلم أن برحيله خيرا له. سامحني يا رب إذا ضاق صبري وضاقت نفسي وسئمت.

أعز أولادك الواقفين أمامك في ضيقاتهم وأحزانهم، وثبتهم في الرجاء والمحبة والإيمان، واجعلهم يثقون بأنك معهم كل الأيام إلى انقضاء الدهر.

قدمي إلى ابنك أحزان المحزونين وآلام الموجعين وحرقة كل أم وأب وأخ وأخت، وكل دمعة نزلت على حبيب مضى أو رزق بات في حكم الخراب، واشفعي بوطننا الجريح الذي ما زالت أهواء الأبالسة تعبث في سلامه.

بين السطور، نقشت حزنا بين الزهور، هتفت دموعي قائلة ليتني لم أعش ذاك الشعور، ليته غاب عني قبل الشروق، ليته غاب بين السطور. لن أنسى تلك البسمات وقد نثرت عبق العطور، ها قد أتى الرحيل يسحب أذياله دامعا، يترك أبواب العصور. ها هي الحياة تسلب دفء القلوب وتتركنا نسكب من الدمع بحوراً.

قطرة صغيرة تحمل أكبر المشاعر وأقصى الألام، قطرة صغيرة بحجمها ولكنها كبيرة بما تحمله من آهات وأحزان. تمتص الآلام من الجسد لتخرجها ساخنة ملتهبة.

أفقد الأمل في الإنسانية، إن الإنسانية محيط، وإذا ما كانت بضع قطرات من المحيط قذرة فلا يصبح المحيط بأكمله قذرا. صديقي، لا تقل لظالم أنت ظلمتني، فالقدر يستطيع قوله بطريقة أفضل منك. الأيام تدور فلا تيأس، وترقب يوم تأتي الأيام بما لم تستطع أنت فعله. أكبر شر عدا الظلم هو أن لا يدفع الظالم ثمن ظلمه. والمصيبة ليست فقط في ظلم الأشرار، بل أيضا في صمت الأخيار. إن الظلم يجعل من المظلوم بطلا، أما الجريمة فلابد من أن يرتجف قلب صاحبها مهما حاول التظاهر بالكبرياء. نحتاجك يا رب في هذا اليوم، نحتاجك يا رب في ضيقنا لتعزينا، نحتاجك في حزننا لتواسينا، نحتاجك في ألمنا لتداوينا، نحتاجك في ضعفنا لتقوينا، نحتاجك يا يسوع في كل حياتنا، فأنت معيننا الوحيد. صباح الفرج والإيمان.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. أو قلنا بونجور جنى غازية.

0: في المسيرة هذا الشهر سمير جعجع في حوار مع المسيرة ملفات وحقائق من طالب طب إلى قائد قضية وطن، سود الأيام وراءنا وبيضها أمامنا. هل ينجح الاتفاق الإطاري حيث فشل 7 أيار؟ الإرادة السياسية ترسم مصير الأوطان. مسيحيو لبنان جذورهم في التاريخ ومش مقطوعين من شجرة. ملف تفجير المرفأ، هل سقطت الدولة في اختبار التعطيل؟ 6 أعوام على جريمة المرفأ، العدالة آتية ولو متأخرة. مطار نيم عوض القليعات على خطوط الدولة الفعلية. الطباوي الياس لحويك، مجد لبنان بما نبذله له. رهبنة إسحية، كأن التاريخ فيها حبيس وشهيد. يوم كان لبنان جنة الاستثمار والمستثمرين، هل تعود؟ العشاء السنوي لمجلة المسيرة في معرب المسيرة. المسيرة المسيرة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، ويسكي هايج 700 ملي $6.70، فودكا سميرنوف 700 ملي $5.90.

السابعة إلا ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الجولة الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: مفاوضات روما لثلاثة أيام وإصرار على الأولويات. حسن خليل: اتفاق الإطار سقط وقبلان الجيش والمقاومة توأمان ولا شرعية إلا لسلاحهما. غموض في مسألة التفاوض بين واشنطن وطهران، وعرقجي مدعو على عجل لزيارة باكستان. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطقس.

0: تفاصيل من لبنان الحر مع رندا أبو داغر وطوني نصار. في الذكرى السادسة لانفجار المرفأ تفتح الجراح مجددا، وهي أصلا لم تندم البعد ولا يبلسمها سوى قرار ظني يكشف الحقيقة التي طال انتظارها وسوق المتهمين والمتسببين به إلى العدالة التي عرقلها حزب الله لسنوات. أما في شأن مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل فلا تخلو من الصعوبة على أن يجهد الوسيط الأمريكي لتقريب وجهات النظر وتذليل العقبات التي قد تعرقل تنفيذ اتفاق الإطار في مقابل موقف شيعي ممانع نافر تحدث عن توأمة بين الجيش والمقاومة. البداية من روما مع رونان خاطر.
1: تنطلق في 12 PM بتوقيت بيروت الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في مبنى السفارة الأمريكية في روما، وسيركز الوفد اللبناني على وقف عمليات التجريف والتدمير التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في مناطق جنوب الليطاني وتحويلها إلى أرض محروقة وتوسيع المناطق التجريبية لتشمل مدينة بنت جبيل المحتلة مع تردد اسم الخيام، كذلك فضلا عن بت إشكالية إيلاء التحقق من نزع السلاح في المناطق التجريبية إلى طرف ثالث مقبول من الجميع وتحديدا الجانب الإيطالي. جولة روما الثانية تعقد على مدى 3 أيام على أن تكون تقنية تنفيذية، وهدفها الأساس مراقبة تطبيق اتفاق الإطار ومواكبة خطوات الجيش اللبناني في تنفيذ بنوده بعيدا من أي نقاش سياسي. وفي المعلومات أيضا أن الوفد سيطالب بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية وتوسيع نطاق المناطق النموذجية بما يسمح بعودة الأهالي وترجمة مبادئ اتفاق الإطار إلى آلية تنفيذية واضحة وقواعد ثابتة تكرس الاستقرار. وفي الجانب الإسرائيلي وبحسب المصادر فإن وفد تل أبيب سيرفض أي بدء بالانسحاب قبل التحقق من نجاح المرحلة الأولى، إضافة إلى الإصرار على الاحتفاظ بحرية تنفيذ عمليات عسكرية عند الضرورة ورفض الانسحاب من المنطقة الصفراء في الوقت الحالي.
2: مصدر أمني في الجنوب قال أن وتيرة التفجيرات ارتفعت بشكل غير مسبوق منذ الأسبوع الماضي وطولت مناطق وبلدات تبعد عن الحدود مع إسرائيل مسافات تتراوح بين 3 و10 كيلومترات، ونهزت الحصيلة التراكمية للتفجيرات نحو 1100 تفجير.
0: وأشار إلى أنها تستهدف المنازل والمنشآت المدنية مثل المدارس ودور العبادة ومراكز الخدمات المدنية ومباني البلديات وغيرها، مؤكدا أن التفجيرات مسحت المعالم المدنية في بعض القرى بالكامل خصوصا تلك الواقعة قرب الحدود.
2: وشرح المصدر أن التفجيرات لا تطاول الأنفاق والمنشآت العسكرية لحزب الله فحسب، بل تستهدف منازل المدنيين والمنشآت الحيوية بحيث تغير المعالم ولا تبقي أي إمكانية لاستئناف الحياة في تلك البلدات، لأنها تستهدف المنشآت الصحية والتربوية وحتى المراكز الرسمية مثل مقرات البلديات وغيرها.
0: وكشفت القناة 12 الإسرائيلية استنادا إلى صور أقمار اصطناعية عن أن نحو 18,000 مبنى دمر بالكامل في 19 قرية جنوبية، أي ما يعادل 74% من إجمالي الأبنية فيها.
2: وكانت إسرائيل أعلنت سابقا أن جيشها يدمر البنية التحتية للحزب في المنطقة الأمنية التي استحدثتها في العمق اللبناني وتمتد إلى مسافات تبعد عن الخط الحدودي نحو 12 كيلومترا في بعض المناطق وتحديدا في القطاع الغربي، أو 6 كيلومتر في القطاع الأوسط، أو 8 كيلومتر من جهة القطاع الشرقي خصوصا في الأطراف الشمالية لبلدة الخيام.
0: وفي آخر المستجدات، تفجيرات فجرا في دير سريان وحداثة وقصف مدفعي على محيط علي الطاهر إلى تمشيط في محيط حداثة.
2: ومساء أمس حلق الطيران الإسرائيلي على علو منخفض فوق قرى قضاء صور واستهدفت المدفعية مشاع المنصوري مجد الزون، وألقت مسيرة جالونات متفجرة فوق حرج علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوقة، وبثت مسيرة فوق منطقة علي الطاهر تسجيلات صوتية دعت فيها عناصر حزب الله إلى الانسحاب، مشيرة إلى أنهم سيحظون بالأمان في حال استجابتهم.
0: كما أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل فوسفورية حارقة تسببت باندلاع النيران في كروم الزيتون والصنوبر في بلدتي يارون وهارون ومدينة بنت جبيل، وألقت مسيرة قنبلة صوتية في بلدة بيوت السياد.
2: وأشن الطيران الحربي غارة على مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوقة.
0: في مواقف الثنائي الشيعي المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل حمله على اتفاق الإطار.
3: ما يسمى اتفاق الإطار قد سقط، وأن المطلوب إعادة النظر بالمسار الذي يستخدمه العدو لتبرير اعتداءاته وتغطيتها وشرعنتها بالمنطق الذي قام عليه هذا الاتفاق. لقد أثبتت الأيام المنصرمة أن كل ما تم تعويل عليه من هذا الاتفاق قد أنهاه العدو الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى عندما أكد على استمرار احتلاله لتلك القرى.
2: المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان تحدث عن توأمة بين الجيش والمقاومة.
4: والسلطة الحالية مطالبة بأن تعود إلى وطنها وإلى بلدها وإلى شعبها وإلى قضايا ناسها. والغريب لا يفيدكم، والسيادة اللبنانية أساس قيام لبنان وأساس بقاء لبنان، وكل ما دون القضايا السياسية يمكن مناقشته، إلا أن الجيش والمقاومة توأمان بالسيادة الوطنية، ولا سيادة من دونهما، ولا شرعية لسلاح إلا لسلاح الجيش والمقاومة. نعم، لم يقدم أحد للبنان الوطني والسيادي ما قدمته مقاومة حركة أمل وحزب الله والمقاومة التي تضحي من أجل دبل ومن أجل عنبل ومن أجل حصبية وصيدا وصور، هي نفسها التي تقدم الغالي والنفيس من أجل القرار الوطني في بيروت.
0: لمناسبة الذكرى السنوية 6 لانفجار مرفا بيروت، تنظم مسيرتان اعتبارا من 4 من بعد الظهر باتجاه المرفا. الأولى تنطلق من أمام مركز فوج إطفاء بيروت الكارنتينا، والثانية من ساحة الشهداء.
2: وزير العدل عادل نصار تحدث عن مسار القضية.
5: من انطباعتي من اللي حصل من بعد تشكيل هذه الحكومة لحديث هلا، ما صار في إبطاء، ما صار في تأخير. الإجراءات اللي اتخذت هي إجراءات ضرورية وطبيعية ليكون هذا الملف يوصل إلى خواتيمه، ولكن في موجب على الدولة اللبنانية، موجب على القضاء اللبناني أنه يخلي هذا الملف يوصل لنهايته، لأنه أول شيء هذا الموجب طبعا لأهالي الضحايا، للضحايا كمان هن بعضهم موجودين، لكل المتضررين والشعب اللبناني برمته، لأنه ما في ثقة ممكن أنه تنبنى بين المجتمع والدولة إذا ما كان في قضاء. ما فينا نقول في قضاء ونسكت على كارثة بحجم انفجار مرفأ بيروت.
0: وإن ننسى لا ننسى شعار ينطبق على والدة الضحية رالف ملاحي رولا، وهي تستذكر صاحب العيون الزرقاء.
6: بنطرو ضلني قل له طلع علي، خليني بس شوفك، قلبي ما رح يتعافى ولا رح يخدم جرحي، هيدا الجرح اخدته للممات. رالف الشاب الحلو أبو عيون الزرق، الخدوم لمحب، بحب يعطي من قلبه، ما بيأكل لقمة غير ليأكل الكل، مؤمن مسيحي ابن كنيسة بخاف الله، رد كتير عالم على الكنيسة، كان في كتير ملحدين ردون على نعمة الله. رالف وين كان ضايعه؟ كنت لقيه بالكنيسة، أم بمار شربيل أم بحريسة، كان عنده كتير نهفات وكان كتير ذكي، في إشياء كتير كان يعملها ما أتوقع أنه طفل بعمره يعملها. كان بالعشر سنين بتذكر كمان في شاب توفى بانفجار أنطوان غانم، كان رفيقنا هيدا الشاب، كان طفل ما حدا بيجي بباله أنه بعيد الأمهات روح يشتري وردة وروح يعايد أمه، يعني هيدا طفل أكبر من عمره تصرف هيدا التصرف. كان كتير يحب يساعد العالم من صغرته، شوف في مساعدة بيساعد، مين بحاجة لدواء بيركض يجيب له، مين بحاجة ليقضي له غرض بيروح بيعمل له إياه، بيقول له خليك أنت مرتاح أنا بعمل لك إياه. أولادنا قلوبنا كتير طيبة، قلوبهم كتير طيبة لدرجة أنه بيعطوا من قلبهم وما بيفكروا بحالهم. نحن بلشنا بأربعة آب، بلشنا حياة الموت، أولادنا أخذوهم من حضرنا شقفولنا إياهن، بس نحن ميتين على الأرض. أول فترة ما كنت شوفه، شحته من العذرة، قلت له صحيح هو بحبك أكتر مني، بس شحديني شوفه ولو عايديني في العيد الأم، أنت أمه بتعرفي وجعي وأنا مش قدك، بس خليني شوفه، شفته بالمنام. هاي كانت أول مرة. أول طلب إنه خلي عيني على إخواته وعلى بيو. تاني مرة كان عم بينبه، كانوا إجوا بدون استدعوا بيتر وشباب الحي عنا على التحقيق. قال لي خبي بيتر بقلبك، ما تخليهم ياخدوه. تاني مرة أنا ما كانوا يخبروني بكل شي في أخبار تصير على الأرض حتى ما أنهار. ما كان معي خبر إنه بعته ورا ويليام. إجا بحالة غضب بس شفته، قال لي وين عينك على إخوات؟ قلت له إخواتك بالبيت. قال لي لا خيي ويليام منه منيح، انتبهي لويليام بدون ياخدوه.
7: عين على العالم.
2: تصدر مضيق هرمز مسار التصعيد والمفاوضات في وقت تؤكد فيه القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم استعدادها لدعم السفن التجارية الراغبة في العبور.
0: وفي آخر مواقف الرئيس دونالد ترامب تأكيده استمرار المحادثات مع إيران، مشيرا إلى أن الحديث يتم حاليا عن إعادة فتح مضيق هرمز بحلول اليوم بشكل كامل، وقال إن هذه هي فرصة إيران الأخيرة لإبرام اتفاق، والمرحلة الثانية من المفاوضات تتضمن تجريدها من أي قدرات نووية، مشيرا إلى أنه لم يغير موقفه في هذا الشأن.
2: وفي الضفة الأخرى، نفى مصدر سياسي أمني إيراني رفيع إجراء بلاده أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، معتبرا أن ترامب الذي اعتاد الكذب استمر في إلقاء اللوم على الآخرين بدلا من تحمل مسؤوليته في إفشال التفاهم وفق تعبيره.
0: وقال أن مفاوضاتنا تتم مع سلطنة عمان، ولا سيما أن مضيق هرمز يقع حصريا في المياه الإقليمية للبلدين، مضيفا أن المؤكد هو أن المضيق لن يفتح في ظل الأعمال العدوانية الأمريكية والحصار وسائل الإجراءات الاستفزازية ضد إيران.
2: وفي السياق، شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على أن إيران لا تجري أي محادثات في الوقت الحالي مع الولايات المتحدة، وأن أعضاء وفد التفاوض موجودون في البلاد، مضيفا أنه ليس من المقرر استضافة أي وفود وسيطة أو السفر لإجراء مفاوضات في هذه الأيام.
0: وعقب اتصال هاتفي تم بين الجانبين، وجهت الخارجية الباكستانية دعوة رسمية وعاجلة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي لزيارة إسلام أباد في أقرب فرصة.
2: إسرائيليا، ذكر استطلاع رأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية أن 51% من الإسرائيليين يؤيدون استئناف الحرب مع إيران، في مقابل 34% يعارضونه.
0: بحريا، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن سفينة شحن تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول على بعد 20 ميلا بحريا شمال شرق الخصب في سلطنة عمان.
2: إلى ملف قطاع غزة، فقد أعلن مجلس السلام في غزة عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أي انسحاب إسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد استكمال عملية نزع السلاح بشكل كامل داخل القطاع.
0: وأوضح المجلس أن نزع السلاح بشكل كامل من القطاع شرط أساس من ترتيبات المرحلة المقبلة، وأن الهدف النهائي للعملية واضح وغير قابل للجدل، ويتمثل في إزالة كل مظاهر التسلح والانتقال من واقع حكم السلاح إلى نظام حكم مدني.
2: وردا على تصريحات مجلس السلام الأخيرة، قالت حركة حماس أنها والفصائل متمسكة بما تم الاتفاق عليه في شأن المرحلة الثانية، بما في ذلك التزامات الأطراف كافة. وطلبت ردا واضحا ورسميا من رئيس المجلس نيكولاي ميلدانوف والوسطاء إزاء ما تم الاتفاق عليه.
7: أخبار الرياضة.
0: توج النادي الرياضي بيروت بطل الدوري اللبناني لكرة السلة لموسم 25-26 بعد حسمه السلسلة النهائية أمام نادي الحكمة بيروت 4-3 وفوزه بالمباراة الحاسمة بنتيجة 179 على ملعب المنارة. وانتهت أرباع المباراة على الشكل التالي: 23-24، 32-15، 25-24 و20-16.
2: وهاللقب هو الرقم 20 للرياضي بالعصر الحديث، مع الإشارة إلى أنه هاللقاء حمل الرقم 157 بين الغريمين التقليديين الحكمي والرياضي ببطولة لبنان لكرة السلة.
0: وبالانطلاق الربع الثالث، تم تكريم أسطورة النادي الرياضي إسماعيل أحمد لتحطيم الرقم القياسي ودخوله موسوعة جينيس كأكبر لاعب كرة سلة للرجال، يحقق التريبل دبل بعمر 49 سنة و243 يوم ب24 أيار الماضي.
2: رئيس الحكومة نواف سلام وجه تهنئة للنادي الرياضي على فوزه المستحق، وحيا كمان نادي الحكمة على مستوى أدائه، وشكر لاعبي وإدارتي الناديين والاتحاد اللبناني لكرة السلة على الروح الرياضية يلي سادت بآخر مبارتين يلي عكست الوجه الحلو لكرة السلة اللبنانية.
0: وبالنهاية تابع سلام، بيبقى الأهم أنه نلتقي كلنا تحت رأي وحدي لما بيجتمع لاعبي الفريقين مجددا بصفوف منتخب لبنان نهاية هالشهر برحلتنا لكأس العالم لكرة السلة.
7: بعيدا من السياسة،
2: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا في حزيران الماضي إلى 6125 قتيلا.
0: في أثيوبيا أسفر انهيار أرضي ناجم عن أمطار غزيرة في إقليم أمهرة عن مقتل 14 شخصا وإصابة 7 آخرين، فيما لا يزال عدد غير معروف من الأشخاص في عداد المفقودين مع استمرار عملية البحث والإنقاذ.
7: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
2: بخف تأثير الكتل الهوائية الحارة بالمناطق الجبلية والساحلية، بينما بيبقى الداخل لبكرة على حاله من الحر قبل ما يتحول الطقس لصيفي معتاد، وبترجع درجات الحرارة الخميس لمعدلاتها.
0: كان في الجولة الصباحية الأولى ثلاثة عناوين: مفاوضات روما لثلاثة أيام وإصرار على الأولويات، حسن خليل اتفاق الإطار سقط وقبلان الجيش والمقاومة توأمان ولا شرعية إلا لسلاحهما، غموض في مسألة التفاوض بين واشنطن وطهران، وعراقجي مدعو على أجل لزيارة باكستان. وكان في الجولة عين على العالم، أخبار رياضة إكسترا نيوز وأحوال الطقس. أخرج النشرة جوزيف كريم، نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: حوار حر
1: ست سنوات مضت على انفجار مرفأ بيروت والجميع ينتظر القرار الاتهامي لقاضي التحقيق العدلي طارق البيطار. من المسؤول؟ وهل سيلاحق ويحاكم؟ وهل أزيلت كل العوائق من أمام كشف الحقيقة؟ مع ويليام نون حوار حر مع بسام أبو زيد الثلاثاء في الواحدة من بعد الظهر.
0: حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.
2: أخبار لبنان والعالم من لبنان الحر.
3: صباح الخير من لبنان. اليوم الثلاثاء 4 آب 2026.
2: عناوين الصحف.
3: بداية العناوين، نبدأ بالنهار. تنبيه لبناني لواشنطن من مراوحة المفاوضات يسبق روما 2. نداء الوطن عنونت روما اليوم: آلية التحقق ووقف التدمير وتحصين المناطق النموذجية. كتاب إحياء لذكرى 4 آب الشخص الذي كانت عليه قد مات. الجمهورية عنونت عون لإصدار القرار الظني. اللواء: هل يتحول اتفاق الإطار إلى فرصة ضائعة؟ ترامب: مضيق هرمز يجب أن يفتح الجمعة بالكامل، ونتنياهو يتوعد بضربة قاسمة. الشرق عنونت الحاكم رياض سلامي يحاكم سياسيا. روما تختبر اتفاق الإطار، إسرائيل تتمسك بالتحقق، ولبنان يطالب بالانسحاب. الديار عنونت التشاؤم يظلل جولة روما، الذكرى 6 لجريمة المرفأ لا عدالة. الأخبار عنونت أمريكا لا تضمن أي انسحاب إسرائيلي من دون شروط. العدو يقر: دمرنا 74% من القرى المحتلة. ورطة السعودية: الحرب ليست بلا ثمن.
2: أسرار الصحف من لبنان الحر.
3: نبدأ بأسرار الآلهة في النهار. يضيق مسؤولو حزب الله ذرعا بكل صحفيي المواقع الإلكترونية الجنوبية المحلية الذين ينقلون روايات الأهالي المعترضة على الأوضاع في ظل وعود كلامية يتداولها الناس عن إمكان مساعدتهم ماليا في أيلول المقبل، واعتبارهم أن التوقيت متأخر جدا لمن يريد أن يرمم منزله قبل العودة إلى المدارس. تنفي شركات تحويل أموال في لبنان تراجع حركة التحويلات من الخارج كما يروج دائما، إذ أن الأرقام متقاربة قياسا في الأعوام الأخيرة. يتهم فريق من أعلام الممانعة آخرين بالتعاون مع دول وجهات دولية وشخصيات سياسية لبنانية، فيما لا يجدون حرجا في إنكار تمويلهم المتأتي من الحرس الثوري الإيراني مباشرة. تشهد الأنهر في معظم المناطق اللبنانية حركة كثيفة من النازحين ومن شبان من جنسيات مختلفة بسبب غلاء أسعار المسابح، ولكن من دون رقابة وتنظيم من المعنيين. إلى أسرار نداء الوطن، تتحدث أوساط صيدوية عن خشية شعبية من إعادة إعمار مجمع فاطمة الزهراء الواقع في شارع يضم عددا من الجامعات والمدارس، خوفا من تعرضه لمرة ثالثة لاستهداف إسرائيلي بعد الاستهدافين السابقين. إلى أسرار اللواء، أفاد معنيون في مؤسسة كهرباء لبنان بأن فواتير العام 2026 لمشتركي الضاحية الجنوبية ما زالت متراكمة، ولم يتقرر بعد إذا كان سيتم استيفاؤها أو إلغاؤها، علما أن هناك فواتير متراكمة أيضا من العام 2025 يتم استيفاؤها. تعاني أسواق بيروت والمناطق من مشكلة التعامل بفئات قديمة ومهلهلة من الدولارات الصغيرة، ما يثير أزمة بين التاجر والمستهلك وسط غياب أي حلول لها. هنا نأتي إلى ختام برنامج لبنان اليوم، كان عبر الإخراج الإذاعي جوزيف كريم. نشكر لكم حسن المتابعة.
4: دايما حدي. بعد 6 سنين العدالة قرار. 4 آب بدنا القرار الاتهامي.

0: الخبر السابعة والربع.
1: من المقرر أن تنطلق في 12 ظهرا بتوقيت بيروت الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في مبنى السفارة الأمريكية في روما، وسيركز الوفد اللبناني على وقف عمليات التجريف والتدمير التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في مناطق جنوب الليطاني وتحويلها إلى أرض محروقة، وتوسيع المناطق التجريبية لتشمل مدينة بنت جبيل المحتلة مع تردد اسم لخيام كذلك، فضلا عن بت إشكالية إلى التحقق من نزع السلاح في المناطق التجريبية إلى طرف ثالث مقبول من الجميع وتحديدا الجانب الإيطالي. أما وفد تل أبيب فسيرفض أي بدء بالانسحاب قبل التحقق من نجاح المرحلة الأولى، إضافة إلى الإصرار على الاحتفاظ بحرية تنفيذ عمليات عسكرية عند الضرورة ورفض الانسحاب من المنطقة الصفراء في الوقت الحالي.
2: برجك اليوم
3: على لبنان الحر.
2: تحية طيبة من لبنان الحر لكل المستمعين من فريدي ومني أنا رن. أكيد رح نبلش فورا مع الأبراج وبرج الحمل. اليوم الحمل رح يحمل لك هالنهار حركة واتصالات أكتر مما أنت متوقع، ويمكن يوصلك خبر كنت ناطره. ما تضيع الفرصة بسبب التردد وحط ثقتك بقدراتك. عاطفيا المصارحة رح تفتح قدامك صفحة جديدة. برج الثور، نهارك ماشي بهدوء، إذا سمحت للتفاصيل الصغيرة ما تعكر لك مزاجك، ركز عيلي هني بإيدك وترك الباقي لوقته، في اهتمام من شخص بقدرك حتى لو أنت منك منتبه عليه. برج الجوزة، طاقة إيجابية بترفعك وبتحس إنك قادر إنك تنجز أكتر من شغلي بنفس الوقت. انتبه من التسرع بالقرارات. لقاء حلو أو رسالة بتزرع الابتسامة على وجهك. برج السرطان، يمكن اليوم تكتشف انه الصبر يلي عم تتحلى فيه عم يعطي ثماره. ما تخاف تطلب المساعدة اذا كنت بحاجة لها. الحنين والاهتمام هن رح يصنعوا الفرق الكبير. برج الأسد، نهار مناسب لحتى تثبت وتثبت وجودك وتبرز أفكارك. في فرصة حلوة بالشغل أو مشروع جديد فاستغله. عاطفيا خفف شوي من العناد وخلي الحوار يكون هو الأساس. منتابع مع برج العذراء، اليوم بيعطيك فرصة لحتى ترتب أمور كنت مأجلة. كل خطوة مدروسة بتقربك من هدفك. لفتة بسيطة منك ممكن تفرح شخص غالي عليك. برج الميزان، الأجواء بتشجعك على اللقاءات والتواصل. في شخص ممكن يحمل لك خبر رح بريحك. قلبك مفتوح للحب والتفاهم إذا ابتعدت عن الشك. برج العقرب، برج العقرب اليوم عندك الحاسة السادسة عم بترافقك، خاصة بموضوع مهني أو مالي. اسمع دايما لأحساسك ولكن ما تهمل المنطق. فرصة لتوضح سوء تفاهم قديم. برج القوس، روحك المرحة بتجذب الناس من حولك. استغل هالطاقة لحتى تنجز أمورك وتفتح صفحة جديدة. المفاجآت الحلوة واردة إذا تركت الأمور تمشي بعفوية. من تابع مع برج الجدي، عزيزي الجدي، اليوم بيطلب منك شوية مرونة. مش كل شيء لازم يكون مثالي حتى تكون إنسان ناجح. اهتمامك بالشخص يلي بتحبه بيرجع لك أضعف. برج الدلو، فكرة جديدة أو عرض مميز ممكن يلفت انتباهك. ما تستبعد أي فرصة قبل ما تدرسها. وعاطفيا في تقارب حلو إذا تركت الماضي وراك. أخيرا مع برج الحوت، نهارك هادي بالإجمال ومريح، بيعطيك فرصة لحتى ترتب أفكارك، اهتم بصحتك وخذ وقت للراحة. عاطفيا كلمة صادقة بتفتح باب الفرح بقلبك. برجك اليوم
3: على لبنان الحر.

0: سكن مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: الأندوميتريوز أو بطانة الرحم المهاجرة بتعني أنه في عنا غشاء من داخل الرحم هاجر لبرات الرحم مستقر بالبطن، وكل ما تجي الدورة الشهرية هالغشاء رح ينزف ورح يؤدي لالتصاقات، مما بيؤدي لأوجاع كتير قوية خلال الميعاد أو حتى خلال العلاقات الحميمة. 10% من النساء بيعانوا من الأندوميتريوز، و 30% من هالمرضى ممكن يواجهوا صعوبة على الإنجاب. إذا بتحس بهالعوارض لازم تشوفي طبيب نسائي كرمال نعمل صورة صوتية إيكو أو رنين مغناطيسي ERM كرمال نشوف إذا عنا أندوميتريوز ونعالجها على هالأساس.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: حوار حر
1: ست سنوات مضت على انفجار مرفأ بيروت والجميع ينتظر القرار الاتهامي لقاضي التحقيق العدلي طارق البيطار. من المسؤول؟ وهل سيلاحق ويحاكم؟ وهل أزيلت كل العوائق من أمام كشف الحقيقة؟ مع ويليام نون حوار حر مع بسام أبو زيد الثلاثاء في الواحدة من بعد الظهر.
0: حوار حر نجمع فيه كل

بولي كلينيك. الكلى تعمل كالقلب بلا توقف، هكذا نحافظ على وظائفها سليمة مع الدكتورة زينة مشرف الاختصاصية في أمراض الكلى والضغط. بولي كلينيك كل ثلاثاء 12:00 ظهرا مع جان حتشيتي.

0: في المسيرة هذا الشهر سمير جعجع في حوار مع المسيرة ملفات وحقائق من طالب طب إلى قائد قضية وطن، سود الأيام وراءنا وبيضها أمامنا. هل ينجح الاتفاق الإطاري حيث فشل سبع أيار؟ الإرادة السياسية ترسم مصير الأوطان. مسيحيو لبنان جذورهم في التاريخ ومش مقطوعين من شجرة. ملف تفجير المرفأ، هل سقطت الدولة في اختبار التعطيل؟ ستة أعوام على جريمة المرفأ، العدالة آتية ولو متأخرة. مطار نيم عوض لقليعات على خطوط الدولة الفعلية. الطباوي ليصلح ويك، مجد لبنان بما نبذله له. رهبنة إصحية، كأن التاريخ فيها حبيس وشهيد. يوم كان لبنان جنة الاستثمار والمستثمرين، هل تعود؟ العشاء السنوي لمجلة المسيرة في معرب المسيرة. المسيرة المسيرة
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة. سائل للجالي بريل 3 لتر $5.90، دير جنرال 3 لتر $2.90.

أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة إلى ربع في لبنان الحر. صباح الخير، الجولة الصباحية الثانية. العناوين: جولة روما الثانية، إصرار لبناني على المطالب وتمسك إسرائيلي بالشروط. الثنائي الشيعي: الإطار سقط والجيش والمقاومة وأمان، ولا شرعية إلا لسلاحهما. ترامب: نبحث في إعادة فتح هرمز بحلول اليوم. وطهران تؤكد لا مفاوضات وأغلاقه مستمر. إسلام أباد تدعو عراقجي لزيارتها على عجل. مجلس السلام: إسرائيل لن تنسحب من غزة قبل نزع السلاح. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز، وأحوال الطرقات.

علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا بوداغر وطوني نصار. 3 أيام صعبة ستطبع مفاوضات روما الثانية بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في مسار وصل تعداد الجولات فيه إلى 7. فالوفد اللبناني سيصر على أولوياته لا سيما لجهة وقف الأعمال العدائية والتجريف والانتقال إلى بت المرحلة التجريبية الثانية في مقابل تأكيد الوفد الإسرائيلي أن أي انسحابات إضافية لن تتم إلا بعد التأكد من خلو المنطقة من أي سلاح غير شرعي. وفي موقف لا يمكن تفسيره إلا أنه يهدف إلى زج المؤسسة العسكرية في المجهول، حديث الشيخ أحمد قبلان عن توأمة بين الجيش والمقاومة متناسيا أن الجيش مؤسسة شرعية تابعة للدولة، فيما المقاومة ميليشيا محظورة أمنيا وعسكريا وتابعة للدولة العميقة وفاقدة للثقة الشعبية. في الأثناء تأتي الذكرى 6 لانفجار مرفأ بيروت، وإحقاق الحق لا يزال مغيبا ينتظر عدالة الأرض وقرارا ظنيا طال انتظاره. فالقضاء مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إثبات استقلاليته وقدرته على إنصاف الضحايا لمحاسبة كل من تقاعس أو قصر أو تسبب بهذه الكارثة أيا كان موقعه أو صفته، على ما أكد رئيس الجمهورية. من روما نبدأ، رولان خاطر.
1: تنطلق في 12:00 بتوقيت بيروت الجولة 7 من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في مبنى السفارة الأمريكية في روما. وسيركز الوفد اللبناني على وقف عمليات التجريف والتدمير التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في مناطق جنوب الليطاني وتحويلها إلى أرض محروقة، وتوسيع المناطق التجريبية لتشمل مدينة بنت جبيل المحتلة مع تردد اسم الخيام كذلك، فضلا عن بت إشكالية إيلاء التحقق من نزع السلاح في المناطق التجريبية إلى طرف ثالث مقبول من الجميع وتحديدا الجانب الإيطالي. جولة روما الثانية تعقد على مدى 3 أيام على أن تكون تقنية تنفيذية، وهدفها الأساس مراقبة تطبيق اتفاق الإطار ومواكبة خطوات الجيش اللبناني في تنفيذ بنوده بعيدا من أي نقاش سياسي. وفي المعلومات أيضا أن الوفد سيطالب بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية وتوسيع نطاق المناطق النموذجية بما يسمح بعودة الأهالي وترجمة مبادئ اتفاق الإطار إلى آلية تنفيذية واضحة وقواعد ثابتة تكرس الاستقرار. وفي الجانب الإسرائيلي وبحسب المصادر فإن وفد تل أبيب سيرفض أي بدء بالانسحاب قبل التحقق من نجاح المرحلة الأولى، إضافة إلى الإصرار على الاحتفاظ بحرية تنفيذ عمليات عسكرية عند الضرورة ورفض الانسحاب من المنطقة الصفراء في الوقت الحالي.
2: مصدر أمني في الجنوب قال أن وتيرة التفجيرات ارتفعت بشكل غير مسبوق منذ الأسبوع الماضي، وطاولت مناطق وبلدات تبعد عن الحدود مع إسرائيل مسافات تتراوح بين 3 و10 كيلومترات، وانهزت الحصيلة التراكمية للتفجيرات نحو 1100 تفجير.
0: وأشار إلى أنها تستهدف المنازل والمنشآت المدنية مثل المدارس ودور العبادة ومراكز الخدمات المدنية ومباني البلديات وغيرها، مؤكدا أن التفجيرات مسحت المعالم المدنية في بعض القرى بالكامل خصوصا تلك الواقعة قرب الحدود.
2: وشرح المصدر أن التفجيرات لا تطاول الأنفاق والمنشآت العسكرية لحزب الله فحسب، بل تستهدف منازل المدنيين والمنشآت الحيوية بحيث تغير المعالم ولا تبقي أي إمكانية لاستئناف الحياة في تلك البلدات، لأنها تستهدف المنشآت الصحية والتربوية وحتى المراكز الرسمية مثل مقرات البلديات إلى غيرها.
0: وكشفت القناة 12 الإسرائيلية استنادا إلى صور أقمار اصطناعية عن أن نحو 18,000 مبنى دمر بالكامل في 19 قرية جنوبية، أي ما يعادل 74% من إجمالي الأبنية فيها.
2: وكانت إسرائيل أعلنت سابقا أن جيشها يدمر البنية التحتية للحزب في المنطقة الأمنية التي استحدثتها في العمق اللبناني، وتمتد إلى مسافات تبعد عن الخط الحدودي نحو 12 كيلومترا في بعض المناطق وتحديدا في القطاع الغربي، أو 6 كيلومتر في القطاع الأوسط، أو 8 كيلومترات من جهة القطاع الشرقي خصوصا في الأطراف الشمالية لبلدة الخيام.
0: وفي آخر المستجدات، تفجيرات فجرا في بلدتي دير سريان وحداثة إلى قصف مدفعي على محيط علي الطاهر وتمشيط في محيط حداثة.
2: ومساء أمس حلق الطيران الإسرائيلي على علو منخفض فوق قرى قضاء صور، واستهدفت المدفعية مشاعل منصوري مجد الزول، وألقت مسيرة جالونات متفجرة فوق حرج علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوقة، وبثت مسيرة فوق منطقة علي الطاهر تسجيلات صوتية دعت فيها عناصر حزب الله إلى الانسحاب، مشيرة إلى أنهم سيحظون بالأمان في حال استجابتهم.
0: كما أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل فوسفورية حارقة تسببت باندلاع النيران في كروم الزيتون والصنوبر في بلدتي يارون وهارون ومدينة بنت جبيل، وألقت مسيرة قنبلة صوتية في بلدة بيوت السياد.
2: هذا وشن الطيران الحربي غارة على مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوقة.
0: في مواقف الثنائي الشيعي، المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل حمل على اتفاق الإطار.
3: ما يسمى اتفاق الإطار قد سقط، وأن المطلوب إعادة النظر بالمسار الذي يستخدمه العدو لتبرير اعتداءاته وتغطيتها وشرعنتها بالمنطق الذي قام عليه هذا الاتفاق. لقد أثبتت الأيام المنصرمة أن كل ما تم تعويل عليه من هذا الاتفاق قد أنهاه العدو الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى عندما أكد على استمرار احتلاله لتلك القرى.
2: المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان تحدث عن توأمة بين الجيش والمقاومة.
4: والسلطة الحالية مطالبة بأن تعود إلى وطنها وإلى بلدها وإلى شعبها وإلى قضايا ناسها. والغريب لا يفيدكم، والسيادة اللبنانية أساس قيام لبنان وأساس بقاء لبنان، وكل ما دون القضايا السياسية يمكن مناقشته، إلا أن الجيش والمقاومة توأمان بالسيادة الوطنية، ولا سيادة من دونهما، ولا شرعية لسلاح إلا لسلاح الجيش والمقاومة. نعم، لم يقدم أحد للبنان الوطني والسيادي ما قدمته مقاومة حركة أمل وحزب الله والمقاومة التي تضحي من أجل دبل ومن أجل عنبل ومن أجل حصبية وصيدا وصور، هي نفسها التي تقدم الغالي والنفيس من أجل القرار الوطني في بيروت.
0: لمناسبة الذكرى السنوية 6 لانفجار مرفأ بيروت، تنظم مسيرتان اعتبارا الرابعة من بعد الظهر باتجاه المرفأ. الأولى تنطلق من أمام مركز فوج إطفاء بيروت الكارنتينا، والثانية من ساحة الشهداء.
2: وزير العدل عادل نصار تحدث عن مسار القضية.
5: من انطباعتي من اللي حصل من بعد تشكيل هذه الحكومة لحديث هلا، ما صار في إبطاء، ما صار في تأخير. الإجراءات اللي اتخذت هي إجراءات ضرورية وطبيعية ليكون هذا الملف يوصل إلى خواتيمه، ولكن في موجب على الدولة اللبنانية، موجب على القضاء اللبناني أنه يخلي هذا الملف يوصل لنهايته، لأنه أول شيء هذا الموجب طبعا لأهالي الضحايا، للضحايا كمان هن بعد الموجودين، لكل المتضررين والشعب اللبناني برمته، لأنه ما في ثقة ممكن أنه تنبنى بين المجتمع والدولة إذا ما كان في قضاء. وما فينا نقول في قضاء ونسكت على كارثة بحجم انفجار مرفأ بيروت.
0: وإن ننسى لا ننسى شعار ينطبق على والدة الضحية رالف ملاحي رولا، وهي تستذكر صاحب العيون الزرقاء.
6: بنترو ضلني قل له طلع علي، خليني بس شوفك، قلبي ما رح يتعافى ولا رح يخدم جرحي، هيدا الجرح اخدته للممات. رالف الشاب الحلو أبو عيون الزرق، الخدوم المحب، بحب يعطي من قلبه، ما بيأكل لقمة غير ليأكل الكل، مؤمن مسيحي ابن كنيسة بخاف الله، رد كتير عالم على الكنيسة، كان في كتير ملحدين ردهم على نعمة الله. رالف وين كان ضايعه؟ كنت لقيه بالكنيسة، أم بمار شربيل، أم بحريصة، كان عنده كتير نهفات، كان كتير ذكي، في أشياء كتير كان يعملها ما أتوقع أنه طفل بعمره يعملها. كان بالعشر سنين بتذكر كمان في شاب توفى بانفجار أنطوان غانم، كان رفيقنا هيدا الشاب، كان طفل ما حدا بيجي بباله انه بعيد الامهات روح يشتري ورده وروح يعايد امه، يعني هيدا طفل اكبر من عمره تصرف هيدا التصرف، كان كتير يحب يساعد العالم من صغرته، شو في مساعده بيساعد، مين بحاجه لدواء بيركض يجيب له، مين بحاجه ليقضي له غرض بيروح بيعمل له اياه، بيقول له خليك انت مرتاح انا بعمل لك اياه. اولادنا قلوبنا كتير طيبه، قلوبهم كتير طيبه لدرجه انه بيعطوا من قلبهم وما بيفكروا بحالهم. نحن بلشنا بأربعة آب، بلشنا حياة الموت، أولادنا أخذوهم من حضرنا، شقفولنا إياهم، بس نحن ميتين على الأرض. أول فترة ما كنت شوفه، شحته من العذرة، قلت له صحيح هو بحبك أكتر مني، بس شحديني شوفه ولو عايديني في العيد الأم، أنت أمه بتعرفي وجعي، وأنا مش قدك، بس خليني شوفه. شفته بالمنام، هاي كانت أول مرة، أول طلب إنه خلي عيني على أخواته وعلى بيو. تاني مرة كان عم بينبه، كانوا اجوا بدهم استدعوا بيتر وشباب الحي عنا على التحقيق، قال خبي بيتر بقلبك ما تخليهم ياخدوه. تاني مرة انا ما كانوا يخبروني بكل شيء في اخبار تصير على الارض حتى ما انهار، ما كان معي خبر انه بعته ورا ويليام. اجا بحالة غضب بس شفته، قال لي وين عينك على اخوات؟ قلت له اخواتك بالبيت. قال لي لا خيي ويليام منه منيح، انتبهي لويليام بدهم ياخدوه.
7: عين على العالم.
2: تصدر مضيق هرمز مسار التصعيد والمفاوضات في وقت تؤكد فيه القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استعدادها لدعم السفن التجارية الراغبة في العبور.
0: وفي آخر مواقف الرئيس دونالد ترامب تأكد استمرار المحادثات مع إيران، مشيرا إلى أن الحديث يتم حاليا عن إعادة فتح مضيق هرمز بحلول اليوم بشكل كامل، وقال أن هذه هي فرصة لطهران لإبرام اتفاق وهي أخيرة، والمرحلة الثانية من المفاوضات تتضمن تجريدها من أي قدرات نووية، مشيرا إلى أنه لم يغير موقفه في هذا الشأن.
2: وفي الضفة الأخرى، نفى مصدر سياسي أمني إيراني رفيع إجراء بلاده أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، معتبرا أن ترامب الذي اعتاد الكذب يستمر في إلقاء اللوم على الآخرين بدلا من تحمل مسؤوليته في إفشال التفاهم وفق تعبيره.
0: وقال المصدر أن مفاوضاتنا تتم مع سلطنة عمان، ولا سيما أن مضيق هرمز يقع حصريا في المياه الإقليمية للبلدين، مضيفا أن المؤكد هو أن المضيق لن يفتح في ظل الأعمال العدوانية الأمريكية والحصار وسائر الإجراءات الاستفزازية ضد إيران.
2: وفي السياق، شدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على أن إيران لا تجري أي محادثات في الوقت الحالي مع الولايات المتحدة، وأن أعضاء وفد التفاوض موجودون في البلاد، مضيفا أنه ليس من المقرر استضافة أي وفود وسيطة أو السفر لإجراء مفاوضات في هذه الأيام.
0: وعقب اتصال هاتفي تم بين الجانبين، وجهت الخارجية الباكستانية دعوة رسمية وعاجلة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لزيارة إسلام أباد في أقرب فرصة.
2: تزامنا، قال وزير النفط العراقي إنهم أجروا مباحثات مع الجانب الإيراني لمناقشة انسيابية حركة الناقلات النفطية عبر مضيق هرمز، وسط تطلعات للتوصل إلى تفاهمات كبيرة في خلال الأيام المقبلة تساهم في حماية وسهولة مرور الشحنات والناقلات.
0: بحريا، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن سفينة شحن تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول على بعد 20 ميلا بحريا شمال شرق الخصب في سلطنة عمان.
2: إسرائيليا، ذكر استطلاع رأي أجرته القناة 12 أن 51% من الإسرائيليين يؤيدون استئناف الحرب مع إيران في مقابل 34% يعارضونه.
0: إلى ملف قطاع غزة، فقد أعلن مجلس السلام في غزة عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أي انسحاب إسرائيلي إلى ما وراء الخط الأصفر لن يتم إلا بعد استكمال عملية نزع السلاح بشكل كامل داخل القطاع.
2: وأوضح المجلس أن نزع السلاح شرط أساس من ترتيبات المرحلة المقبلة، وأن الهدف النهائي للعملية واضح وغير قابل للجدل، ويتمثل في إزالة كل مظاهر التسلح والانتقال من واقع حكم السلاح إلى نظام حكم مدني.
0: وردا على تصريحات مجلس السلام الأخيرة، قالت حركة حماس إنها والفصائل متمسكة بما تم الاتفاق عليه في شأن المرحلة الثانية بما في ذلك التزامات الأطراف كافة، وطالبت برد واضح ورسمي من رئيس المجلس نيكولاي ميلادونوف والوسطاء إزاء ما تم الاتفاق عليه.
7: أخبار الرياضة.
0: توج النادي الرياضي بيروت بطل الدوري الثاني لكرة السلة لموسم 2025-2026 بعد حسمه السلسلة النهائية أمام نادي الحكمة بيروت 4-3 وفوزه بالمباراة الحاسمة بنتيجة 179 على ملعب المنارة. وانتهت أرباع المباراة على الشكل التالي: 23-24 32-15 25-24 و20-16.
2: وهاللقب هو الرقم 20 للرياضي بالعصر الحديث، مع الإشارة إلى أن اللقاء حمل الرقم 157 بين الغريمين التقليديين الحكمة والرياضي ببطولة لبنان لكرة السلة.
0: وبالانطلاق الربع الثالث تم تكريم أسطورة النادي الرياضي إسماعيل أحمد لتحطيم الرقم القياسي ودخوله موسوعة جينيس كأكبر لاعب كرة سلة للرجال بحق تريبل دابل بعمر 49 سنة و 243 يوم ب 24 أيار الماضي.
2: رئيس الحكومة نواف سلام وجه تهنئة للنادي الرياضي على فوزه المستحق، وحيا كمان نادي الحكمة على مستوى أدائه، وشكر لاعبي وإدارة الناديين والاتحاد اللبناني لكرة السلة على الروح الرياضية يلي سادت بآخر مبارتين يلي عكست الوجه الحلو لكرة السلة اللبنانية.
0: هو بالنهاية تابع الرئيس سلام بيبقى الأهم أنه نلتقي كلنا تحت رأي وحدة لما بيجتمع لاعبي الفريقين مجددا بصفوف منتخب لبنان نهاية الشهر برحلتنا لكأس العالم لكرة السلة.
7: بعيدا من السياسة،
2: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا في حزيران الماضي إلى 6125 قتيلا.
0: في أثيوبيا أسفر انهيار أرضي ناجم عن أمطار غزيرة في إقليم أمهرة عن مقتل 14 شخصا وإصابة 7 آخرين، فيما لا يزال عدد غير معروف من الأشخاص في عداد المفقودين مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.
7: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
2: أفدنا من غرفة التحكم المروري أنه مداخل العاصمة بيروت بتشهد حركة طبيعية بالفارس النلفيل ناشطة على الإشارات من جسر الرينج باتجاه جادة شارل مالك الحكمة، حركة السير ناشطة على الإشارات كمان.
0: تذكير بعناوين الجولة الصباحية الثانية: جولة روما الثانية، إصرار لبناني على المطالب وتمسك إسرائيلي بالشروط. الثنائي الشيعي الإطار سقط والجيش والمقاومة توأمان ولا شرعية إلا لسلاحهما. ترامب: نبحث في إعادة فتح هرمز بحلول اليوم، وطهران تؤكد لا مفاوضات وأغلاقه مستمر. إسلام أباد تدعو عرقجي لزيارتها على عجل. مجلس السلام: إسرائيل لن تنسحب من غزة قبل نزع السلاح. وكان في الجولة عين على العالم أخبار الرياضة إكسترا نيوز وأحوال الطرقات، أخرج النشرة جوزيف كريم. ونشير في الختام إلى أن برنامج كل مواطن سياسي سيستضيف بعد قليل دافيد ملاحي شقيق الضحية رالف ملاحي للحديث عن مستجدات قضية انفجار مرفأ بيروت، وداني مخلوف لشرح مبادرة خاصة لأهل الأشرفية في هذا اليوم. كونوا معنا.

0: حوار حر
1: ست سنوات مضت على انفجار مرفأ بيروت والجميع ينتظر القرار الاتهامي لقاضي التحقيق العدلي طارق البيطار. من المسؤول؟ وهل سيلاحق ويحاكم؟ وهل أزيلت كل العوائق من أمام كشف الحقيقة؟ مع ويليام مون حوار حر مع بسام أبو زيد الثلاثاء في الواحدة من بعد الظهر.
0: حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: الخبر الثامن والربع.
1: أظهرت بيانات شحن أن حركة الملاحة عبر مضيقي باب المندب وهرمز ظلت من دون تغيير يذكر الأسبوع الحالي، مع استمرار الغموض الذي يحيط بمسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. وأظهرت بيانات كابلر أن 20 سفينة، منها 12 ناقلة نفط وثماني سفن لنقل البضائع السائبة، عبرت باب المندب أمس من دون تغيير عن اليوم السابق.
2: بعد 6 سنين العدالة قرار، 4 آب بدنا القرار الاتهامي.

ورغم الحروب ورغم الوجع رغم هالنهار المشؤوم بتاريخ لبنان من 6 سنين رح تضل الحياة مكفية. كرمال أولادنا وأحفادنا والأجيال اللي جاي وكرمال اللي راحوا رح تكفي الحياة، لبل رح توصل لمراحل أحلى.

الزمن بأربعة آب. يا ريت هالزمن وقف وما راح اللي راح. كان على الأقل في بيوت مضوية. كل مواطن سياسي من هلأ وحتى الساعة 10 إلا ربع بتوقيت بيروت مع علي مسيحي ومعي أنا وحلوة لبنان سيدي مخلوف، فخليكم معنا لنسمع موضوعنا.

0: أنجز المحقق العدلي بملف المرفأ القاضي طارق البيطار الجزء الأساسي من تحقيقاته وانتقل الملف للنيابة العامة التمييزية، وعم بيحضر القاضي محمد صعب المطالعة بالأساس يلي رح تسبق لقرار الاتهامي وإحالة القضية للمجلس العدلي. وهالخطوة هي فعلا الأقرب من 6 سنين لبدء المحاكمة. ولفت امبارح موقف لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يلي أكد أنه صدور القرار الظني عن المحقق العدلي صار ضرورة ما بتتحمل مزيد من الانتظار، فالعدالة ما بتعني الانتقام ولكن بتعني إحقاق الحق وكشف الحقيقة كاملة غير منقوصة ومحاسبة كل من تقاعس أو أثر أو تسبب بهالكارثة أيا كان موقعه أو صفته، فلا العدالة تجزأ ولا يستثني القانون أحدا من سلطانه. كمان الرئيس عون شدد على أنه القضاء اللبناني مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى لإثبات استقلاليته وقدرته على إنصاف الضحايا. بدوره قال رئيس الحكومة نواف سلام لا تسوي على حساب العدالة ولو تأخرت أحيانا، بس تأخرت كتير يا رئيس، ولا يشككنا أحد في أنه لا غطاء لأي مسؤول أيا كان موقعه لا في ملف انفجار مرفأ بيروت ولا في أي ملف آخر، فالمحاسبة لن تستثني أحدا. بالحلقة معنا ضيفين، الأول رح يكون بعد شوي دافيد ملاحي خيول الضحية رالف ملاحي من فوج الإطفاء، والتاني داني مخلوف من أوتو أشرفية تنحكي عن مبادرة لأهل المنطقة. ولكن قبل بدنا نلفت أنه وزير العدل تحدث عن المسار القضائي وقال
1: من متابعتي من اللي حصل من بعد تشكيل هالحكومة لحديث هلا ما صار في إبطاء، ما صار في تأخير، الإجراءات اللي اتخذت هي إجراءات ضرورية وطبيعية ليكون هذا الملف يوصل إلى خواتيمه، ولكن في موجب على الدولة اللبنانية، موجب على القضاء اللبناني أنه يخلي هذا الملف يوصل لنهايته، لأنه أول شيء هذا الموجب طبعا لأهالي الضحايا، للضحايا كمان هن بعضهم موجودين، لكل المتضررين والشعب اللبناني برمته، لأنه ما في ثقة ممكن أنه تنبنى بين المجتمع والدولة إذا ما كان في قضاء، وما فينا

0: كان في كتير ملحدين ردون على نعمة الله. رالف وين كان ضايعه؟ كتلاقي بالكنيسة، أم بمار شربل، أم بحريسة. كان عنده كتير نهفات، كان كتير ذكي في أشياء كتيرة كان يعملها ما أتوقع أنه طفل بعمره يعملها. كان بالعشر سنين بتذكر كمان في شاب توفى بانفجار أنطوان غانم، كان رفيقنا هيدا الشاب. كان طفل ما حدا بيجي بباله أنه بعيد الأمهات روح يشتري وردة وروح يعايد أمه. يعني هيدا طفل أكبر من عمره تصرف هيدا التصرف. كان كتير يحب يساعد العالم من صغرته، شو في مساعدة بيساعد، مين بحاجة لدواء بيركض يجيب له، مين بحاجة ليقضي له غرض بيروح بيعمل له إياه، بيقول له خليك أنت مرتاح أنا بعمل لك إياه. أولادنا قلوبنا كتير طيبة، قلوبهم كتير طيبة لدرجة إنه بيعطوا من قلبهم ما بيفكروا بحالهم. نحن بلشنا بأربعة آب، بلشنا حياة الموت، أولادنا أخذوهم من حضرنا، شقفوا لنا إياهم، بس نحن ميتين على الأرض. أول فترة ما كنت شوفه، شحطته من العذراء. قلت له صحيح هو بحبك أكتر مني، بس شحديني شوفه ولو عايديني في العيد الأم. أنت أمه بتعرفي وجعي وأنا مش قدك، بس خليني شوفه. شفته بالمنام، هاي كانت أول مرة. أول طلب أنه خلي عيني على أخواته وعلى بيو. تاني مرة كان عم بينبه، كانوا إجوا بدون استدعوا بيتر وشباب الحي عنا على التحقيق. قال خبي بيتر بقلبك ما تخليهم ياخدوه. تاني مرة أنا ما كانوا يخبروني بكل شيء في أخبار تصير على الأرض حتى ما أنهار. ما كان معي خبر إنه بعته ورا ويليام. إجا بحالة غضب بس شفته، قال لي وين عينك على إخوات؟ قلت له إخواتك بالبيت. قال لي لا خيي ويليام منه منيح، انتبهي لويليام بدون ياخدوه.
1: سؤالنا لليوم، شو هي الأسئلة اللي أنتو كمواطنين تسألوها للدولة؟ وهل بعد القضية واقفة محل ما هي معرقلة أم فعلا متأملين أنه تتحل حل؟

0: نحن هلا معنا من أوتو الشرفية داني مخلوف. أهلا وسهلا فيك داني. اليوم في مبادرة مهمة عاملينا كرمال أهل الأشرفية والمنطقة ككل. فينا نعرف شو هي خصوصا بذكرى التفجير البغيض, ذكرى تفجير المرفأ؟
1: أكيد. أول شيء صباح الخير أستاذ توني لألك والمستمعين. نحن كشركة موتو أشرفية معنيين بهذا الانفجار وبهذا النهار المشؤوم, لأنه اللي تضرر كلهم أهلنا وأصحابنا وبيئتنا ومجتمعنا. نحن إذا الله راد من الساعة 4:30 للخمسة ونص رح نأمن توصيلات كلها على مطرح الانفجار لأهالي الشهداء ولأهالي الجرحى.
0: من أي منطقة إن كان؟ من زون الأشرفية.
1: بكون
0: في ضغط عادة مش
1: أكيد معروفة. أكيد, لأنه اللي جاي من برات المنطقة رح يقدر يصف بالأشرفية, بس ما رح يقدر يوصل لتحت على ضغط العالم وهيك. نحنا منأمن له التوصيلات وشبابنا بالخدمة, ونحنا هيدي مبادرة صغيرة بالنسبة
0: للي صار.
1: أكيد أكيد فور فري, أكيد أكيد فور فري. نحن كمان طوى أشرفية كمان كشركة كتير إن بالأشياء الاجتماعية.
0: طيب خلينا نحكي عن هالذكرى تحديدا, شو تركت عندكم انطباع؟ هل أنتوا كشباب أشرفية متفائلين بالحل؟ رح تلاقوا يعني مين الفجر؟
1: نحن أستاذ توني بطبعنا متفائلين كشباب, خاصة كشباب لبنان وخاصة كشباب أشرفية. هلا الحال أكيد بده يجي الحال,
0: صرنا ست سنين ناطرين عبسا,
1: يمكن ننطر بعد, لأنه أنت بتعرف بلبنان كيف بتندار هالأمور. هيدي عدالة السماء عم تتحقق, كتر خير الله. هيدي عدالة الأرض ناطرينا, وأنا بقول صارت كتير قريبة. نحن متأملين خير, وتركت كتير أثر عند العالم اللي ما تضرر جسديا ضرر معنويا. أستاذ توني هيدا الانفجار دمر كتير عالم, يعني إذا ما نأذوا بالمباشر
0: جسدياً
1: نأسدوا يعني. نفسيا خاصة الكبار بالعمر. نحن بفترة الانفجار لهلأ في كتير كبار بالعمر ما نأذوا جسديا, بس دهورت صحتهم نفسيا من وراء الانفجار.
0: طب كيف عم تكونوا حدهم لهالناس اللي دهورت نفسيتهم, صار عندهم أعصاب؟ يعني ما تنسى أنه انفجار كان مخيف وصل لأبرز صوته
1: 100%. نحن بضمن إمكانيات, نحن شركة ديليفري بالنهاية, بس ضمن إمكانياتنا, لأنه
0: برجع بقدرة اجتماعية أنا بتعمل.
1: ايه برجع بقلك نحن منكون حدهم بقصص الدواء, بقصص المساعدات الاجتماعية اللي بنقدر نعملها, بنعملهم إيفنتات منموه عنهم هالأشياء هيدي كلها. نحن
0: بعتهم لليوم؟
1: أكيد أكيد أكيد, بس يعني بالتنسيق مع كذا حدا بالمنطقة, وقد ما فينا بضمن إمكانياتنا. يعني
0: النواب المنطقة عم تحكي ولا الفعاليات السياسية كلها؟ ولا
1: الكل النواب المنطقة, الفعاليات السياسية الاجتماعية
0: المخطية.
1: الفعاليات المنطقة كله مع بعض, وكل واحد من ميلته كيف بيقدر يكون موجود حد الأهالي. بتعرف انت هالأيام كيف يعني وضع البلد, قد نحن بعدنا بحرب, نحن بالبلد بحرب, يعني الشغلة منا هينة, بس الحمد لله يعني قد ما في الواحد بيكون موجود.
0: داني كيف تعافيت الأشرفية؟ فينا نقول الجزء كبير منها تعافى, عم نحكي عمران وحياة رجعت فيها, وخصوصا امبارح كمان اوكي الحكمة خسرت, بس كان في حركة ناشطة بالأشرفية.
1: مزبوط.
0: بملعب ماريو حنا
1: مزبوط. امبارح فرجت مرة جديدة الأشرفية انه قد ما يكون في عليها صعوبات وضغوطات, برجع بقول لك استاذ توني انفجار المرفأ شغله كتير منا هينه, شغله كبيره, بس انت بتعرف واللبناني بيعرفوا انه اللبناني مثل التارفيني, يعني بيرجع بينهض, وان شاء الله على التعافي, ان شاء الله على التعافي باذن الله.
0: داني سمعنا والدته لرالف هرولا,
1: انا بعزيها,
0: ما قدرت تطلع من الصدمة لحد اليوم.
1: أكيد أكيد أكيد. رالف مثله مثل كل الشباب أكيد, بس رالف بنوع خاص جرح كتير كبير, جرح كتير كبير رالف والشباب اللي صار معهم عن جد كارثة, وكل واحد كان معرض لهالموضوع هيدا. هن افتدوا العالم, يعني نزلوا على الموت بإجريون سيستوني. هيدي المشكلة, انه نزلوا على الموت بإجريون, ما كانوا عارفين لوين رايحين. هيدا تقصير كتير كبير. راحوا شباب, كل شاب مثل الورد, يعني
0: طب كابن الأشرفية بتأمن بالدولة إنه رح تجيب حق هالناس اللي راحوا لح أقلوا تقلون شكرا يعني لقطنا لكم المجرم عرفنا مين كدولة حديث يعني ما صار له بعهد الرئيس عون
1: مزبوط هيدي
0: فترة طويلة
1: نحنا برجع بالك متأملين خير بس في كتير تعرقل بعدنا ضمن النظام القديم يعني بعد في
0: دولة العميقة يعني بعد عم تشتغل
1: 100% بعدها عم تأثر بكذا مطرح إن شاء الله بالمدى القريب نخلص من هالموضوع هيدا ومتأملين خير إن شاء الله إن شاء الله
0: يعني معولين على الدولة وعلى الحكومة الجديدة
1: أكيد لازم هلا نحن بنتأمل هيك كشباب لأنه نحن سيطوني ما بقى نحمل هجرة شباب ما بقى فيه يعني شباب قلت كتير بلبنان كل يعني كل جيلنا نحن ثلاث ارباعه سافر لبرا
0: يعني انت عملت مبادرة كرمال الأشرفية
1: مزبوط
0: لحتى تضل أقله بالبلد
1: نحن الشباب كلهم لبنانية وهيدي المبادرة عملناها حضرتك طلعنا معك من 3 سنين لنشجع الشباب مع شغله يكون يقدر يشتغل شغل تاني ويقدر بهالظروف الصعبة يقدر يأمن معيشته معيشة عائلته وهيك وكتر خير الله ونحن هلأ بلشنا نتوسع صار عنا موتو ماركت كمان يعني كل حدا بده غراض بده هيك صار عنا
0: مثل مش قادرين يعني
1: أكيد ايه هلأ هيدي مشروع جديد هلأ بلشنا عم نحضر لنفتح فرع تاني كمان ضمن زون الأشرفية
0: من نايب حصباني يعني ما تنسى
1: نايب حصباني كان الراعي من أول ما بلشنا موتو أشرفية وبعده مكمل وكتر خير الله
0: طيب داني دافو صار هون
1: موجود دافو
0: النقط اللي رح يتجمعوا فيها الناس وين اليوم لحتى تنقلون لموقع الانفجار
1: هلأ هي في كذا نقطة بالأشرفية في عندك عساحة ساسين عندك عسبينس يعني عمر متر عندك تقريبا
0: ساسين سبينس
1: حد جنينة مرة نقولة عالرينج هول المطارح اللي بيقدروا في مطارح يقدروا يصفوا سياراتهم ونحن من
0: أمن عادة حد مرة متر بيكون مسكر يعني
1: ايه لا في ميلة تحت يعني ميلة الحكمة كمان في عندك ميلة نحن نسميها دي
0: هاي المشكلة ما في باركينجز
1: ايه ما في باركينجز بس هلا اليوم انه الحركة بتكون خفيفة لانه في كمان عالم برات الأشرفية
0: هلا فينا يعني نوصفه بالأبيسي كمان
1: ايه فيهم فور في بعتقد بالأبيسي يمكن ما بعرف كيف بيعملوها فوق بس ايه في كذا مطرح هلا ونحن منساعدهم بهالموضوع هذا اللي حابب كمان رح يكونوا الشباب على الأرض وبيساعدهم بهالأمور
0: يعني أهم نقاط رح يكونوا ساحة ساسين
1: الرينج كتير مهم الرينج. تحت الرينج بيكون كمان في مطارح واسعة
0: الرينج الأوتوستراد قولي كتير طويل
1: واسع وبيضلون كيف بكين وهونيك نحن كمان
0: انتو بتعملولون الروحة والرجعة ببلاش ولا كيف
1: الروحة أكيد
0: يعني ببلاش الروحة وسياراتهم كيف يرجعوا له
1: ايه هلأ الرجعة بدنا نشوف كيف ننسقها نحن والشباب تحت لأنه رجع بتعرف سيسوني كل واحد بيكونوا بمطرح هلا بدنا نجرب نتواصل معهم
0: قدر على الواتسابات يعني
1: مزبوط قدر الأمكان منشوف في ناس بتضل وقت طويل في ناس بتقلك أنا هلا بده يخلص المسيرة ونحن بدنا نرجع
0: فلا يعني لا من بعد الخطابات والكلمات اللي حتلقى بيمشوا دغري
1: هيدي بس نكون على الأرض من الناس تحت ونحن حدهم
0: داني مخلوف أوتو أشرفي يعطيكم العافية نحن كمان رح نواكبكم
1: الله يرحم الشهداء والله يشفي الجرحى ميرسي
0: أهلا وسهلا بداني

0: قبل ما نكفي الجزء الثاني من برنامجنا عندنا تقريبا دقيقتين قبل ما نسلم الهواء كمان لموجز اخبار التسعة الا ربع. بدنا نقول صباح الخير واهلا وسهلا بدافو.
1: صباح الخير
0: دافو اشتقنا لك اول شيء.
1: والله بالاكثر خيطوني،
0: اشتقنا لحضورك وحركتك على الارض ونشاطك
1: موجود.
0: ما بيوقف
1: موجود الحمد لله. اذا ما كنت انا الشباب كله دافو
0: مكفين وموفين،
1: كتر خير الله الحمد لله.
0: دافو شو بيعني لك هذا النهار؟ كنا عم نقول قبل شوي يا ريت وقف الزمن
1: وقف الزمن ب 4 2020 وردوا لي خيي وما خلت خيي ينزل على هالنهار على هالخدمه. ما حدا بيعرف، بس هاي اراده ربنا خيطوني. كتر خير الله على كل شيء. انا خسرته بالجسد هون بس ربحته ملاك، فتح لي اموري، فتح لي حياتي، عم بيساعدني بكل شيء. لكن انا ان كان لعائلتي انا ومرتي، ان كان لاهلي، ان كان لاختي وجوزها، كتر خير الله. انا ربحان ملاك وهو حميني وواقف سيف في ظهري.
0: يعني كبرت العائله وفي الملاك واقف فوق حارس،
1: هو حامل
0: عنك وعن اختك وعيالكم،
1: حامينا كلنا دخيل اسمه. بس
0: بعد هالفرحه منغصه مزبوط.
1: الفرحه
0: يعني منغصة. عندك وعند اختك وعند امك وبيك
1: الفرحه منغصه. لك الشخص اللي بيروح
0: ما بيرجع،
1: جنرال ما بيرجع. الشخص اللي بيروح ما بيرجع، بس روحه بتضل، اخباره بتضل.
0: الشخص اللي بيروح ما بيرجع بس ذكراه بتضل،
1: ذكراه بتضل، اخباره بتضل. واحد شو بيحمل لاخر شيء؟ اخباره، شو عميل، شو راح، شو تسوى، شو ساوى، شو تصرف، كيف تصرف هيك، كيف عمل هيك. الحمد لله.
0: دافو الوجع عندكم اكتر انت واختك ولا؟ طبعا عند الام والبي اكتر بكتير، بس لانه انتو صار عندكم حياة تانية بيضل في جانب نتفي هيك فرح.
1: لك اللي استنتجته انا كل واحد بيحمل وجع شيء.
0: بس
1: اكيد اكيد اكيد الوجع الام ما حدا بيقدر عليه. يعني انا خسرت خيي ورفيقي وسندي وعيوني وقلبي وكل شيء، انا كاتم اسراري. واختي كمان، اختي خسرت خيها وسندها بالحياه والمحامي الدفاع عنه، بس امي خسرت كل شيء في انا واختي الله يطول بعمرنا. بس خسرت شقفه من قلبها، بيي خسر شقفه منه. هيدي اصعب الامور.
0: بكره بيقولوا يعني المثل بيقول ما عزم الولد الا ولد الولد. رح نفتح هذا الشق بعد موجز اخبار التسعه الا ربع. ناطرنا رينو وبده يسلم عليك.
1: يلا.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب $9.70، طاووق الكيلو ب $5.40.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: صباح الخير، إنها 9:15 في لبنان الحر، إليكم موجزا للأخبار.

0: تستأنف اليوم الجلسة السابعة للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في السفارة الأمريكية في روما وتستمر 3 أيام. تتواصل الحملات التضامنية الإيطالية مع لبنان، فقد وصلت شحنة جديدة من الإمدادات الإغاثية الإيطالية إلى بيروت يوم أمس، وهي تحمل مساعدات إغاثية من منظمات إنسانية. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكم. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا عطموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدامه ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
2: علام بالعجقة؟ رايح على الشغل؟ على البحر؟ على الجبل؟ أو مش رايح محل؟ وقف على أقرب ناولني كفة ورجع كفة طريقك. كفة، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو. لبنان الحر.
0: أعلن عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أن قدرات إيران أصبحت اليوم أكبر مما كانت عليه سابقا، والأعداء لا يمتلكون القدرة على شن هجوم شامل على طهران. كشفت حرائق الغابات في فرنسا أسرارا مدفونة، إذا اكتشف خبراء إزالة الذخائر الفرنسيون عشرات الكثائف التي تعود إلى الحرب العالمية الثانية في منطقة اجتاحها حريق غابات ضخم على الساحل الأطلسي لفرنسا، وسمعت ذوي انفجارات في قرية لبورج جنوب غرب فرنسا قرب مدينة بوردو بالتزامن مع اجتياح أكبر حريق غابات في فرنسا هذا الموسم للمنطقة، الأمر الذي قاد إلى اكتشاف هذه القذائف. أفادت تقارير صحفية بريطانية وبرتغالية بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يستعد للزواج من شريكته جورجينا رودريغيز خلال الأيام المقبلة، وذكرت صحيفة ديسان أن حفل الزفاف سيقام يوم السبت المقبل. موجز الأخبار انتهى، نشكر لكم حسن المتابعة.

0: منتابع معكم هالحلقة الخاصة بذكرى انفجار المرفأ دافو. أهلا وسهلا فيك مجددا بلبنان الحر. الرئيس جوزيف عون بيقول على القضاء اللبناني أنه مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى لأثبات استقلاليته وقدرته على إنصاف الضحايا. وين صار القضاء اللبناني بهالموضوع؟
1: أول شيء بدي وجه تحية لفخامة الرئيس اللي عم بيعمله شغل كتير جبار. يعني عم نشوف في عنا رئيس جمهورية في حدا معبيها الكرسي، في حدا ضارب مثل ما بيقولوا بإجر من حديد، عم نشوفها هيك بالقسم اللي قاله فخامة الرئيس وقت ما عينوه رئيس جمهورية. قال هو مع الظالمين. أنا بدي وجه له تحية لفخامة الرئيس. هذا الموضوع صار عندك من بعد 6 سنين،
0: بلش يتحرك الملف
1: من خلال القاضي بيطار. لو ما كان القاضي بيطار نحن بعدنا، نحن كل يوم كان عنا 4 وكل يوم كنا رح نعمل مظاهرات. وجه له الخير للقاضي بيطار، عمل شغل جبار. خلص القاضي بيطار، اجا القاضي سعد. بتصور قال بده يقرا الملف. صار له 3 أشهر الخبرية،
0: يعني كل يوم عم بيقرا حرف. في مماطلة ولا
1: في مماطلة منه؟ ايه نحن بنطلب منه بس يسرع الخبرية.
0: اقول لك في ضغط عليه، يعني بعد الدولة العميقة عم تتحكم، يعني فاتوا على القاضي بيطار قال لهم ما رد حتى.
1: هذا اللي بدنا اياه نحن من القاضي صعب. هذا اللي بدنا اياه من القاضي صعب. بدنا اياه يكون ما حدا مثل الثاني، وما حدا شغله مثل الثاني. بس كنحنا كالقا تبعنا، كالظرف اللي نحن عم نقطع فيه كأهالي ضحايا انفجار المرفأ، منطلب منه يكون قاضي بيطار تاني لقلنا، يكون بظهرنا، ومثل ما اشتغل القاضي بيطار يشتغل القاضي صعب.
0: بس القاضي بيطار اشتغل بصمت تام.
1: هيدا اللي احنا اللي بدنا اياه، اشتغل بصمت، اخد وقته وطلع، يعني صارت تبينت الامور كلها، مين كيف ليش. القاضي صعب بده يقرأ. طب ما قرأ، ما حاطينا شو يعني شو المغزى.
0: قلت لي تبين مين كيف ليش، بس الناس ما عرفت مين كيف ليش.
1: هلا مين كيف ليش ما حدا بيعرف، ونحن بعد مش عارفين. بس نحن اللي عارفين
0: من وضعته بالجو قبل، مع انه اجتمعته معه.
1: نحن اللي عارفين في 70 اسم. هيدا السبعين اسم شو بده يصير فيهم؟
0: بين لبنان وبرا،
1: بين لبنان وبرا، لبنان وجوا، ما بنعرف مننا. صدقني توني ما حدا بيعرف مننا السبعين اسم. يمكن على لانه نحن بنعرف حسب المذكرات التوقيف لمين كانوا، نعرف 5-6 أسامي بس البقية ما حدا.
0: بس في ناس طلعوا كمان و...
1: طيب طلعوا وبعدها
0: ممكن يرجعوا يستدعونا.
1: أكيد أكيد. نحن هذا اللي عم نشتغل عليه توني. نحن بدنا المحاكمة، نحن بدنا المحاكمة. هذا كله ما بفيد. المحاكمة مش إنه يلا نحن منسمحكم، لا، المحاكمة شديدة بدنا إياها تكون.
0: برأيك بلبنان نوصل لمحاكمة شديدة؟ يعني هلأ في عنا قرار ظني أخذ وقته وكفاية، لك هلأ بدأ تبلش المحاكمة عد ومد. يعني
1: إذا ضرب بإيد، برجع بقول لك، إذا ضرب بإيد من حديد فخامة الرئيس، إيه نوصل للمحاكمة.
0: إيه بس عم بقول له أنا ما دخلني بالسياسة، يعني عم بقول الرئيس
1: هي منسة، هي بس
0: لا إنه بعده السياسي عن ال
1: لمين دخل السياسة؟ نحن دخلنا السياسة ولا غير طرف عملوا المظاهرات وعملوا الطيون كرمال السياسة؟ مين اللي دخل بالسياسة؟ شوف لي شيء، في شيء حزب، عفوا على التعبير، ان كان مسيحي ولا ان كان من غير طائفة المسلم الكريمي او من غير طائفة، دخل بالسياسة كرمال مع القاضي بيطار؟ ما حدا دخل.
0: طب ليه برأيك حزب الله، تنرجع هلا للوقائع اللي صارت، دخلوا عليه وهددوه؟
1: لأن السيف على رقبتهم.
0: يعني شو الاتهام اللي انتو كأهل ضحايا بتوجهوا للحزب؟ حتى اليوم كمان بين هلالين، وعذرا على التعبير، يبدو انه كمان أهل الضحايا انقسموا 2، في مظاهرة على المطار اليوم بده يبلشوا ويرجعوا يجوا على على البور.
1: هي هيدي
0: المسيرة،
1: هالقسمة
0: من
1: المطار بده يجوا على البور.
0: ايه.
1: اول شيء
0: مين عملها؟
1: ابراهيم حتات.
0: ايه ليه؟
1: ابراهيم حتات لانه معروف لمين انتمائه.
0: بس ما عنده اهل ضحايا كمان وعنده عيال.
1: ما هو كان عم بيطالب،
0: كنتوا فرد صف.
1: هو اللي كنا فرد صف اول ما بلشت الخبرية.
0: صح.
1: من 4 بعدين
0: صح.
1: بس
0: انشقت.
1: بس شافوا انه القاضي بيطار عم بيشتغل مزبوط وماشي مكمل بالمسيرة مزبوطة، بطل بدون اياه.
0: ضغط عليه لا كمان.
1: اكيد اكيد. بس القاضي بيطار رجال، القاضي بيطار رجال. مثل ما بيقولوا شربان حليب سباع، شربان حليب سباع الزلمة.
0: لح توصلوا لحل، لأنه نحن بلبنان تعودنا.
1: لا لا لا، منوصل منوصل.
0: الاغتيالات طاني. والانفجارات بتروح
1: بإذن الله، منوصل بإذن الله. لك 245 ملاك، إذا كل واحد اشتغل نتفة من عند ربنا من فوق منوصل، صدقني.
0: يعني بعدكم بتأمنوا بالقضاء اللبناني؟
1: أكيد بعدنا منآمن بالقضاء.
0: حتى البعض كان عم بيقول خلينا نروح للقضاء الدولي،
1: كلنا طالبين بالقضاء الدولي،
0: لأنه القضاء اللبناني كان
1: كلنا طالبين، وبعدنا لهلأ طالبين ومنضل نطالب. نحن عم إن شاء الله يكون قضاء دولي، قضاء لبناني، قضاء أفغاني، آخر هم عقلنا نحن.
0: لا ما في قضاء بأفغانستان
1: شو ما كان، حياة نقل البلد اللي أنت بدك إياه، بس نحن بدنا نوصل للحقيقة طوني. هذا كله ما بفيد، بدنا نعرف لمين كانوا النترات، مين اللي خزن النترات على فترة 7 سنين، لمين كانوا، شو كان عم بيصير فيهم، ليه نقصوا النترات، ليه بعتوا إخواتنا على الموت.
0: طب قراءات شخصية لك ولا أهل الضحايا، كنا عم نحكي بهالموضوع إنه البعض بيقول لك تنرجع 6 سنين لورا، كان في طيارة إسرائيلية، وترامب حكي ونتنياهو إلى ما هنالك هالأخبار كلها، في طيارة إسرائيلية بجت النترات التابعين لحزب الله. بتأمنوا بهالنظرية؟
1: لك
0: يعني سمعتوا فيها أكيد وتداولوا الناس.
1: في مرة قلت هالجملة، ما حدا بيعرف شو اللي صار غير الله يرحم العشرة اللي كانوا بفوج الأطفاء. ليه؟ لأنه بس صارت هيدول الأمور كلها هني كانوا عم بيطفوا، يعني نزلوا هني تقريبا أخدت معهم، كانوا ضلوا 10 دقايق.
0: أنا ما أعرف إذا طيارة ولا مش طيارة ولا انفجار داخلي ولا
1: ما حدا بيعرف.
0: أيه؟
1: ما حدا بيعرف، لا نحن بنعرف ولا أنت بتعرف، بس عم بحكي أنا عن شباب العشرة اللي كانوا بقلب قدام العنبر
0: من فوج الأطفاء.
1: هني يمكن حسوا، سمعوا أكتر من ما نحن سمعنا، حسوا في شيء ما حدا بيعرف شيء من شيء.
0: يعني راح سروا معهم يعني.
1: ما هيدا اللي حرق لنا قلبنا نحن، يا ريت بيرجي واحد منهم بخبرنا شو صار. هيدا أكتر هاي يعني قلنا شو صار معهم. صعبة طوني، صعبة صعبة يعني. طيارة مش طيارة راحوا إخواتنا، شو إذا ما كانت طيارة ما كانت بجت كمان، أو طيارة بجت كمان.
0: يعني سمعتوا هالخبرية؟
1: سمعنا بكل الأخبار، في كتير أخبار، كل واحد بده يكب كلمة.
0: كنت عم تقول يا ريت بحدا بيخبرنا شيء. هلأ أنا وإلي مسيحي رح نسمعك شو قالت الوالدة رولا إلي، رح نسمع الوالدة شو كانت عم بتقول، ولما تتذكر خيك إلي.
2: بنترو ضلني قل له طلع علي، خليني بس شوفك، قلبي ما رح يتعافى ولا رح يخدم جرحي، هيدا الجرح اخدته للممات. رالف الشاب الحلو ابو عيون الزرق، الخدوم المحب، بحب يعطي من قلبه، ما بياكل لقمه غير لياكل الكل، مؤمن مسيحي ابن كنيسه، بخاف الله، رد كتير عالم على الكنيسه، كان في كتير ملحدين ردهم على نعمه الله. رالف وين كان ضايعه؟ كنت لقيه بالكنيسه، أم بمارشربي، أم بحريسة، كان عنده كتير نهفات، كان كتير ذكي، في أشياء كتيرة كان يعملها ما أتوقع أنه طفل بعمره يعملها. كان بالعشر سنين بتذكر كمان في شاب توفى بانفجار أنطوان غانم، كان رفيقنا هيدا الشاب، كان طفل ما حدا بيجي بباله أنه بعيد الأمهات روح يشتري وردة وروح يعايد أمه، يعني هيدا طفل أكبر من عمره تصرف هيدا التصرف. كان كتير يحب يساعد العالم من صغرته، شو في مساعدة بيساعد، مين بحاجة لدواء بيركض يجيب له، مين بحاجة ليقضي له غرض بيروح بيعمل له إياه، بيقول له خليك أنت مرتاح أنا بعمل لك إياه. أولادنا قلوبنا كتير طيبة، قلوبهم كتير طيبة لدرجة أنه بيعطوا من قلبهم وما بيفكروا بحالهم. نحن بلشنا بأربعة آب، بلشنا حياة الموت، أولادنا أخذوهم من حضرنا، شقفولنا إياهن، بس نحن ميتين على الأرض. أول فترة ما كنت شوفه، شحطته من العذرة، قلت له صحيح هو بحبك أكتر مني، بس شحديني شوفه ولو عايديني في العيد الأم، أنت أمه بتعرفي وجعي وأنا مش قدك، بس خليني شوفه. شفته بالمنام، هاي كانت أول مرة، أول طلب أنه خلي عيني على أخواته وعلى بيو. تاني مرة كان عم بنبه، كانوا إجوا بدون استدعوا بيتر وشباب الحي عنا على التحقيق، قال لي خبي بيتر بقلبك ما تخليهم ياخدوه. تاني مرة أنا ما كانوا يخبروني بكل شيء في أخبار تصير على الأرض حتى ما أنهار، ما كان معي خبر إنه بعته ورا ويليام. إجا بحالة غضب بس شفته، قال لي وين عينك على إخوات؟ قلت له إخواتك بالبيت، قال لي لا خيي ويليام منه منيح، انتبهي لويليام بدون ياخده.
0: شو؟ هلا أنت دمعت وبتقلي ليش بدمع بشوفك؟ هول كلمات الماما.
1: الله يطول لي بعمرها ويخلي لي اياها وتضل فوق راسنا هي وبيي لو ما هن نحن ما جينا. بدي اقول لامي انت يا امي الشهيد، افتخري انه عندك شهيد. كلمة شهيد كتير كبيرة. افتخري انه ابنك كان عم بيقوم بالواجب تبعه، مش مثل غير عالم راح عم بيقاتلوا بغير ما بعرف.
0: طب هلا بطل ضحية صار شهيد؟
1: شهيد وضحية شو فرق بين شهيد وضحية؟
0: لا يعني
1: شو فرق؟ شو فرق؟ يعني ضحية ضحية
0: هو راح الموت بإجريه يعني هلا كمان
1: اللي هو واجب شغله هيدا. إذا أنت دركي، إذا أنت دركي وكان عندك أو جيشي كان عندك شيء عملية أو مداهمة ولا سمح الله بعيد الشر عن قلبك توفيت، شو بتنعاد
0: يعني هيدا؟ كان حاطط حياته بالخطر على طول.
1: أكيد اللي بده يشتغل بفوز الأطفاء دفاع المدني هدول أكيد حاطين حياتهم على إيدهم. ما هن هيك يعني إذا طلع حريق وتوفى شو بينعاد؟
0: طيب الماما بعدها بتشوفه مثل ما بتخبركم ولا توقفت الأحلام؟ يعني
1: والله ما بعرف
0: ولا مرة رجعت فتحت الموضوع
1: ما بفتح السيرة أنا وياه
0: لأنه هي قالت
1: لأنه وجع كتير كبير توني. يعني
0: إذا بتسألها هيك سؤال كمان عم
1: تجرح ما بدي ضيق
0: عم تقرب السكين فيها
1: ما بدي ضيق. هي حابة تحكيني تحكي أختي تحكي بيي تحكي مرتي. صدقني ما بفتح هالخبار انا معه، تركها على حريتها. انا بدي اياها واقفه على اجريها عم بتصلي لنا، مزينه البيت. والله يطول لي بعمره.
0: عملتوا المزار؟
1: عملنا المزار.
0: كفي لي اكثر على المزار، خبرني.
1: المزار حياة أم التاني، ما فيه ما بيقطع نهار غير ما بدها صبح ظهر عشية غير ما بدها تروح تسلم على المزار، تصلي على المزار وتسلم أخي. حياتها كله المزار.
0: في حادثة كنا عم نحكي فيها برات الهواء بتحب تخبرها على الهواء؟
1: لا خليها
0: هاي بيني وبينك.
1: هيدي شي بيرسونال
0: بيني وبينك. أوكي طيب لنرجع للموضوع القضائي اللي حسمع أنا وياك كمان وزير العدل عادل نصار لشوف إذا بتوافقوا على الكلام اللي قالوا إنه الحكومة ماشي بالمسار القضائي.
3: من انطباعتي من اللي حصل من بعد تشكيل هالحكومة لحديث هلا ما صار في إبطاء، ما صار في تأخير. الإجراءات اللي اتخذت هي إجراءات ضرورية وطبيعية ليكون هيدا الملف يوصل إلى خواتيمه، ولكن في موجب على الدولة اللبنانية، موجب على القضاء اللبناني أنه يخلي هذا الملف يوصل لنهايته. لأنه أول شيء هذا الموجب طبعا لأهالي الضحايا، للضحايا كمان هن بعدهم موجودين، لكل المتضررين والشعب اللبناني برمته. لأنه ما في ثقة ممكن أنه تنبنى بين المجتمع والدولة إذا ما كان في قضاء. ما فينا نقول في قضاء ونسكت على كارثة بحجم انفجار مرفق بيروت.
0: راضين على المسار القضائي؟ سمعت شو قال الوزير؟
1: يخي راضين
0: ايه
1: بس يفهم برهنوا بقى. والله يبرهنوا
0: يعني مش راضين
1: طوني، راضين على اللي عم بيشتغلوه بانه عم بيتحركوا بس. ولا بعدين يخي 6 سنين وزير الداخلية اللي كان قبل قالنا 4 ايام، صار قاطع 6 سنين
0: بعده الوقت عنده مش ماشي.
1: ما بعرف يمكن ماشي على توقيت اليابان. طوني
0: ايه ما مشان هيك عم بقول لك انتوا عندكم ايمان انه ممكن هذا القضاء
1: نحن يمشي كل الايمان
0: لانه الحكومه مثل ما قال لك ماشيين وماشيين بالمسار القضائي.
1: بدي وجهه تحيه لوزير العدل، من الاشخاص اللي كتير وقف معنا بهالموضوع هيدا واللي كان داعم الاساسي لنا وعم بيشتغل الزلمه حتى ما نكون.
0: بس هو ما قالوا سلطه على القضاء.
1: ما قالوا سلطه على القضاء. طب يا خيي انا بدي مين قالوا سلطه على القضاء؟
0: القضاء سلطه مستقله.
1: طب يا غي والله بهالبلد حيجننونا. انا ما قلي احكي مع هاي وانا ما قلي احكي مع هاي وهذا ما قلي يحكي. يا خيي ما خلصونا بقى، والله خلصونا. بتريحونا بتريحوا حالكم لانه حنزعجكم كتير. عم نزعجكم كتير
0: بشو
1: نحنا
0: يعني؟ ايه لانه اللي حيقولوا لك انه مع الوقت الناس بتنسى.
1: هن يعني بينسوا، العالم الغارب ينسوا،
4: بس الجمره ما بتحرق غير ما تطرحها.
0: ايه لانه صرنا اخر شيء نشوف انه باربعه
4: هن بينسوا انا بنسى خيي ما حنسى
0: يكون الحضور قليل صفات بالتسلسل يا يعني خيي مع الايام
4: يا خيي العالم ما بعرف العالم شو بده يمكن بده وديع الشيخ ولا شيء ليكونوا تحت لينزل العالم
0: ما مشان هيك عم نقول انه
4: انا بدي وجه تحيه من هالمنبر لكل العالم تحملتونا 6-5 سنين هلا هالسنه السادسه كونوا واقفين حدنا قطعنا 40-50% بتنعد من الخبريه اللي صارت بلش تبين الامور كلها كرمال القضيه خلوا كونوا معنا بعدها بال50 نحن بحاجه لكم انا وبيتر وويليام ما فينا نزقف لحالنا الاهلاتنا ما فينا نزقفوا لحالهم كارلين وانطونيلا ما فينا نزقفوا لحالهم كلنا بدنا نزقف مع بعض كلنا بدنا نمسك ايدين بعض بمعنى بس ما يقولوا ما يفكرون عم بحكي زقف زقف يعني
0: انه لا طبعا يكونوا ايد وحده يعني
4: كلنا بدنا نكون ايد وحده لانه مش بس 245 قتيل توفى 245 ضحيه في 6000 بيت تدمر في اكثر من 100000 شخص 6000 سوري جريح في اكثر من 100000 بيت تدمر ببيروت كلها
0: طب دافو لما تكون ماشي على الاوتوستراد تشوف انه جزء من البور ماشي جزء من البور ميت الميل الثاني من الاوتوستراد رجعت دبت الحياة فيها عادي شو بيكون شعورك بتقول ايه يعني عم نحكي على الهنغاريت عم نحكي على
4: شغلة انا كل ما اقطع من تحت بصلب ايدي على وجهي بقول الله يرحمك يا خيي بعدك هون انت بعدك هون بعد في يمكن شقف منك هون نكون صريحين يعني بغص
0: هون شي وهون شي
4: ما هو هيك البلد عنا هون هون هيك عنا البلد كل العالم بيروحوا على دفن بالليل بتشوفهم بتلاقيهم عم بيسهرانين
0: يعني حتى بنفس المحل بنفس اللوكال عندك ميلي عايشة وميلي ربع عايشة يعني عايشين انتو على اطلال البور المدمر ناطرين برقة امل يقال انه القرار الظني من هون لاخر السنة بيكون طالع
4: ما الفكرة اذا انت بتحكي انه لا لازم البور يتسكر ويقولوا لك ما في مصالح وفي عالم بدأ تشتغل وفي وفي وفي وفي وفي طيب يا اخي
0: جربت فترة ما زبطت
4: ما زبطت العالم بدأ تعيش ما نحن ما بنحب نقطع برزقة حدا في عالم في عيال برقبتها نحن معك بس كمان كونوا واقفين حدنا يا خيي والله انصفونا مثل ما عم تعطوا هالعالم عطونا لأقلنا عم تفهم علي كيف
0: شو يعني ما عم تعطوا
4: يعني في عالم عم تشتغل فتحتوا لك كل هالمجال نحن ما بدنا نشتغل خيي نحن بدنا نعرف الحقيقة كيف هالعالم عم تفتحوا لها المجالات والوزراء والنواب وال وال وال وال وال نحن بس بدنا قصة القضاء طلعونا طلعونا القرار الظني وحاسبوا يلي كان السبب ونحن ما بقى بتشوفوا صورة وجهنا هيك بنكون نحن حدنا أخذنا حق خينا إخواتنا
0: بس نحكي أكثر منطقيا بالنسبة للاغتيالات اللي صارت من رفيق الحريري ولاحقا عدد كبير اللي تبين بالمحكمة الدولية فقط أنه حزب الله هو المتهم باغتيال الرئيس الحريري مظبوط الحزب نفى وما قبل القرار الدولي وقال لك محكمة مسيسة هاي الوحيد اللي بينت يعني هذا لأنه ما اتكلنا على القرار اللبناني على
4: وصل موسى رقبته لأنه
0: ما اتكلنا على هو معترف
4: لأنه يعني نحن انت بتعرف نحن كنا طالبين بمحكمة دولية جربوا يعملوا كل شيء يطلعوا وينزلوا كرمال يوقفونا من المحكمة الدولية
0: طب ماذا لو الحزب كان هو المتهم بهالقرار الظني شو رح يصير؟ شو برأيك بيصير؟ هل برأيك بتتلفلف القضية خوفا من انفلات الوضع الداخلي عن جديد؟ خصوصا انه احنا بعدنا عايشين بحالة حرب والحزب عم نحكي عن حزب الله امنيا وعسكريا هو ما عنده شرعية ابدا محظور
4: صدقني ما بعرف شو
0: بتعمله
4: ما بعرف شو بدي جاوبك عم كون صريح معك
0: طبعا مشان هيك انا عم كون صريح اكثر
4: لانه مثل ما انا ما بعرف شو بدي انت ما بتعرف شو الجواب كمان وإكس ما بيعرف شو ما حدا بيعرف شو الجواب يعني جربوا يعملوها بقصة الطيونة صح نزلوا كرمالي علقلوا البطار والبطار ظل حاطط راسه ببين كتافه وماشي مثل ما عم بيقولوا ليه طب ليه هن عم بفوعوا هالفوعات هيدول
0: ليه؟
4: جماعة الحزب
0: يعني
4: يعني في شيء لهم ايد بالخبرية صح؟ يعني
0: ما معقول يكون فرد واحد مفوت كل هالنترات.
4: فرد واحد
0: اي عن شخص،
4: اي شخص، في راس كبير وفي مجموعة تحته، في راس كبير وفي مجموعة تحته.
0: هذا اتهام مباشر.
4: لا اتهام مباشر.
0: انت عم تتهمهم مباشرة انهم الجماعة اللي جابوا النترات.
4: ايه اكيد. لمين النترات
0: هدول؟ حتى هني كمان نكروا.
4: ليك هدول النترات كانوا نترات زراعية مثلا.
0: هيك قالوا.
4: هيك قال نترات زراعية.
0: مثل ملايين بحولها.
4: لا بشرفك يا طوني. والله نحن منا ما يعني عيب تطلع على الهوى. نحن منا اولاد نحن.
0: طب هل مقتنع بالنظرية اللي بتقول انه كمان كانوا لبشار الأسد ليخدهم يقتل شعبه فيهم؟ يعني
4: سبع سنين على البور وحطتهم. ليه؟ شو هي أرض بيو لهيدا؟ ليه هي شو أرض بيو؟ في شي ورقة أنه أنا مستأجر يا خيي؟
0: لا طبعا. بس بحكم الأمر الواقع كان
4: في شي ورقة أنه أنا مستأجر؟ في شي ورقة من رئيس الوزراء مثلا اللي كان قبل أبو مشط اللي كان قبل، في شي ورقة منه، في شي ورقة منه انه هيدول لبشار الاسد؟ بس كتر خير الله، دولاب برم كل اللي كانوا راحوا.
0: طب برأيك ممكن يكون في خطوط حمراء تنوضع على بعض اشخاص، على احزاب، على جهات معينة؟ لانه بفترة سابقة ممنوع فلان يستدعى التحية، وممنوع هذا خط احمر.
4: ليه ممنوع؟ طيب انا خلينا نحكيها بالتي هي احسن. انا قاضي، ما بدي يكون بس انا قاضي، انا استدعيت توني نصار على التحقيق.
0: الله لا يقدر،
4: لا سمح الله، عم نعطي اكزامبل يا خيي حتى ما يقولوا عم نحكي عنهم كثير نعطيهم اهميه. انا استدعيت توني نصار على التحقيق. توني نصار اذا ما نزل، انا بنظري شو يعني توني نصار عنده شيء بهالخبريه؟
0: متهم،
4: فيه ايد بهالقصه. طب يا خي ما عليك شي انزال، بتريح حالك وبتريحنا وبتريح القاضي. عشو هالمعموعة هيدي كلها؟ طلبات رد وقدمت وما قدموا طلب ضد القاضي بيطار، لوين استفادوا؟ فلوا هن وبعضوا القاضي بيطار. قاضي بيطار خلص عمل شغله، سلم اللي بده يسلمه
0: يعني سلم الفايل تبعه على الآخر. بس هون النقطة الأساس،
4: مشان هيك نحن
0: مين بده يضغط بين هلالين، كلمة يضغط، حتى نشوف شو في بقلب هالمحتوى.
4: مشان هيك نحن عم نطلب من القاضي صعب يكون القاضي بيطار، مش يكون القاضي بيطار مثل الإجراءات اللي أخذها، مثل المواقف اللي أخذها القاضي بيطار، يكون صلب. يعني عندي هيدا الموضوع، ما بدي 245، نحن قلنا إياها القاضي بيطار، قال أنا إذا ما اشتغلت مزبوط في 245
0: رح يدعو علي،
4: ملاك فوق
0: رح يدعو علي، مش رح يصفوا معي يعني. أكيد التقيتوا شي مرة للقاضي صعب؟
4: لا ما والله، لكون صريح معك ما
0: صار ولا اجتماع،
4: ما عندي فكرة.
0: أنا ما سمعت فيه
4: لأنه أنت بتعرف أنا خارج لبنان، جبروني فل برات لبنان لأن الوضع ما كان بيسمح هون.
0: تعرضت للتهديد؟ ليش جبروك تفل؟
4: الوضع البلد
0: مش تهديدا.
4: أنت بتعرف كل شيء.
0: بعرف إنك تددت. إيه
4: أنت بتعرف كل شيء.
0: طيب نحن دافور رح نضل نحن وياك تنفوت بهاليوم الطويل بذكرى تفجير المرفأ، لأنه عندنا محطة صغيرة مع اسم الأخبار نشوف آخر المستجدات السياسية والأمنية ونرجع نكفي.
4: يلا.

0: الخبر التاسع والربع.
1: أثارت رواية جديدة نشرتها منصة إيران انترناشنال بشأن كواليس العلاقة بين الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان والمرشد الإيراني مجتبى خامنئي جدلا واسعا بعدما تضمنت تفاصيل غير مسبوقة عن لقاء قالت إنه جرى بين الرجلين في ظروف أمنية استثنائية. والمعلومات تفيد بأن بازاشكيان التقى خامنئي في المقعد الخلفي لسيارة تجارية ذات نوافذ داكنة في موقع سري في طهران، خلافا لرواية التي كان بازاشكيان قدمها في منتصف أيار حين قال إن لقاء جمعه بخامنئي استمر ساعتين ونصف الساعة وجرى في أجواء ودية. وأفادت إيران انترناشنال نقلا عن مصادرها بأن الرئيس الإيراني لم يسمح له بمصافحة خامنئي أو رؤية وجهه، إذ اقتصر التواصل بينهما على تبادل الحديث من دون مواجهة مباشرة، وهو ما اعتبره الرئيس الإيراني معاملة مهينة. وأضافت المصادر أن بازاشكيان تساءل عقب عودته عما إذا كان الشخص الذي تحدث إليه داخل السيارة هو مجتبى خامنئي فعلا، لافتة إلى أنه لم يسمع سوى صوته من دون أن يتمكن من رؤيته. كذلك ذكرت المنصة أن بازاشكيان طلب أخيرا عقد لقاء جديد مع خامنئي في مقر إقامته، إلا أن الطلب رفض.

0: دافو نرجع نحن وياك لنسترجع اللحظات الأليمة كمان وقت المحطة الإخبارية كنا عم نحكي فيها. خبرتني أنه حتى التياب اللي كنت لبسهم بنهار الانفجار بعدك تتذكرون. أنا كنت تاني نهار تالت نهار عم ننقل بالجميزة مباشرة، بس أكيد كان عملية رفع الركام انشالت من الأحياء، بس على البور ما كنا مسموحين نفوت. خبرني كيف فت على البور نرجع نتذكر، نعمل ريفرش للناس اللي ما بدهم يتذكروا.
1: اللي ما بدهم يتذكروا مشكلتهم، خليهم يروحوا يحاربوا. أزبط
0: ما ريت عم يحاربوا
1: بعد لا بعد في حدا حاصله. لك هذا النهار كتير بشع علي، هيدا من أبشع أيام حياتي، لأنه بالتفاصيل المملة بتذكرها شو صار معي من الستة وسبعة دقايق لا تقريبا من بعد ما دفنت خيي، من بعد تسعة أيام، نهار بنهار، ثانية بثانية، دقيقة بدقيقة. طلع الانفجار صرخت أمي بالبيت راح الصبي مثل ما أنا،
0: هذا قلب عيط له
1: مثل ما أنا. حطيت شورت علي، لبست تي شيرت وطرت على فوج الإطفاء. لو وصلت على فوج الإطفاء أنا مجروح من الإزاز على الأرض.
0: يا ساتر،
1: أنا ما نزلت بسيارة، نزلت على
0: موبيلات.
1: وصلت شفت الشباب كلها عم تبكي. طيب هون بلش
0: شباب الإطفاء
1: بلشت الدور الخبرية إنه ببيت الوسط، بس البيت الوسط هيك والمرفأ هيك والدخنة طالعة من المرفأ، خي كيف المنطق، وطلعوا الإعلام إنه على بيت الوسط
0: أصلاً. يعني الفيديوهات اللي بينت على الطرقات الناس ماشيين على الدورة بينت الزوبعة بالجو
1: في مخيف. الحاصلة يا إكس، وين الشباب صلي. طب وين رالف؟ طب وين الجو؟ ما سيارة الجو موجودة، وين اني؟ قال نزلوا على البور، طلع الانفجار تاعي مثل ما أنا بركض. بيتر كان معي، أنا وبيتر بركض هالساعة ستة ونص.
0: كان في كم دقيقة بس يعني بعد
1: الانفجار؟ تلت ساعة.
0: بالعدد
1: بركض على البور أنا وبيتر. كيف فتنا؟ ما بعرف كيف فتنا. هون بلش الجيش بلش يسكر المداخل المرفأ. شفت رابيد، نحن عم نركض خلص تعبنا، شو ده هيك مال ده مسافة. شفنا رابيد لفوج الإطفاء بده يفوت على المرفأ، نطيت أنا وبيتر بقلب الرابيد هو ماشي، كيف ما بعرف. صدقني توني
0: الاندفاع الشخصي ايه،
1: والمنظر الأبشع جوا
0: وين؟
1: على الإهراءات.
0: وصلت لحد على الباب،
1: وصلت على الإهراءات،
0: كان بعد النار طالع يعني
1: كل شيء طالع. يعني كل شيء طالع، العالم عم شقفي على الأرض. يعني ما يسامحوني أنا عم بحكي هيك، العالم شقفي. إجر إيد، منظر كتير.
0: شو هالأعصاب؟
1: ما أنت بهالوقت ما في أعصاب، أنت شلت قلبك، حاطت قلب ميت عم بتنبش على خيك،
0: عم تفكر بس وين خيي.
1: أنا وركض يا رالف قلنا ليا خيي،
0: وبيتر عم ينبش على خيه.
1: ما ديك لخبرة خبرية
0: صغيرة، أنتوا عائلة يعني كلكم
1: إيه؟ رالف وجو الله يرحمهم، نحن عائلة، رالف وبيتر من إخوة، وأنا وجو إخوة. يعني أنا عم بعيط رالف وجو، بيتر عم بعيط رالف وجو. انا هيك اذا ببينوا على الكاميرات، انا عامل اسم رالف
0: على ايديك،
1: اسم خيي واسم رفيق عمري
0: جو.
1: ايه بيتر عامل اسم صورة خيو وصورة خيي،
0: مش هيني من هاي العائلة المتماسكة، هاي بيت واحد. ايه
1: في يعني
0: بس ما تبين دلائل بمحل الانفجار بالحد الهراء وين ممكن يكون خيك، ما عرفته او جو حتى.
1: لك بعد راحت الايام واجت الايام تقريبا بعد شي سنه، اللي عرفته انا لحدا خبرني وقت ما نشالوا الشباب، نشال اجزاء من الشباب كانوا على الاهراءات تحت الاهراءات. اللي عرفته انه مطرح ما وصلت انا وبيتر كانوا الشباب حدنا ونحن مش منتبهين.
0: يا لطيف.
1: ايه هي لأول مرة بقول هالخبرية.
0: كانوا حدكم بس كانوا مش عارفين انه حدكم، نابكم تعرفوا
1: الحجار وركان فوقهم.
0: يعني حتى بالأول الناس صاروا يحكوا إنه عم يشوفوا صورة التلحيم. التلحيم
1: أي تلحيم يا زلمة؟ شو أي تلحيم؟ أي تلحيم؟
0: يعني هذه الصورة الناس ما بتتذكرها أكتر شيء يمكن إيه؟
1: الفوج الشاب الجنون يعني، وهيدول هيدول مش تلحيم، هيدول عم بيفتحوا الباب خي. أي تلحيم؟ لو وين في شريط مبين إنه حاملين شيء؟ ما في شيء، ما مبين في صور بالصورة، هيدول الثلاث أشخاص حاملين المقص لا يفتحوا الباب. أي تلحيم منهم؟ تلحيم مش من عنا كانت،
0: بس هني ما تمكنوا يمكن يقصوا الباب يفتحوا الباب.
1: تتذكر أول مقابلة قلت لك ما حدا بيعرف غير الله يرحم اللي كانوا تحت؟
0: صح.
1: شو صار؟
0: بس قديش صعبة هلأ لما تعرف إنه خيك وجو حدك مش إشعون، ما بتعرفون إني لأنه من تحت الركام.
1: هي صعبة، والأصعب أكتر إنه بعيد من هون بوقت الدفن، بعيد من هون بوقت الدفن ما تشوف خيك، تلاقي تابوت مسمر، تلاقي التابوت مسمر ما فيك تفتحه، ما بتعرف شو فيه بقلب التابوت.
0: وصلوا لكم يا هنو هذا رالف
1: إيه؟ عمل بيو دي ان اي، وعمل بيو لجو دي ان اي.
0: وشو وصلتوا لحال؟
1: ويليام نون ثلاث مرات دفن.
0: مزبوط،
1: ثلاث مرات دفن.
0: مش هيني
1: كيف هيك؟ طب لا تعرف انت، طب انا في خبريه،
0: هل هي صارت هيك للتضليل ولا لا؟
1: في خبريه ما بعرف اذا حكيها معك، وزاره الصحه انا من بعد بثلاث ايام من ما طلع الانفجار بيجيني تليفون، بيجيني تليفون على خطي الساعه شي 9 بالليل، انا ثلاث ايام ماني نايم، النار عم تطلع من عيوني، الشراره عم تطلع من عيوني، يعني بالعربي اللي مشبر حتى ما نقول غير كلمه. قالوا لي خيك عايش، وزاره الصحه مين كان مستلم وزير الصحة من قبل؟ هيدا شو شو شو شو
0: لا داعي للهلع،
1: لا داعي للهلع، هيدا أبو لدغة لا داعي للهلع. عرفت علي كيف توني؟ خيك موجود وين؟ بالجامعة الأمريكية، بالجامعة الأمريكية تحت. إيه أهو عايش.
0: شو هالأمل اللي انزرع؟
1: يعني أنت واقف مع الشباب تحت البيت بس يوصل لك هيك تليفون، كيف بدها تكون ردة فعلك؟ ما بعرف.
0: عم تحكي وزارة صحة،
1: وزارة صحة، وزارة صحة، يعني مش عم تحكي أنت جمعية، أو مع احترام للجمعيات كلها ما عم تحكي جمعية أو مؤسسة، وزارة صحة شيء من الدولة. نزلنا لتحت في حدا كمان متوفي من ضحايا الانفجار من بيت الأمين، قال خيك معه بذات الأوضة. الجماعة أهل للضحية واقفين بوجه، هن عم بيسألوا عن بيت ملاحة وأنا عم بسأل عن بيت أمين.
0: تفضل.
1: قال لي ما في عنا هالاسم.
0: بمستشفى الجامعة.
1: بمستشفى الجامعة.
0: طب رجعتوا لتعرفوا؟
1: رجعنا دقينا على رقم وزارة الصحة،
0: ردوا؟
1: مين بده يرد؟ خلص وجه الضيف، خلصت الخبرية، عملوا اللي عليهم. هن قالوا لنا من مستشفى الجامعة ركضوا على مستشفى الكارنتينا. على الوهل بتركض انت، بس ما مستشفى الكارنتينا مدمرة، شو فيها؟ شو فيها مستشفى الكارنتينا؟ ما الضوء ما فيها بقى،
0: بلزق الانفجار. شو
1: صدقني عيشونا ابشع ايام حياتنا، ما خليت مستشفى ما زرتها، ما خليت مستشفى ما رحت عليها، ما خليت بعيد من هون بالرادات اموات فما فتحتها، ما خليت طابق بشي مستشفى انا غير كل دق باب شوف اذا خيي. نحن سكان عين الرمانة، عين الرمانة ابرمها بنهار 3800 مرة يا توني.
0: كرمال
1: شوف انه بركي خيي جاي ما معه تليفون،
0: ايه؟
1: عم بيعرج
0: يعني مثل هاي الصورة كمان اللي نشرت انه هو فات على عين الرمانة على الشارع مبسوط،
1: هيدي بوقت كورونا.
0: ايه
1: بوقت كورونا هيدي الصورة، هيدا يقبر قلبي مالله نهار كان،
0: انه هو شيء عامل شيء مبسوط كان،
1: العالم عم بتزقف. ما اجت فترة انه على الساعة 7 قوموا زقفوك وما زقفوا، وهالاخبار كلها على البلاكين
0: بلا طعم. ايه
1: رالف مثله مثل كل هالشباب، بحب المرح.

0: يعمل عائلة، يفتح شيء بيرسونال لإله، يفتح شيء خاص لإله هو مسؤول عنه. هالأخبار هذه كلها شيء ما حدا بيعرف شو، بس كذا مرة حاكي مع بيي أنا حابب أفتح شيء لإلي.
1: طب المحل اللي فتحته الوالدة مش حاله؟
0: كتر خير الله اللي فتحه بيي، بيي وامي
1: يعني، بس انه كانت هلا هي
0: هي العرابة.
1: ايه هي المبادرة. ايه
0: كتر خير الله، كتر خير الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. طوني لك والله صعبة، الله لا يدوي حدا هذا الكاس.
1: اوكي
0: الله لا يدوي حدا،
1: مش عم نمزح.
0: انا بدي
1: اسأل مزحة هاي.
0: انا في سؤال بدي اسأله. طب هدول اللي كانوا 70 شخص اللي جاي اسميهم بالقرار الظني، طب يا خي اذا حدا ابنك بيقربك جارك بالبناية بس اصعب انت وياه، اذا هو كان بهالخبرية شو كنت عملت؟ لكن شو كنت تصرفت؟ كنت يعني كنت صرت مثل ما نحن عم نفكر؟ كنت وقفت حدنا مثلا؟
1: طب خليني اسألك كمان سؤال هيك يعني سؤال شيطاني للقرار الظني، هل بتتوقع حدا يسرب بعض الأسماء الموجودة بالقرار الظني بهدف تهريبهم، بهدف ما بعرف
0: تهريبهم؟
1: يعني نحن بلبنان،
0: أنا بدي أنا في مثل ما عرفت إنه عليهم مذكرة،
1: يمكن في أسماء مش معروفين
0: منع سفر.
1: إيه بس في منهم يمكن مش معروفين، يمكن عندهم زيادة طولة بالنترات ما بعرف، بس إنه في حال وجد هيك معطى.
0: لا أنا بعرف الجواب، لا أنت بتعرف الجواب، والجواب تبعي وطبعا
1: لا تتخوفوا من تسريبه
0: بهالبلد.
1: إيه؟
0: كل شيء وارد، كل شيء وارد طوني، كل شيء. ما بدنا نلبس كفوف بإيدينا ونمشي، ما بدنا نلبس كفوف بإيدينا ونمشي، هيدا الواقع. بلدك هيك، نحن عم نحسن هالبلد،
1: عم نحسن تنحصن،
0: يا عين عليك، عم نحسن تنحصن، عم نحسن لكل المغترب يرجع على هذا البلد ونمشي مني وجر لنحسن، لأنه في عيال صار برقبتنا بدنا نحافظ عليهم، بدنا نحميهم، مش بدنا نقول يلا وين كيف هلأ نزلت الضربة هلأ طلع الانفجار.
1: طيب كنت مبارح عم بسأل الناس على الهوى، بعدكم بتآمنوا بصيغة التعايش اللي عايشين فيها ولا بعدها التعايش بين هلالين كذبة؟
0: كذبة يعني نضحك على بعض، كذبة
1: كذبة
0: كذبة كذبة،
1: عن رمان الشيح كذبة
0: كذبة،
1: تعايش ما في بين بعضكم.
0: شو تعايش؟ تعايش مصلحة.
1: عم بحكي يعني
0: تعايش مصلحة طوني، هيدا بينزل لهون ليشتري غراض وهيدا بيجي لهون كرمال يشرب الكول
1: هيك بس؟
0: لك هاي هي ايه شو نضحك على بعض طوني، نضحك على بعض ومنقول لا أجمل تعايش وأجمل هالأخبار. لا سمح الله علقت بين عالرمانة والشيح، ما اللي بده يجي لهون بده يقف مع تبع الشيح، واللي بده يروح من هون لهونيك بده يقف مع تبع عالرمانة.
1: بس ضحايا المرفأ أثبتوا أنه التعايش موجود من كل الطوائف، عم نحكي أنه
0: أنا
1: الكل
0: معك.
1: انصابوا
0: أنا معك.
1: هذا التعايش
0: أنا معك.
1: جمعنا
0: هيدا
1: دم.
0: الموضوع
1: جمعنا دم،
0: هيدا الموضوع طوني قضية، لو ما كان فيها القضية ما كنا وصلنا لهون، مشان هيك نحن عم
1: كنا بعدنا مشرزمين مفرقين
0: بنحكي عم برجع بقول لك
1: لا بس عم بحكي انه هيدا
0: مش هيدا المنطق.
1: مش
0: اذا انا حكيت شيء غلط، اذا حكيت شيء غلط قل لي صلح لي علنا قدام العالم، مش هيدا هو الواقع؟
1: مش جمعنا الدم،
0: جمعنا الدم ونحن هيدول العالم اللي جمعهم الدم ماشيين كرمال القضيه.
1: يعني برايك لما كل واحد ياخذ حقه بترجع تفرط هالمسبحه؟
0: لا
1: يعني عم بحكي كجروب أهالي الضحايا،
0: عم بحكي جروب أهالي الضحايا وشهداء فوج الأطفاء، هدول
1: وحدكم الدم،
0: وحدنا الدم، هدول ما بنترك بعض. يعني مثلا مثل رفقة نحن وسيسير، رفقة نحن وماريان وإكس وإجراك، حتى ما نقول عم نسمل، نحن كلنا إيد وحدة، طلعت القضية وما طلعت القضية لأنه إخواتنا كلهم ميتين مع بعض. بس أنا جاوبتك على الان جنرال
1: بصورة عامة،
0: صورة عامة لأنه يعني حتى ما نقول يعني
1: ما فيك تسحب هاي الصورة المصغرة عن أهل
0: هيدي صورة شيء، هيدي صورة شيء، ها صورة لحال وهيدي صورة لحال. أنت سؤالك كان إن جنرال
1: عن عن عن التعايش
0: عن إن جنرال.
1: إيه طبعا
0: إذا بنحكي إن جنرال ما بتصير، بس اذا بس عم بس تحكي
1: ما بتنسحب هالسؤال.

0: صورة على
1: إذا
0: الملف
1: إذا
0: ككل.
1: بس عم تحكي عن بس انفجار المرفأ، هيدي مستحيل، شو بيقولوا الكلمة، مستحيل تفرفت. نحن كلنا ايد واحدة،
0: مسبحة واحدة يعني،
1: مسبحة واحدة. اللي انسحب انسحب، راح لغير اتجاه يروح. الله الله الله الله يفتحها بوجهه. شو بده يفتحها؟ ما بعرف شو بده يفتحها.
0: جربتوا تقولوا له تعال؟
1: إذا متنحر ما بيقولوا ومتيس وهو الصح ونحن الغلط، لا ما بتاكل معنا.
0: طب كمان سؤال حشري،
1: تفضل. أسئلتها كتير حشرية اليوم.
0: وبسائل كتير.
1: يلا.
0: انشرى؟ دفع مصاري؟
1: ما بعرف. طب أنا
0: هذا جواب بدي
1: أنا
0: عم بسأل. ما بعرف
1: مين بيعرف؟
0: ما بعرف، أنا عم بسألك لحتى هالقد يعني.
1: عالم بيقولوا انشرى،
0: وعالم ضدكم وصار حتى ضد
1: عالم بيقولوا انشرى دفع له، وعالم بيقولوا تهدد، وعالم بيقولوا عطوه بوزيشن شي عندهم تحت بالمنطقة مطرح ما هو. عرفت علي كيف؟ وعالم بيقولوا لا. طب انا بدي اسالك
0: على المستوى الشخصي، انت شو بتقول؟
1: انا شو بدك بالشخص؟
0: لا لا ما عم بحكي، لانه انت
1: انا لساني زفر، خلينا محترمين الهوا. انا وياك مبسوطين. طب انت بتعرفني يا طوان.
0: مش كثير مبسوطين هلا بالخبر.
1: انا بدي اسالك سؤال. ليه ما بتستدعي لعندك لهون تطلع معه مقابله؟
0: قولك ليه؟
1: لانه ما هو لمين منتمي؟ لاي حزب؟
0: محظور امنيا وعسكريا.
1: ايه، لانه هو تشابو يمكن محظور امنيا. شو هالحديث طوني؟ شو هالحديث؟
0: لا اذا بيجي اهلا وسهلا، مش مشكله.
1: جرب. ليه ما
0: بجرب؟ هو بيجي.
1: جرب
0: اذا هو بيجي.
1: انا عم بتحداك على الهوا هلا.
0: انت هون ببيتك.
1: انا هو مش بين اخواتي هون.
0: ايه طبعا.
1: انا مش ببيتي، انا هون بين اخواتي. بدي استدعي اذا بيطلع واساله هدول الاسئله.
0: قولك بخلوه؟
1: كذا مرة يعني بده يرجع لقصة هيدا المخلوني وما مخلوني.
0: لا بس انه بخلوه
1: بدك تشوف اذا رجال هو،
0: ما لانه مثل ما انفرط هذا العقد تبعكم بده ياخذ الاوكي.
1: والله ما بعرف. جرب، ما عم بدك تجرب. هي كل شيء بالحياة حلوة التجربة. سأله جرب معه. طيب. فيها وجهة نظر. ايه
0: لا.
1: لا ما انت ما بدك هذا الشيء.
0: ما نعتني.
1: انت ما بدك هذا الشيء.
0: ما نعتني.
1: ليه ما قنعتك؟
0: لانه هو اهلا وسهلا، بس بده يدق البيت بيتفضل لهون. اهلا وسهلا، انا ما بدي.
1: ليه انا دقيت لك شيء لتعمل معي مقابله؟
0: ما انت عم بقول لك من اهل البيت.
1: طب غير الشاب اللي كان الي اللي كان
0: داني كمان اهل البيت،
1: كمان
0: اهل اشرفيه ولا بيتنا
1: هدول قلبنا.
0: طيب بعد عندك شويه وقت.
1: ايه
0: 5 دقائق.
1: قول الله.
0: 5 دقائق قبل ما نفلتك نطلق صراحك بالاحرى لترجع.
1: نطلق صراحه انا ما بنحبس.
0: يعني محبوس هالستوديو هلا. دافو، كلمتك لرئيس الجمهورية، لرئيس الحكومة، اللي يبدو انه حتى هن لهاللحظات هن المعنيين مباشرة بالقضية. رئيس المجلس ما بعرف وينه.
1: سألتني عن رئيس الحكومة ورئيس الحكومة شو بدي.
0: رئيس جمهورية.
1: رئيس جمهورية ورئيس الحكومة شو بدي برئيس
0: يعني المجلس. قال له مبارح طلعوا مواقف. لا هيدا كمان سلطة تاني.
1: لرئيس الحكومة خلص شو بدك انت. لرئيس الحكومة حضرتك قاضي، كلمة قاضي كلمة كبيرة.
0: هو حكم نتنياهو.
1: طيب حط ايدك معنا بهالملف لنوصل للحقيقة. نحن بنعرف انك انت قد وانت نحن يعني من دونك نحن انبسطنا ان انت هلا رئيس حكومة.
0: بيقول لا تسوي على حساب العدالة، ولو تأخرت احيانا ولا يشككنا احد في انه لا غطاء لاي مسؤول أيا كان موقعه، لا في ملف انفجار المرفأ ولا في أي ملف آخر، فالمحاسبة لن تستثني أحدا. هاي كلام قاضي، مش كلام سياسي.
1: هيدا كلام قاضي، ونحن على هيدا الكلام بدنا نمشي، وعلى هيدا الكلام اللي ساعدته أو حضرته قال
0: دولته.
1: خلي دولته خلي يمشي فيه، خلي يكون واقف حدنا بهيدا الكلام. نحن بنفتخر أنه عنا دولة رئيس مثل القاضي نواف سلام.
0: نعم.
1: لرئيس الجمهورية هو بيعرف نحن قدام نحبه، وفخامة الرئيس بيعرف انه نحن الدعمين لقاله. وبرجع بقول لك يا مثل ما قلت لك يا هلا، حسينا بهالبلد انه في عنا رئيس، حسينا في حدا معبيها على هالكرسي، وفي حدا عم بياخد قرارات منه لحاله مش عم بيوشوشو له بداينته.
0: يعني قارنته بين رئيسين.
1: أكيد. شوف ما في فرق، لا مضمون ولا شيء. فرق من السماء للأرض.
0: نعم.
1: بطلب منه يضل مسابر معنا بهالقضية، يضل ماشي معنا بهالقضية، يضل فتح لنا إياها وما يسكرها بوجنا.
0: الرئيس هون ما رح يسكرها، ولا
1: بطلب منه يتدخل شخصيا، هاي علنا عم بقوله، يتدخل شخصيا لينصف القضاء ويطلع القرار الظني.
0: بس في ناس من النواب عندهم كمان حصانة ما رح يروحوا على القضاء.
1: طيب بيقدر رئيس الجمهورية يحكي مع رئيس
0: مجلس. انت وجه له كلمة للرئيس بري.
1: انا بدي وجه له كلمة للرئيس بري.
0: ما انت
1: دولة الرئيس بتمنى منك مثل ما الكل بيعرفك انك عراب مجلس النواب. بتمنى منك كل الاشخاص النواب يلي جاي اسمهم بالقرار الظني
0: تحديدا
1: من كان من جماعة حركة أمل ولا من جماعة حزب الله ولا من جماعة إكس ولا من جماعة إجراج، ما في خيمة فوق راس حدا
0: الأدوس برك. إيه.
1: لك من جمعية الكشافة الماروني، ما في خيمة فوق راس حدا. نتمنى منك برد لنا قلبنا لا أكتر ولا أقل، هذا اللي من قلك إياه. برد لنا قلبنا، خلي أهلنا يناموا بخير وسلام، خلي أرواح شهدائنا اللي توفوا بهذا الانفجار، ثالث أكبر انفجار بالعالم، يكونوا مرتاحين هن وفوق. بس هذا اللي بدي قلك إياه.
0: هلأ بلش توافد أهالي الضحايا، يعني بلش يوصلوا أمام اللوحة التذكارية بالمرفأ. دافو بالختام فيك تخبرنا اليوم عن هالنهار، لأنه بعرف مستعجل بدك تفل وجبرتك تضل زيادة.
1: جبرتني.
0: على قلبي مثل العسل.
1: أنت حبيب قال أنت بتمون ما بتجبر.
0: شو البروغرام اليوم؟
1: نحن هلأ الساعة 10 عنا تكريم بفوج الأطفاء من قاضي فوج الأطفاء، بيرجع على الساعة 4 من 3:30 نحن حنكون بألف فوج الأطفاء لنمشي مسيرة الساعة 6:05 تقريبا، نوصل الساعة 6 على التمثال المغترب. هناك حيكون في كلام، حينتلى القصم، القصم الشهير اللي كيف كان قصم جبران حيصير قصم المرفأ، هيدا حينسمى
0: اللي تبع السنة الماضية،
1: اللي صار له 6 سنين عم
0: بيقول. يعني أكتر شيء نسمع السنة الماضية ونحفظ.
1: بتمنى من كل العالم تحملتونا كتير بعد، يعني قطعنا مشوار كبير،
0: تحملونا بعد شوي،
1: هذا اللي بدنا إياه منكم.
0: هذه الصورة شوي هلأ وصلتني عن بلش بالأهالي،
1: هذا على التمثال المغترب. الله يعين العالم، والله الله يعين العالم.
0: طب انه
1: كان عمه اجود عمره 70 سنه تقريبا، مش حرام؟ ما هذا اللي عم نطلبه من من من من من من, من, من, من القضاء،
0: انه تطلعوا بهالناس،
1: طلعوا باهالينا.
0: ايه ما تطلعوا فينا
1: هالشيء، حياة بتضل ماشي، لا حيرجعوا اخواتنا ولا شيء، بس خلي على القليل الذكرى طبعا، قول انه نحن عرفنا مين قتل اولادنا.
0: نعم دافيد
1: حبيب قلبي،
0: اخر كلمتين هالمره لبيك وامك، هلا ما تقول لي ما تفتح سيرة امي، لا اخر كلمة.
1: الله يطول لي بعمركم ويخلي لي اياكم، انا بظهركم وانا معكم. الله يرحم خيي. شو بدي اقول لكم بعد؟
0: لا اختك شو بتقول له؟
1: اختي هيدي الدنيا كلها، اختي
0: ومرتك،
1: مرتي هي أساس كل شيء أنا اللي عم بقطع فيه هلا.
0: بتفاجئوا الناس إنه
1: بدي أوجه لها تحية كتير كبيرة لمدامتي، هي عيوني وقلبي، هي عيوني وقلبي وحياتي كلها.
0: كنت تعرفها قبل الحادثة قبل الانفجار؟
1: بعد الحادثة.
0: بعد الحادثة خففت عنك
1: مرتي لعبت دور كتير كبير وكتير حلو بحياتي، الله يوفقها بحياتها وبحبها من قلبي.
0: بحياتها معك
1: أكيد مع حياتي حياتك.
0: يلا إن شاء الله تفرحوا كمان بعيالكم، الله راد ويكون عندكم عائلة كبيرة.
1: أمين يا رب.
0: ودافو شكرا لك، سلم لي على البابا من ماما
1: حبيب قلبي،
0: ويعطيكم ألف عافية. ونحن اليوم كمان كل النهار رح نواكبكم.
1: مرسي لك.
0: برنامجنا خلص لليوم، مرسي لإلي مسيحي، لحلوة لبنان سيدي مخلوف. لقونا بكرة 8:15 صباحا بتوقيت بيروت. ضلوا بألف خير.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، رز مصري ديروني 900 جرام ب70 سنت، معكروني باريلا 500 جرام بدولار واحد.

0: من المقرر أن تنطلق في 12 ظهرا بتوقيت بيروت الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في مبنى السفارة الأمريكية في روما. وسيركز الوفد اللبناني على وقف عمليات التجريف والتدمير التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في مناطق جنوب الليطاني وتحويلها إلى أرض محروقة، وتوسيع المناطق التجريبية لتشمل مدينة بنت جبيل المحتلة مع تردد اسم لخيام كذلك، فضلا عن بت إشكالية إلى التحقق من نزع السلاح في المناطق التجريبية إلى طرف ثالث مقبول من الجميع وتحديدا الجانب الإيطالي. أما وفد تل أبيب فسيرفض أي بدء بالانسحاب قبل التحقق من نجاح المرحلة الأولى، إضافة إلى الإصرار على الاحتفاظ بحرية تنفيذ عمليات عسكرية عند الضرورة ورفض الانسحاب من المنطقة الصفراء في الوقت الحالي. جولة روما الثانية تعقد على مدى 3 أيام على أن تكون تقنية تنفيذية. في ذكرى انفجار الرابع من آب، أصدرت السفارة الأمريكية في بيروت بيانا شددت فيه على أنه قبل 6 سنوات أودى انفجار مرفأ بيروت بحياة أكثر من 200 شخص وأصاب الآلاف وغير المدينة إلى الأبد. وفي هذه الذكرى الأليمة نكرم ذكرى من فقدوا حياتهم ونقف إلى جانب العائلات والمجتمعات التي لا تزال تسعى إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، ويبقى سعيها هذا ركيزة أساسية من أجل بناء لبنان أقوى وأكثر استقرارا وازدهارا. وقفة مع الأعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكم. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكم إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
2: علام بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة متلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
3: لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. توجه شقيق شهيد فوج الإطفاء رالف ملاحي دافيد ملاحي عبر لبنان الحر لرئيس الحكومة نواف سلام قائلا: قف إلى جانبنا وضع يديك على الملف للوصول إلى الحقيقة. وللرئيس جوزيف عون قال: نحن ندعمك وأطلب منك أن تبقى مسابرا معنا بهذه القضية وأن تتدخل شخصيا لإصدار القرار الظني. وللرئيس نبيه بري قال: برد لنا قلبنا. قال الرئيس الإيراني: ندافع عن حدودنا لكن لا نسعى إلى توسيع نطاق الحرب. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: الأندوميتريوز أو بطانة الرحم المهاجرة بتعني أنه في عنا غشاء من داخل الرحم هاجر لبرات الرحم مستقر بالبطن، وكل ما تجي الدورة الشهرية هالغشاء رح ينزف ورح يؤدي لالتصاقات، مما بيؤدي لأوجاع كتير قوية خلال الميعاد أو حتى خلال العلاقات الحميمة. 10% من النساء بيعانوا من الأندوميتريوز و 30% من هالمرضى ممكن يواجهوا صعوبة على الإنجاب. إذا بتحس بهالعوارض لازم تشوفي طبيب نسائي كرمال نعمل صورة صوتية إيكو أو رنين مغناطيسي ERM كرمال نشوف إذا عنا أندوميتريوز ونعالجها على هالأساس.
0: نصيحة طبية من لبنان.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
2: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 2,468,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,486,000، مازوت 1,342,000 ليرة، والغاز 1,175,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
3: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
4: ليه؟
3: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
4: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
3: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01 218 999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.

كنتوا عم بتتابعوا إذاعة لبنان الحر، إن كان بالبيت إن كان برات البيت إن كان برات لبنان، حتى ذكرى اليوم ذكرى 4 آب هي ذكرى أليمة تركت أثر بكل حدا منا، حتى لو ما كان عنا حدا مباشر يمكن تأذى بهالنهار.

إن اليوم مثل ما كنت عم أقول بهالذكرى صعبة على كل لبنان، خصوصي إنه بعد 6 سنين من تفجير مرفق بيروت لحد اليوم، ولو في أصابع اتهام كتيرة بس بعد ما طلع لا قرار اتهامي ولا عرفنا بالضبط شو صار، وهذا شيء حق كل لبناني إنه يعرفه، تحديدا أهالي الضحايا اللي سقطوا بهداك النهار. رح بيكون معي عبر الهاتف بعد شوي المحامي الأستاذ كريم ظاهر، لأنه بدنا نحكي اليوم عن هذا الموضوع، مش بس له علاقة بالعدالة وبالقانون وباستقلالية القضاء وبتعطيل التحقيق، لا، في شيء كتير مهم كمان بين الحوكمة وبين الإهمال، بين الفساد المؤسسي، كيف ممكن يصير تهديد للأمن القومي، وكيف اليوم صار في أثر كتير كبير للإفلات من العقاب على الدولة والاقتصاد.

0: يفوت بالرأي القانوني والأثر على الوضع الدولي ككل، في قصة بحب خبركم إياها.
1: قصة ابتعاد الفرق.
0: كان في رجال شعاره واحد بالحياة، أنه الإنسان بيقضي كل حياته عم يركض ورا شيء واحد، الأمان. ولأنه هيدا شعاره بالحياة، قرر أنه بده يجمع الأمان تبعه وتبع عائلته قطعة ورا قطعة. درس كتير حتى وصل لمركز عالي وأخذ وظيفة ثابتة وفيها هيك مدخول يعني منيح بيرضي. بعد كذا سنة من الشغل المدنة والاجتهاد اشترى بيت، لأنه حدا بقلك بيت نقتل حالنا كرمال نحصل على بيت. إذا بدك تقول لحدا قديشه مهم بالنسبة لقلك بتقوله يا بيتي. اختار حي كتير هيك رايق وهادي، رغم انه المنطقة اللي اخد فيها منا كتير منطقة هادي، بس هو صار ينبش على اكتر حي هادي بالمنطقة وركب كاميرات مراقبة قدام باب بيته، ركب باب مصفح كرمال السرقة كرمال القواس، يعني جرب يزبط كل الوضع حتى يكون عم يحصل على الامان اللي هو له سنين عم بيأسس له. وأهم شيء عمل له بوليس التأمين للبيت، وبلش لما اشترى بيت وخلص بلش يحط لأولاده مدخرات بالبنك. وصار كل ما يحقق خطوة يقول لحاله خي عم بيصير الأمان أقرب. مرت السنين وبليلة من الليالي رجع على بيته غمر ولاده مبسوط انه هو عم بيحقق اللي بده اياه. قرر يشرب فنجان قهوة هو وزوجته على البلكون، اطلع هيك على المدينة اللي هو قاعد فيها وقال لمرته نحنا تعبنا كتير بس الحمد لله هلأ صار عنا بيت وصار عنا أمان. ثلاث دقايق ما خلص هالجملة وطلع دوي الانفجار أو التفجير. مش انفجار عادي، انفجار بدل مدينة بكاملة. لحظة واحدة الطاير الإزاز اللي دفع حقه دم قلبه اتشققت الحيطان اللي كان مفكر إنه هي رح تحميه، ووقعت الأشياء وتكسرت هي اللي جمعها طول عمره. خلصت لحظة الانفجار، ما مات، قعد بين الركام، مش لأنه خسر فرش البيت ولا لأنه خسر الإزاز والحيطان، لأنه اكتشف حقيقة مش مفكر فيها ولا نهار. كل عمره هالشخص كان مفكر إنه الأمان هو شيء بيشتري الإنسان، بس فهم مؤخر إنه في نوع من الأمان ما بينباع ولا بينشرى ولا بتقدر تبنيه بالبيتون ولا بتقدر توفره بالمصاري. الأمان الحقيقي إذا كنت عايش بمطرح ما فيه دولة ما بحياتك رح تحصل عليه. تكون بأمان بدك تكون بدولة بتعرف شو فيه بمرفقة، بتعرف كيف تحمي المواطنين تبعولا، بتعرف كيف تمنع الكارثة قبل ما توقع، وإذا وقعت بتعرف تقول الحقيقة. هيدي منا قصة رجال واحد، هيدي قصة كتار وألاف من اللبنانيين. والسؤال بعد هالقصة، بأربعة آب الناس خسرت بيوتها وبس، ولا خسروا شعور جواتهم وما عادوا قدروا يلاقوه ونحن معهم خسرنا هيدا الشعور؟

قدي برأيكم بعده بعد 6 سنين وجع 4 آب أكبر بكتير من وجع الإزاز اللي تكسر واللي تبدل والحيطان اللي ترممت والناس اللي رجعت يمكن على شغلة، بس في واحد شعور واحد بعد ما رجع لحدا منه.

0: عم يسألونا ليش بدنا العدالة اليوم؟ في جواب ليش بدنا العدالة ولا ما في جواب؟ خلينا تكون بس التعليقات على 70-95-9-1-1-1 لأنه ما عنا وقت كتير حتى نقدر ناخد اتصالات. رح يكون عندي بعد شوي مداخلة مع المتر كريم ظاهر. خليني اسمع أول رسالة على 70-95-9-1-1-1. شو الشعور اللي نحنا كلنا كلبنانيين عايشينه بعدنا لليوم؟ وهل نحنا العدالة بدنا إياها بس هيك ولا لأنه في سبب كتير كبير وراء مطالبتنا بالعدالة؟ رسالة.
1: بونجور حبيبي، نهارك مبارك يا رب، معك جارات. أكيد في ناس انكسرت قلوبها وحست قلبها منا راح عفقد ولادها، شو ما تعوضينهم مكنوز الدنيا ما بينسوا ولادهم. يعني الحرق بيقولوا جمرة ما بتحرق إلا محلها، يعني هن بدلن عطول محروقين، لو ضحكوا لو راحوا لو إجوا بس في جواتهم جمرة حيرقتهم وما وبدل مولعة وما في شي بيطفيها. الله يعين اللي فقد ابنه والده، الإزاز كلهم بيتعوض. نحنا بنقول بالرزق ولا بصحابه،
0: صحيح
1: كل شي بيتعوض إلا حياة الإنسان اللي بتروح وما بترجع. الله يصبر أهل الشهداء والله يفتحها بوجهن، وإن شاء الله تظهر الحقيقة يا رب ويرجع السلام للبنان. وميرسي لألك حبيبتي.
0: مرسي لألك جورجات. كمان بسمع رسالة، نحن ليش عم نطالب بالعدالة؟ شو الشعور اللي فقدناه حتى لو نحن يمكن بعيد وما خسرنا شي بتفجير بيروت؟
2: بونجور ألديكو.
0: بونجور.
2: بخصوص قصة الأمان اللي شرحتي لنا إياها معك وليد المصري، أول شيء بخصوص قصة الأمان، بس يكون شعب مجنون بينتخب واحد أخوت.
0: مرسي لألك وليد. كمان رسالة.
3: صباح الخير ست غندكو، يعطيك ألف عافية. بدنا العدالة يا ست غندكو لأنه خيبة الأمل أقوى من الانفجار اللي صار. صدقيني خيبة الأمل أقوى من الانفجار اللي صار. يعطيك ألف عافية، نهارك سعيد.
0: إيه بس تقول شرب الخيبة أمل، يعني إحنا بالضبط عشو على عم ننبش. صباح الخير زياد، بيقول العدالة بتعني بهالموضوع تحديدا للمجرم والمرتكب، يفسرها بعدالة. بس لأنه عبالهم أهالي الضحايا أنهم يفشوا خلقهم يفشوا غليلهم بدهم العدالة، ولا في موضوع أكبر من هيك بكتير؟ يعني بس نحنا بدنا العدالة لأنه بدنا نقاسس اللي كان السبب، ولا في شيء أكبر من هيك بكتير؟

0: في شيء واحد بس ما رجع مثل ما كان. هلا في ناس يمكن ما حدا اطلع فيها وبعدها بيوتها مسكره ومحلاتها مسكره حتى هيدي الساعه لانه هي ما قدرت انه تعمل شيء، بس في شغله كتير مهمه مستحيل ترجع مثل ما كانت اذا ما تحققت العداله. ليش عم نطلب العداله برايكم؟ خليني اسمع كمان رساله.
1: ايه يعطيك العافيه مدام ايكو، قصتك كتير معبره وسؤالك كتير حلو. ما عنا شعور، وين بطل شعور؟ شعور راح، يعني هو من قبل 2020 ما عنا شعور لا بالأمان لا بالأمانة ولا شيء، يعني ما في الدولة غايبة، يعني موجودة بمطارح ومطارح وعناس وناس وفئات وفئات.
0: نعم
1: أوكي، فئات مسيطرة على الدولة وعلى مراكز الدولة وين ما كان موجودة وكل شيء مسيطرة على كل شيء، على كل شيء بخص الدولة، يعني ماشي إن شاء الله بيصير في دولة، إن شاء الله هالشعار المحطوط هلأ على الطرقات وهيك هاي بالدولة وسقط وطن يكون بمحله. بس أنا ما عندي شعور بالأمان لأنه أنا كمواطن لبناني.
0: نعم.
1: حقوقي مهدورة، يعني القانون بيعطيني حقوق بس ما عم تتنفذ، القوانين ما عم تتنفذ، ما حدا عم بيتابعها ولا شيء، قانون وزارة العمل ما عم يتنفذ، قانون السير ما عم يتنفذ، كله مخالفات بمخالفات، يعني ما بعرف مين مسؤول عن هالشيء. اوكي بس انا كمواطن فقدت ثقتي بالدوله، بتمنى ترجع هالثقه بالدوله.
0: هيدي الكلمه اللي عم ننطر اسمعها،
1: وانه انا حقوقي رح تتاخذ وكل شيء، وما بقى الغبن يطالني وتتحسن الامور المعيشيه وكل شيء وكله يتحسن، يعني الضمان يرجع يوقف.
0: هيدي الكلمة اللي كنت ناطرة اسمعها،
1: يعني لا نقدر نعيش بهالوطن ونكفي ونستمر، وطن منحبه، وطن حلو الله خلقه مميز، فيه مناظر، فيه كتير اشياء، اوكي فيه بعده ايام وشوية اخلاق انه فقدت هي، يعني بس بعد في ناس انه بتطلع بتصلي، بتطلع عند مار شربيل، بتحضر، يعني حتى لولا كان هو حضوره مش هيك، بس في بعد، يعني لولا ما بقى في بعد ايمان بلبنان وناس عم تصلي وعنا رهبان وراهبات حبيسات تقيات عم بيصلوا هيك كان خرب لبنان من زمان.
0: نعم
1: ان شاء الله خير يا مدام، ادي لكم ويعطيك العافيه.
0: شكرا لك، شكرا لك سيمون. برجع بسمع رساله بعد.
2: موضوع أنتيكو، كيفك؟ يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك.
2: العدالة، في عدالة لحتى ما بعرف، هي أول شغلة الله يساعد الناس، أكيد أكيد الله يساعد الناس، ما حدا يعني الله لا يجربنا، يعني ما بعرف إذا في عدالة بالنهاية، لأنه مش بس مثل بيروت هالشي هذا اللي صار، يعني لأنه صاير كتير إشياء بهالبلد.
0: ما هذا اللي عم نقوله نحن، ليش بدنا العدالة؟
2: الانفجارات، ليه ما كان في عدالة قبل؟ بينت كتير إشياء، ما هو ما في عدالة لحتى يمكن وصل للمساج، يمكن ما بعرف.
0: شكرا لك. كمان بسمع رسالة على 7959111.
3: ايه بونجور. ليكون في دولة بده يكون في دستور، الدستور عاملينهم عقياسهم وما بينفذوه، بده يكون في قوانين، القوانين عقياسهم كمان ليزمطوا من العاب، ومثل انفجار المرفأ، مثل انه ما سرقوا البنوك، مثل الجنوب هلا كيف عم بينبادوا الاهالي وبيدمروا البيوت، مثل حياة تفلت بالشوارع، السرقات اللي عم بتصير.
0: نعم.
3: دولة ما في، وما في محاسبة وما في شيء، يعني بقول انه عايشين دولة، حتى ما فينا نقول شريعة الغاب، لانه بشريعة الغاب في قوانين، وفي في الحيوانات عندهم قوانين، يعني كل حدا عايش بحضيرة، بينما هون ما في كيف تقولي دولة وما دولة، لا بعيد كتير، يعني حتى عن شبه دولة.
0: نعم.
3: يسعد صباحك يا رب.
0: شكرا لك بطرس. رح اكتفي بهالقدر من التعليقات، لانه فعلا هيدي الكلمه اللي كنت عم نبش عليها، انه في واحد شيء شغله وحده ما عنا إياها. ثقة الإنسان إنه في دولة بتحرسه، هو نايم هو واعي هو عم بيروح ويرجع على شغله، وثقة الأهل بإنه الحقيقة رح توصلن قد ما يطول الوقت. العدالة مش تحتى نقاصص حدا وبس، مش تحتى نعاقب اللي غلط، العدالة هي اللي بترجع للناس شعورها إنه حياتهم منا رخيصة. قديش قلنا بهالبلد منحس كل يوم إنه حياتنا رخيصة وما في عنا مرجعية، وإنه موت اللي منحبهم رقم بالأرشيف لا أكتر لا أقل. مشان هيك هيدا 4 آب منه مجرد ذكرى انفجار، هيدا ذكر تحتى ذكرى لحتى نحنا نكون تعلمنا الدرس الأقصى، إنه ما فينا نبني بس بيوت، البيت بده أمان. الأمان ما بيعملوا المصاري ولا الحيطان ولا البواب المصفحة، الأمان بتعمله الدولة، ودولة بلا حقيقة مش قادرة بحياتها تعطي لا أمان ولا طمأنينة لمواطنينا.
4: معك كل الفرق.
0: ماتر كريم ظاهر، صباح الخير.
5: صباح النور.
0: يعني حديثي معك أبعد من نص بس يعني عدالة يمكن وقانون، لأنه ما فينا نحكي عن 4 آب بلا ما نحكي عن قصة الحوكمة وبلا ما نحكي عن قصة الفساد. في كتير أمور بدي أسألك إياها ماتر اليوم، بس سؤال هيك مدخل. حسينا كلبنانيين أنه انفجار المرفأ صار رمز للإفلات من العقاب في لبنان؟
6: أكيد، لأنه بعد ما يكون مرق 6 سنين على هالانفجار وما صار في بعد أي قرار اتهامي بحق أي شخص، سواء كان فاعل أو مشترك أو محرض أو أي صفة أخرى سمحت بأنه تم هالكارثة اللي حصلت.
0: نعم.
6: وأدت إلى وفاة أكثر من 200 شخص، إلى تهجير من بيوتهم أكثر من 300,000 شخص، عدا عن الجرحى وعدا عن الأضرار، مش بس الأضرار المادية، في أضرار معنوية.
0: صحيح.
6: بهيك انفجار اللي صار لا يندم الجرح ببساطة. الناس حتى اللي قدروا يعني عاشوا من بعد هالانفجار، كل واحد عنده ذكرى، كل واحد عنده حادثة صارت معه، سواء حادثة أليمة أما حادثة أدت لإفلاته من أما نجاته من هالانفجار، ما بيقدر ينسى. وقت بترجع بتفكري، وخاصة بالنسبة لأهالي الشهداء، لأهالي الأشخاص يلي بعدهم لليوم حاملين بجسمهم جروح يلي لن تندمل ولم تندمل، هالأشخاص هولي كلهم وقت بيشوفوا أنه بعد 6 سنين ما صار في حدا تحاسب ولا حدا تحاكم. هل فكرة الإفلات من العقاب هي أقسى كمان من الجرح نفسه؟ ومنشان هيك هيدي بتلخص إذا بدك مسيرة وطن، هيدي بتلخص تاريخ وطن من أقله 3 عقود أما 4 عقود أما حتى 5 عقود من وقت الحرب الأهلية لتاريخ اليوم.
0: للأسف
6: بقى طالما ما في محاسبة.
0: نعم.
6: بهالموضوع وبمواضيع أخرى، طالما رح تبقى الأمور على حالة وطالما رح تتكرر لسوء الحظ المأساة، سواء مأساة مشابهة لانفجار المرفأ أما مأساة حرب أما مأساة انهيار اقتصادي، عندك بشتى الأشكال تنجلي إذا بدك أما بتبين صور هالانهيار اللي نحن موجودين فيه بطرق مختلفة، بس كلها بتأدي على نفس النتيجة لأنه نفس الأسباب بعد موجودة.
0: نعم. ماتر كريم ظاهر، حضرتك رجل قانون وما بتسيس الأمور، يعني بتحكي علم بس تكون عم بتحلل القصص. في ناس بتقلك أنه شي كتير طبيعي أنه 6 سنين هيك تفجير كبير بده محاكمة طويلة، لكن المحاكم الدولية قديش بتاخد كم سنة وهيك. وفي ناس بتقلك لا، لو في عمل جدي وكنا وصلنا أنه نطلع قرار اتهامي ونعرف كل شي شو صار. كرجل قانون، المشكلة عنا قانونية معلم، لو سمعين 1000 خبرية ولو سمعين 100 تصريح بدي إياها من رجل قانون، مشكلة قانونية ولا بالسياسة؟
6: أكيد منها مشكلة قانونية، مشكلة بالسياسة ومشكلة بالأشخاص يلي موجودين كانوا

0: مجلس الوزراء، القسم الأكبر من الوزراء الموجودين، وحتى بالجسم القضائي اليوم عم تتغير بعض الوجوه. هلأ لسوء الحظ بعد السلطة التشريعية هي يعني ما تغيرت، وهي بالنهاية بتمثل الشعب، يعني
1: هي
0: السلطة
1: الأساس.
0: الفعلية، السلطة الفعلية للقوانين، لتعيين الحكومات، لانتخاب رؤساء الجمهورية موجودة بها السلطة التشريعية. بس السلطة التشريعية هي وجه إذا بدك لصورة الشعب بنفسه. طالما صار في تغيير جذري بتفكير الشعب اللبناني وبنمط حياته وبنيته للمحاسبة للمضي قدما بإنشاء دولة فعلية، دولة مواطنة مش دولة مزرعة، دولة طوائف، وقت بيكون الولاء هو للوطن، وقت بيكون الولاء للأجيال الجاية لتحسين وضع الأشخاص ووضع الناس، مش الولاء للزعيم اللي بيأمن اليوم مصالح آنية. بس بالنهاية شو أنا عم بستفيد إذا أمن لي اليوم وظيفة؟
1: هو عم يستفيد لأن إحنا زباين عنده. نعم،
0: أم أمن لي وظيفة اليوم انهار القطاع العام، شو استفادوا الناس؟ يعني راح جانا عمره. أمن لي نظريا قطاع مصرفي سليم، انهار القطاع المصرفي. أمن لي تربية ومدارس، اليوم صار في المدارس الرسمية اليوم بجزء كبير منها موجود بجنوب دمر، وجزء آخر موجود هون ما في يمكن المستوى التي يلي بيطمحوا له الأهل تقدروا يبعثوا أولادهم. وكل أولادنا، كل أولادنا موجودين برا. أنا ما في عائلي بتحيط فيي من الأقارب والأصدقاء والمعارف مش موجود تلتين أولادهم خارج لبنان. أنا حتى عندي ثلاثة أولاد، ثلاثة موجودين خارج لبنان. هذا بدنا إياه نحن، بدنا بلد متقاعدين، يعني أشخاص بيكونوا موجودين بيتكلوا بس على أنه بيزورون أولادهم من وقت لوقت، أما بيبعثون المصاري
1: تحويلات. صحيح،
0: مش هيدا البدنة. إذا ما صار في تغيير وتتغير فعليا بدك تقلب الطاولة. عم تسأليني حضرتك إذا طبيعي أن يكون أخذ هالأدواء التحقيق؟ أنا بقلك خدي ظروف مشابهة يمكن أكثر ضراوة، يعني خدي مثلا الحرب العالمية الثانية.
1: نعم،
0: عملوا محاكمة بنورنبرغ. قدي ضاينت المحاكمة بنورنبرغ اللي حاكموا فيها إذا بدك أكبر مجرمي التاريخ، مش العصر، كانوا أكبر مجرمي التاريخ اللي كانوا موجودين بفرنسا. بعد ما انتهت الحرب حاكموا كل دولة فيشي،
1: ما أخذت الوقت كله،
0: وحاكموا الماريشال بيتا. أدي أخذت
1: صحيح
0: أقل من سنة المحاكمات، أقل من سنة.
1: يعني بس يكون في نوايا، قصتك تقلي متر، بس يكون في نوايا متر ظاهر أكيد فينا نختصر كل الوقت اللي ضيعناه.
0: وقت ما في عرائيل، وقت ما في مصالح بدأ ست الديكو. اليوم في مصالح بدأ حاميها حراميها، يعني مين بده يحاسب مين؟ خدي مثلا على موضوع الانهيار المالي.
1: نعم،
0: مين بده يحاسب المصرفيين؟ السياسيين. ما السياسيين هن من الأشخاص المشتركين بالانهيار المالي، وهن يلي كمان صار في المخالفات يلي موجودة ويلي ساكتين عنا المصرفيين. إذا حكمت وحاسبت المصرفيين بدهم يفتحوا السياسيين، وإذا حاسبت اليوم السياسيين كمان رح يشيلوا الغطاء عن المصرفيين يلي كانوا مرتكبين. بتروحي على القوى الأمنية، ما القوى الأمنية قسم كبير كمان من المسؤولين بالقوى الأمنية كمان صار في عمليات فساد وعمليات رشوة. بتروح على الجسم القضائي، ما كمان بشتى الوسائل كمان سكتوا القضاء في لبنان. مين بده يبلش؟ من وين بدها تبلش الأمور؟ افتكرنا نحن بحركة شعبية ب 17 تشرين انه بتقدر تودي لنتيجة، بس لسوء الحظ.
1: نعم،
0: لسوء الحظ. لا مش بس هيك، اسباب فشل 17 تشرين هي من داخلها، من انه ما صار في، صار يعني جنحوا اذا بدك الممثلين امريكان ومفترض عليهم اليوم يكونوا يديروا الحركه على نفس اذا بدك المشاكل والسلبيات اللي موجوده بالطبقه السياسيه اللبنانيه بالاحاديه بالغرور.
1: ومعظمهم اختاروا رموز ولحقوها، يعني كمان
0: بالمصلحه الشخصيه الكل نفس الشيء بكل مسيره، اما بكل مسار، اما بكل شغله عملناها نحن عم نشهد نفس الطامه، نفس السلبيات الموجوده، نفس السمه الموجوده للاحاديه، للمصلحه الشخصيه، للانانيه. هيدا كله اليوم موجود بالجسم اللبناني، عند اللبناني. بدنا نطلع بحالنا بالمراية، بدءا كل واحد بنفسه، وين أنا أخطأت، وين أنا في يصيب. ومش بس العملية، يعني الرجال السياسي مش هني يلي بتجيبيهم بيكونوا عم بيديروا السياسة بصورة موضوعية ومنطقية. منطقية وبمرقوا الوقت وبيقولوا لي اكتشفي ظروف تسمح لنا. رجل السياسي هو يلي بيتجرأ، رجل السياسي هو يلي بحالة معينة بيقلب الطاولة، عنده الشجاعة يقلب الطاولة ولو رح تأثر عليه سلبا، ولو رح تأثر على مستقبله السياسي. وأنا دايما بأخذ أمثلة بالتاريخ، وبالأمثلة بالتاريخ الحديث
1: صحيح هو اللي بيذكروا التاريخ،
0: أشخاص دفعوا ثمنها طلعوا من الحياة السياسية، بس بعد وقت هو الأشخاص اللي بيذكرون التاريخ.
1: صحيح.
0: لا بقى
1: نعم.
0: أدي جينا وزراء بلبنان، أدي جينا نواب لليوم، بتعرف تذكري بعض الوزراء اللي ما ضاينوا كتير بمركزهم، بس كان عندهم الجرأة يقدروا يستقيلوا وقت كان الموضوع بخالف رأيهم. يعني بتاخدي مثل إيميل بيطار، بتاخدي مثل شرب النحاس، بتاخدي مثل أشخاص آخرين كمان استقالوا لأنه ما حبوا هني إنه يكونوا يخافوا مبادئهم وقيمهم.
1: وفي ناس عم تعمل فرق مطرح ما هي، بس لأنه الأكترية ما عم تعمل فرق مش مبين هيدا الفرق. طيب ماتر، عندي سؤال كمان أساسي. نحن قدام معضلة اليوم لبنان بعد كل الحرب اللي قطعنا فيها، نحن بحاجة لنستقطب استثمارات لعجة نعمل إعادة بناء اقتصادنا، بدنا إعادة أعمار. العدالة معطلة، هيدا الشيء كيف رح يساعدنا أنه نبني اقتصاد ونجذب استثمارات ونرجع نعمل إعادة أعمار؟ شو المطلوب؟
0: أنا رح خبرك من منطلق اختصاصي. أنا نعم. محامي أعمال ومحامي ضرائب، وأنا بشتغل كتير على الاستثمارات.
1: نعم.
0: يعني الجزء الأكبر من شغلي هو على الاستثمارات، على العقود الاستثمارية.
1: مشان هيك أشرت بأول حلقة للإيميل اللي رحنا يعني نستفيد من حضورك معنا.
0: الله يخليك. نعم. أنا بحكي من تجربتي. أنا تجربتي اليوم في أكد لي أنه ولا مستثمر بيقدر يجي على لبنان إلا إذا كنت مأمنتي له بعض مقومات الاستمرارية. يعني شو بقصد فيها؟ بقصد أول شيء القضاء. يعني يكون يعرف أنه إذا وقع بمشكلة معينة بيقدر يوصل على المبتغى، وما بيكون في تدخلات تقدر تحول دون وصول على حقه. منشان هيك أكثرية المستثمرين اليوم بيرفضوا أنه يكون العقد يلي بيوقعوه باللبنان يكون خاضع للمحاكم اللبنانية، أما حتى للقانون اللبناني بظروف كتيرة، وبيطلبوا أما التحكيم أما المحاكم الدولية. تاني شغلة هي الثبات والاستمرارية بالتشريع. بيخافوا منه المستثمرين انه نحن كمان على الهوى. يعني اليوم مثلا المالية العامة عندنا نحن والسلطة التنفيذية، هي التفكيرة مش ضمن استراتيجية متناسقة للمستقبل. اليوم بيكونوا
1: اصلا مش معودين على استراتيجيات نحن للأسف.
0: لنفقة معينة، خدي مثلا هلا مثلا اخر التشريع صار بالنسبة للتثبيتات بالملك وبالقطاع العام يلي صار، هيدا رح يكلف 800 مليون دولار. من وين بده يجيبون 800 مليون دولار؟
1: بكره بيعطونا ضريبه جديده،
0: رسوم وضرائب. هيدا مش تفكير ولا تشريع اذا بدك بيكون على يقين اما بيكون موفق. ليه؟ لانه المستثمر وقت بيجي بده يعرف حاله، وقت بيعمل ترقباته الفوركاست تبعه، وقت بيعمل دراسات الجدوى تبعوله، انه بده يقدر يامن اعاده اذا بدك يرجع يسدد المصاريف والاموال يلي انفقها بفتره معينه، فيقدر لانه من وراه بيكون في اشخاص حطوا مصاري ومولوا، خاصه مزبوط. وقت في عندك صناديق تمويل بتكون موجوده وهو عنده التزام تجاههم، واذا ما التزم اول شيء بيروح صيته، ثاني شيء بيخسر مصاري بتعويضه. نحن مفروض نامن هالثبات من حيث تشريعنا، من حيث اتفاق بيصير مع المستثمر، من حيث قانون للمستثمر بحد ذاته يلي نحن طولنا تنشرعه. ثالث سمة كمان موجودة عند المستثمر هو الحوافز يلي بتعطيه. نحن الكلفة اليوم بلبنان شو بتجي بتقول المستثمر بلبنان؟ انه بيدفع مرتين الكهرباء تبعيته، بيدفع مرتين التليفون تبعه، بيدفع مرتين المي، الطرق والمواصلات يلي موجودة بين منطقة ومنطقة، العشق السير اللي بتصير لانه ما في تخطيط ولا في نقل مشترك ولا يعني انت. نحن عم نأخر وعم نأجل من سنة لسنة. يلي بيشرب المستثمر كوني اكيد مش المطاعم، مش الفنادق،
1: لا أكيد الأنظمة والقوانين هن اللي بيجذبوا.
0: هو اللي بيجوا بالزايد، يعني أكيد المستثمر وقت بده يجي ما بده يقعد بكوخ، بده يقعد بأوتيل، وبده يكون في عنده مطعم يظهر ويحب الحياة.
1: إيه بس مش عائق أساسي يعني إذا مش موجودين.
0: مش عائق، هيدا منه من الأسباب يلي بتدفع المستثمر يستثمر. وفوق كل هول عندي قطاع مصرفي سليم، لأنه المستثمر هو بده يستثمر من خلال مصارف من الشركات، من خلال شركات مالية.
1: ايه، ما بده يستثمر برات النظام العالمي المالي،
0: بده يأكد انه بكره ما بيحصل له امواله، ما بيصير في كابيتال كنترول، ما بيصير في الالعاب يلي صاروا خلال كل هالسنوات الماضية. هل في كل هالمقومات عم نعطيها اليوم نحن للمستثمر؟
1: لا،
0: ما عم نعطيها، عم نعطي جزء يسير من هالمواضيع، بس أكيد غير كافي لحديث ما نشوف المستثمر. بس تعرف المستمع اليوم على محطتكم الكريمة أدي في أهمية الاستثمار، لأن مرات كتير وقت نحكي عن المنيو، أنا بعلم بالجامعة وأنا بعرف يعني كيف مرات الصدى عند التلميذ وعند غير التلميذ وقت نحكي عن الاستثمار، بقول لك هولي مواضيع تقنية، بس تقدروا يعرفوا الناس شو يعني الاستثمار.
1: نعم،
0: الاستثمار
1: وقت بيجي
0: بيحوي بيحفز عدة أمور. أول شيء بيخلق فرص عمل، يعني أولادنا بدل ما يهاجروا بيصير في الإمكانيات وفرص عمل بلبنان بتليق بدروسهم وبمستواهم، بيقدروا يبقوا بالبلد. اثنين، الاستثمار بيجيب لك عملة أجنبية على لبنان، يعني بيعطيك اليوم إمكانية تضبطي ميزان المدفوعات. شو يعني؟ يعني ميزان المدفوعات هو اللي بيأمن لك العملة الصعبة، بيأمن لك ثبات النقد، يعني ما بتعوزي أنت اليوم ولا مصرف لبنان ينفق من احتياطي الأموال الموجودة عنده، ولا بنكون بحاجة نحن أنه نخاف أنه عملتنا ما بتكون قوية. الاستثمار بيعطيك نمو، النمو بيعطيك إيرادات ضريبية بدون ما نزيد الضرائب على الناس، وهالإيرادات الضريبية بتسمح إذا في عنا دولة حكيمة ودولة راشدة ودولة بهمة مصلحة الناس، هالدولة بتنفق بالمواضيع الاجتماعية اللي نقصتنا اليوم، بتأمن الطبابة، بتأمن التعليم.
1: هيدي الإذا اللي بتعمل كل الفرق على فكرة، هاي الإذا.
0: صدقيني مش صعبين، انعملوا بغير بلدان، وبلدان كانوا بوضع ميؤوس أكتر منا، وقرروا بيوم الأيام أنه يطلعوا من النفق يلي هني موجودين فيه، ويشوفوا بصبوص الأمل، ويشوفوا هالضوء يلي نصبوا إليه اليوم.
1: نعم.
0: وهو المواضيع كلها صارت، وما تختي يعني ما تبعد كتير. خدي مثلا اليونان يلي من كم سنة كان بانهيار تام، خدي مثلا بنغلاديش وسريلانكا يلي كنا نشمت فيهم نحن، شوفي وين وصلوا اليوم.
1: ايه، وسريلانكا ووضعهم مش احسن من وضعنا امنيا مثلا كمان، وتقاتل وتوترات،
0: بس اخذوا قرار
1: انهم
0: يعملوا حط فاصل ما بين الماضي وبين المستقبل. خدي العراق اليوم يلي عم بيرجع بيقوم من وين ما كان هو موجود، تذكروا من 10 سنين و15 سنة وين كان العراق،
1: وين صار اليوم،
0: كان داعش موجود بكل المناطق العراقية عم بيدمر وعم بيقتل وعم بينهب. هول كلهم صار في تغيير لأنه في إرادة فعلية اليوم للتغيير. ما عم بقول أنه وصلنا على الكماليات، وصلنا على الحالة المثالية، لا
1: أكيد، بس بدك تبلش من شيء مطرح بطبيعة الحال.
0: عم بقول أنه في بداية، واليوم ما زي ما عم نحكي عن هالذكرى الأليمة،
1: إيه، إذا فينا هيك نعمل خلاصة لأنه خلص وقتنا ماتر،
0: يلي كلنا بعدنا حاملين إذا بدك الجروحة. أنا بقول أنه اليوم مهما تغيرت الأمور على الصعيد السلطة التنفيذية وعلى صعيد القضاء، لازم ينحط كل القوة وكل الدفع لا يطلع هالقرار الاتهامي، ويتحاسبوا الناس، ومش بس يتحاسب شخص أما شخصين يكونوا كبش محرقة، لازم نطلع إلى أعلى المستويات، والأشخاص اللي ما رح يفوتوا على الحبس بأقله يتحاسبوا سياسيا على إهمالهم، لحديث ما الناس ما ترجع تكرر التجربة وترجع تنتخبون، أما ترجع تقبل أنه يصلوا على مركز مسؤولية، أما يبقوا بمركز مسؤولية.
1: نعم.
0: المحاسبة لازم تكون شاملة ومطلقة، وتطال كل الناس، من اشترك ومن فعل ومن تواطأ ومن كان شريك بالمباشر وبغير المباشر، وأهم شيء من كان مهمل، لأنه المهمل هو غلطه بنفس المقام عن يلي كان عم بيسهل ويشتغل.
1: صحيح. ماتر، أنا كتير بدي أشكرك، وإن شاء الله بس تكون بلبنان نقدر نعمل حلقة كاملة معك بالاستوديو، لأنه كتير مهم كيف ضويت لنا قديش غياب العدالة خطر على الأمن الوطني، بما فيه طبعا السيادة والحوكمة، مكافحة الفساد والأمن بطبيعة الحال. شكرا كتير لك ماتر كريم ظاهر على هالمداخلة. بعد الكلمة لموجز الأخبار والفاصل، نرجع منتابع من بعدها.

0: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة متلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أشقوين هاجدو لوقية بدولار و90 سنت، معتدلات الياني لوقية بدولار ونص.

0: نظم أهالي ضحايا انفجار المرفأ وقفة تكريمية داخل حرم المرفأ أمام النصب التذكاري الذي يحمل أسماءهم. وفي ذكرى الرابع من آب وضع فوج إطفاء بيروت أكاليل من الزهر على نصب شهداء الفوج الذين سقطوا في جريمة تفجير مرفأ بيروت. وزير الطاقة والمياه جو الصدي كتب عبر إكس: سنة جديدة تمضي على جريمة 4 آب، والحقيقة ما زالت مفقودة والعدالة مغيبة والوجع لم يخفت. كشف حقيقة انفجار بيروت ومحاكمة المسبب والمنفذ والمشارك مسؤولية وطنية وضرورة إنسانية وحاجة ملحة، لأن لا استعادة فعلية للثقة بالدولة بلا تحقيق العدالة. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أن اللبنانيين نجحوا في مختلف الاختصاصات والمهن في لبنان والخارج، لكنهم لم ينجحوا حتى اليوم في بناء دولة بسبب ابتعاد النخب وأصحاب الكفاءات عن السياسة وتركهم الشأن العام لمن أساء إدارته. جعجع وفي خلال لقائه مجموعة من الخريجين الجدد في معراب دعاهم إلى بناء البيت الكبير قبل البيت الصغير، مؤكدا أن الإنسان الذي يريد فعلا أن يخدم جميع الناس وأن يصنع تغييرا يمتد أثره عبر الأجيال عليه أن يعمل في السياسة بالمعنى النظيف والنبيل للكلمة. وأكد دكتور جعجع أن اختيار القوات اللبنانية يجب أن لا يكون قائما على العاطفة أو الانتماء العائلي فحسب، بل على تقييم موضوعي لمسيرتها، لافتا إلى أنها تحمل القضية نفسها منذ 50 عاما وتمسك بمبادئها في أصعب الظروف، سواء في زمن وجود الجيش السوري أو بعد حل الحزب أو في خلال مرحلة الاعتقالات والسجون. وقفة مع الإعلان نتابع بعدها الموجز.
1: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدامه ولا عذر مين قدو؟ طيب مين حدو؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل لبنان الحر.
0: ضبط الجيش اللبناني صواريخ جراد نتيجة المتابعة الأمنية لعمليات التهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، فقد ضبطت وحدة من الجيش يوم أمس في جرد عرسال صواريخ جراد 122 ملم تم تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، إضافة إلى آلية بيك أب كانت تستخدم لنقلها. وأوقفت المواطنين عاء حاء وميم واو وهما من أفراد شبكة التهريب، كما نفذت عمليات دهم بحثا عن سائر أفراد الشبكة وضبطت ذخائر حربية وأعتدى عسكرية وسلمت المضبوطات وبشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص وتجرى المتابعة لتوقيف باقي المتورطين. واصل حزب الله هجومه على الدولة متهما وعبر أمينها العام نعيم قاسم رئيس الجمهورية بأنه أصبح طرفا، وقال إن المفاوضات المباشرة لم تجلب للبنان إلا العار والذل والخيبة والتنازلات المتتالية بحسب تعبير قاسم. وإذا اتهم السلطة اللبنانية بأنها كانت عونا لإسرائيل بدلا من أن تكون عونا للبنان، دعا إلى إيقاف التنازلات المجانية وإلى فتح باب الحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي وتأكيد الاهتمام بالسيادة الوطنية لتحقيق انسحاب إسرائيل على حد تعبير قاسم. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر سيعقد مساء اجتماعا على خلفية الاتفاق في شأن غزة والتوتر مع إيران. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

من حدي. بعد 6 سنين العدالة قرار. 4 آب بدنا القرار الاتهامي.

0: ليش لازم نطالب بالعدالة لضحايا 4 آب؟
1: تعليق بيعمل فرق.
2: تعليق بيعمل فرق.
0: 6 سنين وبعده السؤال معلق. في اشياء بدوية الزمن وجروح بيقولوا انها بتخف مع الايام، بس في جروح ابدا ما بداويها الوقت، بالعكس الوقت بزيدها عمق ووجع وبتنز اكتر. وجرح الرابع من اب هو واحد منا، تخيلوا 6 سنين. 6 سنين مرقت من هيداك الوقت اللي انقسم فيه عمر اللبنانيين لقسمين، قبل الانفجار وبعد الانفجار. لحظة واحدة بس غيرت مدينة بكاملها. بيوت تشققت حيطانة، الشوارع انتلت ازاز، احيا كانت كلها حياة فجأة صارت كلها صامتة، ما بتسمع إلا صريخ الوجع. في ناس طلعوا من بيوتهم عبكرة بس ما رجعوا لها أبدا. بس تعرفوا شو الأصعب من إنك تفقد؟ إنه يبقى سؤالك بلا جواب. صدقوني الإنسان بيقدر يتحمل الحقيقة قد ما تكون قاسية، بس بينهار لما بيعيش سنين هو عم بينبش عليها. تخيلوا أم كل يوم بعدها عم تتطلع على صورة ابنها، بي تارك أوضة ابنه مثل ما هي، طفل كبر هو بس عم يسمع عن بيه بس ما قدر يشوفه. تخيلوا زوجي تعلمت تحكي عن زوجها بصيغة الماضي، عم تحكي عنه مش قادرة تعرف كيف هيك خلصت حكايته وحكايتها. هودي مش عم بعيشه الحداد وبس، هودي عم بعيشه الانتظار. ولما الانتظار بيرتبط بالعدالة بيصير نوع تاني من الألم، بيقولوا لك انه العدالة المتأخرة عدالة ناقصة. ليش؟ لأنه العدالة مش بس إنك تطلع حكم، العدالة بتعني إنه يعرفوا الناس شو صار، مين قصر، مين غلط، مين بيتحمل مسؤولية حسب ما بيقرر القضاء. ولا مرة قدرنا نبني الحق على الشائعات مثل ما معودين، ولا منبني الحق على مواقع التواصل الاجتماعي ولا على كثرة الانفعالات، إنما على تحقيق مستقل، قضاء قادر أنه يوصلنا للحقيقة. ولما تبلش الحقيقة تتأخر وبتتأخر لسنوات، كل شيء تاني ببلش يتآكل. مش بس صبر أهالي الضحايا، إنما أيضا ثقة الناس بالدولة. يعني مفكرين نحن أنه الدولة بنظر المواطن هي بس علم ونشيد؟ أكيد لا. بس نقول دولة يعني هيداك الشعور بأنه في مؤسسات عم تحميك إذا حدا ظلمك، أنه في قضاء قادر يقول للمغلط أنت غلطت، في قانون بيتطبق على الكل. لما بحس المواطن أنه الحقيقة هالقد بعيدة بلش يسأل حاله أسئلة خطرة. إذا ما قدرنا نعرف الحقيقة بقضية هزت العالم، كيف رح أعرف الحقيقة بقضيتي أنا اللي ممكن تكون قضية صغيرة وسخيفة بالنسبة إلهم؟ من هون ببلش فقدان الثقة، والثقة مثل ما كلنا بنعرف ما بتنهار فجأة، بتصير شوي وشوي تتاكل مرة بعد مرة، ملف بعد ملف، حتى يصير الشك هو القاعدة. ولما الشك يصير القاعدة بطبيعة الحال الثقة بدها تكون هي الاستثناء. ولما تصير الثقة هي الاستثناء أكيد منكون عم نحكي عن أخطر شيء ممكن يصيب أي مجتمع، لأنه الاقتصاد بده ثقة، الاستثمار بده ثقة، التعليم بده ثقة، حتى العلاقات بين الناس بده ثقة. فكيف إذا كانت هالثقة بالدولة ذاتها أساساً بطلت موجودة؟ كتار يمكن يفكروا أنه إيه بتزيح عن ظهري العدالة، هي بس مطلب له علاقة بأهالي الضحايا. هذا الشيء مش مزبوط أبداً. العدالة بتخص كل مواطن، لأنه أي مجتمع بيقبل أنه تبقى مأساة بهذا الحجم بلا حسم قضائي هو عم يدفع الثمن كله. الثمن منه بس بالمحاكم، الثمن بالنفوس، بصورة الدولة، بشعور المواطن أنه حقوقه في حدا عم بيصونا. بس أهالي الضحايا ما بعتقد في حدا بيملك الحق أنه يقول لهم خلص الوقت، كفوا حياتكم. أبدا ما حدا له الحق. كيف الإنسان بده يكمل حياته إذا كان بعده ما عم يعرف الحقيقة؟ كيف بده يطوي الصفحة بكتاب ما انكتب بعد؟ هني ما عم بينبشوا ينتقموا، ما عم بينبشوا عن الكراهية، هني عم بينبشوا على شيء كتير بسيط، بدهم يعرفوا، يسمعوا الحقيقة من مؤسسة قضائية مش من روايات متناقضة حسب المصالح. بدهم يحسوا أنه ولادهم ما صاروا أرقام بالأرشيف يما بنشرات الأخبار، بعدهم بشر بتستاهل حياتهم أنه نعرف الحقيقة كرمالها. كل سنة ونحن بالسنة السادسة لما بتجي ذكرى 4 آب ببطل التفجير مجرد ذكرى، بصير سؤال عم يتكرر كل يوم، قديش بعد بدها العدالة وقت؟ هل ممكن للعدالة أنه تأدي رسالتها إذا إجت من بعد ما نكون ويكونوا أصحاب الحق هالقد تعبوا من النطرة؟ بتختلف الآراء السياسية، بتختلف القراءات، بس في شيء كتير صعب إنه نختلف عليه، إنه الحقيقة منا طرف والعدالة منا شعار، بالعكس اتنيناتهم أساس الدولة. والدولة اللي عاجزة تقنع مواطنينا أنه الحقيقة ممكن نصلى ونعرفها عم تخسر شيء كتير كبير من ثقتهم كل يوم بيقطع. بهالذكرى بدي أقول تحية لأرواح الضحايا، تحية لكل الجرحى اللي بعدهم لليوم حاملين أثار هيداك النهار، تحية لرجال الإطفاء، المسعفين، الأطباء، كل شخص بهيدا النهار واجه الكارثة، وتحية لكل أم وبي وابن وبنت بعدهم لهلأ ناطرين. صدقوني الانتظار بحد ذاته هو جزء من المأساة، بس قبال هالانتظار بيضل فيه الأمل، الأمل أنه يجي يوم ما يكون 4 آب مجرد ذكرى تفجير وبس، إنما ذكرى انتصار الحقيقة، لأنه الأوطان ما منشفيها بالنسيان، منشفيها بالعدالة. بترك الكلمة لأسعار المحروقات وبتابع.
3: هو لبنان الحر، كلمة وضحكة مرسومة.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
5: ليه؟
4: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
5: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
4: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
6: نذكروا بأسعار المحروقات، بنزين 95 أوكتان 2,468,000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 2,486,000 ليرة، مزود 2,342,000 ليرة، والغاز 1,175,000 ليرة.
2: أسعار المحروقات برعاية IPT. من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
3: الحر مرسومة.
1: مقال بيعمل فرق.
0: تحت عنوان القرار الظني بانفجار مرفأ بيروت في تشرين، كتبت ملاك عقيل في موقع أساس ميديا دوت كوم.

بعد أسابيع قليلة من إحياء الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت في 4 آب، ستشهد القضية منعطفاً حاسماً في مسارها. إذ يشير مصدر موثوق لأساس ميديا أن المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب يفترض أن يقدم مطالعته في النصف الثاني من أيلول المقبل بعد انتهاء العطلة القضائية. ستؤسس هذه المطالعة لانفراجة كبيرة جدا وحاسمة في الملف، قد تدفع المحقق العدلي طارق البيطار إلى إصدار قراره الظني في غضون 2 أو 3 أسابيع تمهيدا لإحالة الملف إلى المجلس العدلي. تتابع ملاك عقيل مقالتها في أساس ميديا: لكثير من الأسباب ستكون المطالعة بالأساس التي سيصدرها القاضي صعب استثنائية لناحية المضمون والتداعيات. فالنيابة العامة التي تمثل الحق العام في القضية تعد مطالعة هي أشبه بالبناء الشبيه بالقرار الاتهامي، مع فارق أن النيابة العامة خصم المدعى عليهم تحدد مطالبها أو تطلب في المطالعة منع المحاكمة أو الاتهام وتعبر عن وجهة نظر معدها، بينما المحقق العدلي يصدر القرار الظني الذي بموجبه يقرر الادعاء والإحالة إلى المجلس العدلي أو عدمها. وفي بعض الحالات يمكن أن تكون وجهات النظر متطابقة بين النيابة العامة والمحقق العدلي. تتابع ملاك عقيل مقالتها في موقع أساس: يتوقع كثيرون أن يكون المسار المقبل بعد إنجاز المطالعة ثم إصدار القرار الظني منصفا وعادلا إن للضحايا وأهالي شهداء أو لمن لحقهم الظلم والتعسف في الملف، وفي هذا السلوك القضائي إحقاق حقيقي للعدالة وإنصاف للحقيقة. تتابع ملاك عقيل مقالتها: لا عطلة قضائية، فبعد التفويض مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج القاضي صعب توقيع المطالعة في 9 حزيران الماضي، بدأ الأخير عمله المركز الذي يكاد يصل الليل بالنهار ولا تشمله العطلة القضائية. تسلم صعب ملفا هائلا مؤلفا من المحضر التأسيسي والتحقيقات الأولية للأجهزة الأمنية والمباحث الجنائية المركزية وتحقيقات القاضي فادي صوان وتحقيقات البيطار الأوسع بكثير التي استمرت على مدى نحو 4 سنوات، آلاف الأوراق من محاضر الاستماع إلى المدعى عليهم والشهود والمشتبه فيهم وأجوبة المتهمين وكم هائل من المستندات والاستنابات وتقارير الخبراء، وقد زوده البيطار بUSB مشفر يتضمن كامل داتا الملف. تتابع ملاك عقيل مقالتها في موقع أساس: تجزم أوساط مطلعة أن القاضي صعب بدأ يكون صورة عامة لجهة المسؤوليات وتوصيف الأفعال المنسوبة إلى الأشخاص المعنيين بالملف ورسم مسار الرواية المدعمة بالوقائع والتواريخ والشهادات. وفي هذا السياق علم أساس أن صعب سيتناول في المطالعة مسؤولية شخصية بارزة، وهي مسؤولية شخصية بارزة على مستوى عال لم يتناولها التحقيق سابقا ولم يتم الادعاء عليها. وتتابع ملاك عقيل: بلغ عدد المدعى عليهم في انفجار مرفأ بيروت نحو 70 شخصا، وفي 25 كانون الثاني 2023 قرر مدعي عام التمييز السابق الصانع ويدات إطلاق سراح جميع الموقوفين في القضية إثر كباش قاس بينه وبين البيطار، وبعد يومين من إعلان الأخير استئناف تحقيقاته في القضية بعد 13 شهرا على تعليقها بسبب دعاوى الرد بحقه. وقضائيا، بعد تسلم البيطار مطالعة القاضي صعب سيكون أمامه أكثر من خيار.
أولاً المبادرة بعد وقت قصير من تسلم المطالعة لإصدار القرار الاتهامي، وعندها من سيتهم بجناية تصدر تلقائياً مذكرات إلقاء قبض بحقه، فيما جنحة الإهمال أو التقصير قد لا تستدعي هذا الإجراء القضائي بالضرورة، وفي قراره الظني يذكر البيطار في حال موافقته على ما يرد في المطالعة وفقاً لمطالعة النيابة العامة، وفي حال الاختلاف يقول خلافاً للمطالعة مع تسليم أوساط قضائية بأن القرار الظني يذهب بقوة أكبر إلى المجلس العدلي عند توافق الطرفين. ثانياً، قد يرتئي البيطار في ضوء مطالعة صعب أو بغض النظر عنها استجواب أشخاص جدد أو الاستماع مجدداً إلى شهود أو القيام بأي إجراء تحقيقي آخر. طب معقولة بعد كل هالوقت بدنا نرجع نستمع مجدداً؟ إلا إذا في ناس ما سمعنا لهم ولازم نرجع نسمع لهم. عندها يفتح التحقيق مجدداً ويتخذ البيطار الإجراءات التي يراها مناسبة ويختم تحقيقاته ويرسلها مجدداً إلى النيابة العامة. في هذه الحالة لا يتطلب إعداد رأي أو ملاحظات القاضي صعب أكثر من أيام معدودة فقط، لأن المطالعة منجزة وهو يقدم مطالعة مرتبطة بالإجراء التحقيقي الذي أخذه البيطار حصراً. طيب أوكي، إذا ما بصير في مماطلة ضرورة العمل فليكن. ثالثاً، يمكن للقاضي البيطار بعد تسلم المطالعة أن يتخذ إجراءات معينة كأن يصدر مذكرات توقيف بحق بعض الأشخاص قبل إصدار قراره الاتهامي، وتنفذ الاستنابات من قبل الأجهزة الأمنية قبل أن يذهب الملف إلى المجلس العدلي. بركي عم يحموا هذا الموضوع، طب ما حدا يتبلغ قبل بوقت ويسافر أو يغادر الأراضي اللبنانية. مع العلم أن أغلبية من تم الإدعاء عليهم تم الاستماع إليهم أكثر من مرة، وذلك من خلال المراحل المتعددة التي شهدها الملف. ويقول مصدر قضائي لأساس المحقق العدلي يدعي، والنيابة العامة التمييزية تطلب الإدعاء عند الشبهة الجدية وليس بالضرورة اليقين، لأن المحكمة هي التي تحكم باليقين. ولكن السؤال، متى تنتهي مهمة البيطار؟ حين يصدر المحقق العدلي قراره الاتهامي تنتهي مهمته، لكن النيابة العامة التمييزية تبقى حاضرة في محاكمات المجلس العدلي لتمثل الحق العام. واستنادا إلى ذلك يدافع القاضي صعب عن مطالعته ويكمل المحاكمات حتى صدور الحكم. ويقول مصدر قضائي واكب ملف المرفأ منذ سنوات، النيابة العامة خصم شريف للمدعى عليهم، فأي شخص تثبت التحقيقات أن الشبهة زالت عنه كليا أو الشبهات ليست بالجدية الكافية تطلب منع المحاكمة عنه، والعكس صحيح، والقرار النهائي سيكون للمحقق العدلي. وتتابع ملاك عقيل في موقع أساس ميديا، تتحدث مصادر قضائية عن ثقل معنوي لمعد المطالعة، فإضافة إلى وجود ما يشبه الإجماع داخل العدلية على كفاءة ونظافة كف القاضي صعب، فالأخير كان تطرق في موسوعة قضائية أعدها إلى مسألة صلاحية محكمة التمييز في بت رد المحقق العدلي. وبعد عرض المسألة على الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بعدما استقر اجتهاد المحكمة على ألا صلاحية لها وهي غير مختصة، تبنت الهيئة العامة التي تضم رئيسها القاضي سهيل عبود وكل رؤساء محاكم التمييز رأي القاضي صعب بكل مندرجاته المتعلق بشكل أساسي، باعتبار محكمة التمييز صاحبة اختصاص والمحقق العدلي يخضع لنظام الرد، وهذا تفصيل أساسي يمنح معد المطالعة صدقية أكبر وثقة بمضمون مطالعته. صار المقالة الطويلة أنتقل إلى ختامها. ستكون هناك رواية كاملة لحقيقة انفجار المرفأ من انطلاق الباخرة من مرفأ باتومي في جورجيا، على أن تكون وجهتها موزمبيق ورسوها في مرفأ بيروت في تشرين الثاني 2013، ثم الحجز القضائي عليها وتفريغ أكياس نيترات الأمونيوم منها في تشرين الأول 2014 ونقلها إلى العنبر رقم 12 إلى لحظة الانفجار في 4 آب، مع تحديد المسؤولية الأمنية والعسكرية والقضائية
والإدارية، وتختم بأن القاضي صعب يستعرض مجموعة مبادئ والمعايير الموحدة التي على أساسها سيحدد المسؤوليات، بحيث سيعلم كل شخص معني إذا كان مسؤولاً أو غير مسؤول أي معايير تم تصنيفه وفقها بتثبيت الشبهة عليه أو إزالتها. أكتفي بهذا القدر من مقالة ملاك عقيل في موقع أساس ميديا. طبعا المقال أكبر بكتير، ولكن لضيق الوقت اختصرته.

0: جديد رشيد النجار دللو
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات حقك تعرف على لبنان الحر
2: ما فينا ما نحكي عن تقرير نقلته نيويورك تايمز بيقول إنه حطام الفضاء بينزل على الأرض بمعدلات غير مسبوقة يعني في كتير هبوط لأجسام من الفضاء على الأرض عم تتكاتر سنة بعد سنة وبيقول التقرير إنه خلال العام الماضي أصدرت قوة الفضاء الأمريكية تحذيرات بشأن دخول حوالي 820 جسم إلى الغلاف الجوي للأرض مقارنة ب 110 أجسام قبل 10 سنين وبتقول إنه معظم هالأجسام بيحترق بالغلاف الجوي أو بينزل بالمحيط الهادي بس بتقول كمان إنه بعض الآخر بيواصل هبوطه لسطح الأرض بشكل ما ممكن يتحكموا فيه وحتى ما بيقدروا يتنبأوا بمحل سقوطه وبالتالي كل ما ازداد عدد هالأجسام يلي بيطلقها البشر للمدار ازداد حجم الحطام يلي معقول يرجع على الأرض يعني الأمور إلى ازدياد ويمكن بتخوف شوي
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات حقك تعرف على لبنان الحر
3: بعد 6 سنين العدالة قرار 4 آب بدنا القرار الاتهامي

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: الأندوميتريوز أو بطانة الرحم المهاجرة بتعني أنه في عنا غشاء من داخل الرحم هاجر لبرات الرحم مستقر بالبطن، وكل ما تجي الدورة الشهرية هالغشاء رح ينزف ورح يؤدي لالتصاقات، مما بيؤدي لأوجاع كتير قوية خلال الميعاد أو حتى خلال العلاقات الحميمة. 10% من النساء بيعانوا من الأندوميتريوز و30% من هالمرضى ممكن يواجهوا صعوبة على الإنجاب. إذا بتحس بهالعوارض لازم تشوفي طبيب نسائي كرمال نعمل صورة صوتية إيكو أو رنين مغناطيسي ERM كرمال نشوف إذا عنا أندوميتريوز ونعالجها على هالأساس.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: حوار حر
1: ست سنوات مضت على انفجار مرفأ بيروت والجميع ينتظر القرار الاتهامي لقاضي التحقيق العدلي طارق البيطار. من المسؤول وهل سيلاحق ويحاكم وهل أزيلت كل العوائق من أمام كشف الحقيقة؟ مع ويليام نون حوار حر مع بسام أبو زيد الثلاثاء في الواحدة من بعد الظهر.
0: حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

في المسيرة هذا الشهر سمير جعجع في حوار مع المسيرة ملفات وحقائق من طالب طب إلى قائد قضية وطن، سود الأيام وراءنا وبيضها أمامنا. هل ينجح الاتفاق الإطاري حيث فشل 7 أيار؟ الإرادة السياسية ترسم مصير الأوطان. مسيحيو لبنان جذورهم في التاريخ ومش مقطوعين من شجرة. ملف تفجير المرفأ، هل سقطت الدولة في اختبار التعطيل؟ 6 أعوام على جريمة المرفأ، العدالة آتية ولو متأخرة. مطار نيم عوض القليعات على خطوط الدولة الفعلية. الطباوي ليسلح ويك، مجد لبنان بما نبذله له. رهبنة إسحية، كأن التاريخ فيها حبيس وشهيد. يوم كان لبنان جنة الاستثمار والمستثمرين، هل تعود؟ العشاء السنوي لمجلة المسيرة في معرب.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، ويسكي هايج 700 ملي $6.70، فودكا سميرنوف 700 ملي $5.90.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثانية عشرة إلا ربعا في لبنان الحر، موجز الأخبار.

0: تحية طيبة. لمناسبة تفجير الرابع من آب، كتب رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع: جريمتان، تفجير المرفأ وطمس الحقيقة، وأرفق المنشور بصورة لتفجير الرابع من آب. ومن المرفأ أعرب السفير البابوي باولو بورجيا عن أمله في تحقيق العدالة. وزير العدل عادل نصار قال من أمام النصب التذكاري في مرفأ بيروت: إن النيابة العامة تعمل بشكل جدي ورصين ودون مماطلة لإنجاز ملف التحقيقات بانفجار المرفأ مع احترام استقلالية القضاء، ومن المفترض أن يصدر القرار النهائي قبل نهاية العام والإجراءات تسير بوتيرة طبيعية. وزير الطاقة والمياه جو صدي أكد أن كشف حقيقة انفجار بيروت ومحاكمة المسبب والمنفذ والمشارك مسؤولية وطنية وضرورة إنسانية ولا استعادة فعلية لثقة بالدولة بلا تحقيق العدالة. بدوره أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي أن كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين ليس مطلبا سياسيا بل واجبا وطنيا وأخلاقيا، فالجمهورية القوية تبنى على مؤسسات قوية في مقدمها قضاء مستقل وسيادة القانون. قبل المتابعة الكلمة للإعلان.
1: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكم. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدامه ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكم إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل لبنان الحر.
0: استغل حزب الله أربعينية الإمام الحسين ليواصل هجومه عبر أمينه العام نعيم قاسم على الدولة، متهما رئيس الجمهورية بأنه أصبح طرفا وكل المفاوضات المباشرة لم تجلب للبنان إلا العار والذل والخيبة والتنازلات المتتالية، معتبرا أن الدولة كانت عونا لإسرائيل بدلا من أن تكون عونا للبنان. أضاف قاسم: بادرنا في 2 أذار بالقيام بمواجهة إسرائيل بعدد من الصواريخ، لكن تبين أن المعركة التي أعدوا لها هي معركة كبرى كما قال. في تطورات الجنوب، مشطت القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة بني حيان، علي الطاهر، لخيام وحداثة في وقت تحلق طائرات حربية إسرائيلية وعلى علو منخفض في أجواء الجنوب وصولا إلى جرود عكار والهرمل وحتى الحدود السورية. كشفت عائلة الحاكم السابق لمصر في لبنان رياض سلامي عن تعرضه في مكان احتجازه في مستشفى ظهر البلشق لعملية إزلال وتعذيب جسدي، وطالبت العائلة بإعادته إلى مستشفى بحنس وأخلاء سبيله بعد الاستماع إلى إفادته. أخيرا أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استهدافها سفن شحن ذات أغراض عسكرية في البحر الأسود. الموجز انتهى، شكرا للمتابعة.

0: انفجار بالبور، هيا انا عم صور وما بعرف اذا مبين عندي.
1: My star up in heaven,
2: up in heaven.
1: Floating.
3: My Sahara,
4: Sahara
3: Ferris.
4: Ride of Beirut.
5: لبنان الحر أكثر.

بولي كلينيك. الكلى تعمل كالقلب بلا توقف، هكذا نحافظ على وظائفها سليمة مع الدكتورة زينة مشرف الاختصاصية في أمراض الكلى والضغط. بولي كلينيك مع جان حتشيتي.

0: المستمعين، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من بولي كلينيك مع اطيب تحيات جان حتشيتي برفقنا على الاخراج الاذاعي الزميل الي كامل. تعد الكلى من اهم اعضاء الجسم، فهي تعمل بلا توقف لتنقيه الدم من السموم وتنظيم توازن السوائل والاملاح والمحافظه على ضغط الدم وانتاج بعض الهرمونات الاساسيه. وعلى رغم هذا الدور، فإن أمراض الكلى غالبا ما تتطور بصمت من دون أعراض واضحة في مراحلها الأولى، ما يجعل الكشف المبكر عاملا حاسما في الوقاية من المضاعفات. ويأتي ارتفاع ضغط الدم في مقدم الأسباب المؤدية إلى تلف الكلى، كما أنه قد يكون في الوقت نفسه نتيجة للإصابة بأمراضها، ما يؤكد وجود علاقة وثيقة بين الحالتين. في المقابل، يشكل سرطان الكلى أحد الأورام التي ترتفع معدلات اكتشافها بفضل التطور في وسائل التصوير الطبي، الأمر الذي يزيد فرص العلاج والشفاء عند التشخيص المبكر. وفي ظل تزايد انتشار الأمراض المزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، تتزايد الحاجة إلى نشر الوعي حول سبل الحفاظ على صحة الكلى وأهمية الفحوصات الدورية واعتماد نمط حياة صحية. أعزائي المستمعين، يشرفنا في هذه الحلقة من بولي كلينيك أن نستضيف الدكتورة زينة مشرف، الاختصاصية في أمراض الكلى والضغط، للإجابة عن أبرز الأسئلة المتعلقة بصحة الكلى. دكتورة زينة مشرف، أهلا وسهلا بحضرتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بولي كلينيك. يا ميت هلا.
1: مرسي، أهلا وسهلا فيك.
0: يعني حقيقة الكلى أنا شخصيا عندي شغف فيها، لأنه وظائفة أهميتها، أمراضها الصامتة أحيانا مثل الكبد، مثل القلب، يمكن القلب يمكن بيعطي عوارض أكتر، بس الكلى هيك بحسها عالم لوحدة، العناية فيها أكتر من ضرورية، وللأسف أكتر المشاكل بس نحس بعوارضها بيكون شوي الوقت ما بنقول دهمنا ونخوف المستمعين، ولكن بتكون الأمور متقدمة. هلأ رح نحكي مع حضرتك هذه المواضيع. لو سمحتي دكتورة، بداية هيك تخبرينا شوي عن أهمية الكلى، أبرز وظائفها.
1: هلأ الكلى هي فلتر الجسم، أهمية شغلها أنه هي بتنظف الجسم من السموم اللي بتطلع من الخلايا من بعد الميتابوليزم تبعولها، وتراكم هيدا السموم ممكن يعمل كتير مشاكل صحية. نعم. هذا الشيء أكيد كتير ضروري. بالإضافة للتخلص من السموم المضرة، الكلى مسؤولة عن تنظيم المعادن وكمية المي بالجسم، يعني بتتخلص من الفائض وبتحتفظ بالمعادن اللي الجسم بحاجة لها. كمان هذا الشيء بينعكس على الضغط وعلى الغذاء للجسم. عندها دور كمان بإنتاج الكرويات الحمراء، يعني بتنتج هرمونات ضرورية، وعندها دور كمان بتفعيل الفيتامين دي، يعني كمان حتى في دور بصحة العظام.
0: دورة أكثر من مهم. دكتور، بشكل عام رح نحكي عن سرطانات الكلى وغيرها، ولكن من ارتفاع ضغط الدم وغيرها من الوظائف يلي حضرتك تفضلت وحكيتي عنها، إجمالا أمراض الكلى تبدأ صامتة، صحيح؟
1: مزبوط. أمراض الكلى هي أمراض صامتة لحديت مراحل متقدمة جدا، وهذه هون بتكون خطورتها، يعني الإنسان في ما يكون عارف حاله أنه عنده مشاكل كلى، والمشكلة تكون عم تتطور على السكات. هذه المشكلة هي لأنه أول شيء نحن عنا كلوتين، يعني حتى لما تبلش المشكلة بأول كلوة، الكلوة التانية بتكون عم بتعود هيدا الشيء. وتاني شيء لأنه أول فترة تراكم السموم ما بيعطي عوارض غير ليصير بمرحلة خطرة، حتى المي لتصير بمرحلة خطرة ليبين عن جد في ورم وفي مشاكل صحية. كرمال هيك دايما نحن بننصح العالم اللي معقول يكون عندها مشاكل كلى تكون عم تعمل فحوصات دورية وعم بتتابع، ما تنطر العوارض.
0: دكتورة مشرف، كتير نحن بفترة إعدادنا للحلقة بناخد أراء وأسئلة المستمعين، كتير في أسئلة عن سرطانات الكلى، كتير في أشخاص عم بيحكوا عن أوضاعهم أنه هني هيك بالصدفة عم بيعملوا إيكو للبطن، طلع أنه في ورم على الكلية وكانوا شكرين ربهم أنه عملوا بالوقت المناسب. كتير في حكي عن غسيل الكلى وأسئلة عن غسيل الكلى، أكيد رح نستعرضها، ولكن لو سمحتي بعد هالوقفة الإعلانية.
2: مياركو للتأمين، أمان لجميع أفراد العائلة. ميركو للتأمين، استمرارية، ثقة وراحة بال. ميركو للتأمين، صحتك وكل مقتنياتك محمية على مدار الساعة. ميركو للتأمين، صحة، حوادث، ممتلكات ومخاطر داخل لبنان وخارجه. ميركو للتأمين وإعادة التأمين، تاريخنا يشهد 71/11/727.
0: أحبائي المستمعين، مرحب بحضرتكم مجدداً عبر إذاعة لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك. من جديد تحيتنا لحضرتك دكتورة زينة مشرف، الاختصاصية بأمراض الكلى والضغط. دكتور، بعد ما تعرفنا قبل الإعلان عن وظائف الكلى وأهميتها وعوارض أمراضها الصامتة بغالبيتها، بشكل عام على سبيل التعداد فقط تنفوت بموضوعنا، أبرز المشاكل والأمراض التي قد تعاني منها الكلى بشكل عام؟
1: هلأ بالعالم كله مش بس بلبنان، العدو الأول للكلى هو السكري. مرض السكري هو السبب الأول بالعالم لمشاكل الكلى. بيجي من بعده مرض الضغط، ومشكلتهم إن هدول الأمراض عم بيزيدوا بالعالم، يعني ما عم ينقصوا. وهيدا الشيء اللي عم ينعكس على نسبة الإصابة كمان بأمراض الكلى. كل ما زادوا تلقائياً عم بيزيد نسبة الإصابة بأمراض الكلى المزمنة. طبعاً بيجي غير هيك المشاكل الوراثية، يعني في أمراض بتبقى موجودة بالعيلة، في أوقات وجود سرطان وإنه نضطر نتخلص من كلوة، هيدا بيأثر على الكلوة التانية. في عنا أمراض مناعية، أمراض الروماتيزم، اللوبوس اللي بينصابوا فيها الصغار بالعمر، هولي كمان ممكن ينعكس الموضوع على كلويون بالمستقبل. بس بالمجمل يعني أنا إذا بدي أتوجه للأكترية، سكري، ضغط، كوكتيل الكوليسترول والدخان، وهذا كله الميتابوليك سيندروم هو اللي عم يأذي الكلى.
0: دكتور، كتير بيقولوا انه الحمد لله ربنا نعم علينا بكلوتين بيقوموا بوظيفة واحدة، الجسم فيه يقوم بكلوة. طبيا وعلميا كلوة واحدة لو كانت سليمة كل العمر تقوم بمهام الكليتين؟
1: حلو كتير السؤال.
0: نعم.
1: هلأ نحن ما عنا مانع أوقات الشخص يتبرع لحدا قريب لقله بكلوة، ومنقول له أنه الإنسان فيه يعيش على كلوة واحدة العمر كله. حتى في دراسة مهضومة أنه معمولة عن الناس اللي تبرعوا بكلية ليشوفوا إذا بتتأثر قدي لح يعيشوا، وطلعوا بيعيشوا أكتر. هلأ منا مزبوطة، هي ما بيعيشوا أكتر، بس الفكرة كانت أنه هدول الأشخاص لأنه صاروا على كلوة واحدة صاروا عم يهتموا بحالهم أكتر.
0: حلو، يعني بطريقة غير مباشرة،
1: فمشان هيك صاروا عم بيعيشوا أكتر من الناس اللي هاملين حالهم.
0: حلو.
1: هي الفكرة الإنسان فيه يعيش على كلوة واحدة عشرت أنه عن جد يكون مهتم بكل المشاكل الصحية التانية، يعني ما في يكون على كلوة واحدة بدخن وتارك ضغطه عالي وعنده سكري مش مرقلاج، أو أنه عم يربح وزن لأنه الوزن هو كمان عدو الكلى. يعني إذا الإنسان بده يكون على كلوة واحدة فيه يعيش العمر كله على كلوة واحدة عشرة، تكون صحته عن جد توب. وإذا كان عنده مشاكل صحية هذا الشيء المعقول ينعكس عليها لهذا الكلوة وما يطول عمره.
0: دكتورة مشرف، لكن ما بقى في لزوم نقول من هن الأشخاص المعرضين أكثر لأمراض الكلى. ذكرتين حضرتك البدنيين، المدخنين، اللي عندهم سكر، اللي عندهم ضغط، كل هذه.
1: مهمنا أنا نقول إنه نحنا الشائع إنه نحنا نطلب الكشف المبكر أو السكرينينج. عند الأشخاص اللي يعني عمر فوق 50 لو ما عندهم عوارض، عند الناس اللي عندهم سكري، عند الناس اللي عندها ضغط، اللي عندها كوليسترول، اللي بتدخن، أو اللي عندهم مشاكل روماتيزم، أو اللي بياخدوا مسكنات كتير قوي كتير من نوع الأنتي أفلاماتوار. هول الأشخاص أو عندهم مشاكل صحية من قبل مثلا بحث على الكلى وهيك، هول الأشخاص معرضين أن يكون عندهم مشاكل كلى، وهن لازم يروحوا يفحصون.
0: الذين يفرطون بتناول الكحول بيؤذي الكلوي كمان؟
1: هلأ الإفراط بتناول الكحول عادة بينعكس على الكبد. والكبد أي ضعف بعمل الكبد بينعكس على عمل الكلى. في شيء اسمه إيباتورينال سيندروم، يعني هالشي بينعكس إذا بدك بطريقة غير مباشرة. غير أنه الإفراط باستعمال الكحول كمان هو بينشف الجسم، لأنه الكحول هي مضرة للبول، وهيدول الأشخاص ما بيشربوا ولا بيأكلوا غذاء كافي.
0: صحيح.
1: فالكلى بتخلص بحالة جفاف وأكيد في أذى عليهم.
0: دكتور زينة مشرف، رح نفوت ببعض الأمراض بشكل مباشر. السؤال هو التالي، يعني لنفترض شخص أنه عنده سكري، سكري أكيد مثل ما تفضلت وقلتي ستؤذي الكلى، ولكن السؤال هو التالي، هون نحن بدنا نعالج السكري أم أنه لا بدنا نشوف حكيم أيضا مختص أو حكيم السكري طبيب السكري، أو لا بدنا نشوف صحة الكلى بالوقت ذاته، لا يكفي فقط أن نعالج السكري، هيك تكون مرضى السكري على وعي بما هم عليه.
1: حكمة الأندوكرينو يعني الحكمة اللي بيهتموا بالغدد والسكري،
0: نعم،
1: هن على علم بهالموضوع، وهن ضمن الفحوصات الدورية بيعملوا الفحوصات الأساسية لصحة الكلى، ولما يلاحظوا أنه صحة الكلى بلشت تتأذى بيحولون عند حكيم الكلى. يعني مش ضروري كل مريض سكري يروح عند حكيم كلى، بس ضروري يروح عند حكيم السكري، لأنه هو هيدا الشيء أوريدي أكترية ما عم يعملوه. ضروري يكون السكري مرقلج، لأنه بتفرق بين شخصين اكتشفوا السكري بنفس الوقت بعد 20 سنة أو مثلا بعد 10 سنين، بتفرق الضرر على الكلى حسب كيف قضوا هال10 سنين. إذا واحد كان المخزون كل الوقت مرقلج، هيدا ما رح يكون في ضرر على الكلى،
0: في أزية رح بيكون،
1: أو بده يكون شيء كتير صغير ما بيخوف. أما الشخص اللي همل حاله 10 سنين وما بيعمل فحوصات دورية، لأنه كمان السكري ما بيعمل عوارض، يعني في المخزون يكون 13 وهو مش حاسس، هيدا رح يكون في ضرر، وأوقات الضرر بيكون إيريفرسيبل،
0: لا رجوع عنه.
1: مظبوط
0: دكتور. إذن غسيل الكلى ليس قدرا محتوما على مرضى الكلى في حال اهتموا بكليهم بالسكري عندهم.
1: أبدا. نحن مرض السكري صار في له 100 دواء ومئة طريقة. أنا بقولهم للمريض أنه ما زبط بأول دواء، الحكيم بيغير لك في الدواء بيلايمك أكتر، يعني بالنهاية الإنسان ما أنه روبو، بس نحن منلحقه للمريض، يعني منعمل فحوصات، بده دواء تاني، أوقات في ناس بتعوز 3 و4 أدوية ليزبط السكري، وفي ناس على دواء واحد بيمشي الحال. كمان بدنا نقول اللايف ستايل، في ناس بتلتزم باللايف ستايل، في ناس لا، فكله بيلعب دور. المهم أنه النتيجة يكون السكري مرقلج.
0: دكتورة زينة مشرف، مش موضوع حلقتنا غسيل كلى، ولكن سؤال لو سمحت، كتير على السوشيال ميديا سألونا عنه على لبنان الحر. غسيل الكلى مهما كان منتظما وبأحدث التقنيات والأنواع التي ما رح أفوت بتفاصيلها، لا يقوم مقام الكلى أبدا.
1: أكيد لا. أول شيء نحن الكلى، نعم، بتشتغل 24/24، 7 أيام بالأسبوع، 365 يوم بالسنة، ما بتوقف تشتغل الكلى. نحن عم نستبدلها بغسيل الكلى، اللي هو إذا كنا عم نحكي غسيل الدم هو 4-5 ساعات 3 مرات بالأسبوع. فأكيد صعب إنه نحن نعيد كل عمل الكلى. كمان الفلتر هو فلتر صناعي، ما بيعمل 100% عمل الكلى. أكيد لا، فيه كمان غسيل البطن البيريتوني اللي هو بيجرب يكون أقرب لعمل الكلى الأساسي، بس ما في شيء بجودة فلتر الجسم الأساسي اللي هو الكلى.
0: لهالسبب هذه الحلقة الوقائية هي توعية مع حضرتك دكتورة. دكتورة زينة مشرف، فيما خص مرضى ضغط الدم الذين في حال أهملوا التعامل مع ضغط دمهم قد يكون أخطر من السكري بالنسبة للكلى، لهؤلاء الأشخاص شو بتقليلون؟ وخصوصا أنه حتى لو كان عندنا مشاكل الضغط ما منعود نقيس ضغطنا، بناخد هالدواء وممكن ناخده 10 سنين و20 سنة، بيكون الضغط عم بيعلى والدواء تغير، ويمكن صار في توصيات أنه وقفوا وماشي الحال.
1: من القصص الشائعة اللي كتير هي مفهوم خاطئ، أول شيء في ناس بتقلي أنا ضغطي زبط وقفت دواء الضغط، هذا الشيء منه مقبول.
0: هو على الدواء زبط،
1: هو زبط على الدواء، لما وقف الدواء على الأرجح يرجع يتخربط. وعادة مرض الضغط هو مرض مزمن، فلما المريض يكون بحاجة لدواء أكترية الأوقات بيكون بحاجة لإله على المدى الطويل. هي واحد. اثنين، من كمان الأشياء الغلط اللي بتقولها العالم أنه أنا ماني حاسس بشي، يعني ضغطي منيح، بس أنا فيني هلأ إذا ضغط شخص منه حاسس بشي ويطلع 15 و16
0: ويمكن أكتر.
1: مزبوط.
0: نعم.
1: شو بيصير الناس؟ أنا بس لما يوجع عني راسي بياخد ضغطي، أنه بيكون عالي، أكيد بده يكون عالي لما يوجعك راسك، بس بدي أشوف بالأيام العادية. فنحن مرض الضغط هو مرض صامت، بنسميه القاتل الصامت. إذا المريض ما رأب ضغطه ما رح يقدر يعرف إذا هالمشكلة مرقلجة ولا لا. وهون كمان بتلعب دور كتير، مش بس على الكلى، الضغط بيأذي كل شيء، بيأذي الكلى، بيأذي العيون، بيأذي الدماغ، بيأذي القلب، كل شيء، بيأذي شرايين الأجرين. كرمال هيك منه مزحة، يعني نحن أي شيء في شرايين بقلبه بدنا نعتبر الضغط عم يأذي. كرمال هيك مراقبة الضغط من صحة الكلى ومن صحة كل شيء تاني بالجسم.
0: صحيح. ممكن الكلى أيضا مشاكلها تسبب ضغط.
1: أكيد، ما هي الكلى هي إذا بدك رجلاج المي

0: تاني شيء هي بتشيل شقفة كبيرة من الفائض بس في شقفة منه لحد الله بالجسم ولح تكون عم تعمل ضغط على جدار الشرايين لأنه لما بدأ لما الجسم بده يكون فيه ملح زيادة لح يكون فيه مي زيادة وهذا الشيء لح يعمل استرس على جدار الشرايين وعلى جدار القلب أو على عضلة القلب وهذا الشيء لح ينعكس على عملهم.
1: يعني حقيقة دكتورة زينة هذه الحلقة هيك مشوقة جدا ومهمة جدا لأنه صحة الكلى شوي هيك بتروح مع مشاكل وأمراض أخرى ولكن هي الأساس بصحة الإنسان. للأسف الوقت عم بدهمنا، بدي أسأل سؤال. حكيتي حضرتك عن المسكنات، رح نحكي شوي مفصل أكتر، وكتير دكتور عن جد يعني أكتر من 20 سؤال إجوا عم بيسموا مكملات غذائية أكيد ما رح نسميها إنه نحن عم نخدها، ولكن بلحظة من اللحظات رحنا على المستشفى الطبيب قال مين قالكم تاخدوها وقفوها ما تروح على الصيدلية تجيبوها لواحدكم. إديش خطرة المكملات الغذائية على صحة الكلى؟ لأنه دغري ضربت الكلى، نسمع هالكلمة مكمل غذائي ضرب الكلى.
0: هلا الكلى أول شيء كتير حساسة على المواد الغريبة، فيها تعمل ردة فعل نوع من الحساسية.
1: نعم.
0: عشان هيك بنلاقي أوقات ناس عم تجرب خلطة أعشاب معينة بتعمل ردة فعل على الكلى. هيدي أول طريقة معقول نكون نحن الأشياء اللي ما بنعرف شو هي تكون عم تأذي الكلى.
1: يعني حتى لو كتير سعرها غالي قد تكون غير آمنة.
0: لا بالعكس، فيها تكون يعني بالعكس ما خص سعرها.
1: صح.
0: إذا كانت غالية يمكن يكون
1: في... لأنه إجمالاً هن غاليين هالمكملات.
0: إيه لا أكيد.
1: بعض أنواعها.
0: أكيد السعر هو مرتبط بالماركتينج بالتسويق.
1: صحيح.
0: وما قالوا عليها أبدا بهو شو فيه بقلبه للمكمل الغذائي. تاني شيء المكملات اللي ما قالها داعي نحن زي تخيل ناقص، يعني أنا الشيء اللي بياخده بكترة وأنا جسمي مش بحاجة لقله لح يأذيه eventually. فمش معناتها إذا supplement أنه والله بيقلك مثلا خد بوتاسيوم، ما هيدا البوتاسيوم منيح، البوتاسيوم منيح بكمية مقبولة، لما يكون في فائض هذا بشي بيأثر.
1: نعم.
0: فأكيد السبليمنتس بدها تكون مدروسة، بده يكون شيء الجسم بحاجة لإله. والموضوع اللي كتير هلأ رائج هو قصة السبليمنتس عند الرياضيين، يعني اللي بدهم يعملوا
1: للأسف.
0: عضل وبيصيروا ياخدوا كل شيء بيطلع بوجههم لا ياخدوا نتيجة منيحة. نحن البروتيين كترتها هي بتجهد الكلى. أوكي هلأ أنا بقول مثل كأنه واحد نزلته يعمل ماراتون، إذا أوريدي عنده إصابة وخليته يعمل الماراتون اعتبر أنه قضيت عليه. قضيت انه كتير عذبته الإصابة، إذا كانت نتفة لح تصير أكتر. بس ممكن يعمل الماراتون الواحد وما يصير له شيء بس تكون جهدته. البروتين هو مثل هيدا الاسترس أنا بعتبره على الكل.
1: نعم.
0: يعني فيك يكون ما بني شيء وأخد بروتين كتير وما يصير له شيء بس أنا خطرت، أخدت ريسك، يعني أنه جهدتهم للكلى. مرقت سليمة أوكي فيها تمرق سليمة إذا أنا بالأساس ما عندي.
1: نعم.
0: مشاكل صحية. بس إذا حدا كان عنده مشكلة صحية ومش مكتشفها، الرجيم العالي بالبروتيين ممكن يخلي المشكلة تبين.
1: عصيح.
0: هذا الشيء دايما مجرب أقوله للرياضيين، بفكروا أنه كل ما أخذنا بروتيين يعني لح نصير أحسن. لا، لازم يحسبوا احتياجاتهم اليومية. نحن بنقول بين 1.2 وماكسيموم 2 جرام
1: فيه ياخذوا من الاكل الطبيعي، مش ضروري
0: اكزاكتو لانه وقت بيشبعوا في عناصر غذائيه تانية ضروريه بيكونوا عم ياخذوها معهم لما ياخذوا البروتين من الاكل. وبدل في كمان بعض مكملات بياخذوها لتزيد نشاطهم بس بتكون كلها كافيين وجنسنج وهيك، وهول قصص بتسرع دقات القلب وبتعلي الضغط فكمان بتاذي الكلى.
1: دكتور البروتين اذا اصطناعي مهما كان المارك، مش عم نحكي او النوعيه، غير امن.
0: غير امن،
1: غير امن.
0: ممكن انا مش هقول ممنوع نهائيا، في الانسان يستعين فيه
1: له محاذيره
0: بس ليكمل احتياجاته اليوميه. مثلا في رياضيين ما بيلحقوا ياخذوا حاجتهم من البروتين، فيهم يستعينوا فيهم بكميه قليله بس انا ما بنصح، بفضل الاكل الطبيعي.
1: القهوه بتضر الكلى اذا بكميه كبيره؟
0: في دراسات كتير مهضومه انه القهوه بكميه قليله، اذا قهوه سوداء نحن عم نحكي بدون سكر
1: بنشربها بلبنان نحن،
0: بتطول عمر الكلى.
1: حلو.
0: لانه القهوه فيها انتي اوكسيدان، اذا كنا معتدلين بكميه القهوه، بس طبعا بدنا ناخذ بعين الاعتبار المريض اللي عنده ضغط ما في كتر.
1: صحيح.
0: تما يعلى ضغطه، بس بكميه قليله عند الاشخاص الاصحاء القهوه مفيده. انا ما بقفي فنجان القهوه.
1: فناجين.
0: لا فناجين صرت انت عم تاخذ فائض.
1: دكتور للأسف وقتنا خلص، بس زميلنا إلي عم بيعطينا دقيقتين بعد، بدنا نحكي شوي عن سرطان الكلى. وكتير منكتشف هيك وقت اللي بيعملوا صور، وكتير إجا أسئل عن هالموضوع. أنا رح أنطلق من الأسئلة للمستمعين أنه بيشوفوا كتلة على الكلوة، إذا ببدايتها بيطمنون الطبيب وإذا مش بدايتها منفوت بنفق كتير صعب. كلمتين عن سرطان الكلى على سبيل الوقاية.
0: على سبيل الوقاية توقف الدخان. صراحة الدخان هو من الأسباب الأساسية للإصابة بالسرطان، مش بس سرطان الكلى، بكلهم. هيدي شغلة. تاني شغلة، إذا في مشاكل صحية بالعيلة، حدا

0: العائلة عنده أوريدي هيدي المشكلة ضروري يكون في سكرينينج يعني أو نعمل فحوصات لنكتشفهم عبكير. كمان أنا دايما بحكي عن وجود الدم بالبول، إذا موجود إذا شاف المريض بول لونه أحمر أو دم بالبول ضروري يستشير، لأنه فيها تكون أول إشارة لوجود ورم على الكلى. مش دايما في يكون ورم خبيث، في يكون حميد، بس بكل الأحوال ضروري يكون عم بيستشير الطبيب.
1: يعني حقيقة يمكن كل سؤال من هذه الأسئلة بحاجة لحلقة، والحلقة مع حضرتك شيقة جدا دكتورة زينة مشرف. توصية أخيرة بخمسين ثانية لو سمحتي لكل شخص عن يسمعنا، للأسف التدخين يعني ما في قانون عم بيضبطهم، ما بدنا نحكي هلأ سياسي، بس بيطلع قوانين حبر على ورق. جهات الضامنة كمان كل يوم بيطلع بيانات وبيطمنوا، كمان للأسف مش هيك عم بيكون بالمستشفيات. ثالثا هذا وضع لبنان، التدخين، البدانة، استرس، كل هذه الأمور، كيف منحمي الكلى بهيك بتوصيات سهلة لكل شخص قادر يعملها؟
0: نحن بالمنظمات العالمية مطلوب أول شيء رياضة حوالي 150 دقيقة كل أسبوع، مطلوب أنه الأكل يكون قليل بالملح، مطلوب توقيف الدخان، مطلوب أنه نحن نكتشف المشاكل الصحية اللي معقول تأذي الكلى مثل السكري أو الكوليسترول ونعالجها على بكير، مطلوب أنه الإنسان يكون in general أكله صحي وما يكون عم يأكل أشياء بتأذي الكلى.
1: نعم دكتور، في بخص الأطفال بالإمكان أيضا يكون عنده مشاكل كلى ووقاية منها؟
0: أكيد. هلأ الأطفال عادة مش قصة وقاية، لأنه الأطفال عادة المشاكل اللي بينصابوا فيها بتكون مشاكل وراثية.
1: نعم.
0: فعند الأطفال إذا بدك الوقاية بتجي أكتر أنه إذا موجودة المشكلة الصحية بالعائلة نكون عم نكتشفها عبكير وعم نفحص الأولاد.
1: أجمالا كلا الأطفال بيهتم فيها طبيب الأطفال بالبداية؟
0: مظبوط، في طبيب أطفال
1: كلا.
0: عظيم. هيدا هو بيكون المرجع.
1: بدنا نحكي بعد كلمتين عن سرطان الكلى دكتورة زينة. إذا كان ببدايته السرطان بالإمكان التعامل معه والشفاء كمان ممكن يكون
0: مثل أي نوع سرطان، إذا كان محدود بقلب الكلى. هلا أول شيء إذا كان كتير صغير فينا نشيل شقفة من الكلى فقط.
1: نعم.
0: وهيدا شيء فيه ما ينعكس حتى على عمل الكلى. أما إذا كان شوي محله دقيق أو فيت أكتر بالكلوة ممكن نضطر نستأصل الكلوة كلها.
1: نعم.
0: كمان هيدا الشيء مقبول لأنه نحنا فينا نعيش على كلوة واحدة، ولأنه وجود مرض خبيث هو أصعب من أنه نحنا نكون عم نتعامل مع كلوة واحدة. وطبعا مع الوقت إذا ما اكتشفنا المرض عبكير وصار منتشر وصار بأكتر محل من الجسم، وقت العلاج بيكون معقد أكتر، وأكيد الطبيب الأورام السرطانية هو بيكون المرجع لاختيار العلاج المناسب.
1: دكتورة زينة، كتير إجينا أسئلة على الإذاعة أنه أسئلة ممكن تنسأل طبيب المسالك البولية وأسئلة ممكن تنسأل طبيب الكلى، لو سمحت هيك توضحينا الفكرة.
0: جراح المسالك البولية هو جراح بالأساس، هو مسؤول عن المشاكل اللي ممكن تطلب تدخل جراحي، يعني مثل البحث على الكلى، مثل الورم بالكلى، تضخم بالبروستات.
1: نعم.
0: هولي كلهم هو بيهتم فيهم. هلا دايما بيصير في تنسيق معنا، لانه بالمرحله الاولى فينا نكون عم نعالج بالادويه، فهون نحن بيكون دورنا كمان، فالعلاقه متكامله، يعني نحن بنكمل بعض. ممكن يكون في فحوصات لنكتشف سبب مثلا تكرر البحث، هذا شيء مشترك بين اطباء الكلى وبين جراحين
1: المسالك البوليه. يعني حقيقة كتير في أسئلة بس للأسف الوقت. من الأسئلة كمان يلي وردت الإذاعة فيما خاص الالتهابات، وخصوصا عند النساء وعند النساء بشكل عام، دايما الطبيب بيقولون أنتو ضروري وقت بيكون في التهاب بول ممكن الكلى دغري يتأذوا، هالشي ما بنسمعه أكتر عند الرجال.
0: لا ملا عند اثنين. بس إذا بدك النساء يمكن معرضة لالتهابات شوي أكتر من الرجال، بحكم أنه ممكن يكونوا كان عندهم حمل أكتر من مرة مع ولادات، أوقات الولادات خصوص الولادة بالطريقة الطبيعية ممكن يعمل هبوط بالمبولة ويعرض الامرأة لالتهابات متكررة. بس وجود التهاب هو أكيد شيء بيأذي الكلى، إن عند الرجل أو عند المرأة، وبالحالتين بدو علاج أكيد.
1: دكتور، المسكنات كتير نحنا يلا أنتي أفلاماتوار بناشي أو ما بناشي، ولكن يعني عطول من أولى بالحلقات ومع حضرتكم كأطباء أنه الجسم لا ينسى أي شيء، الأمور تراكمية.
0: مش بس هيك، في دغري بساعة الساعة يكون في ضرر. الديكلوفيناك، نعم. الأيبوبروفين، يعني عم بعطيك الأسامي الموليكول. هدول الموليكول بيستعملون كل يوم وما بدون وصفة طبية، بفوت على صيدلية بياخدهم وبس يكون موجوع المريض بيكتر منهم. هولي أول شيء عن مريض الضغط أكتر شيء، هول فيهم يتعارضوا مع أدوية تانية بيكون عم بياخدها. نعم. عن مريض الضغط ومريض القلب، هدول الأشياء الناس ما بتنتبه لها. غير أنه هني أصلاً حتى عن شخص ما بياخد دواء فيهم يعملوا ضرر على الكلى. وحتى واحدة من التوصيات للاهتمام بالكلى أنه ما نكتر منهم،
1: ما نكتر منهم إلا وقت الحاجة.
0: فيهم يعلوا الضغط كمان، يعني إذا نعم. واحد عم ياخدهم فيه لقى ضغطه ارتفع وما يفهم ليش.
1: دكتور، قديش نحن حقيقة محظوظين بالجهاز الطبي بلبنان، ما بدنا نحكي بما يحيط به من حيث الجهات الضامنة وغيرها وغيرها. يعني حضرتكم تعرفوا ونحن بنعرف واللبناني برا بيعرفوا، إذا عندهم مشكلة وأحيانا قد تكون طارئة إلى حد ما، تاخدوا موعد مع طبيب بدون أشهر، وأحيانا تتفاقم المشكلة وأكثر وأكثر وأكثر. نحن بلبنان خلال 24 ساعة يمكن بنهار ذاته حتى إذا في أمر طارئ. يعني قديش عنا هذه النعمة، وقديش أوقات اللبناني مقل بالنسبة، مقصر بالنسبة لحقه بهالموضوع هيدا أو لصحته. وللأسف يعني مهما تكون الأمور ما رح تكون مش بمقدور حدا يقدر يروح عند الطبيب. ليش اللبناني بس يستوي تيروح عند الطبيب يا دكتورة؟
0: أنا بعتقد أنه هو الوضع الـ المادي بلبنان هو المشكلة الأساسية. نعم. ومش بس الوضع المادي، يعني حتى لو الإنسان قادر يتحكم، الفكرة أنه عم بتروح أولوياته على شيء تاني. يعني نحن نعم. أوقات بيكون قصة حياة أو موت بمناطق بلبنان للأسف. صحيح. فهيدا ما بيعود عطلين هم صحة كله، وتقد ما عطلين هم أنه يضلوا عايش أو يضلوا بيته.
1: في أولويات للأسف،
0: يعني نحن في كتير أولويات عم تاخد من درب الطبابة، مع أنه مثل ما حضرتك قلت، هلأ أنا شهادتي مجروحة بالجهاز الطبي لأنه واحدة منهم، بس الجهاز الطبي بلبنان نحن سافرنا ودرسنا برا ورجعنا. صحيح. وشفنا مستوينا بالنسبة لغيرنا، واللبناني بس يكون برا ما بيقبل غير الحكيم اللبناني لأنه بيعرف أنه هو المرجع.
1: صحيح.
0: بقلب لبنان بيصير في نوع من الاستهتار أوقات بوجود الحكيم، لأنه
1: لحقين.
0: خلص أنه ما they take us for granted، يعني موجودين هون الحكم،
1: موجودين هون الحكم.
0: بس بالفعل في مستوى كتير كتير قوي.
1: صحيح.
0: ضروري المريض يعني يستفيد منه.
1: أكيد. يعني أنا حقيقة باسم كل عارفين حضرتك بوجه لك التحية، وعن جد اسم الله دكتور محبينك كتير كتار حقيقة. دكتورة زينة مشرف، الاختصاصية بأمراض الكلى والضغط، نشكر حضرتك على الحلقة ومنوعد المستمعين قريبا جدا رح يكون في عنا نصايح أيضا مثل هذه الحلقة توعوية في مخاز صحة الكلى. شرفتنا دكتور.
0: شكرا لك على
1: استضافتك. يا أهلا وسهلا. أعزائي المستمعين، إذا بتحبوا تتابعوا الدكتورة زينة مشرف الاختصاصية بأمراض الكلى والضغط، بإمكانكم مجرد كتابة اسمها وكل وسائل التواصل الاجتماعي، انستغرام، اكس، فيسبوك، شو بعد فيه؟
0: في على تيك توك، وفي على حتى يوتيوب شانل. يعني هي فيديوهات للتوعية.
1: صحيح.
0: اللي حكيته اليوم كنا عم بحكي بتفاصيل أكتر،
1: وفيديوهات كتير غنية ومن النوع السهل الممتنع، يعني حقيقة مفيدة جدا جدا جدا جدا. وضلي بهلامي دكتور. أعزائي المستمعين، حلقتنا لليوم خلصت. شكر للزميل إلي كامل على الإخراج الإذاعي. لكم أطيب تحيات، جان حتشيتي. إلى اللقاء.
2: بوليكلينيك مع جان حتشيتي.

0: بعد 6 سنين العدالة قرار. 4 آب بدنا القرار الاتهامي.
1: حوار حر
2: من مفاوضات روما إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية، المشهد اللبناني والإقليمي يزداد تعقيداً. فهل نحن أمام تسوية محتملة أم مواجهة مفتوحة؟ وهل ما زال لبنان يملك ترف الوقت للإيفاء بوعوده بحصرية السلاح؟ هذه الأسئلة وسواها ضمن محاور النقاش مع النائب رازي الحاج.
1: حوار حر
2: مع كارلا قهوجي، الأربعاء الساعة 1:00.

علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

تحية طيبة موجز وأخبار الواحدة إلى ربعاً من لبنان الحر.

0: انطلقت في روما الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وسيعرض الجيش اللبناني خلال المفاوضات لخرائط تثبت أنه نفذ انتشارا كاملا في عدد من المناطق التجريبية وسط رفض لبناني رسمي أي تحقق إسرائيلي من عمل الجيش وأي دخول إسرائيلي إلى المناطق التي دخلها الجيش. واليوم كتب صحيفة هارتس أن الجيش الإسرائيلي يعزز وجوده في عمق الجنوب ويكرس سيطرته على مناطق استولى عليها في خلال الحرب. أضافت الصحيفة أن صور الأقمار الاصطناعية بيّنت أن الجيش الإسرائيلي أنشأ 7 قواعد عسكرية على الأقل. قال رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع: ولو مر 60 عاما على انفجار المرفأ فسيبقى يحفر عميقا في وجداننا. أضاف في الذكرى 6 للانفجار: أتقدم مرة جديدة بأحر التعازي إلى أهالي ضحايا انفجار المرفأ، وعزاؤنا الأساسي هذا العام أننا موعودون من أعلى المراجع القضائية بأن القرار الظني في هذه الجريمة سيصدر في خلال أشهر قليلة لتبدأ بعدها المحاكمات ولكي ينال المرتكبون العقاب المناسب. وللمناسبة قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجمي: الآب لن ننسى، لن نسامح، المحاسبة آتية. وزير الخارجية والمغتربين يوسف رشدي كتب عبر إكس: بيروت انفجرت في لحظة ولم تنكسر، نستذكر شهداء 4 من آب ونتضامن مع الجرحى ومع عائلات الضحايا التي لا تزال تنتظر العدالة، ونبقى أوفياء لدم الشهداء حتى تقال الحقيقة كاملة. أضاف رجلي: ما حصل لم يكن قدرا، بل جريمة سبقها أهمال وتآمر وتلاها تلكؤ وتباطؤ وتواطؤ يمنعون كشف الحقيقة حتى اليوم. أضاف رجلي: بيروت التي نهضت من ركامها لا تنتظر رحمة أحد، بل عدالة لا تساوم وحقيقة لا تبقى رهينة الحسابات والخوف والتستر والتخاذل. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها الموجز.
1: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل. إذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكم. جاهزين؟ فنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدامه ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. C'est au bel.

اندلع حريق كبير في أحراج بلدة السفير الضني في محلة المقطوعة وسط مخاوف من امتداد النيران إلى مساحات حرجية في المنطقة، ونشد الأهالي الجهات المعنية تدخل سريع وإرسال طوافة تابعة للجيش اللبناني للمساعدة في السيطرة على النيران ومنع انتشارها إلى المناطق المجاورة. نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية بحرية إصابة سفينة شحن بصاروخ قرب مضيق هرمز. هذا كل شيء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: بعد 6 سنين العدالة قرار. 4 آب بدنا القرار الاتهامي.
1: حوار حر من مفاوضات روما إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية، المشهد اللبناني والإقليمي يزداد تعقيداً. فهل نحن أمام تسوية محتملة أم مواجهة مفتوحة؟ وهل ما زال لبنان يملك ترف الوقت للإيفاء بوعوده بحصرية السلاح؟ هذه الأسئلة وسواها ضمن محاور النقاش مع النائب رازي الحاج. حوار حر مع كارلا قهوجي، الأربعاء الساعة 1.
2: رأي حر من لبنان الحر.
3: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز 1 إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
4: في مثل هذا اليوم زلزلت بيروت ومعها لبنان والعالم. انفجار هائل قيل إنه الثالث قوة في التاريخ بعد قنبلتي هيروشيما وناغازاكي، دوي مرعب، عصف رهيب، غمامة غطت السماء، موت ودمار، هلع وذهول. كنت في معراب في تلك الساعة، في 6:08، رج باب القاعة حيث كان يستقبل الحكيم الطبيب الخاص للرئيس كميل شمعون الدكتور زيدان كرم. اعتقدنا أن أحدا يحاول الدخول، وبعد قليل ولج أحد المعاونين ليقول لنا يبدو أن هناك انفجارا كبيرا لا نعلم أين حصل. دقائق وبدأت ترد المعلومات، وانتهى اللقاء لتتصل بي ابنة الدكتور زيدان وتقول لو لم يكن والدي في معراب لكان في مستشفى الروم، ربما هذا اللقاء أنقذه. انفجار مرفأ بيروت أو تفجير مرفأ بيروت لم يكن مجرد صدفة أو حدثا بريئا من النية الجرمية، قال لي خبير صاحب باع طويل علميا في المتفجرات إن السحابة بلونها وشكلها التي أعقبت الانفجار ليست ناجمة عن نترات الأمونيوم فحسب، بقدر ما هي ناجمة أيضا عن مواد شديدة الانفجار مخزنة في المرفأ. أجل، انفجار المرفأ مجزرة لها مرتكبوها والمسؤولون عن حصولها إهمالا وتغاضيا وتآمرا وتواطؤا. تقرير عاجل وصل في حينه إلى قصر الرئيس القوي جدا الذي اكتفى بإحالته كما قال على المعنيين، ومن دون أي متابعة على الرغم من الخطر الداهم الذي حذر منه التقرير. وبعدما حصل الانفجار وما تبعه من التباسات ومحاولات للتعمية وطمس بعض الحقائق، نزل الرئيس القوي جدا وتفرج على الدمار ويداه في جيبه. وهاج وماجا الحزب الأصفر معرقلا التحقيق ومهددا المحقق العدلي الأول بذبح هر عند عتبة بيته، والمحقق العدلي الثاني باقتحام الوفيق قصر العدل متوعدا، وصولا إلى رفض 3 وزراء سابقين المثول أمام المحقق العدلي على الرغم من الادعاء عليهم، فضلا عن غزوة عين الرماني لافتعال الفتنة. استحولت التظاهر احتجاجا على التحقيق العدلي في العدلية إلى شوارع عين الرماني. 6 أعوام مرت والتحقيق ما زال معتقلا ومتعثرا، والدولة العميقة تفعل فعلها في إعاقة العدالة محليا وفي الحؤول دون تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية. وإن ننسى لن ننسى إلى الشهداء وضحايا الانفجار الضباط والمصورين وسواهم ممن اغتيلوا لأنهم كانوا يعلمون. والسلام.
2: رأي حر من لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أكتان 2,468,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 2,486,000 ليرة، مزود 2,342,000 ليرة، والغاز 1,175,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
5: حوار حر مع بسام أبو زيد.

بحييكم مستمعينا من إذاعة لبنان الحر بحلقة جديدة من برنامج حوار حر. طبعا هذه الحلقة في يوم 4 آب 2026، وهي الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت. هذا الانفجار الذي أدى إلى سقوط مئات الضحايا وعشرات آلاف الجرحى وإلى تدمير جزء كبير من العاصمة بيروت وتهجير الكثير من سكانها ومن أصحاب المصالح فيها. تأتي هذه الذكرى السادسة وحتى اليوم ليس هناك من قرار اتهامي، ولم تحدد بعد المسؤوليات، وأهالي الضحايا ينتظرون صدور هذا القرار الاتهامي لمعرفة حقيقة ما حصل، وكذلك الجرحى وأصحاب المصالح المتضررة.

ولمتابعة هذا الموضوع تنضم إلينا المحامية سيسيل روكوز، وهي وكيلة الضحايا، لحتى نتحدث نحن وياها يعني عن ما آخر ما استجد في هذه القضية. يعطيك ألف عافية. عم تسمعيني ماتر؟ ألو؟ يبدو أنه مش عم تقدر تسمعنا بعد، بس على كل يعني هناك ضغط كتير كبير من قبل أهالي الضحايا ومن قبل كل الذين يعني يتابعون هذا الملف، ملف انفجار الرابع من آب 2020، من أجل صدور القرار الاتهامي سريعا. وهناك توقعات بأن يصدر هذا القرار يعني في خلال الأشهر القليلة المقبلة، وأن يحدد كما ذكرنا المسؤوليات، وبالتالي يكون هناك أو تبدأ عندها المحاكمات في هذا الموضوع، ومعرفة كل الذين تورطوا في هذا الانفجار وما حقيقة هذا الانفجار وعما هو ناجم وكل الأمور التي تحيط به. وكانت هناك العديد من المواقف التي تحدثت عن هذا الموضوع. كان هناك مثلا موقف لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الذي تحدث عن هذا الموضوع في بيان كان قد أصدره يوم أمس. هذا البيان الذي تحدث فيه عن ضرورة صدور القرار الاتهامي وضرورة يعني أن يصدر هذا القرار بمعرفة الحقيقة في هذا الموضوع. هذا البيان الذي صدر عن رئيس الجمهورية، كانت صدرت بيانات مماثلة أيضا عن رئيس الحكومة نواف سلام الذي كتب أيضا على منصة إكس في هذا الموضوع. رئيس الجمهورية قال لمناسبة مرور 6 أعوام على تفجير مرفأ بيروت، وفي مثل هذا اليوم من كل عام يقف لبنان كله أمام جرح لم يشفى وذاكرة لم تنطفئ، نستعيد هول تلك اللحظة التي اهتزت فيها بيروت من الأعماق حين تحول المرفأ شريان الحياة والاقتصاد إلى مسرح لمأساة لم يشهد تاريخنا الحديث لها مثيلا. كانت لحظة انفجار غيرت وجه العاصمة وحصدت أرواحا بريئة وخلفت جرحى بالمئات ودمارا طال الحجر قبل أن يطال القلوب. نتذكر اليوم كل شهيد سقط ظلما، وكل عائلة تنتظر منذ سنوات جوابا يستحق التضحية التي قدمتها. نتذكر الأطفال الذين حرموا أحضان آبائهم وأمهاتهم، والأمهات اللواتي ما زلنا ينتظرن العدالة أكثر مما ينتظرن الزمن أن يمحو الألم. وتابع رئيس الجمهورية قائلا إن هذه الذكرى ليست مجرد محطة للحداد، بل هي تذكير دائم بواجب لا يسقط بالتقادم، واجب الحقيقة والعدالة والمحاسبة، فالجرح لن يندمل والوطن لن يستعيد ثقته بمؤسساته ما لم تستكمل مسيرة العدالة إلى نهايتها. ومن هذا المنطلق أؤكد أن صدور القرار الظني عن المحقق العدلي بات ضرورة لا تحتمل مزيدا من الانتظار، فالعدالة لا تعني الانتقام بل تعني إحقاق الحق وكشف الحقيقة كاملة غير منقوصة، ومحاسبة كل من تقاعص أو قصر أو تسبب بهذه الكارثة أيا كان موقعه أو صفته. فلا العدالة تجزأ ولا القانون يستثنى أحدا من سلطانه. إن القضاء اللبناني، يقول رئيس الجمهورية، مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إثبات استقلاليته وقدرته على إنصاف الضحايا، فالقرار الظني ليس مجرد إجراء قانوني بل هو حق للشهداء على الأحياء وحق لأهليهم الذين انتظروا طويلا كي ترتاح نفوس أبنائهم وتتوقف معاناتهم عند حدود المعرفة الكاملة بالحقيقة. إننا إذ نقف اليوم أمام هذه الذكرى الأليمة نجدد العهد بأن دولة القانون هي الضمانة الوحيدة لعدم تكرار هذه المأساة، وأن لبنان الذي عرف الصمود في أحلك الظروف قادر على أن يخرج من محنته أقوى متى تحققت العدالة كاملة، ومتى شعر كل مواطن أن دمه وكرامته مصانان أمام القانون. وختم رئيس الجمهورية كلامه بالقول فلترقد أرواح الشهداء الطاهرة بسلام ولتلهمنا ذكراهم عزيمة لا تلين في السعي نحو الحقيقة والعدالة حتى يطمئن قلب كل أم وتهدأ روح كل شهيد ويستعيد لبنان بمؤسساته ودولته صورته التي يستحقها بين الأمم.

0: حوار حر
1: ست سنوات مضت على انفجار مرفأ بيروت والجميع ينتظر القرار الاتهامي لقاضي التحقيق العدلي طارق البيطار. من المسؤول وهل سيلاحق ويحاكم وهل أزيلت كل العوائق من أمام كشف الحقيقة؟ مع ويليام نون حوار حر مع بسام أبو زيد الثلاثاء في الواحدة من بعد الظهر.
0: حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.
2: إذن مرة جديدة مستمعينا بنرجع بنرحب فيكم من إذاعة لبنان الحر بحلقة جديدة من حوار حر، وفي هذه الحلقة نستضيف ويليام نون، يعني اللي هو حامل على أكتافه هو وغيره من أهالي الضحايا قضية الانفجار في مرفأ بيروت. بدي أشير إلى أنه آخر موقف كان صدر بهذا الموضوع عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بيقول لو مر 60 عاما على انفجار المرفأ فسيبقى يحفر عميقا في وجداننا. في الذكرى 6 لانفجار المرفأ أتقدم مرة جديدة بأحر التعازي إلى أهالي ضحايا هذا الانفجار وعزاؤنا الأساسي هذا العام. أننا مدعوون من أعلى المراجع القضائية أو إننا موعودون من أعلى المراجع القضائية بأن القرار الضمني في هذه الجريمة سيصدر خلال أشهر قليلة لتبدأ بعدها المحاكمات وينال المرتكبون العقاب المناسب. إن هذه القضية لن تموت طالما أن وراءها مطالب، فكيف إذا كنا من أشد المطالبين بإحقاق الحق وكشف الحقيقة؟ أهلا وسهلا فيك.
3: صباح الخير أستاذ، كيفك؟
2: أهلا وسهلا. يعني ما بعرف شو بعد بينقال بهالنهار بهذه الذكرى، ونحن صار لنا 6 سنين وبعدنا لهلأ ناطرين القرار الاتهامي.
3: صح، بس يمكن هاي أول سنة بتحس إنه في شيء رح يصير، يعني غير أول سنة بيكون نحن نزلين والتحقيق مختوم. قبل كنا نحن دائما يعني نزلين طالب رفع الحصانات، يا طلبات رد ومخاصمة، يا إنه القاضي ما في يده قاعد بالبيت، يا كان في مشكل بين مدعي العام والمحقق العدلي، هو كلهم نحن بالنسبة لنا مرحلة خلصوا الحمد لله. نحن ختم التحقيق، هيك كان التحدي الأكبر على رئيس بيطار، والتحدي الثاني هو انه يطلع تخلص مطالعه وتطلع النتيجه. مثل ما الكل هلا بيعرف، امبارح حتى نائب المحامين استاذ عماد مارتينو سأل انه قبل شهر 11 او 12 بكلمه من رئيس احمد رامي الحاج مطالعه بتكون خالصه وطالعه وموجوده عند الرئيس بيطار بطلع قراره الاتهامه. هذا شيء بيطمم، بس صراحه مش كيف. نحن بالنسبه لنا انه الوعود هي لو انه الرئيس رامي والنائب هن محط ثقه، بس الوعود مش كافيه، بدنا شيء يترجم
2: لانه ملوعين يعني من من من الوعود بالسابق ومن ما جرى،
3: يعني كل سنه وكل شهر، لا هالسنه لا سنه البعد لا هالجمعه. فنحن خلص يعني بطلت كثير تتحمل قصة.
2: برايك الضغط على القضاء بهذه القضيه توقف؟
3: مش توقف، بس يجي مدعي جديد تكون مطلع عنده بينقطع فرصة برأينا نحن وتنشوف.
2: لا مش انتو عم تضغطوا، كان في ناس تانية عم تضغط على القضاء، يعني كان في
3: الضغط السلبي بتقصد؟
2: الضغط السلبي ايه طبعا.
3: توقف مش برضاهن، يعني كيف واحد بده يعمل شغلة مش قادر. الحزب كان بفترة كلنا بنعرف انه مسيطر على القضاء والأمن بشكل كبير، كان هالشي أخطر من السلاح الموجود معه. العدلية كانت بأكتريتها المسؤولين الموجودين بأكتريتها، مش هقول كلهم، هو راضي عنهم، مش جمعته بس انه راضي عنهم، ما عندهش مشكل معهم. مش عم نحكي عن لوضاتها، عم نحكي عن الموجودين تحت كأمن وككتاب وكذا. بس هلأ بطل قادر، هلأ خلص، يعني كنا مطرح يفوت الحاج على العدلية يطلع السيد يحكي ضد القاضي بيطار يقول هيك مش رح يمشي الحال وكذا، كانوا يخافوا. الحمد لله طلع القاضي بيطار إجراء ويا، يعني هيدي شغلة بتسجل له. فأنا مش كتير مع المدح بالقضاه لأنه بالنهاية هيدا شغله عن جد. بس لا، واحد غيره كان بيدور بفل بخاف عائلته وعايش بلبنان بيعرف يعني شو اللي بيصير.
2: نحن شفنا يعني شفنا احداث الطيونية اللي صارت على على على خلفيه الغزل على خلفيه هذه القضيه.
3: هن بالقانون اللبناني انه اذا في قاضي تسبب بدم او بحرب اهليه بينشل من كل الملفات. هن هالشيء عملوه، بس انه الرئيس بيطار كان موجود بمكتبه عم يشتغل، لا خصوا باللي فكروا فيه هن ولا باللي عملوه. بالنهايه جربوا يفوتوا على منطقه مش منطقتهم، صار اللي صار، راح ضحايا لهم للاسف. يعني بس انه من ايدهم بالنهايه، بس تجي تعدى على حدا بصير تدفع ان كان من الجيش او من الاهالي.
2: طب ويليام، يعني هذه القضيه كان فيها موقوفي اليوم ما فيها ولا موقوف؟
3: هيدي اللي ضعفت القضيه، هيدي اكثر وحده كانت سلبيه، انه الرئيس عويدات وطلع الموقوفين فرغ الملف مزبوط. بس هلا فايتين على 70 موقوف، يعني اللي كانوا 16 17 بغض النظر اذا في منهم بريئين او لا، القضاء بيقرر رح يصيروا 70. فانه اوكي ردونا فشختين لورا، قربنا 10 لقدام. انا هذا رايي.
2: 70 اسم واردين يعني بالقرار الاتهامي،
3: 70 مذكره توقيف،
2: 70 مذكره توقيف.
3: يعني انا بتقدير انه قاده اجهزه امنيه، قضاة، موظفين، مدراء عامين، وزراء. من هودي تحدي رئيس الجمهورية أول شيء ورئيس الحكومة، لأنه الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة واعدين واعدين لنا بشكل شخصي.
2: كان في كلام لأنهم مبارح كلام ليش رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة،
3: كلام عظيم كلهم عن جد، ونحن نعرف أنه يتون طيبة وهن عم يعملوا كل شيء لصالح البلد ومعهم وحدهم كلهم يعملوا، بس بهالملف التحدي ترجع توقف هالأشخاص. يعني إذا طلعت نقول عاطمة المدير عام أو قائد جهاز أمني سابق مذاكرة توقيف يتوقف. يعني نحن بنعرف انه هن معه عنده كل نيه طيبه، بس بنهايه تتترجم، لانه استاذ انت بتعرف الوعود كتير هاي بطلع انا هلا بحكي اللي بدك اياه، بس انه وقت التنفيذ هي هون التحدي انه تصير. وفي كان وزير الداخليه انا على شكل شخصي بوثق فيه وبعرف انه هو جدي، واذا اكيد بدها غطى سياسي توقف اشخاص كبار، نحن بنعرف اذا انعطى الغطى وزير الداخليه هو مصمم انه يوقف كل المذكرات اللي تطلع. هذا الشيء نحن تحدي تاني لهم مش قلنا، نضغط عليهم اذا ما صار، بس انا بعتقد رح تصير.
2: في رح يكون موقوفين اجانب يعني من خارج لبنان صادره فيهم، بس بدك تشوف اذا بيتسلموا على
3: بعتقد فيه، بعتقد فيه. وهن خسرونا كابتن تبع السفينه مثل ما الكل بيعرف بالغاريا، ولو قضانا قضاء متفق مع بعض وطبيعي ومنزه فترتك ان احنا بنقدر نجيبه على لبنان يعني، بس لا لا لا وثقوا القضاء البلغاري انه يرجع لبنان، وخافوا دولته او خافوا او خوفوا حاله انه ينقتل بقلب السجون هون ورجع بعدين طلع. يعني هذا الشيء بيزعل، بس انه بعد اكيد اسمه اسمه كتير رح يكون ضمنهم، لانه النترات مشوا من بلد لبلد لبلد توصلوا لعنا.
2: طيب كان في انقسام داخل يعني اهالي الضحايا، وهذا الانقسام اللعب عليه كمان سياسيا، يعني
3: في انقسام واضح
2: لعب عليه سياسيا، بس هلا بعده هالانقسام قائم يعني، ما مش انه ولا لا رح الناس اللي كانت عم تهاجم القاضي بيطار من قبل اهالي الضحايا ما رح ترجع يعني
3: تهاجم، ما بيأثر
2: حرية رأي توقف وراه وتقول يا عمي لا نحن خلينا نمشي بهذا القرار الاتهامي اللي
3: بدك رأي عنه. صريح استاذ انت فضل. بتعرف انه هذا انقسام مش يعني انقسام بعد الصحصوحة بسموه،
2: ممكن يعني غصب عنه،
3: يمكن غصب عنه، يمكن تاخده الجو، بس كل اهالي اللي كانوا مع القاضي قبل بلايلي ناموا وقتين ضد القاضي ورا اللي صار بعين الرماني والطيونة، لعبوا لهم على الوتر الطائفي، قالوا انه هالضحايا اللي راحوا السبعة برقبتكم برقبة القاضي بيطار، وهن عايشين بمنطقة معروف انه محكومة من الثنائي الشيعي، فانه انقسام غصب عنهم. نحن تفهمناهم اول فترة، ومع انه انت بتعرف تفاصيل انه في من عيالهم صاروا يحكوا معنا ونجرب نطلعهم من المنطقة قبل ما تصير هالشغلة، كنا بنحط عليهم ضغط، بس الفترة اللي بعدها بتطلع متفهمين انه هن يهاجموا القاضي بيطار، حتى يهاجموا فترة الاهالي اللي مثلهم ويقدموا دعاوى رد بالقاضي بيطار. هلا دعاوى الرد بطلت تأثر، اللي عملوه كله ما تغير شيء، بس اللي بزعل الوحيد انه كان في صورة جامعة انه في ضحايا من كل المذاهب، وفي اكيد نحن بعد ناس اهالي، في ناس يتوجهون حركة موجودين في شيعة في من الكل بالأهالي، بس اللي فلوا بعتقد أغلبيتهم الحزب وبقرار من الحزب وشغل من الحزب، بس انه شو بدنا نعمل، نحن بالنسبة لنا بنحبهم ونحترمهم، ضحايا تبعنا راحوا حد ضحايا تبعهم، وهذا قضية واحدة شو ما صار، بس تطلع الحياة رح تطلع لنا وإلهم بالتساوي، مع انه اللي صار اكيد بزعل.
2: شو اليوم الرسالة الأساسية اللي توجه بهذه الذكرى السادسة؟
3: أول شيء نحن اليوم منزلين نقول نحن كل الوعود اللي طلعت إيجابية أغلبيتها هلأ هالفترة إنه مش كافية، بدنا نيابة العامة تسرع المطالعة، لو إنه المطالعة بدها وقت كان بيقدر الرئيس الحاج يحط قاضي متفرغ يعمل مطالعة الملف، يعني هو حاطط قاضي بس هو مدعم نفس الوقت الرئيس محمد صعب، فإنه بده يشتغل كل النهار يرجع يشتغل بهالملف، لازم ينحط قاضي متفرغ يسرع اللي صار، ونضوي عليه تنشي إنه نحن أهم شيء بالنسبة لنا يطلع ويترجم، مش إنه يطلع اعتبر طلع القرار وقريني وعرفنا مين مدين، طب النتيجة بدنا يتوقفوا. يعني نحن نزيل اليوم نضوي على نقطة اللي هي ضغط على نيابة العامة وتنفيذ القرار ومذكرات توقيف، هودي بالنسبة لنا أولوية، وراح نقول إنه هالمسؤولية على ثلاث أشخاص سميت لك يوم الرئيس والرئيس وزير الداخلية،
2: يعني اللي كانوا بالحكم قبل،
3: لا الموجودين حاليا
2: مسألة التوقيف
3: ايه التوقيف،
4: بس التوقيف عم تقصد
3: الهوت ثلاثه وقفه هوديك ما بعرف ايش حتصير، بس انه لا التوقيف هلا بالحكم. قبل كنا بنعرف انه الرئيس عون كان مبلغ بالنيترات، هو اللي طلع قال. وزير الداخليه محمد فهمي هو عنده المجلس الاعلى كمان وعنده فريق
4: على المرفق، حكى انه رئيس الحكومه كان بده ينزل بوقتها على البور لحتى وبعدين معش نزل يكرمها
3: من الدوله، صح،
4: وما بعدين معش نزل.
3: نحن بنعرف مين اللي قال له ما تنزل، نعرف كيف صار. انا بنتوقع كلنا
4: حسن دياب وقتها
3: يعني صراحة يعني مسخرة كان، يعني حسن دياب بزعل انه بفترتها باكتر وقت كان بدنا بالبلد واحد يعرف يتصرف، كان حسن دياب يعني كلمة بتاخده كلمة بتجيبه. مش همقول انه هو سيء، بس انه كان معروف مين دايره بوقتها، كان معروف مين دايره.
4: قديش اليوم يعني هيدي القضية برأيك صدور القرار الاتهامي فيها والتوقيفات اذا حصلت وبدء المحاكمات يعني راح بتعطيكم حق؟
3: هو
4: يعني انتوا انتوا انتوا انتوا هذا الناطرينه،
3: نحن هي حق لنا، مش عم
4: بدكم تعرفوا الحقيقه كامله،
3: صح؟ بنعرف يعني هن ثلاث نقط اساسيه حكيناهم باخر لقاء مع الرئيس بيطار، انه هالنترات مين دفع حقهم، في حد دفع حقهم من هي تجاوبهم، في انه دفع حقهم واجوا وبقيوا على المرفق سبع سنين، في مسؤوليات كبيره على كل اللي بالمرفق. كيف صار الانفجار هو السؤال الاصعب. اذا واحد من هاو ناقصه بالنسبه لنا القرار مش كامل، مش الي، كل الاهالي، هذا حديث كل الاهالي والضحايا حتى الجرحى. نحن بنحكي مع جرحى، كنا من يومين مجتمعين عم نحكي انه بتشوف تطلع بهالجرحى في مدام مثلا هون عينه مش موجوده، واحد مقطوش اجره، لارا مثلا بعدها بحنس كوما الى ست سنين. عم نحكي عن انفجار بعد هلا، يعني مش انه بس اللي راحوا راحوا، في ناس بعدها عم تعيشوا يومي.
4: طبعا اصلا انتم عايشين ماساه يوميا، يعني خسرتوا احبة،
3: صح،
4: وناس خسرت جزء من جسمها، وناس خسرت ممتلكاتها، صحيح. وناس يعني حتى العامل النفسي ما رح فيكم تطلعوا منه، يمكن
3: ما بنطلعش منه. نحن الاخوه يمكن نعرف نتصرف معه اكثر، بس الام والباي مستحيل يطلعوا منه. مستحيل يعني نحن بنكون بالبيت عم نحكي عن حيلا شيء، هلا بفوت الموضوع بالحديث بالموضوع، هذا شيء راح للقبر مع الاهل، وهذا يمكن شيء طبيعي بالنهايه. الولد غالي وبالقليل عم بحكي عنه غالي، يمكن في غيرنا بيروح له حدا بيقول انه في ده حدا، نحن بالنسبة لنا مش في ده حدا. يعني نحن خلقنا تنعيش وننبسط، نعيش بكرامة. يعني اللي راحوا هني ضحايا ماشي شغلهم، يعني واحد اطفائي، واحد امن دولة، واحد عسكري بالجيش،
4: مواطنين عاديين مرقين على الطريق،
3: مثلا مرة اختيارة على البالكون عم تشرب قهوة، واحد عم يشتغل بالمطعم، مش انه ناس قررت بدها تعمل شيء وتروح، لا، ناس بريئة وأوادم. واللي بيزعل انه كان ممكن هالشي ما يصير، يعني هو هالشي اللي بيزعل. لو نحن مثلا خصوصي فوج الاطفاء كانوا بمهمة مثل ما كان يصير قبل بالفوج، راح كذا شهيد بالفوج، او ديك عن جد شهداء بمعمل ذاتها محترق، توفى شخصين، او شهداء واجب، صح، بس انه واحد يبعت التاني على مطرح يعرفه انه بده ينفجر ويقعد يتفرج عليه صار ضحية. يعني حدا عارف انه هالشي بده يصير وراح يصير، وصار انه نزلوا هالاشخاص مش عارفين شي من شي. الكبير فينا عمره كان 34 سنة، وفي شاب الحتة كان عمره 20 سنة، كان له يعني سنة وتسعة أشهر أو سنتين مخلص الدورة، فمش فاهمين شيء. وأول مرة بينزلوا على المرفق، أول شيء ضاعوا وين بدون يفوتوا، ومش عارفين إنه باب المرفق العنابر تبع المرفق بتفتح من باب واحد، مش 16 باب بيفتحوا. وهو كلنا ما كناش نحن بنعرفهم، هلا صرنا نعرف إنه في باب واحد بيفتح بالعنبر. هن راحوا صاروا يجربوا، كان مفروض يلاقون اللي دقوله اللي هن مخابرات الجيش والجمارك والشرطة وشو اسمه إدارة استثمار المرفق تحت، نزلوا لا لقوا لا حدا لقاهم دلهم ولا شيء، ناس هيك ضايعين، شو طلع انفجار، هوا عشرة راحوا تبخروا، بطل موجود منهم شيء. إنه هيك كيف معقول حدا يقبلها؟
4: قديش اليوم التضامن بينكم كلكم سوا كأهالي ضحايا جرحى متضررين
3: أساسي.
4: المتضررين كمان المتضررين عم بيكونوا معكم، يعني تضرروا بأملاككم.
3: يعني في مثلا واحد انا شخص بعرفه، هلا كنا سوا على المرفق مع الوفد الدبلوماسي، راح له بيتين مثلا، بيت اهله وبيته فوقهم، وبتعرف انت القصص وقتها كيف تصير بيجي الجيش وكذا، مش ميت له حدا، هو مجروح، بس بعده هلا بينزل بيقول انه انا خي هي تعبه بيتي راح، مش طالب شيء الا العداله، مش عم يطالب لا حدا يصلح له البيت صلحه على حسابه ولا شيء، عم بيقول انه انا كنت قاعد ببيتي مرتاح، اجى حدا هيك تعب عمري روح لي بثانيه، بدي اعرف شو اللي صار. وهذا انا بالنسبه لي يعني عنده إرادة وهيك أكتر منه، نحن مجبورين ننزل، إنه في واحد ميت بالبيت بالنهاية، هو مش ميت له حدا وعم ينزل، وهي شغلة مهمة قالت كل بيعلم مثله. بس إنه
4: بس في تضامن على صعيد الوطن، على صعيد لبنان في تضامن، في تضامن عم ببين بوضوح، بس يمكن يمكن يمكن هذا التضامن أكتر شيء عم ببين إنه نهار الذكرى، بقيت الايام يعني هلا كثير منيح انتم بتعملوا انتم كل اربع شهر تحرك على البول،
3: هاي رمزيه ونحن بالنسبه لنا هلا حجمها مش هتكبر، انه هي معروف انه كل اربع شهر بنعمل شيء رمزي، بس وقت يصير شيء مستفز يعني بس يتوقف حدا من الاهل، بس يصير شيء مثل وقت فات الحج على العدليه الناس عملت رده فعل، بس هذا الشيء يصير بالملف لانه كل الناس موجوعه منه، لا عم تعمل رده فعل عم تكون موجوده ومشكورين، مش لازم حدا يشكر حدا يعني كلنا برايي مثل بعضنا
4: بالاخر، انه يعني هذه مصيبه صابت كل لبنان
3: مش
4: صابت
3: إيه بس وقت الزوم موجودين العالم موجودين مثل اليوم انا بتامل يكون يعني قد ما يكون في بالنهايه انه ان شاء الله يكون في 10 عشان نكون 10000 الملف ماشي، بس انه المهم نحن نعمل الضغط اللازم تيعرفوا انه في حال صار شيء الناس ناطره.
4: قديش عم بتشوف كمان تضامن دولي؟ شفنا مثلا لفتة البابا يلي نزل على المرفق، صح. اليوم عم تقلي كان في كمان دبلوماسيين،
3: في 15 دولة ممثلين.
4: شو يعني شو الرسالة اللي وصلوا لكم إياها؟
3: صراحة نزل اليوم كانت أكتر أنه ضغط من المجتمع الدولي أو رسالة منيحة، بس نزلت البابا كانت على الصعيد الروحي
4: كتير منيحة،
3: كتير حلوة، لأنه هالمطرح بالنسبة لنا مطرح أسود، يعني أبشع مطرح واحد ممكن تخيله أنا بالنسبة لي بالنسبة لكتار، أنه ينزل البابا يصلي لهم هيدي نعمة كبيرة، إن كان الضحايا إن كانوا الإسلام أو المسيحية، البابا صلى للكل هاي نعمة كبيرة، ونحن كتير بتريحنا وجود البابا على المرفق والوفد الدبلوماسي اليوم كان بيقولوا إن نحن كمان بعدنا ناطرين، بعدين ولا حدا ينسى إنه في تقريبا 40 ضحية
4: أجانب
3: يعني هاو دولهم ناطرين قرار اتهام تافح لبنان تعرقل بيقدروا ساعتها يكفوا برا، وهالشي نحن بيساعدنا يعني مش يعني أيام سنين فكر إنه يا ريتنا ماتوا، بس نعمة إنه في أجانب ماتوا صراحة، نعمة علينا لأنه دولهم تسأل عنهم إذا بلبنان فتنا بالحيط وتغير
4: الجو، كان ممكن يسكروا الملف وخلص وينسوا مثل ما سكروا كتير ملفات،
3: صح. بس هالملف صعب لأنه كل الناس موجوعة منه.
4: قديش كمان يعني

0: بيصدروا بلش الناس فيها من قبل، حتى كل شهر او اثنين عم يتقدم دعوة من اهالي ضحايا بلبنان بمحاكم برا، نبلش نهيئ الارضية حالة احتمال. يعني شو ما صار
1: محاكم برا يعني وين؟
0: يعني في ثلاث اربع اهالي فاتحين محكمة بامريكا، اللي هن واحد منهم عنده باسبور، في ببلجيكا، في بفرنسا، وهلا مفتوحين. وفي المحكمة البريطانية اللي انفتحت وتسكرت، اللي هي موضوع شركة سافار وكل اللي صار. النائبة عم تشتغل شغل كبير عن جد، مكتب الإدعاء عم يشتغلوا شغل، إنه ست سنين كل جمعة ثلاثة أربعة خميس عم يجتمعوا عم يلتقوا عم يحضروا. في كمان دكتور ناصر دياب اللي هو إذا بدك عراب هالمكتب، في شغل كبير عم يصير، مش كل شيء يمكن بيطلع للعلن خصوصي الشغل القانوني، بس نتيجته عم تترجم. الدعوة المنفردة نحن أكيد رح نبلش فيها، بس يطلع القرار الاتهامة وتقرا شو اللي صار، ممكن حال لحد من الأهل يروح يقدم ادعاء شخصي على فرد من المتهمين أو أو على كذا فرد، هذا شيء إيه معقول وبيساعد. وقد ما فينا نحن بدنا نكتر الدعوة ينضموا كلنا على ملف واحد ويطلع قرار واحد مجلس العدلة. هاي مفكرين فيه.
1: يعني المكان اللي حصل فيه الانفجار له رمزيته صار، وانتو كنتوا رافضين انه يعني مثلا الاهراءات انه تنشال او شيء لحتى تبقى،
0: وبعدنا رافضين.
1: اي شو بده ينعمل هونيك؟
0: انعمل وزير الاقتصاد جديد، هلا بعرف قديش هو اخذ الموضوع بجديه، بس كان هو بده ياخذ قرار انه ينشاله. وبتعرف انه في مشروع فرنسي تمويل للمرفأ وكذا، انه هالمساحه من الارض كبيره بدهم يستفيدوا منها. نحن طلبنا موعد وخدنا له كذا بروجي، مشغولين مع نائبه المهندسين، في مهندسين مستقلين هن شغلينهم، في وحده بعتقد رح ياخذ فيها. رئيس نواف سلام كمان رحنا لعنده وطلبنا منه هالشيء، رح يتركوا بس مساحه العنابر الاهراءات اللي بعدها هي واقفه، بنعمل ساحة تحتهم، ممكن اعمل طريق من برا تفوت على هالمطرح وتطلع. مثل حالة بلد بصير في كارثة كبيرة، لازم يضل في مطرح موجود اسامي الضحايا، وان شاء الله بعدين ينحط بينهم اسامي المسؤولين اللي هن تسببوا بالمشهد. هذا مطلبنا. هلا رئيس نواف سلام وافق على هالموضوع، وعم نشتغل نحن وياه مع مكتبه على على على الرسمة وعلى الشكل وعلى على انه الارض كيف بدها تصير، بس انه موافقه انه وقفوا هذا، موقفوا الحمد لله. بس اخذوا بعد بروجي، لا بعدهم هلا عم ياخذوا ويشوفوا وكذا، يمكن عم يضيع وقت، يمكن جديين، نحن بنعمل اللي علينا. بس انه ينزلوا يهدموا هيك كله كان شيء ما صار، مش رح نقبله. لا
1: قديش عم بيكون في تعاون اجنبي مع القضاء بهيدي القضيه؟
0: هلا صراحة من القاضي بيطار والوفود اللي عم يجي لعنده وفود أجنبية، الكل بيعرف وعم يحكوا، حتى الفرنسوي بعتقد كان عندهم زيارات متالي لعنده، ونحكى بشي موضوع الأقمار الاصطناعية، عم بيساعدوا. بس أنا صراحة مش كتير بوثق، لأنه لو حالة دولة أجنبية عندها أقمار كان بتقدر تطلع تخبرنا شو اللي صار بثلاث دقايق بتخبرنا. بس أنه وقت اللي إجوا على المرفأ، حتى الـ FBI إجوا على لبنان بيعملوا تقرير بآخر أيلول 2020، نحن شفنا التقرير بعد وقت، عم نشوف ثلاث صفحات، آخر شيء حاطين المرجع أنه الأجهزة الأمنية اللبنانية، يعني أنه
1: أخذوا معلوماتهم من الأجهزة الأمنية اللبنانية،
0: صح، أنه الأجهزة الأمنية اللبنانية قداش قدرت تعطي معلومات للـ FBI عن موضوع صار بلبنان، في عندهم صور أقمار، في عندهم هن أجهزة عسكرية متطورة بيقدروا يساعدوا كانوا أكتر. بس أنه هلأ أنا بفهم أنه مش يمكن مش عنيل الموضوع، نفهم يمكن هيك.
1: كيف عم بتشوف يعني انتو يعني فقدتوا شخص عزيز عليكم وناس كمان قرب منكم كمان يعني فقدتون اليوم، يعني بتقولوا يا ريت انه يعني هاي القضية وضحت قبل، ولا انه بضل عندكم عزاء انه بالاخر نوصل لحقيقة؟ يعني بالاخر في لا. في في ناس فقدتون، هودي الناس فقدتون يعني كان بيستحقوا يروحوا كرمال هيك قضيه.
0: انا بدك رايي صراحه، والناس كلهم راحوا على الفاضي، راحوا من وراء انه كان في حال لواحد مسؤول يجي يقول يا جماعه في نترات امونيوم، مثل ما عمل الضابط بامن الدوله
1: قالوا ولا حدا قالوا ما حدا رد عليه،
0: والاحلى هيك راحوا وقفوه اخر شيء حبسوه
1: حطوه بالحبس
0: لهلا عنده منع سفر، وهالشيء ابدا مش عادل، مش عم دافع عنه، بس لانه هالشخص الوحيد يلي جرب يعمل شيء وطلعش بايده، مع انه بفتره اذا كلنا بنتذكر كان في جو بالبلد مشحون، يعني كنت بحس انه في شيء بده يصير مش عارفين شو، صاروا يحكوا امن الدوله بلشوا نشروا الخبريه، حتى وصلت رئيس حكومه مدعم تمييز، يعني بعتقد عمل اكثر مما فيه هذا الضابط، ما بعرف قائد جهازه شو اللي عمله، لانه هو بعتقد صار في تليفون بينه وبين الرئيس مئات بفترته، سوري حسان دياب،
1: حسان دياب
0: صار شيء بالليل تغير كل شيء. بس

0: ولا حدا يعني. في عندك طلع شي 60 70 شخص بيعرفوا شو في، او فئة او هيئة او جيش او مخابرات، ولا حدا جاي لي واحد يفوت على المرفأ هون لانه هون في مواد خطرة متفجرة. بالعكس، الكل تركهم، الكل ترك الناس تقف على شبابيك تتفرج. يعني كان في 25 دقيقة كان ممكن يخففوا عدد الضحايا بالقليلة، يعني لو عملوا تعميم انه خيطوا شر الحلو على الميلتين والناس تنزل على البلاكين، خبر عاجل، اخبار، راديو، حل شيء، كانت الناس مش توقف تصور عم تتفرج تموت هيك رخيصه.
1: طيب ويليام، بتعتقد يعني في شيء هيك يثير الشكوك انه انت بتجي بتقول في نيترات الامونيوم على البور، رئيس الحكومه في موضوع خطر كتير بده ينزل يشوفهم لانه قالوا له هودي موضوع خطر كتير،
0: صح؟
1: بعدين ما بينزل، بعد كم يوم بيحصل الانفجار،
0: صح؟
1: في ربط بيناتهم؟
0: ايه
1: يعني هل يعني هل هي صدفة؟
0: لا اكيد لا، يعني لهم 7 سنين كان ولا حدا حاسس بوجودهم، وكانوا هن مسكرين باب العنبر، ومعروف العنبر اصلا صور اذا بتشوف بقلب العنبر قبل الانفجار بكم شهر وقت من الدولة صوروا غبرة وكذا، العنبر شكله انه قليل ما حد يفوت عليه الا ناس عدد قليل، مش انه عنبر بينفتح كل يوم في حركة. 7 سنين ولا حدا حاس بوجودهم، بس امن الدولة بلشت تحكي عن الموضوع، انتشر الخبر بريت المرفأ انفجروا. هلا انا براس انه ممكن يا اذا بيقولوا انه في قصف وكذا، ولكن دغري اسرائيل
1: نشوف هلا شو بيطلع بالاراء،
0: ممكن
1: شو
0: يا مبين. حدا هو اللي صاحب هالبضاعه قال لك بولعون وصار انفجار اكثر ما متوقع. بس انه خبريه التلحيم وهالقصص،
1: خبريه التلحيم هيدي مزبوطه ولا مش مزبوطه؟
0: هلا يمكن البيطار سقطها لسبب واحد من دون ما هو يقول، انه بس اجى استلم الملف بعد كم شهر فلت صاحب الشركه والعمال الاجانب يلي هن كانوا بيلحموا،
1: يعني مش صحيحه يعني
0: بعتقد سقطها. ايه بعتقد بس ما بتعرف انه هو شو في براسه. بس انا رايي الشخصي من دون ما هو يكون هيك شيء، بعتقد انه تفليته لصاحب الشركه والمتعهد والعمال اللي هن عمال سوريه، يعني في يعني كانه سقط هالنظريه.
1: لانه في شيء يعني عن جد انه بتطلع بتحكي عن قضيه مواد خطره ومتفجره وشوي بعد كم يوم بتحصل انفجار، بتنفجر، انه كانه في حدا افتعل هذا الموضوع.
0: بعدين المواد ولا ننسى موجوده بمرفأ، يعني موجوده بمرفأ في كل الاجهزه. هلا مثلا نحن اليوم بتفوت على المرفأ بدك تاخذ اذن الامن العام، مخابرات، ادارته، استثمار المرفأ، وجود امني بتحس انه بده شو فيه وكذا، بالوقت انه فات سلاح بتطلع على المرفأ بلا ما حدا يقول لهم وينكم يعني، وانفجر اخر شيء بالمرفأ ومات عسكر من المرفأ بلا ما حدا يعرف شو اللي صار. يعني مثلا مخابرات الجيش، انا بتاع كلنا بنحب الجيش ولا عيد الجيش وكذا، ونحن صغار بحملونا العلم ولبسونا هالبدله وكذا، انا مش كتير مع هالشغله لسبب واحد، لانه مخابرات الجيش لو بدها تشتغل مزبوط كانت تقدر هي تريح بيروت من كل اللي صار. يعني بيبعت مركز مخابرات مثل هون والباركينج عن نترات الامونيوم، يعني كانوا على 7 سنين عم يقطع حدهم مخابرات بلا ما يقولوا انه في نترات امونيوم هون. هيدا شغل العسكر، اول شغل قبل الاداره قبل الجمارك.
1: يعني هي كانت معروفه خطوره هيدي المواد من اول ما نزلوهم عن السفينه،
0: صح؟ صح.
1: وفي تقارير بتحكي عن هالموضوع.
0: هلا الافاده تبع رجع طلع حكي هو اصلا برا الكابتن تبع السفينه وصاحب السفينه، حكي انه هن بس لبنان طلب انه تتفرغ بقرار عجلي، هن قالوا انه وقت نزلون على الارض لانه هو بشكل خطوره. هلا بعرف قديش صادق
1: الكابتن في مكتب بالنهايه محاماه بلبنان، ما بنسيت شو اسمه، مكتب محاماه كان عم بيدافع عن بده يطلق سراح البحاره،
0: صح؟
1: اللي موجودين قال انه هذه المواد خطيره جدا وبتتعرض ممكن تنفجر.
0: مزبوط، يعني ضلوا البحاره كذا شهر موجودين على المرفأ، اخر شيء اعتصموا على ظهر الباخره انه هن بدهم اكل،
1: وعشان بدهم اكل،
0: صح؟ هن في منهم الروس ومنهم من جورجيا، واخر شيء راحوا وقضائنا نزل، قضائنا والاجهزه نزلوا النترات حطوهم بيناتنا وتركوا السفينه تغرق، كانه بس الهدف انه هاو النترات يفوتوا على المرفأ.
1: هن
0: ممنوع يفوتوا، ممنوع يفوتوا. حتى قاضي العجل اللي اخذ القرار يعني هو طلع مره كمان حكي ودافع عن حاله، بس انا مش كتير اقتنعت انه هو كان مش عارف شو هن، قالوا له انه في بغرة عم تغرق، عطي قرار تفريغهم. يمكن حدا احتال عليه تجاب القرار، والقرار متاخد نهار جمعة بعد الظهر،
1: يعني الدوائر تكون مسكرة
0: مفروض. في حدا انا برأيي عم يعمل كل شيء تهل بضاعة تنزل بكرة للتحقيق ان شاء الله بيخبرنا، وفي حدا عمل كل شيء تهل بضاعة تضل بس نحكى عنها وانتشت خبريتها. وانا برايي مش انه بقول على طول تهجموا فئه واحده، انه ولا حدا بيستعمل نترات امونيوم بلبنان الا فئه واحده اللي هي حزب الله صراحه. يعني اذا مش حدا شايف مثلا الاحرار او الشرار وكذا عم يركبوا صواريخ وهيك يخبرنا، حزب الله هن بيستعملوا نترات الامونيوم والنظام السوري فترتها كان عز الحرب بسوريا. هن بيقولوا شو بيقولوا لا هودي النصره وداعش فوتوا على مرفأ بيروت، يعني النصره وداعش هالقد متقدمين بالامن والذكاء والتطور يقدروا يفوتوا على مرفأ بيروت اللي لاقطوا وقتها الحزب نترات ياخذوه يقتلوهم فيه برا، بعتقد هيدي صعب كتير.
1: بس في مؤشرات يعني على على على جريمة سياسية بهالموضوع برأيك انتو بتشوف ولا ولا ما ما ما في؟
0: انا بحكي رأيي.
1: رأيك؟
0: انا بحكي رأيي وانا بقول عنده خبرية غير هيجي ان انا فيها لانه مش وانا مش حقتنا انه نترات الامونيوم اجت تتروح لحدا غيرهم. انا رأيي التحيب عليه يخبرنا. بس اذا عندهم سردية غير وقتن نرجع هيك شوية لورا. اول شيء قاله السيد بعد ما صار الانفجار هو شو؟ انه يا جماعة هيدي حادثة هي حرفيا روحوا عودوا على الاهالي وخلي شركة الاسرانس تعود على اللي راح. انه كأنه انه هالموضوع ممنوع تحكوا فيه. انه كان يحكي هيك المقصود منه انه هالموضوع خط احمر واحد يحكي فيه. كفاينا بعدين القدام قلنا بركي عم بيروقوا الجو. كفاينا القدام لقينا الهجوم على القضاء مع انه القضاء ولا مرة استدعى حدا من حزب الله ولا مرة. فيش اسم واحد من حزب الله مستدعي القضاء او حتى هيك دل عليه بالاصبع. شفنا هجوم شرس من الحزب على القضاء. القاضي سوين، القاضي بيطار، طيونة على الرمانة توقف حكومة كذا. بتقول هيك واحد يطلع من بعيد انه ليش هالشخص هم بعرقل شيء بعد ولا حدا متعاطى فيه. شكوك يعني انا برأيي ورأي كتير من الاهالي انه هن لهم ايد باللي صار ان كان بالتفويت او بتعرقل التحقيق.
1: شو الكلمة اللي بتوجهها اليوم يعني لأهالي الضحايا وللمتضررين من هذا الانفجار؟ شو بتقلهم اليوم؟
0: نحن دايما بنقعد مع بعضنا وشغلة واحدة بنحكي انه نحن
1: او اللبنانيين عامة
0: نكفي لانه عن جد قريب انه نوصل لنتيجة. الكل لبنانية بعرف انه انا من انا وصغير كان عنه يمكن شي 6-7 سنين كان ياخدنا بيع سهد الشهداء. كان ايام ما بيقتلوا شهداء ثورة الارز كل سنة نقول لا هالجريمة اللي صارت مش رح تقطع ويطلع
1: جريمة غيرها.
0: صح تصير وكلهم قطع لانه كان وقتها غير جو. بس هلا كان جو صعب. نحن هلا بجو جديد ودولة نسبيا جديدة يعني ونحن بدنا درجة بناخد قرار. بس انه هيك نضل مكفيين ونحن اهالي الضحايا متكاتفين عن جد وكل فترة بصير لقاءات وكذا وحمد الله انه بعدنا هلا مجموعين. لو انه صار هالنسبة الصغيرة اللي هني راحوا الله يوفقهم بالنتيجة بس يطلع القرار رح يطلع لهم كمثل ما رح يطلع لنا.
1: شكرا لك وليام دون. اهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر. ومستمعينا أيضا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة وإلى اللقاء يوم الثلاثاء المقبل. حوار حر حوار حر. سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: بعد 6 سنين العدالة قرار. 4 آب بدنا القرار الاتهامي.
1: حوار حر
2: من مفاوضات روما إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية، المشهد اللبناني والإقليمي يزداد تعقيداً. فهل نحن أمام تسوية محتملة أم مواجهة مفتوحة؟ وهل ما زال لبنان يملك ترف الوقت للإيفاء بوعوده بحصرية السلاح؟ هذه الأسئلة وسواها ضمن محاور النقاش مع النائب رازي الحاج.
1: حوار حر
2: مع كارلا قهوجي، الأربعاء الساعة 1:00.

0: في المسيرة هذا الشهر سمير جعجع في حوار مع المسيرة ملفات وحقائق من طالب طب إلى قائد قضية وطن، سود الأيام وراءنا وبيضها أمامنا. هل ينجح الاتفاق الإطاري حيث فشل 7 أيار؟ الإرادة السياسية ترسم مصير الأوطان. مسيحيو لبنان جذورهم في التاريخ ومش مقطوعين من شجرة. ملف تفجير المرفأ، هل سقطت الدولة في اختبار التعطيل؟ 6 أعوام على جريمة المرفأ، العدالة آتية ولو متأخرة. مطار نيم عوض لقليعات على خطوط الدولة الفعلية. الطباوي ليصلح ويك، مجد لبنان بما نبذله له. رهبنة إسحية، كأن التاريخ فيها حبيس وشهيد. يوم كان لبنان جنة الاستثمار والمستثمرين، هل تعود؟ العشاء السنوي لمجلة المسيرة في معرب المسيرة. المسيرة المسيرة
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، سائل للجالي بريل 3 لتر $5.90، دير جنرال 3 لتر $2.90.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة الظهيرة. 6 سنوات من المماطلة، فهل تصدق الوعود ويبصر النور القرار الظني بتفجير 4 آب؟ السفارة الأمريكية: السعي إلى الحقيقة والعدالة أساس لبناء لبنان، وجعجع القضية لن تموت. انطلاق جولة المفاوضات 7، وهآرتس: الجيش الإسرائيلي يعزز وجوده في عمق الجنوب. قاسم: السلطة كانت عونا لإسرائيل والرئيس أصبح طرفا. عائلة رياض سلامي: حياته بخطر ويتعرض للإذلال. ضبط الصواريخ جراد مهربة من سوريا في جرد عرسال. طهران تتمسك بسيطرة كاملة على الملاحة الداخلة إلى هرمز.

علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: تفاصيل من لبنان الحر مع بول عباس وجمانة صغيب مراد. يتوزع الاهتمام اليوم بين الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما لاستكمال تنفيذ صيغة الإطار، وبين الذكرى السادسة لتفجير مرفأ بيروت والتي تمر هذا العام مع اقتراب القضية من مراحلها الأخطر، ووعد أعلى المراجع القضائية بصدور القرار الظني في خلال بضعة أشهر لإحقاق الحق، حق الضحايا في الحقيقة وحق بيروت في العدالة. فهل يكون هذا العام هو عام الحقيقة بعد تكبير القضاء ومسار العرقلة الذي طبع الملف بتوقيع سياسيين وعسكريين وقضاة وإداريين، علما أن الجهة المسؤولة عن مآسي اللبنانيين واحدة إن في هذا التفجير أم في الجنوب وباقي لبنان، وتتمثل بالدويلة وسلاحها؟
1: إذن وبعد مضي 6 سنوات على الجريمة، وقفة تكريمية داخل حرم المرفأ في انتظار العدالة والحقيقة. شرب المخلوف.
2: لمناسبة الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، نظمت عائلات ضحايا وشهداء الانفجار تجمعا داخل حرم المرفأ أمام اللوحة التذكارية التي تحمل أسماء الضحايا اللبنانيين والأجانب، بحضور وزير العدل عادل نصار ووزير الإعلام بول مرقص. الوزير مرقص وفي حديث للبنان الحر شدد على ضرورة كشف الحقيقة وإحقاق العدالة، مؤكدا أنها آتية في غضون أشهر معدودة.
3: مثل ما صار التأكيد عليه امبارح بالاجتماع الوزاري برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، أشار تحديدا إلى أنه القرار الاتهامي من المرتقب أن يصدر في الشهور المعدودة المقبلة، وذلك بسبب أنه في هذا العهد الرئاسي لم يعد هنالك عرقلة للمسار القضائي وتأخذ الأمور مجراها، وبالتالي هذا ما تم التأكيد عليه في الاجتماع مع طبعا احترام مبدأ فصل السلطات.
2: أما الوزير نصار فقال لا أحد يريد أن تكون العدالة خارجة عن الأصول القانونية، ولكن بنهاية المطاف يجب أن تصدر الأحكام وفقا للقانون وتحدد المسؤول عن جريمة المرفأ.
4: القضاء بتالي قراراته بيطلب من القوى الأمنية تقوم بواجباتها. القضاء اليوم عم بيقوم بواجبه، عم ينجز الملف، ومن بعد ما ينتهي من إنجاز هذا الملف بيحوله إلى المحكمة المحاكمة، وأي موضوع بيتعلق بتنفيذ عائد على القوى الأمنية أنا ما عندي شك أن القوى الأمنية كمان بتقوم بدورة. هيدا الملف أساسي.
2: وليام نون شقيق الضحية جونون بدوره قال ممنوع أن نرى ذكرى سابعة، وهذه السنة كان من المفروض أن نذهب إلى المجلس العدلي لا الوقوف على الطريق.
5: طلع قرار التهامي يطلع مذكرات توقف تتنفذ، مش رح نمشي على العدل، هذا المسار الطبيعي، غير هيك مش رح نقبل. في 71 مذكرة أو 70 بدهم يطلعوا بدهم يتنفذوا، نحن بالنسبة لنا شارع الوقت، وهلا نحن ناطرين القرار. وعدوا إنه نحن قبل شهر 12، مع إنه كتير الوقت كان لازم يحطوا قاضي يتفرغ يبت بهالملف بشكل أسرع. مش مشكل، صار لنا 6 سنين ننتظر بعد شهر أو 2. الأهم نشوف التوقيفات عم بتصير، شوف مجلس العدل يمشي بشكل سريع، مش كمان يصير في تأخير.
2: واختتمت الوقفة الرسمية والشعبية أمام اللوحة التذكارية بالتأكيد على الاستمرار بالنضال من أجل كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. من مرفأ بيروت، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: دافيد ملاحي شقيق شهيد فوج الإطفاء رالف ملاحي توجه عبر لبنان الحر للرؤساء قائلا
6: للرئيس الحكومة، حضرتك قاضي، كلمة قاضي كلمة كبيرة،
7: هو حكم نتنياهو،
6: حط ايدك معنا بهالملف لنوصل للحقيقة. نحن بنعرف انك انت قدها، نحن بنفتخر انه عنا دولة رئيس مثل القاضي نواف سلام. للرئيس الجمهورية، حسينا في حدا معبيها على هالكرسي وفي حدا عم بياخد قرارات منه لحاله، مش عم بيوشوشوله بدينته. بطلب منه يضل مسابر معنا بهالقضية، يضل ماشي معنا بهالقضية، يضل فتح لنا اياها وما يسكرها بوجهنا، يتدخل شخصيا لينصف القضاء ويطلع القرار الظن. دولة الرئيس بتمنى منك مثل ما الكل بيعرفك انك عراب مجلس النواب، بتمنى منك كل الاشخاص النواب يلي جاي اسمهم بالقرار الظن، تحديدا من جماعة حركة أمل ولا من جماعة حزب الله ولا من جماعة إكس ولا من جماعة إجراج، ما في خيمة فوق راس حدا. نتمنى منك برد لنا قلبنا لا أكثر ولا أقل، هذا اللي منقلك إياه. برد لنا قلبنا، خلي أهلنا يناموا بخير وسلام، خلي أرواح شهدائنا اللي توفوا بهذا الانفجار، ثالث أكبر انفجار بالعالم، يكونوا مرتاحين هن وفوق.
1: وفي ذكرى انفجار الرابع من آب، قالت السفارة الأمريكية في بيروت: قبل 6 سنوات أودى انفجار مرفأ بيروت بحياة أكثر من 200 شخص وأصاب الألاف وغير المدينة إلى الأبد. وفي هذه الذكرى الأليمة نكرم ذكرى من فقدوا حياتهم ونقف إلى جانب العائلات والمجتمعات التي لا تزال تسعى إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، ويظل سعيها هذا ركيزة أساسية من أجل بناء لبنان أقوى وأكثر استقرارا وازدهارا.
0: وفي المواقف قال رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سامي جعجع: ولو مر 60 عاما على انفجار المرفأ فسيبقى يحفر عميقا في وجداننا. أضاف: في ذكرى 6 لانفجار المرفأ أتقدم مرة جديدة بأحر التعازي إلى أهالي ضحايا الانفجار وعزاؤنا الأساسي هذا العام. أننا موعودون من أعلى المراجع القضائية بأن القرار الظني في هذه الجريمة سيصدر في خلال أشهر قليلة لتبدأ بعدها المحاكمات وينال المرتكبون العقاب المناسب. تابع جعجع: إن هذه القضية لن تموت طالما أن وراءها مطالب، فكيف إذا كنا من أشد المطالبين بإحقاق الحق وكشف الحقيقة؟
1: وللمناسبة قال رئيس حزب الكتائب سامي الجميل: 4 آب لن ننسى، لن نسامح، المحاسبة آتية.
0: وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي كتب عبر إكس: ما حصل لم يكن قدرا بل جريمة، سبقها إهمال وتآمر وتلاها تلكؤ وتباطؤ وتواطؤ يمنعون كشف الحقيقة حتى اليوم. بيروت التي نهضت من ركامها لا تنتظر رحمة أحد، بل عدالة لا تساوم وحقيقة لا تبقى رهينة الحسابات والخوف والتستر والتخاذل.
1: بدوره أكد وزير الطاقة جوز صدي أن كشف حقيقة انفجار بيروت ومحاكمة المسبب والمنفذ والمشارك مسؤولية وطنية وضرورة إنسانية ولا استعادة فعلية للثقة بالدولة بلا تحقيق العدالة. كما أكد وزير المهاجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي أن كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين ليس مطلبا سياسيا بل واجبا وطنيا وأخلاقيا.
0: وفي الذكرى نكس العلم اللبناني فوق قصر بعبدة حدادا على أرواح الضحايا.
1: انطلقت في العاصمة الإيطالية الجولة 7 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لتقييم تطبيق المنطقة التجريبية الأولى، ويعرض الجيش في خلال المفاوضات خرائط تثبت أنه نفذ انتشارا كاملا في عدد من المناطق التجريبية وسط رفض لبناني، أي تحقيق أو تحقق إسرائيلي من عمل الجيش وأي دخول إسرائيلي إلى المناطق التي دخلها الجيش. الوفد اللبناني ركز في مداخلته الافتتاحية على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان.
0: الجولة 7 من المفاوضات تترافق مع استمرار التصعيد الإسرائيلي، فقد مشطت القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة بيت يحون، بني حيان وعلي الطاهر والخيام وحداثة، إلى جانب إحراق أشجار الزيتون في بلدة عدشيت القصير، في وقت حلقت طائرات حربية إسرائيلية وعلى علو منخفض في أجواء الجنوب وصولا إلى جرود عكار والهرمل حتى الحدود السورية.
1: واليوم كتبت صحيفة هارتس أن الجيش الإسرائيلي يعزز وجوده في عمق الجنوب ويكرس سيطرته على مناطق استولى عليها خلال الحرب. أضافت الصحيفة أن صور الأقمار الاصطناعية أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي أنشأ 7 قواعد عسكرية على الأقل. أضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يعمل على شق طرق جديدة لاستخدامها عسكريا، مشيرة إلى أنه هدم مبنى سجن الخيام وأنشأ مكانه قاعدة عسكرية.
0: لبنان في روما، معركة انتزاع مناطق جديدة مع سيمونا حتشيتي.
7: تتجه الأنظار اليوم إلى روما، حيث تعود المفاوضات الخاصة بالوضع في جنوب لبنان إلى الواجهة وسط ترقب لما إذا كانت ستنجح في تحقيق خرق ميداني جديد أو ستبقى عالقة عند حدود المواقف المتباعدة بين لبنان وإسرائيل. يتمسك الوفد اللبناني بهدف واضح يتمثل في توسيع رقعة الانسحاب الإسرائيلي بما يسمح للجيش اللبناني بالانتشار في مناطق جديدة على غرار التجربة التي شهدتها بلدة زوطر والتي شكلت نموذجا أوليا لتطبيق اتفاق الإطار. فما الذي يمكن أن يحققه لبنان واقعيا من مفاوضات روما اليوم؟ وهل هناك فرصة فعلية لانتزاع انسحاب إسرائيلي من مناطق جديدة؟ أسئلة طرحناها على نائب رئيس التحرير في جريدة النهار نبيل بومنصف.
8: لبنان رايح طاحش بروما هلأ ليحاول يقنع الجانب الأمريكي يقف معه إنه إسرائيل تعطيه منطقة حرزاني بمناطق التجريبية مثل بنت جبال. إذا قدر انتزع هالشيء بيكون عمل لبنان حقق خرق مهم بتنفيذ خيار التفاوض اللي عم يعملوا، ما يضل محشور قدام المزيدات اللي عم تنهال عليه أكثر فأكثر من حزب الله وفريق الممانعة من ميل، وكمان في أطراف آخرين مأيدين المفاوضات ومأيدين السلطة بقوة، بس كمان ما فيك كمان يعني تتغافلي عن خطورة الشيء اللي عم يعملوا الجانب الإسرائيلي بعد توقيع الاتفاق. على الأرجح أنه مصلحة أمريكا أن تقوي السلطة اللبنانية. الوفد اللبناني أبلغ أمريكان أنه ما بيقبل يعمل مفاوضات اقتصادية مع جانب إسرائيلي لأنه ما رح يسبق طبيعة المفاوضات اللي عم يعملها بعد أمنية بالكامل.
7: ختاما، مفاوضات روما ستقاس بما ستحدثه على الأرض، فكل انسحاب إسرائيلي يفتح الباب أمام انتشار الجيش اللبناني وكل خطوة ميدانية تعيد للدولة حضورها وسيادتها. أما إذا بقيت المواقف على حالها فسيبقى الجنوب عالقا بين وعود الدبلوماسية وواقع الميدان بانتظار قرار سياسي قادر على تحويل تفاهمات إلى حقائق.
1: واصل حزب الله هجومه على الدولة متهما وعبر أمينه العام نعيم قاسم رئيس الجمهورية بأنه لم يعمل كحكم وجامع بل أصبح طرفا ومفرقا، وأن السلطة السياسية في لبنان كانت عونا لإسرائيل بدل أن تكون عونا لسيادة لبنان.
9: السلطة السياسية في لبنان كانت عونا لإسرائيل بدل أن تكون عونا لسيادة لبنان. الرئيس لم يعمل كحكم وجامع بل أصبح طرفا ومفرقا، وهذا ما لا ينسجم أبدا مع دوره ومع قوة لبنان. أقول لكم بصراحة بهذه الوتيرة لن تحقق السلطة السياسية شيئا للبنان، ولن تتمكن من أن تساعد على الأهداف الإسرائيلية الأمريكية. أدعو السلطة السياسية في لبنان إلى إيقاف التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي وتأكيد الاهتمام بالسيادة الوطنية.
0: واعترف قاسم بجر لبنان إلى الحرب.
9: السلطة السياسية في لبنان كانت عونا لإسرائيل. بادرنا في 2 آذار بالقيام بمواجهة إسرائيل بعدد من الصواريخ، لكن تبين أن المعركة التي أعدوا لها هي معركة كبرى، وهم كانوا يتوقعون أنها هي التي ستكون معركة إنهاء المقاومة، لكن فوجئوا بالإعداد والالتفاف الشعبي وقوة المقاومين والتضحيات العظيمة والتكتيكات الجديدة والمحلقات وكل الأعمال التي أدت إلى أن نخوض معركة العصف المأكول ونبقى واقفين متصدين.
1: ولفت قاسم إلى أنه لا مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية في الوقت الذي يكون مناسبا بتقدير الطرفين كما قال.
7: أعربت عائلة الحاكم السابق لمصر في لبنان رياض سليمي عن قلق بالغ تجاه وضعه الصحي والإنساني، معتبرة أن حياته باتت في خطر ومؤكدة أنه يتعرض للإذلال والتعذيب الجسدي في مكان احتجازه داخل مستشفى ظهر الباشق. وقالت إنها تلقت وفق بيانها معلومات من مراجع طبية مسؤولة وشهود آخرين تفيد بأن ظروف احتجازه غير الملائمة لوضعه الصحي والنفسي تعرض حياته لخطر مؤكد. وأضافت العائلة أن سلامي مثبت بقيد مربوط بحديد السرير العتيق والصدئ من جهة، ومقيد من الجهة الأخرى بوعاء المصل
0: الملزم به كي لا يقضي بسبب جفاف المياه من جسده لكونه مضربا عن الطعام والشراب، لافتة إلى أنه محاصر ومطوق في الغرفة الضيقة بخمسة عناصر أمنية بكامل الأسلحة كأنه إرهابي خطير، الأمر الذي ينتهك الخصوصية وكل الحقوق التي تنص عليها القوانين اللبنانية والمواثيق الدولية. وقالت بالرغم من توصية المدعي العام التمييزي بالسماح لطبيبه الخاص بزيارته ومتابعة وضعه، فلم يسمح للطبيب مساء أمس بالاطلاع على ملفه، وقيل إنه بقرار من إدارة المستشفى. وطالبت العائلة المعنيين بالاستجابة ضمن الأصول لمطلبها بإعادة سليمه إلى مستشفى بحنس، حيث فريق أطبائه ومستلزمات علاجه إلى حين البت بوضعه القانوني بعد الاستماع لإفادته تمهيدا لتبيان الحقائق وإخلاء سبيله.
1: أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن اللبنانيين نجحوا في مختلف الاختصاصات والمهن في لبنان والخارج، لكنهم لم ينجحوا حتى اليوم في بناء دولة بسبب ابتعاد النخب وأصحاب الكفاءات عن السياسة وتركهم الشأن العام لمن أساء إدارته. جعجع وخلال لقاء مع مجموعة من الخريجين الجدد في معراب دعاهم إلى بناء البيت الكبير قبل البيت الصغير، مؤكدا أن الإنسان الذي يريد فعلا أن يخدم جميع الناس وأن يصنع تغييرا يمتد أثره عبر الأجيال عليه أن يعمل في السياسة بالمعنى النظيف والنبيل للكلمة. وأكد جعجع أن اختيار القوات اللبنانية يجب أن لا يكون قائما على العاطفة أو الانتماء العائلي فحسب، بل على تقييم موضوعي لمسيرتها، لافتا إلى أنها تحمل القضية نفسها منذ 50 عاما وتمسكت بمبادئها في أصعب الظروف، سواء في زمن وجود الجيش السوري أو بعد حل الحزب أو في خلال مرحلة الاعتقالات والسجون.
0: نتيجة المتابعة الأمنية لعمليات التهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، ضبطت وحدة من الجيش اللبناني أمس في جرد عرسال صواريخ جراد 122 مليمترا تم تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية إلى آلية بيك أب كانت تستخدم لنقلها، وأوقفت مواطنين هما من أفراد شبكة التهريب. كما نفذت عمليات دهم بحثا عن سائر أفراد الشبكة وضبطت ذخائر حربية وأعتدة عسكرية، وسلمت المضبوطات وبشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتتم متابعة توقيف باقي المتورطين.
1: أزمة قديمة جديدة تهدد المتن والحل، رهن الاعتمادات. ريشار حرفوش.
10: أزمة نفايات جديدة تلوح في المتن مع إبلاغ الشركة المشغلة لمطمر الجديدي مجلس الإنماء والأعمار توقفها اعتبارا من مساء اليوم عن استقبال النفايات وطمرها بسبب عدم تسديد مستحقاتها منذ أشهر وعدم توفر الاعتمادات اللازمة للمشروع. وفي هذا السياق تحدث عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج للبنان الحر عن واقع الأزمة.
11: أزمة نفايات في إلى مستويين، هلأ مستوى استراتيجي عم نعمله نحن ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة نفايات الصلبة المهندس مروان رزق الله، يلي وجه له تحية على يعني عمله الدؤوب يلي عم بيقوم فيه من بعد تعيينه كرئيس للهيئة لإدارة نفايات الصلبة، وإن شاء الله بيكون في حلول مستدامة بكل لبنان وبالأخص بالمتن لنشيل يعني هالكارثة البيئية والصحية يلي وجدوها على ساحل المتن، وخاصة اليوم ما يعانيه يعني مطمر الجديدة وأهالي المنطقة تحت عم نتابعه ستتم معالجته، إنما هيدا يعني بيبقى شيء مؤقت بأكيد تفصيلي أمام الشيء الأساسي اللي عم نشتغل عليه لحل نهائي لأزمة النفايات بالمتن.
10: بدوره قال مختار الجديد السد شرب الخوري لإذاعتنا:
12: الشركة المتعاهدة بدها مصاري من الدولة وما حدا بيبتها لمجلس الوزراء، فالتوجه اليوم لإغلاق المطمر الساعة 6 لحين يلاقوا حل ليدفعوا له مصريته. تاخدين احتياطاتنا، بس أكيد بقية المناطق مثل كل البلديات يلي عم تكبها المطمر رح يكون عندها أزمة.
10: فهل تطل أزمة النفايات برأسها مجددا في المتن أم يسارع مجلس الوزراء إلى إقرار الاعتمادات المطلوبة في جلسة نهاية الأسبوع؟
0: اندلع حريق كبير في أحراج بلدة السفير الضنية في محلة المقطوعة وسط مخاوف من امتداد النيران إلى مساحات حرجية في المنطقة، وناشد الأهالي الجهات المعنية التدخل السريع وإرسال طوافة تابعة للجيش للمساعدة في السيطرة على النيران ومنع انتشارها إلى المناطق المجاورة.
1: الرياضة مع جورج الهاني.
13: أخبار الرياضة.
14: استفاد كل فريق من عامل الأرض والجمهور على أكمل وجه، فكان لقب بطولة لبنان بكرة السلة بالنهاية للرياضي اللي تغلب على الحكمة 179 الليلة الماضية على ملعب المنارة بختام المواجهة السابعة والفاصلة، ويتوج بطل للمرة 20 بتاريخ اللعب الحديث. كيف بأي مدرب فريق الرياضي السابق والمدير الفني السابق لفريق الحكمة المدرب الوطني رزق الله زلعوم للبنان الحر مباراة مبارح، وشو أسباب احتفاظ نادي الرياضي بلقبه؟
15: هلأ بالنسبة ليه انتهت النتيجة بهالشكل، طبعا في عنا أسباب لازم نقولها. أول شيء الرياضي اللعب الجماعي اللي هو بتميز فيه الفريق، بعدين اللاعبين الاحتياط عندهم يهون بس يفوت في غير، يعني عم نشوف أمير سعود عم يلعب احتياط عم يعطي نتيجة كبيرة وقت بينزل على الملعب، أوكي مش بس بأول خمسة اللي بيلعب. وبعدين عنا اللعيبة اللبنانية بالنسبة إلي عم يلعبوا أحسن لاجين، السيطرة على الريباوند سيطرتهم كبيرة كانت على الريباوند. بالنسبة للحكمة اللعب الفردي كان مسيطر على الجيم كله، يعني خصوصا ديشاندري واشنطن، التسرع وقلة الصبر، في عندهم شوطات أخذوها كتير كتير متسرعة، الضعف بالتغطية خصوصا على البيكن رول ما كان في تغطية أبدا، يعني بنلاحظ نحن خصوصا وقت أمير بيكون بالملعب كل ما بيلعبوا البيكن رول رياضي الحكمة بيأكل بسكت. الفريق الجماعي دائما بيربح على المواهب الفردية، الرياضي استحق الربح لأنه لاعب كمجموعة بالدفاع وبالهجوم. الحكمة لازم يبني على هالنتائج اللي صارت، يعرف نقطة الضعف ويبني على أنه المفروض اللعب يكون جماعي أكثر، أوكي، ويعمل توازن حتى يرجع لمنصات التتويج.

0: الأخبار الإقليمية والدولية مع وفاء شدياق.
1: لفت مصدر إيراني أن طهران ترفض أي بديل لإعادة فتح مضيق هرمز وتتمسك بسيطرة كاملة على حركة الملاحة الداخل إليه، فمسار الملاحة الخارج من المضيق سيمر عبر طريق بين إيران وعمان، وستسمح عمان للسفن بالمغادرة بعد إخطار إيران كما قال المصدر الإيراني. واليوم أصيبت سفينة بضائع صلبة بصاروخ قرب المضيق، ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية بحرية أن طاقم السفينة المستهدفة غادرها بينما فقد أحد البحارة. إلى ذلك أعلنت وزارة النفط العراقية أن ناقلات تحمل الخام العراقي عبرت المضيق. وسط هذه الأجواء أعلن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أنه لن يستقيل وسيصمت في منصبه، وقال إذا قدمت استقالتي فسأعلن رسميا أنني استقلت. وجاء رد بازشكيان في وقت كان رجل الدين الإيراني محمد باقر خرازي قال أن بازشكيان استقال أو هدد بالاستقالة من منصبه 28 مرة. كما قال خرازي أن مجتبى خامنئي حذر رسميا من أنه إذا استقال بازشكيان مرة أخرى فإنه سيقبل استقالته. في هذا الوقت ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه تم إلغاء اجتماع الكابينت الذي كان مقررا مساء لبحث ملفي إيران وغزة.
2: وبالعودة إلى محلياتنا، وردا على الشيخ نعيم قاسم، كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر إكس: يطل علينا اليوم من يتهم السلطة السياسية بأنها كانت عونا لإسرائيل بدل أن تكون عونا لسيادة لبنان، ثم يدعو إلى الحوار والوحدة وكأن اللبنانيين بلا ذاكرة. فالحقيقة أن العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية، ومنحها الذرائع للاعتداء على بلدنا ودوس سيادته وتدمير مدنه وقراه وقتل أبنائه وتهجيرهم بمئات الألاف. أضاف سلام: من تفرد بقرار الحرب ويحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية متجاهلا مصالح بيئته واللبنانيين عموما لا يملك أن يوزع شهادات في الوطنية، ناهيكم في السيادة. فلا سيادة للبنان إلا بقرار واحد مستقل في دولة لها جيش واحد تبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصرا. أما الحوار والوحدة فلا يبنيان إلا بشجاعة الاعتراف بالحقائق على مرارتها وبتحمل المسؤولية عن الخيارات المتهورة التي لا يزال يدفع اللبنانيون أثمانها الباهظة.
3: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
0: يخف تأثير الكتل الهوائية الحارة في المناطق الجبلية والساحلية، بينما يبقى في الداخل حتى يوم الأربعاء حيث تنحسر ويتحول الطقس إلى صيفي معتاد، فتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها يوم الخميس. وحذرت الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس ومن اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية. طقس اليوم قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة على الساحل والجبال، بينما تبقى دون تعديل يذكر في الداخل ويتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.
2: في الختام قراءة ثانية للعناوين: ست سنوات من المماطلة، فهل تصدق الوعود ويبصر النور القرار الظني بتفجير 4 آب؟ السفارة الأمريكية: السعي إلى الحقيقة والعدالة أساس لبناء لبنان، وجعجع القضية لن تموت. انطلاق الجولة 7 للمفاوضات، وهآرتس: الجيش الإسرائيلي يعزز وجوده في عمق الجنوب. قاسم: السلطة كانت عونا لإسرائيل والرئيس أصبح طرفا، وسلام يرد. عائلة رياض سلامي: حياته بخطر ويتعرض للإذلال. صواريخ جراد مهربة من سوريا في جرد عرسل. طهران تتمسك بسيطرة كاملة على الملاحة الداخلة إلى هرمز. نشرتنا انتهت، أخرجها إذاعيا مارون بشعلاني.

0: وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: حزب الله وحرمة الموت. لم يجد حزب الله غير يوم الرابع من آب ليقيم ذكرى 40 الإمام الحسين، وليلقي أمينه العام الشيخ نعيم قاسم خطابا لا جديد فيه سوى التكرار، لكن الغاية منه ليست سوى محاولة حجب الأنظار عن ذكرى 4 آب تاريخ تفجير مرفأ بيروت. لو لم يكن هذا هو الهدف لكان حزب الله ابتكر ألف طريقة ليمرر ذكرى 4 آب من دون التشويش عليها، لكنه لن يتعب نفسه بالابتكار لأنه في الأساس يريد أن يشوش على الذكرى. أما لماذا؟ فلأن ممارساته تدفع إلى الاعتقاد بأنه معني بتفجير المرفأ، ولو لم يكن كذلك فلماذا قام بالتشويش منذ اليوم الأول؟ ألم يرسل رئيس وحدة التنسيق والاتصال الحاج وفيق صفا الذي هدد القاضي طارق البيطار بقبعه؟ ألم يقسم أهالي الضحايا ويعين ناطقا باسمهم للتشكيك بالقضاء وبالمحقق العدلي؟ واليوم قمة التشويش. لا يحترم حزب الله حرمة الذكرى وحرمة الموت والضحايا، فيكون السؤال ما الذي يخفيه حزب الله في تفجير المرفأ ليستخدم ذكرى دينية واستحضار أمينه العام للتشويش على هذه الذكرى؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: ما فينا ما نحكي عن تقرير نقلته نيويورك تايمز بيقول إنه حطام الفضاء بينزل على الأرض بمعدلات غير مسبوقة، يعني في كتير هبوط لأجسام من الفضاء على الأرض عم تتكاتر سنة بعد سنة. وبيقول التقرير إنه خلال العام الماضي أصدرت قوة الفضاء الأمريكية تحذيرات بشأن دخول حوالي 820 جسم إلى الغلاف الجوي للأرض مقارنة ب 110 أجسام قبل 10 سنين. وبتقول إنه معظم هالأجسام بيحترق بالغلاف الجوي أو بينزل بالمحيط الهادي، بس بتقول كمان إنه بعض الآخر بيواصل هبوطه لسطح الأرض بشكل ما ممكن يتحكموا فيه، وحتى ما بيقدروا يتنبأوا بمحل سقوطه. وبالتالي كل ما ازداد عدد هالأجسام يلي بيطلقها البشر للمدار ازداد حجم الحطام يلي معقول يرجع على الأرض. يعني الأمور إلى ازدياد ويمكن بتخوف شوي.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب $9.70، طاووق الكيلو ب $5.40.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثالثة إلا ربعا في لبنان الحر، موجز الأخبار.

0: رد رئيس الحكومة نواف سلام على الأمين العام لحزب الله من دون أن يسميه، وكتب عبر إكس: يطل علينا اليوم من يتهم السلطة السياسية بأنها كانت عونا لإسرائيل بدل أن تكون عونا لسيادة لبنان، ثم يدعو إلى الحوار والوحدة وكأن اللبنانيين بلا ذاكرة. فالحقيقة أن العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية ومنحها الذرائع للاعتداء على بلدنا ودوس سيادته وتدمير مدنه وقراه وقتل أبنائه وتهجيرهم، من تفرد بقرار الحرب ويحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية متجاهلا مصالح بيئته واللبنانيين عموما، لا يملك أن يوزع شهادات في الوطنية، ناهيكم في السيادة. أضاف سلام: لا سيادة للبنان إلا بقرار واحد مستقل في دولة لها جيش واحد تبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصرا، أما الحوار والوحدة فلا يبنيان إلا بشجاعة الاعتراف بالحقائق على مرارتها وبتحمل المسؤولية عن الخيارات المتهورة التي لا يزال يدفع اللبنانيون أثمانها الباهظة. في ذكرى الرابع من آب، وجهت السفارة الفرنسية رسالة تضامن وأمل بتحقيق العدالة المنشودة بعد 6 سنوات. اعتبرت وزيرة التربية ريما كرامي أن تدمير مجمع عينات التربوي يهدف إلى عرقلة عودة الأهالي، ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف هدم المدارس والمنازل. قبل المتابعة الكلمة للإعلان.
1: الآن بالعشاء رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة متلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو. لبنان الحر.
0: أعلن المتمردون الحوثيون قصف هدف سعودي في مطار نجران. رأت الخارجية القطرية أن التنسيق بشأن مضيق هرمز يجب أن يكون مع كل دول المنطقة وليس مع دولة أو دولتين. وافقت سوريا على تخفيض استيراد النفط الروسي بشكل كبير ضمن مناقشتها مع الولايات المتحدة في شأن رفع آخر العقوبات الرئيسة المفروض عليها. في الختام هذا النداء الإنساني، السيد نبيه أبي خليل في مستشفى قلب يسوع بحاجة ماسة لدم من فئة أبي بوزيتيف، لتبرع الاتصال على الرقم 70 918 538. الموجز انتهى، شكرا للمتابعة.

هناك مدن يكتبها التاريخ بالحبر، وهناك مدن يكتبها بالدم، وبيروت كتبها بكل ما يملك. في هذا الوطن الصغير لا يحتاج اللبناني إلى رزنامة لكي يتذكر الرابع من آب، يكفي أن ينظر إلى المرفأ، إلى تلك الحفرة التي لا تزال تشبه سؤالاً بلا جواب. يكفي أن يمر في الجميزي أو مرم خايل أو الكارنتينا حتى يسمع أصواتاً لا يسمعها إلا من عاش ذلك المساء. الرابع من آب ليس تاريخاً، إنه جرح، والجروح الكبيرة لا تعرف التقويم. 6 سنوات ومع ذلك لا تزال الساعة متوقفة. ليست ساعة اليد ولا ساعة الهاتف، بل ساعة وطن كامل. توقفت عند 6:07 قليلة. في تلك اللحظة لم ينفجر مرفأ فقط، انفجرت بيوت وأحلام وطفولة وأعراس وأمهات وأباء وكتب مدرسية وصور عائلية ورسائل حب لم تصل، وأكواب قهوة بقيت على الطاولات بانتظار أصحاب لن يعودوا. كان البحر هادئا على نحو مخيف، الشمس تميل نحو المغيب، المقاهي متلألئة، الأطفال يلعبون، الموظفون ينهون دوامهم، الأمهات يحضرن العشاء. لا أحد كان يعرف أن دقائق فقط تفصل بيروت عن أكبر كارثة عرفها لبنان في تاريخه الحديث. لم يكن أحد يعلم أن المدينة التي اعتادت الحروب ستشهد انفجاراً أقصى من الحرب نفسها. ذلك المساء لم يسأل الانفجار أحداً عن دينه ولا عن حزبه ولا عن منطقته. دخل كل بيت بلا استئذان، اقتلع النوافذ وخلع الأبواب وأسقط الجدران ومزق الصور المعلقة منذ 10 سنين، حتى الهواء تحول إلى شظايا. كان رجال الإطفاء يتوجهون إلى المرفأ كما يفعلون كل يوم، يحملون الماء ولا يعلمون أن النار التي ذهبوا لإخمادها ستسرق أسماءهم من الحياة. خرجوا لإنقاذ مدينة فأصبحوا من شهدائها. وكان هناك أب يشتري لعبة لابنه، وأم تحضر قالب حلوى لعيد ميلاد طفلها، وشاب كان على موعد مع حبيبته، وطبيب أنهى للتو عملية جراحية، وصحفي كان يكتب خبراً، وممرضة تطمئن مريضاً.

في لحظة واحدة تساوت كل القصص أمام قوة لم تترك لأحد فرصة ليكمل جملته الأخيرة، ثم بدأ الدخان. في البداية ظنه كثيرون حريقاً عادياً، أخرج بعضهم هواتفهم، صوروا، ضحك بعضهم، قال آخرون أكيد حريق بالمرفأ. لكن بعد ثوان قليلة ظهر ذلك الوميض الأبيض، ذلك الضوء الذي لم يكن نوراً، كان بداية الظلام. ثم حدث ما لم يكن يتخيله أحد، دو انفجار ليس كأي انفجار. ارتفعت الأرض، اهتز البحر، وانحنت المدينة، وفي أقل من ثانية تحولت بيروت إلى مدينة أخرى، مدينة لم يعرفها أهلها.

في تلك الثانية كان الزمن يرقد ثم توقف، وتوقفت معه حياة أكثر من 200 إنسان، وأصيب الآلاف وتشرد مئات الآلاف، وخسر لبنان جزءا من قلبه. لكن المأساة الحقيقية لم تكن فقط في ذلك الانفجار، بل في السنوات الست التي تلته. ست سنوات من الانتظار، من الأسئلة، من الدموع، ومن العدالة التي لم تصل بعد. كان الوقت يقترب من السادسة مساء. في بيروت كانت الحياة تمضي كعادتها، زحمة السير عند شارل الحلو، المقاهي في الجميزة ومريم خايل تستقبل روادها، المحال التجارية تستعد لإقفال أبوابها، الباعة يطون نهارا جديدا، الأمهات يجهزن العشاء، والأطفال يلهون من دون أن يعرفوا أن طفولتهم ستنتهي بعد دقائق. في مرفأ بيروت تصاعد دخان من العنبر رقم 12. في البداية لما يبدو الأمر استثنائيا، رأى الناس سحابة رمادية، توقف بعضهم لالتقاط الصور، رفع آخرون هواتفهم، لكن لم يكن أحد يعلم أن النار لم تكن تحرق مستودعا فقط، بل كانت تقترب من واحدة من أكبر الكوارث غير النووية في التاريخ. وصل رجال فوج إطفاء بيروت كما يفعلون في كل مهمة، بملابسهم الواقية وبابتسامتهم الهادئة وبإيمانهم بأن واجبهم هو حماية الناس. دخلوا المرفأ ولم يخرجوا منه أحياء. لم يكونوا يعرفون أن تلك المهمة ستكون الأخيرة. خرجوا لإنقاذ المدينة فكتبت أسماؤهم في سجل شهدائها. ثم في السادسة وسبع دقائق وثوان قليلة وقع الانفجار، ليس مجرد الصوت بل موجة هائلة اجتاحت المكان، ارتفعت كرة نار إلى السماء ثم تشكلت سحابة بيضاء ضخمة، وفي لحظة واحدة انطلقت موجة ضغط بسرعة هائلة، حطمت الزجاج والأبواب والواجهات، وألحقت دمارا واسعا في أحياء بيروت، فيما سمعت أصداء الانفجار على مسافات بعيدة داخل لبنان وخارجه. ذلك الصمت هو أكثر ما يتذكره كثيرون. بعد الانفجار مباشرة ساد صمت ثقيل، كأن المدينة فقدت صوتها. ثم بدأت الأصوات، صرخات، استغاثات، بكاء، أسماء يناديها أصحابها، هواتف ترن ولا يجيب أحد. في المستشفيات لم يعد هناك وقت لتنظيم شيء، الأطباء لم يسألوا عن أسماء المصابين ولا عن بطاقاتهم الشخصية ولا عن طوائفهم. كان السؤال الوحيد من يحتاج إلى الإنقاذ أولا. تحولت الممرات إلى غرف طوارئ وأصبحت الأرض أسرة للجرحى. في الشوارع كان الناس يمشون مذهولين، وجوه مغطاة بالغبار، ثياب ممزقة، أيد تنزف، وأعين لا تصدق ما تراه. من كان يبحث عن ابنه، ومن كان يبحث عن أمه، ومن كان يرقد من دون أن يعرف إلى أين. أما البيوت فلم تعد بيوتا، غرف النوم أصبحت في الشارع، ألبومات الصور اختلطت بالركام، دفاتر المدرسة تناثرت بين الحجارة، وألعاب الأطفال خرجت من النوافذ لتستقر فوق الزجاج المكسور. ذلك المساء لم يكن هناك بيت بعيد عن المأساة، حتى الذين لم يصابوا أصيبوا بالخوف وبالذهول وبذلك السؤال، كيف يمكن لمدينة أن تجرح بهذا الشكل
وتبقى واقفة. ومع حلول الليل لم تنم بيروت، كانت سيارات الإسعاف تجوب الشوارع بلا توقف، المستشفيات تطلق نداءات عاجلة للتبرع بالدم، الناس يفتحون منازلهم لمن فقد منزله، وشباب وصبايا لم ينتظروا أحدا، نزلوا إلى الشوارع يحملون المكانس والمعاول ويزيلون الركام بأيديهم في واحدة من أكثر صور التضامن التي عرفها لبنان. وفي تلك الليلة لم يعد اللبنانيون يعدون الساعات، بل أضحوا يعدون الأسماء اسما بعد اسما، وجها بعد وجه، قصة بعد قصة، حتى أصبح لكل شارع شهيد، ولكل حي حكاية، ولكل عائلة وجعها الخاص. لكن ما كسر في ذلك المساء لم يكن الزجاج فقط، بل انكسرت ثقة الناس وشعورهم بالإيمان، وإيمانهم بأن الدولة قادرة على حمايتهم. ومنذ تلك اللحظة بدأت رحلة أخرى، رحلة البحث عن الحقيقة، رحلة تصطدم بالعقبات وبالانقسامات وبسنوات طويلة من الانتظار.

لم ينتهي كل شيء مع الانفجار. في الحقيقة عند تلك اللحظة بدأت المأساة الحقيقية. فحين انقشع الغبار عن سماء بيروت لم تكن المدينة تبحث عن تفسير لما حدث، بل كانت تبحث عن أبنائها، وتبحث أيضا عن سؤال واحد بقي يتردد في كل مكان: كيف وصلت أطنان من نترات الأمونيوم إلى قلب العاصمة؟ ومن سمح ببقائها سنوات في المرفأ؟ ومن كان يعلم؟ ومن تجاهل التحذيرات؟ ومن سيتحمل المسؤولية؟ لم تكن هذه أسئلة سياسية بالنسبة إلى عائلات الضحايا، بل كانت أسئلة وجودية. فالأم التي فقدت ابنها لم تكن تبحث عن خطاب تعزية، بل عن حقيقة. والأب الذي خرج من تحت الركام وحيدا لم يكن يريد وعدا، بل عدالة. أما الأطفال الذين عادوا إلى مدارسهم بعد أشهر، فقد حمل كثير منهم خوفا جديدا من كل صوت مرتفع ومن كل اهتزاز في الأرض، وكأن الانفجار بقي يسكن داخلهم حتى بعد ما انتهى. ومع اتساع حجم الكارثة بدأت عواصم العالم ترسل فرق الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وتدفقت رسائل التضامن من مختلف الدول، فيما وصل إلى بيروت مسؤولون أجانب أعلنوا الوقوف إلى جانب اللبنانيين في محنتهم. إلا أن تلك المواقف على أهميتها لن تستطع أن تخفف من شعور اللبنانيين بأنهم تركوا وحدهم أمام واحدة من أكبر الكوارث التي شهدها بلدهم. وفي الأيام التي تلت الانفجار، كان المشهد الأكثر قسوة هو مشهد الوداع. جنازات متتالية، صور معلقة على الجدران، شموع مضاءة في الساحات، وأمهات يعانقن صور أبنائهن بدلاً من احتضانهم. لم يكن البكاء يقتصر على عائلة أو حي أو منطقة، بل بدا وكأن وطناً بأكمله يرتدي السواد. وسط كل هذا الحزن ارتفع وعد واحد تردد على ألسنة الجميع: الحقيقة ستظهر، والمحاسبة ستأتي، والعدالة لن تتأخر. لكن ما لم يكن يعرفه اللبنانيون آنذاك أن الطريق إلى الحقيقة سيكون طويلاً وشاقاً ومليئاً بالعراقيل، وأن السنوات المقبلة لن تكون فقط سنوات انتظار، بل سنوات مواجهة بين قضاء يحاول أن يكمل طريقه ومنظومة ستدخل في واحدة من أعقد المعارك القضائية والسياسية في تاريخ لبنان.

في الأيام التي أعقبت الانفجار كان اللبنانيون يعيشون بين حدادين، حداد على من رحلوا وحداد على مدينة لم يعودوا يعرفونها. لكن وسط كل هذا الألم كان هناك سؤال واحد يتقدم على كل الأسئلة: من المسؤول؟ لم يكن اللبنانيون ينتظرون معجزة، كانوا يريدون فقط أن يشعروا بأن دولتهم قادرة ولو لمرة واحدة على أن تواجه الحقيقة مهما كانت مؤلمة، وأن دماء أكثر من 200 ضحية لن تضاف إلى سجل طويل من الجرائم التي بقيت بلا محاسبة. في 13 من آب العام 2020 عين القاضي فادي صوان محققا عدليا في القضية. كان أمامه ملف ضخم تتداخل فيه المسؤوليات الإدارية والأمنية والسياسية والقضائية، ويضم آلاف الصفحات والمراسلات التي تعود إلى سنوات سبقت الانفجار. بدأ صوان عمله باستجواب مسؤولين وضباط وموظفين، محاولاً رسم الطريق الذي سلكته شحنة نترات الأمونيوم منذ وصولها إلى مرفأ بيروت في العام 2013 وحتى لحظة الانفجار. ومع تقدم التحقيق اتخذ خطوة غير مسبوقة في تاريخ لبنان عندما ادعى على رئيس حكومة تصريف الأعمال آنذاك حسن دياب وعلى عدد من الوزراء السابقين بتهم تتعلق بالإهمال والتقصير الذي أدى إلى الكارثة. بالنسبة إلى كثيرين بدت تلك الخطوة بداية لمسار قضائي مختلف، مسار لا يكتفي بمحاسبة الموظفين الصغار، لا يقترب أو حتى يقترب من أصحاب القرار. لكن هذا المسار لم يستمر طويلاً، فبعد أسابيع من الادعاءات تقدم الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى نقل الملف بسبب ما عرف قانونا بالارتياب المشروع، معتبرين أن القاضي صوان فقد حياده، لا سيما وأنه تضرر شخصيا من الانفجار بعدما أصيب منزله بأضرار. وفي شباط العام 2021 قبلت محكمة التمييز الدعوى وأبعد صوان عن التحقيق لتعود القضية إلى نقطة الصفر، وكأن الأشهر التي مضت لم تكن. أصاب القرار كثيرا من أهالي الضحايا بصدمة جديدة، لم يكن الأمر بالنسبة إليهم مجرد تغيير قاض، بل كان أول اختبار حقيقي لقدرة القضاة على الاستمرار في مواجهة واحدة من أعقد القضايا في تاريخ لبنان. بدأت المخاوف تتسلل إلى نفوسهم، هل سيتكرر ما عرفه اللبنانيون في ملفات كثيرة حيث يطول الانتظار حتى يذوب الحق بين الإجراءات؟ لكن التحقيق لم يتوقف، ففي 19 من شباط العام 2021 عين القاضي طارق البيطار محققا عدليا جديدا. عرف البيطار بهدوئه وابتعاده عن الأعلام، لكنه منذ الأيام الأولى أظهر تصميما على متابعة الملف من حيث انتهى سلفه لا من حيث بدأ. أعاد دراسة آلاف المستندات واستمع إلى شهود جدد ووسع دائرة الاستدعاءات لتشمل مسؤولين سياسيين وأمنيين وحتى إداريين في محاولة للإجابة على السؤال الذي لم يفارق اللبنانيين: من كان يعلم بوجود هذه المواد الخطيرة ومن امتلك القدرة على إزالتها ولم يفعل؟ ومع كل استدعاء جديد كان التوتر يزداد. لم يعد التحقيق مجرد ملف قضائي، بل تحول إلى قضية تتقاطع فيها السياسة والدستور والقانون، وتتصادم فيها صلاحيات المؤسسات مع مطالب أهالي الضحايا الذين كانوا يرفعون في كل تحرك صورة أحبائهم ويهتفون: لن نتراجع، نريد الحقيقة. شيئا فشيئا بدأت المعركة تخرج من أروقة قصر العدل إلى الشارع، ومن النصوص القانونية إلى المنابر السياسية. صدرت بيانات متعارضة وارتفعت الاتهامات، وبدأ كل فريق يقرأ التحقيق من زاويته الخاصة.
أما أهالي الضحايا فكانوا يحاولون أن يبعدوا الملف عن الانقسامات، مرددين أن العدالة لا يجب أن تكون لها لون سياسي وأن الحقيقة لا يمكن أن تجزأ. وبينما كان القاضي طارق البيطاري واصل جلسات الاستجواب، كانت عقبات جديدة ترسم أمامه، ليس فقط عبر السجلات السياسية بل أيضا عبر سلسلة غير مسبوقة من دعاوى الرد وطلبات كف اليد والطعون القانونية التي ستؤدي لاحقا إلى تعليق التحقيق مرات عدة وتحويله إلى واحدة من أكثر القضايا القضائية تعقيدا في تاريخ الجمهورية اللبنانية. في أيلول العام 2021 دخل الملف مرحلة أكثر حساسية بعدما كشف القاضي طارق البيطار في إفادة رسمية أمام الجهات القضائية عن تلقيه رسالة تهديد نسبت إلى مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفي صفا. وبحسب ما أورده البيطار في إفادته، فإن الرسالة تضمنت تحذيرا من الاستمرار في إدارة التحقيق وأن عليه أن يسير في الطريق الصحيح وإلا فإنه سيقتلع. في الذكرى الأولى عاد الناس إلى المرفأ وكأنهم يعودون إلى اللحظة نفسها. لم يكن العام الذي مر كافياً ليخفف الصدمة، ولم تكن المدينة قد انتهت من تضميم جدرانها ولا قلوبها. حمل الأهالي صور أحبائهم وارتفعت الأسماء فوق الرؤوس، بينما وقف آخرون أمام أهراءات القمح المتصدعة ينظرون إليها كأنها الشاهد الأخير الذي رأى كل شيء لكنه لا يستطيع الكلام. مرت الذكرى الثانية فبدت الصور أكثر بهتانا، لكن الوجع لم يبهت. كانت الإهراءات تشتعل من جديد، ثم انهارت أجزاء منها بالتزامن مع اقتراب موعد الذكرى. فشعر كثيرون من الأهالي أن ذاكرة المكان نفسها تتهاوى أمام أعينهم، أراد بعضهم الحفاظ عليها بوصفها شاهدا صامتا ونصبا لذاكرة الضحايا فيما بقي مصيرها موضع نزاع. بالنسبة إلى العائلات، لم تكن كتلا من الباطون المتصدع، بل جدرانا حفظ اللحظة الأخيرة وقبرا جماعيا للذاكرة، وآخر ما بقي واقفا من مشهد لم يغادرهم.

من المرفأ بقي الجرح الذي لا تغطيه جروح أخرى، وبين الحروب والانهيارات والفراغات السياسية كان الأهالي يصرون على العودة إلى المكان ذاته، لأنهم أدركوا أن الذاكرة تحتاج إلى من يحرسها. كانوا يخشون أن يعتدى الناس المشهد وأن تتحول الكارثة إلى رقم في الأرشيف، وأن يصبح الرابع من آب خبراً قديماً في بلد تلتهم أحداثه بعضها بعضاً. في الذكرى الخامسة في الرابع من آب 2025 تجمع المئات قرب المرفأ حاملين الأعلام اللبنانية وصور الضحايا، قرئت الأسماء ووقفت دقيقة الصمت عند 6:07، فيما بقي السؤال نفسه حاضرا: لماذا لا يزال الأهالي يقفون هنا بعد 5 أعوام، ولماذا لم يحاسب أحد حتى ذلك التاريخ؟ يومها عبر أهالي الضحايا عن خيبة عميقة من استمرار غياب المحاسبة، على الرغم من استئناف القاضي طارق البيطار تحقيقاته في العام 2025 بعد توقف طويل.

0: في آذار 2026 أنهى القاضي طارق البيطار تحقيقاته وأحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء المطالعة. في تطور قضائي أعاد بعض الأمل بقرب انتقال القضية إلى مرحلة القرار الاتهامي بعد سنوات من التعطيل وتوقف، إلا أن انتهاء التحقيق لم يكن يعني انتهاء المسار القضائي، إذ بقيت الأنظار متجهة إلى الخطوات التالية وما إذا كانت ستقود إلى محاكمات فعلية ومحاسبة واضحة. وقبيل الذكرى السادسة أعلن الرابع من آب 2026 يوم حداد وطني في لبنان تضامنا مع عائلات القتلى والجرحى، لكن الأهالي الذين عاشوا 6 سنوات بين التعهدات والانتظار كانوا يعرفون أن الحداد مهما كان صادقا لا يستطيع أن يحل محل الحكم القضائي، وأن خفض الأعلام لا يرفع الظلم ما لم تكشف أو تكشف الحقيقة كاملة. في بعض البيوت لا تزال الغرفة كما تركها صاحبها، قميص معلق خلف الباب، كتاب مفتوح عند صفحة لم تكمل، عطر يحتفظ بما بقي من رائحته، وهاتف قديم لم يجرؤ أحد على محو الرسائل منه. هناك أمهات لا تزلن يعددن الطعام كما لو أن الغائب سيعود، وأباء يفتحون باب الغرفة ثم يغلقونه بصمت لأن الكلام داخلها يصبح أقفل من أن يقال. وكم هو قاس أن يبقى للإنسان عنوان ولا يبقى في البيت، وأن تبقى ملابسه ولا يبقى جسده، وأن يبقى صوته في تسجيل قصير فتخشى العائلة تشغيله لكي لا يوقظ الحنين، وتخشى حذفه لكي لا يموت صاحب الصوت مرة أخرى. أما بيروت فقد رممت كثيرا من نوافذها وأعادت فتح مقاهيها وشوارعها وطلت واجهات مبانيها القديمة، لكنها لم تستطع ترميم تلك اللحظة، فالمدينة التي تعود إلى الحياة لا تعود دائما كما كانت، أحيانا تعود وهي تحمل ندبة تحت ثيابها تضحك للناس في النهار ثم تبكي وحدها حين يحل المساء. الرابع من آب لم يكن يوما مات فيه أكثر من 200 إنسان فقط، كان يوما فقد فيه اللبنانيون شيئا من شعورهم بالأمان، وشيئا من ثقتهم بالدولة، وشيئا من قدرتهم على تصديق الوعود. ومنذ ذلك اليوم لم تعد العدالة بالنسبة إليهم مفهوما قانونيا مجردا، بل صارت اسما آخر للحب، لأن من يحب الذين رحلوا لا يقبل أن تطوى قضيتهم، ومن يحفظ أسماءهم لا يسمح بأن تتحول دماؤهم إلى تفصيل في ذاكرة وطن مزدحم بالمآسي. ست سنوات ولا تزال الأمهات يسألن بأي ذنب رحل أبناؤنا، 6 سنوات ولا يزال الآباء يمسكون الصور كما لو أنهم يمسكون أيدي أصحابها، 6 سنوات ولا يزال المرفأ قائما عند طرف المدينة، نصفه مكان للعمل ونصفه الآخر ضمير مفتوح لا ينام. قد يستطيع الزمن أن يغير شكل المكان، لكنه لا يستطيع أن يمحو وما حدث، وقد تستطيع السياسة أن تؤخر العدالة، لكنها لا تستطيع أن تمنح النسيان شرعية، فالأسماء التي كتبت بالدم لا تمحوها المساومات، والدموع التي نزلت في الرابع من آب لا تجف بمرور الأعوام، بل تنتظر يوما واحدا فقط، يوما لا يذهب فيه الأهالي إلى المرفأ حاملين صور أبنائهم، بل إلى المحكمة حاملين حكما يقول لهم إن الحقيقة انتصرت أخيرا. إلى ذلك اليوم ستبقى بيروت تعد الغائبين وستبقى الساعة تشير إلى 6:07، وسيبقى 4 من آب جرحا يرفض أن يصبح ذكرى، لأن الذكرى تروى، أما هذا الجرح فلا يزال يعاش. ثمة قضايا يطويها الزمن، وثمة قضايا يصر الزمن على إبقائها مفتوحة، وقضية انفجار مرفأ بيروت كانت واحدة من تلك القضايا التي رفضت أن تتحول إلى خبر قديم. فكلما اعتقد اللبنانيون أن الملف اقترب من نهايته، ظهر عائق جديد يعيده خطوات إلى الوراء. كانت العدالة تسير، لكنها كانت تسير فوق أرض مليئة بالحفر. يا من رحلتم في ذلك المساء، ربما لا تسمعون أصواتنا، لكن أسماءكم لا تزال تتلى في الكنائس والمساجد وفي الساحات وعلى ألسنة أمهات لم يتعبن من الدعاء. ربما لا ترون مدينتكم اليوم، لكنها لا تزال تحمل آثار خطواتكم. ففي كل شارع مررتم به، وفي كل مقهى جلستم فيه، وفي كل نافذة كنتم تطلون منها على البحر، بقي شيء منكم، كأن الغياب لم يستطع أن يمحو حضوركم. لم تصبحوا مجرد أرقام في سجل الضحايا، أصبحتم جزءا من ذاكرة وطن، وجزءا من ضمير مدينة، وجزءا من قصة لن يكتمل فصلها الأخير إلا عندما تقال الحقيقة كاملة. أما أنتم يا من بقيتم، فأنتم الحراس الحقيقيون لهذه الذاكرة. أنتم الذين منعتم النسيان من أن ينتصر. أنتم الذين حملتم الصور في المطر وفي الحر وفي كل ذكرى، لأنكم كنتم تعرفون أن الصورة إذا سقطت من اليد فقد تسقط القضية من الذاكرة. أنتم الذين أثبتتم أن الحب لا ينتهي بالموت، وأن المطالبة بالعدالة ليست فعلا سياسيا بل فعل وفاء. قد تتأخر الأحكام، وقد تطول المحاكمات، وقد تتبدل الحكومات والوجوه والعهود، لكن الحقيقة مهما طال انتظارها لا تفقد حقها في أن تقال. فالعدالة ليست هدية تمنحها السلطة لعائلات الضحايا، بل حق أصيل لهم وواجب على الدولة تجاه مواطنيها. سيأتي يوم ربما قريب وربما بعيد، يقف فيه اللبنانيون أمام هذا الملف لا ليحيوا ذكرى جديدة، بل ليطووا صفحة الألم بعدما يعرفون الحقيقة كاملة. سيأتي يوم يصبح فيه 4 من آب ذكرى للحزن لا ذكرى للانتظار. سيأتي يوم يعود فيه القضاء ليتحدث بدلا من البيانات، وتتكلم الأحكام بدلا من الاتهامات، ويشعر أهالي الضحايا أن أبنائهم لم يرحلوا مرتين، مرة في الانفجار ومرة في غياب العدالة، إلى أن يأتي ذلك اليوم. سيبقى المرفأ شاهدا، وسيبقى البحر يروي حكايته للأمواج، وستبقى الإهراءات مهما تغير شكلها رمزاً للذاكرة لا يملك أحد حق محوها. وسيبقى اللبنانيون في كل 4 من آب يرفعون الشموع إلى السماء، لا لأن النور يعيد الغائبين، بل لأن الظلام لا يليق بذكراهم. وهكذا بعد 6 سنوات، قد تكون عقارب الساعة قد تحركت في كل مكان إلا في قلب بيروت، فهناك لا تزال تشير إلى 6:07.
1: بعد 6 سنين العدالة قرار. 4 آب بدنا القرار الاتهامي.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: الأندومتريوز أو بطانة الرحم المهاجرة تعني أنه في عنا غشاء من داخل الرحم هاجر لبرات الرحم مستقر بالبطن، وكل ما تجي الدورة الشهرية هالغشاء رح ينزف ورح يؤدي لالتصاقات، مما بيؤدي لأوجاع كتير قوية خلال الميعاد أو حتى خلال العلاقات الحميمة. 10% من النساء بيعانوا من الأندوميتريوز، و30% من هالمرضى ممكن يواجهوا صعوبة على الإنجاب. إذا بتحس بهالعوارض لازم تشوفي طبيب نسائي كرمال نعمل صورة صوتية إيكو أو رنين مغناطيسي ERM كرمال نشوف إذا عنا أندوميتريوز ونعالجها على هالأساس.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: علام بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولني كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، رز مصري ديروني 900 جرام ب70 سنت، معكروني باريلا 500 جرام بدولار واحد.

في ساحة الشهداء تنظم جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت مسيرة بعنوان 6 سنين العدالة بدا قرار. كشفت صحيفة هآرتس استنادا إلى جولات ميدانية وصور التقطتها الأقمار الاصطناعية في الفترة الأخيرة أن الجيش الإسرائيلي يعزز وجوده بشكل متزايد في عمق جنوب لبنان، وقد احتل نحو 600 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية. وكشفت بأن المنطقة تشهد طفرة عمرانية واسعة النطاق، بما في ذلك قاعدة عسكرية بعيدة عن الحدود الإسرائيلية وعشرات الكيلومترات من الطرق ومحو قرى بأكملها. كما تحدث تحقيق أجرته القناة 12 الإسرائيلية استنادا إلى صور الأقمار الاصطناعية عن تدمير ممنهج وواسع لقرى جنوب لبنان شمل نحو 18 ألف مبنى في 19 قرية خضعت للفحص. ميدانيا يقوم الجيش الإسرائيلي بعملية تمشيط في بلدة حداثة. توجه رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بالقول: أخالفك الرأي حول سوريا، فأنت مخطئ في تقييمك لهذه العلاقة، فالجولاني أتى لضرب المحور وقطع الطريق وليس بيده فتح خطوط معك. أعلن وزير الداخلية الإسباني أن 72 ألف مهاجر دخلوا سبتة، عاد منهم 70 ألفا إلى المغرب. هذا وأبلغت إسبانيا الاتحاد الأوروبي بارتفاع عدد ضحايا أزمة حدود سبتة إلى 75 قتيلا. أفادت وكالة رويترز بأن العقود الآجلة لخام برنت والخام الأمريكي تواصل التراجع وتهبط بأكثر من 2% وسط أمال التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: ما فينا ما نحكي عن تقرير نقلته نيويورك تايمز بيقول إنه حطام الفضاء بينزل على الأرض بمعدلات غير مسبوقة، يعني في كتير هبوط لأجسام من الفضاء على الأرض عم تتكاتر سنة بعد سنة. وبيقول التقرير إنه خلال العام الماضي أصدرت قوة الفضاء الأمريكية تحذيرات بشأن دخول حوالي 820 جسم إلى الغلاف الجوي للأرض مقارنة ب 110 أجسام قبل 10 سنين. وبتقول إنه معظم هالأجسام بيحترق بالغلاف الجوي أو بينزل بالمحيط الهادئ، بس بتقول كمان إنه بعض الآخر بيواصل هبوطه لسطح الأرض بشكل ما ممكن يتحكموا فيه وحتى ما بيقدروا يتنبؤوا بمحل سقوطه. وبالتالي كل ما ازداد عدد هالأجسام يلي بيطلقها البشر للمدار ازداد حجم الحطام يلي معقول يرجع على الأرض. يعني الأمور إلى ازدياد ويمكن بتخوف شوي.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: تذكر بأسعار المحروقات، بنزين 95 أوكتان 2,468,000، بنزين 98 أوكتان 2,486,000، المازوت 2,342,000، الغاز 1,175,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: أيمن حدي. بعد 6 سنين العدالة قرار. 4 آب بدنا القرار الاتهامي. التلاتة 4 آب 2020، التلاتة 4 آب 2026. تاريخ للأسف بيبقى للذكرى وللذكرى فقط، وحتى إشعار آخر تاريخ نتذكره ونبكي فيه على ضحايا غدرت بهم يد الشر ويد الإجرام، وبقيت وتبقى العدالة مؤجلة إلى حين السماح للحقيقة أن تنجلي، إلى حين السماح لكل مجرم أن ينال العقاب الذي يستحق. ومثل كل شيء بلبنان، نترك الكلمة للزمن وللتاريخ، وما أدراكم ما هو تاريخنا اللبناني والتي تغني كل فئة فيه على ليلاها. شخصية كان لها محطات كتير بتاريخنا المشرف، لأنه في تاريخ لبناني مشرف وفي تاريخ لبناني غير مشرف، تما نعطي أوصاف تانية. شخصية قررت الحياة، قررت تكتب على إكس فقط لا غير، وتقعد على جناب لأنه هلأ بنعرف ليش. شخصية نظيفة، شخصية أنا سعيدة إنها موجودة اليوم معي بالستوديو لأنه غايبة عن الإعلام صار إلى فترة وفترة كبيرة، وإلى علاقة وهي على علاقة وثيقة ببيروت، النائب السابق والوزير السابق ميشيل فرعون معي اليوم بنجوم الظهر، وقت حكيته عم بقول له بدي إياك بمقابلة 3 4 آب، قال لي 4 آب أكيد بكون، يعني ما كان عنده اعتبارات لأنه هذه المناسبة بتقلنا كتير إشياء ومفتحة جروحاتنا وقاهرتنا، وبعد 6 سنين بعده اللي ضارب ضارب واللي هربان هربان. معالي الوزير ألف تحية لك ميشيل فرعون بلبنان الحر.
1: هل فيك؟ يعني طبعا 4 آب بتجسد القهر، بس هي محطة خاصة مشان هيك يعني أكيد ما فينا نغيب عنها ولازم نحكي عنها، ولو واحد عم بيغيب ل... ل... لأسباب وأسباب وما حدا غايب، على كل حال نحن بعدنا موجودين بس ربما من الإعلام لأسباب مختلفة. بس 4 آب هي المحطة اللي يعني بتشمل الدراما، القهر، التروما، ولا تزال لليوم، مش انه بعد 6 سنين بعدها موجودة، مش هي ذكرى يعني لانه بتجسد لنقول الانعدام الثقة اللي صارت بمسؤولين باعوا ضميرهم وصلوا ليعطلوا يعرقلوا حتى لانه التحقيق بالجريمة اللي صابت مجتمع بالكامل، يعني مش انه فينا نقول جريمة سياسية او غيره ونشبه هالجريمة للجرائم اللي منقول ما صار فيها تحقيق او ما صار فيها نتيجة، مع انه كلنا بنعرف انه الدولة اساس الدولة والقانون، يعني قانون الامن والقانون، وما حدا اللي يكون فوق القانون، والكل لازم يكون تحت القانون. فنحن كل سنة اكيد وقبل كل سنة وبعد كل سنة 4 آب بتضل يعني موضوع موجود على طاولة كل من له تأثير ليرفض عدم الوصول إلى العدالة. هلا ما في شك إنه اليوم بوجود رئيس جمهورية جديد اللي عنده مبادئ وعنده قيم وعنده وعود يعني اللي هي واضحة، ورئيس حكومة اللي عنده عزم بركي عم يتواجه بدولة عميقة غير عميقة، بس كمان قاضي اللي هو بيقدر يحمي بعض القضاة النزيهين. نحن بعتقد انه بهالقضية ولو طال الزمن كان في شغلة صارت، وربما المجلس القضاء الأعلى والرئيس عبود هو اللي وصل إلى القاضي طارق بيطار. يعني هالقاضي اللي هو مسك الخيط وما فلته لأنه كتير
0: رغم كل التهديدات والعرقلات
1: تهديدات وفي صفة وغيره. أنا برأيي لا يزال اليوم في عراقيل مستمرة. بس هلا الرجل سلم القرار الظني أو مشروع القرار الظني. وإذا بدنا نحكي عن هالتفاصيل يعني أكيد بس إنه
0: أكيد.
1: لأنه الجريمة كبيرة وإلى مفاصل اللي فينا حتى نربطها بالحلقات السياسية وغيره وبالمسؤولين هاللي رح نقول باعوا ضميرهم ودخلوا بمكان هاللي تصوري شاركوا بتعطيل التحقيق بجريمة هاللي أصاب مجتمعهم. يعني مش فينا نقول يعني فئة والله من الحزب أو غير الحزب.
0: طلق ما هون استطرادا عم بتقول انه مسؤولين باعوا ضميرهم. بالفترة هاليوم شفنا النائب جبران باسيل كاتب على اكس او ما بعرف قايل انه العدالة التي تأتي متأخرة ليست بعدالة. السؤال اللي بيطرح حاله يعني انه عمه الرئيس ميشيل عون كان رئيس جمهورية وهو كان مستلم وشفنا أنه الرئيس ميشيل عون نزل على المرفأ حط إيديه بجيبه نزل 5 دقايق وطلع ما بعرف إذا 5 دقايق ولا 3 دقايق. هلأ عم بيقول العدالة ليه ما أجت العدالة عأيامهم.
1: هلأ ما بدنا نحكي من جبران باسيل بس فينا نقول لأنه ربما في يتخبى أنه ما كان هو وزير عدل أو وزير داخلية وغيره. فينا نحكي عن رئيس ميشيل عون اللي هو صح. أحد الأشخاص
0: صحيح.
1: أحد الأشخاص أو الشخصيات أو الرئيس رئيس دولة اللي هو مسؤول يعني إن كان عن الأمن المواطنين أو إن كان على القانون يعني كرأس دولة. يعني
0: نتذكر قال يمكن بيومين بتظهر الحقيقة أو بثلاث أيام أو بخمس أيام ما بعرف.
1: أولا كل الموضوع وصل لعنده يعني في تقرير وصل لعنده قبل الانفجار وهذا الموضوع يعني كتير دقيق يعني وصل كل أمر لعنده مع كل المشاكل أو السجلات كانت عم تصير حول هالقضية وهو اللي كان باعت النداف أو الأمن الدولي لمرفق بيروت وهاللي هو ما في مجال ما يكون وصل له هو ورئيس الوزارة والمسؤول بأمن الدولة لمفاصل هالقضية ومخاطر هالقضية كان موجودة بكل الملفات اللي هي مرتبطة وموجودة أمام الرأي العام. على كل حال يعني بتحمل المسؤولية أكيد رئيس عون وغيره. هلا مش بس هالقصة بكتير من القضايا بوقتها اللي مرتبطة بحقبة ما بعد مرم خيل أو غيره بس بهالقصة بالذات أيضا صار في كان في إمكانية للرئيس ميشيل عون أنه يعني يمسك خيط العدالة لمجتمع فينا نقول مجتمعه يعني فينا نقول مجتمعه في ناس أنا بعرفهم أكيد يعني قراب منه هاللي هن انصابوا ببيتهم بولادهم بمطبخهم يعني مش أنه هذه قضية يعني هيك انفجار
0: طالت الكل أكيد
1: فكان عنده إمكانيات للأسف يعني ما سهل التحقيق. ربما البعض بيقول انه هو تمسك انه هذه البطوله تمسك انه ما يطيروا طارق البيطار انه هذه بطوله رئيس جمهوريه اللي تمسك بقاضي انما نعرف القاضي اللي اعترض ل فينا نقول دوله عميقه لتهديدات لغيره وما بعرف اذا يعني التاريخ بيحكم وهو الضمير بيحكم وكل حال ناطرين نتائج التحقيق اكيد. وهلا اليوم الفرق بين كل السنين اللي مرت وهالسنة انه كنا دايما بهالمحطة عم نطالب بالقرار الظني قرار اتهامي واليوم القاضي رامي الحجة اللي هو المدعي العام اكيد هالملف كان لازم يخلص قبل ما يجي
0: بس هو شهور عم يدرسوا يعني لانه
1: ايه شهور بس انه من الطبيعي انه اليوم ربما كرة النار انرمت لعنده وهو عنده اليوم المكان الصعب والزمان الصعب بس كمان عنده التغطية على اعلى مستوى من الحكومة اليوم اللي فيها فريق وبما فيه وزير العدل هل هن فيهم يحموه وفي جو جديد وفي فهلا المسؤولية لنقول الإدارية القانونية اللي هي ناطرينها جميع اللبنانيين عنده. هلا إذا بلشت تسأل إيه شو رح يصير، إنه إذا ما بدك ما بدنا نفكر إنه والله هيدي في البعض بيقدر يعني يعتبر إنه نتيجة هيك تحقيق رح يصيب فريق ويأخذها بالسياسة ويستفز ويعمل استفزازات وإلى آخره. نحن بعتقد كلنا سوا قبل ما نوصل لنتائج سياسية، لأنه أكيد نتيجة التحقيق رح يكون في إلى نتائج على الرأي العام على التفاصيل وغيره، بس قبل هذا ما بيعني أنه بأي شكل من الأشكال. وشفنا بجريمة اختيار رئيس رفيق الحريري قلنا رايحين على حرب أهلية وغيره. ببعض القبول بالديمقراطية وبالقانون والأمن وتحمل مسؤولية، مفروض أنه نحن والشعب اللبناني والعيال اللي فقدوا كل شيء عندهم، وأهم شيء هي الكرامة، بس واحد يعني توصل الجريمة للأولاد يعني ربما رح يكون عندهم شفافية ورح يعرفوا الحقيقة. مش مثل ما كنا عم نقول تحت الهوى نصفي كلنا سوا كأنه عم ننتش الحقيقة من هون ومن هون لنجمع الملف، لأنه اعتبرنا أنه ما كان في إمكانية للدولة وللقضاء يوصل لنتيجة. اليوم في أمل حقيقي أنه بالأشهر الجاية برك الجمعة الجاية برك بعد جمعتين ثلاثة يكون عنا قرار ظني، وما شو ما تكون الكلفة والثمن منا أعلى من أي شيء اللي اسمه حقوق الشعب اللبناني.
0: نائب المحامين ببيروت بيقول أنه القرار الاتهامي قريب جدا.
1: إيه ما في زم أكيد النائب وغير النائب يعني هلا هو إذا مطلع على تفاصيل
0: هيك عم بيقول
1: التحقيق يعني. بس لا ما ناطرين القاضي رامي الحاج هو عم بيقول إنه بعد بده كم جمعة أو تقريبا ليخلص. بس نحن ما منعلق على شيء، نعرف إنه الخيط موجود عنده ومنعرف إنه ما في خيار عنده اليوم إلا ما يطلب إعادة التحقيق ببعض الأمور قبل ما يطلعوا، أو يطلعوا مثل ما هو، أو يبدي ملاحظات لإله هو بس إنه اللي عم نعرفه إنه مفروض إنه هو بعد اطلاعه الكامل على الملف هالملف يطلع بالأسابيع الجاية.
0: ماذا عن ملك سفينة نيترات اللي راح القاضي طارق بيطار على بلغاريا حتى يحقق معه؟ وهي سابقة يعني هيدي.
1: ايه ما بدي ادخل واخد محل محقق لانه
0: قربنا، بس انه انطفت
1: بعرف لانه قربنا من الحقيقة راح تعرفي كل التفاصيل. اذا انا وياك نحن اليوم حكينا عن الباخرة والامكانية ربطها مع بعض رجال اعمال السوريين وامكانية ربطها مع معمل بالموزمبيق والشركة اللي انخلقت بلندن وغيره والبلغاري وشو صار بمرفق بيروت، لأنه هون فينا نقعد نحن 40 دقيقة أكيد ما بعرف قديش الحلقة، بس أكيد بالدخول بالتفاصيل. لأنه بمرفق بيروت أيضا كان في كتير من الإمكانيات، وفي إذا واحد ما بيصدق اللي بيسمعه أنه الخفقات اللي حصلت بمرفق بيروت والإمكانية لما تكون هالبضاعة موجودة يعني كيف إذا بدك تركبيها لتكون موجودة كل الشروط أو المحطات اللي مرقت ليتضل هالبضاعة، وبيقولوا بقي من 1700 طن 500 طن بس
0: عم تستعمل.
1: هيدي نتيجة بس إنه تصوري إنه لو فجروا 2700 طن واللي كانوا موجودين بوقت معين يعني لو فجروا 2700 طن بس فكري نحن شفنا شو صار 500 طن.
0: صحيح.
1: فأنا بفضل ما يعني لأنه قربت التفاصيل بقرار ظني، بس كمان في اليوم شغل كتير مهم في بعض الصحفيين عملوا طلع ريبورتاجات بالنيو تي في وغيره وبالأوريان لجور مبارع عشية ريبورتاج مهم جدا بصراحة، وأنا بهنيهم وبهنيهم لهالريبورتاج اللي صار. كل الخيوط أصبحت معروفة نوعا ما، بس مش مثل محقق اللي هو عم بيتدخل بالتفاصيل وربطها، وهو شاف وين الاتهام وشو صار بين الساعة 3 اللي خلص الشغل للساعة 6 وإلى آخره.
0: اليوم رئيس الحكومة نواف سلام رد على الشيخ نعيم قاسم أنه يطلع نعيم قاسم بهالتاريخ بأربعة آب. هلأ أربعينية الحسين منفهم، يطلع يحكي عن الجنوب ويحكي ويعني وجه اتهامات للدولة ولرئيس الجمهورية ولرئيس سلام وإلى ما هنالك. هل هو نوع من التشويش على هذه الذكرى أنه يطلع بهذا الوقت اليوم تحديدا؟
1: ربما الاستفزاز، يعني البعض اليوم بحزب الله بيشوفوا يعني مش عم بيعرفوا مين أعدائهم ومين إذا منقول ضحاياهم ومين حقيقة بده يلاقي حل كرمالهم ومين عم بيطرح حل وطني. فأكيد أنه رئيس السلام برأي الكثير يعني اللي عنده موقف مشرف بكتير من القضايا مثل قضية أربعة آب، مثل قضايا تانية اليوم اللي بيخص حصر السلاح بالدولة وغيره، من الطبيعي أنه ما يعجبه النعيم قاسم اللي هو بعده عم بعيش بأيام كان حزب الله بشكل أو بآخر الحاكم أو المهدد بالسلاح،
0: يشمط الدينة ويذبح لبسين على درج القضاة
1: ومش بس هيك يعني أنه معظم الجرائم اللي حصلت من سبع أيار وقبل سبع أيار والاغتيالات، يعني إذا واحد بيفتحهم واحدة واحدة بهالحقبة نعرف تقريبا وين رح توصل. فاليوم حزب الله محاصر دوليا، محاصر استراتيجيا، عنده ضرب كامل لطاقته اللي كان إن كان حيث المقاومة العسكرية، ما بعرف قديش 10 أو 20 ألف نخبة كان عندهم، نزل 7-8 آلاف. قوة الاحتياط الموجودة بعدها موجودة، محاصر بسوريا، محاصر الأهم سياسيا مش بأعداء لقاله، بكل الشعب اللبناني عم بيقول لهم استوب الكلفة، يعني بعد يعني صارت عالية. ومن هالمنطلق بعتقد انه حتى اليوم نعيم قاسم او غيره من حزب الله اللي عم ينتقدوا رئيس الجمهورية او رئيس الوزارة، هن بيعرفوا انه الاتفاق الاطار بالتاريخ اللي صار خلصهم، يعني خلصهم من الانهيار الكامل العسكري بعلي الطاهر، وخلصهم
0: حتى اشعارين اخر بعلي الطاهر. إيه؟ لأنه عم نشوف أنه هلأ محاصرة، هلأ
1: ما بدنا نحن أكيد
0: إشي عسكرية نحكي، أكيد
1: أكيد أكيد. أنا شايف أنه مش شايف، ما لنقول شايف أنه لنقول المخاطر أنه إعادة التصعيد، ما عم نحكي بلبنان بس عادي المنطقة كبيرة جدا يعني، ومش عم نحكي بعد شهر وشهرين يعني، ربما يعني بظرف قصير جدا. بس هني بيعرفوا أنه الرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أنقذوا ما تبقى من الدولة ومن الجيش اللبناني ومن الفتنة أيضا، يعني بتغطية من الرئيس بري أكيد يعني أيضا، وخلصوا عسكريا حزب الله اللي كان مطوق من كل الجهات وعم بعيش انهيار كامل بوقت معين. هذا مش معناته أنه يعني اتفاق الإطار ما بده اهتمام كبير، لأنه في مفاصل له اللي هي بتحمل تحديات ومخاطر، وما عم نحكي على المدى الشهرين، لأنه كلنا عارفين أنه بعد شهرين قبل الانتخابات الإسرائيلية رح يكون في ألاعيب إسرائيلية معروفة، لأنه من مصلحتهم يخلوا التوتر عالي جدا قبل الانتخابات اصلا يا يحاولوا ياخذوا نقط للانتخابات او ما يخسروا نقط قبل الانتخابات او لاجل الانتخابات. بس هذا الاتفاق الاطار يعني اليوم اللي انحكى بروما يعني اليوم
0: بس اليوم حسينا انه ما فيها الاجواء الايجابيه بروما.
1: ايه مشان هيك عم اقول انه لا ينتظر الكثير من الاسرائيليين قبل الانتخابات. مش معناتها انه اذا لا ينتظر كثير من الاسرائيليين نحن مش واجبنا نطالب بالكثير من الاسرائيليين ونحط النقاط على الحروف ونرفض اي مماطله او يعني نقول سميناها لعيب بس عم اقول انه المحاولات الإسرائيلية للالتفاف حول المواضيع الأساسية بس ما يعني مش عم نبرر وما لازم نبرر لأن احنا بنشوف انه عشنا نحن بالحكومة القرار 1901 محطة القرار 1901 اللي وصلنا على مجلس الوزراء بالفصل اللي سميناه السابع وقتها وصلنا نحن كنا بالليل وعم نحكوا مع أمريكا مع بنيويورك أو مجلس الأمن وكان معظم الوزراء الموجودين
0: وقف رئيس سنيورا يمكن
1: بالعكس رئيس سنيورا كان موجود
0: يقال أنه وقف هيدا الزخم اللي كنتوا ماشيين فيه
1: هلأ ما فينا نحمل رئيس سنيورا لا أنه ما هو هو حول القرار من الفصل السابع للفصل السادس لا أكيد لا
0: أي.
1: بس عم أقول نحن
0: ستة ونص قرار ستة ونص
1: هادي برافو عليك بس حتى ستة ونص اللي هو ستة ونص نحن ما فهمنا ومشينا بالستة ونص بس اليوم كلنا عم نشوف أن القرار 1559 كان لو طبق خاصة الفصل السابع
0: كنا وفرنا حالنا
1: كان وفر وحزب الله وفر والبلد وفر وإلى آخره ربما كان في محاولة انتقام كمان من الفريق السوري بوقتها اللي كان ما بده إنه يفوت على الفصل السابع وكان معتبر بهالتحالف إنه لا يزال حزب الله أو سلاح حزب الله اليوم عم بيحمي بعض المصالح قال له مع إنه النظام السوري أنا برأيي يعني طار إذا بدنا نتيجة اللي قام فيه بلبنان وتخيل الرئيس رفيق الحريري أنا بمزح مع أصدقائي بقول لهم
0: الله يرحمه الشهيد رفيق الحريري
1: يعني بقول لهم لو كان اليوم بعده رفيق دوت الرئيس رفيق الحريري موجود أنا برأيي كان حما بشار الأسد وكان حما الأمين العام حسن نصر الله بمحاولاته وأخذ بصدره الحلول اللي هي تكون مقبولة من المجتمع الدولي فالقرار اللي هو اغتياله اللي كان قرار بنعرف أنه إجا من الحرس الثوري بطهران بشكل أو بآخر على محملين ولا ما بعرف مين بدر الدين أو ما بعرف مين وقتها بالمحكمة الدولية بس هو هذا اللي وصل
0: هلا أداة التنفيذ كانت
1: 2006 ل 2006 وصل الى محل ما وصلنا فال 2007 القرار 2001 لو كان بالفصل السابع وكنا تأملنا يكون فصل السابع وكنا وصلنا على مجلس الوزراء بالفصل السابع 6 ونص ما فهمنا شيء على كل حال صار في 6 الا بالاخر يعني ما تطبق ك 6 ونص يعني طبق ككر لفصل أقل من الستة مزبوط أو لا بس اليوم البعض بيقول ليبسطها أنه اتفاق الإطار هو قرار 7.5 لأنه هو أصعب من القرار السابع
0: 17.01
1: ليش لأنه ربما إلى جانب أنه حمى كل هال أنا برأيي حما حتى المقاومة حزب الله ما نسميها بقى مقاومة لأنه أصلا يعني الأعمال اللي عملوها يعني ما كان إلا أي ارتباط بالمقاومة بس غير أنه حمل يعني لنقول الدولة والشعب والبلد بشكل أو آخر باتفاق لوقف الحرب والوصول إلى نوع من الاتفاق الإطار اللي هو منه قاله بعد عنده صفة قانونية فالتفاصيل هلأ عم تنشاف بروما بس الرابط مسألة الوجود إسرائيلي بسلاح حزب الله هو قاسي جدا منه هين يعني. بس هذا مش هيك عم نسميه الفصل السابع ونص اللي هو منه بمجلس الأمن، بس أكيد الفصل السابع كان بوجود القوى الدولية كان أمن استقرار لبنان. واليوم شو هي ضمانه؟ هلا هذا موضوع طويل كمان.
0: بالنسبة للوفد التفاوض اللبناني بروما، هل كان وقته انه يتوسع بهالطريقة؟
1: بعتقد
0: اجا وقته يتوسع.
1: ما عندي انا تفاصيل وما فينا نحكم على شيء، بس اكيد انه الموضوع الاساسي اللي حاول او عم بيحاول الفريق اللبناني اللي هو استكمال تطبيق او استكمال كامل للقرار من 425 اللي هو تنفذ، بس لل 1701 ولل 1559 ولل 1680 هي اللي بتخص الحدود اللبنانيه الاسرائيليه. هلا اكيد كلنا بدنا نتابع شو صار بروما وشو كان موقف اسرائيلي بهالخصوص، لانه كان في بعد كم نقطه على الحدود ومن المهم نثبت الحدود. اتفاق الإطار كمان إذا تحول لضمانة لعدم اعتداء لبنان يعني إلى الأبد أو بشكل بآخر للإسرائيليين، هذا بيكون الأهم لنقدر كمان نكفي. بس كمان بدنا نعرف كيف بده يتطبق إداريا وتفصيليا هالمسألة اللي هي ما في شيء اسمه بكير لمن إيه بكير إذا بدنا نكفي. بس إذا البعض بالجهة الإسرائيلية بده يعتبر إنه هيدي وبس، يعني بدنا ننتبه إنه كيف بدي قصة حصر السلاح لازم الفريق اللبناني هو يطبقه بالشكل هاللي شايفه.
0: ما أخذنا سنة وخمسة شهور، والله حسب المجتمع الدولي عطينا سنة وخمسة شهور تنطبق نزع سلاح حزب الله. طيب وما عملنا شيء؟
1: نحن ما بدنا ناخذ الموقف
0: وكنا عم نساير.
1: لا انتبه يعني نكون نحن ما بدنا نلاقي تبريرات انه بهالقصة بالذات، لانه اكيد انه النية كانت موجودة، القدرة ما كانت موجودة. يعني نحن يعني كمان
0: بعض النية موجودة والقدرة مش موجودة.
1: لا أنا برأيي النية موجودة،
0: النية موجودة بس القدرة
1: بهالجو اللي هو حرب، ما احنا عم نعيش حرب وحلول الحرب صارت موجودة. والدليل أول شيء أنه صار عندك نماذج، يعني أنا عم نحكي هلا اليوم
0: مناطق تجريبية يعني
1: لا مش بس هيك اليوم

0: عن موضوع الحياد، كنا عم نحكي عن موضوع النموذج الإيرلندي بالسلاح اللي هو كان نحط على جنب، كنا عم نحكي بكتير نماذج. اليوم هلا بالمنطقة نحن عم نحكي عندك نموذجين، واليوم إذا حزب الله اللي هو كان على وشك ينهار أصلا عسكريا هو، أو كان في انهيار من الحرس الثوري بإيران لمصلحة النظام ككل، إنه النظام اليوم الحالي حتى منه نظام حرس ثوري، بس إذا كان في قبول نظرا لوضع حزب الله بلبنان، نظرا للآلام اللي عم بتعيش المجتمع، نسميه المجتمع ما بدنا نسميه شيعي بس المجتمع ببعض المناطق.
1: ليه بعدنا ليه بعدنا عم ندوق عم إذا بدك عم نبرم حول المفردات هون بلبنان؟ ما بدنا نسميه، بس أنا سوري ما بدي أحكي طائفية، بس ما هي فعلا طائب عم نحكي طائفية، إنه ليه ما بنقول مجتمع تما نسميه شيعي؟ لا الشيعة
0: بس هون عم تحكي تفاصيل. اليوم في انهيار لمشروع حزب الله، هل هو انهيار للمشروع الشيعي؟ الشيعة يعني اليوم يعني، وفي محاولة لبعض الشيعة لينطلقوا إلى أو من القيادات لينطلقوا من مكان اللي هن لا يزال موجودين فيه بركة بفضل اللي عشنا فيه بالنظام اللي وصلنا لليوم، ينتقلوا من مركز قوة لنقول لحل جامع بس بدون سلاح عم نحكي حتى، وفي فريق لحاله بحزب الله مسميه القوة ما بعرف شو اسمهم لما ندخل بالمفردات،
1: بس ما في بيئة حاضنة، هل هي مربوطة مربوطة
0: لا بس هي مربوطة بخيط بالحرس الثوري، هل أنا برأيي آخر همهم وما لهم حق حتى يفاوضوا على شيء. يعني اليوم مشان هيك عم نقول لا، في فرق بين المجتمع الشيعي اللي هو أكيد مع حزب الله قوي بشكل أو بآخر، أو كان عنده حمايات بقلب الدولة، كان في البعض كان يعتبرهم البعض المرجعيات وغيرهم فوق القانون. أوكي، هلا المجتمع لنقول إذا بدنا نسميه المجتمع الشيعي هون، بس اليوم هيك إن نختصر القصة بحزب الله، ما أصلا أنا برأيي على كل حال ما بعرف كمش إنه حزب الله أو القوة قوة النخب أو ما بعرف شو بدك تسوين اللي هي العسكرية، أنا برأيي ما قالوا شيء بالمجتمع الشيعي. يعني هي المجتمع الحرس الثوري، هل بتقول الحرس الثوري هو المجتمع الشيعي؟ يعني هن حرس الثوري يعني مشروع هيمنة على المنطقة، مشروع مسميه ديني ولاية الفقيه وغيره، هو أصلا اللي هو بشكل استفزاز لكتير من الشيعة بالعراق وبلبنان وبغير أماكن. فهذا المشروع اليوم،
1: طيب ما هو هيدا الهرمية، الحرس الثوري، حزب الله، البيئة الحاضنة، دو أبي دو بي أسي دو أسي، يعني بالنتيجة يعني الحرس الثوري عم من خلال حزب الله عم بيوجه تعليماته لكل البيئة الحاضنة.
0: أوكي، بس البيئة الحاضنة اللي كان عندها أهداف سياسية إذا بدنا كانت عم تستفيد من السلاح للطبق.
1: بس ما بدنا ننسى العقيدة مع علي الوزير، عندهم هذه العقيدة اللي ما بتخلوا عنها
0: عن الحرس الثوري، عن حزب عن هيدي القوة تبع الحرس الثوري.
1: الله عقيدته ايه؟
0: اكيد طبعا اكيد، بس انا
1: والاحتفاظ بالسلاح الى حين ظهور الامام المغيب، يعني هيدي عقيدتهم.
0: ما هيدي انا اللي عم اقوله، هذا جزء من المجتمع الشيعي حتى بإيران، من المجتمع الشيعي. يعني هلا في مجتمع عاش لانه كان في، ما رح نقول هيمنة، بس كان في،
1: كان عم بعيش القوة مع الحزب،
0: القوة
1: يعني.
0: عم والحزب أصلا مش عم يخلي إلا القوة، ما عم يسمح بأي فريق إنه ينمى ضمن يعني لنقول مناطق الشيعية إذا بدنا نسميها مناطق الشيعية. بس مش هناك ما بعرف يعني وين كنا هلا،
1: صحيح استطردنا كتير يعني،
0: استطردنا
1: صحيح،
0: بس الأكيد أنه اليوم
1: علي الوزير كل عمرك أنت يعني بتنمق كلامك، بس اليوم عم بتنمق كلامك كتير كتير كتير وعم بتدور زوايا كتير.
0: أبدا بالعكس كتير. أنا بعتبره بالعكس. عم بقولك أنا في انهيار لمشروع، بدنا نقدر نتفق
1: قريب هيدا الانهيار.
0: أنت شايف أنا برأيي حصل هلا باقي دولة عميقة.
1: ايه طيب، لا دولة عميقة هاي،
0: بس انه حصل انهيار حصل
1: يعني. طيب والدولة العميقة
0: انه الحصل إقليميا حتى. إذا عم نحكي بس إذا بتحكي التغيير اللي حصل بسوريا، التغيير اللي حصل بلبنان حتى، يعني خلينا نحكي بلبنان بالذات، الوضع الموجودين فيه.
1: أوكي.
0: بس الحل ما حصل، لأنه الحل اللي نحن شايفينه لمصلحة لبنان بما فيه أهلنا الشيعة، لا ممنوع بإيران، ممنوع من الحرس الثوري أصلا، مش ممنوع ضد، يعني ممنوع كليا.
1: ماذا عن النظام الإيراني؟ البعض بيقولوا أنه مسألة شهور ويسقط النظام الإيراني، البعض الآخر بيقول أنه لا، هيئتهم مكنين وباقيين بموقعهم وقوي النظام الإيراني. أنت كيف بتشوف؟
0: أوكي، أنا نعمل شوية زوم أوت، لأنه هذا الوضع
1: بعد بقى معنا 5 دقائق
0: بس. لا، لأنه هذه قضية مركزية اليوم. أنه أنا اليوم شايفين أنه أكيد أنه المجتمع الدولي أصبح اليوم، يعني غير من شهرين ثلاثة، حتى نقول مجتمع أو دول إسلامية أو دول عربية أو حتى الدول الحلف الأطلسي، دول أوروبية، شايفة أنه ما فينا نكفي هيك. يعني اليوم مع النظام اللي سميت فيه الإيراني،
1: بس الدول العربية عم توقفوا لترامب بضربته على إيران.
0: أنا ما بعتقد، أنا اليوم عم بشوف أنه الحقبة الموجودة، أنه التصرفات اللي حصلت مع إيران ما عادت مقبولة، بمعنى أنه الموضوعين الأساسية إن كان النووي أو إن كان مضيق هرمز، مش طبيعي أنه الحرس الثوري يعني ما يحلون. معناتها
1: أنت شايف الأمور هينة، بس البعض الآخر بشوف الأمور كتير صعبة وكتير معقدة.
0: لا، بالحقيقة الحرس الثوري ما بده يتخلى مش عن النووي، مش عن مضيق هرمز، الخطر أنه ما يتخلى حلا عن مشروع الهيمنة. وهيدي أنا برأيي بالأيام الجاية، بلكي بالأسابيع الجاية، إذا ما كان في يعني الحل، يعني ما راح نقول استسلام، لا، بس عم أقول استعداد كلي ليوقفوا هالمشروع الهيمنة أو محاولة الهيمنة.
1: قدي نسبة استعدادهم يوقفوا مشروع الهيمنة على مين مثلا؟
0: أنا بظرف أنا جمعتين جاي، أكيد الإمكانيات كتير ضئيلة، ولسبب في تخوف كبير.
1: برأيك في ضربة قوية،
0: أنه بعد يكون في تجديد للحرب بشكل أو بآخر،
1: منشآت الطاقة ومنشآت الكهرباء وكله،
0: ما بعرف شو،
1: مثل ما هدد رئيس الأمريكي،
0: ما بعرف شو، بس أنه أكيد أنه إذا ما كان القلب بقلب إيران، هذا موضوع طويل، يعني إذا شكل الحرس الثوري 18% من تقريبا الإحصاءات، يعني في عندك كمان فريق طبعا رئيس جمهورية 20-25%، إذا الجيش والفريق رئيس جمهورية ما قدروا يعني فرضوا الحل على الحرس الثوري، أكيد صعب. من هذا، غير أنه أكيد الفريق نتنياهو عنده مصلحة أنه يكون في الحرب، بس عم نحكي اليوم الفرضية أو إمكانيات الحرب قبل الانتخابات الأمريكية صارت كبيرة،
1: انتخابات نصفية يعني
0: بنوفمبر صارت كبيرة جدا. من نقول للأسف، بس من جهة تانية دايما نقول للأسف، لأنه حتى بلبنان أنه اليوم يعني حزب الله أو الحرس الثوري بلبنان قادر يوقف المأساة اللي كل اللبنانيين عم بيعيشوا بسبب حزب الله. هذا مش جديد المأساة، يعني المأساة هو اللي البعض سماه انه رايحين عم جهنم ومغسل ايديه من القصة.
1: صح،
0: يعني عم نحكي من اتفاق بركي مار مخيل او صحيح. غيره، بس هذا كمان لبنان كان يقدر اليوم يوفر كل شيء عم نعيشه مع حفاظ على كرامة حتى حزب الله، اكيد للي كان بموضوع بوضع جيد جدا. اليوم عم نشوفه انه على صعيد المنطقة بالتهديدات تبع الأزرع، اللي أنا أكيد كلنا نخشى أنه مش هي مسحة، كلنا بنعرف أنه بس هيك الأمور رايحة على كل حال، يعني مش أنه يعني والله
1: معالي
0: إذا
1: الوزير.
0: أنت أنا وياك مع أو ضد أو غيره، نحن عم نحكي واقعيا شو عم بيصير.
1: نعم.
0: خاصة أنه اليوم حتى إذا بتشوفي المملكة اللي هي عم تنصاب يعني. بس
1: أكيد
0: أنت عم تنصاب والبلاد عربية
1: حتى من الحوثيين
0: والبلاد عربية ونحن دايما عم نستنكر بلبنان يعني شايفين
1: صحيح
0: وهني عارفين شو عم بيصير. بس كمان الوقفة السعودية على الأزرع إن كان باليمن على وبالعراق كمان دليل أنه في خط أحمر يعني ما بقى في استعداد لنكفي بهالتهديد.
1: معالي الوزير بعد بقى معنا دقيقة. أنت مع الهدنة مع إسرائيل برأيك لبنان مع الهدنة مع التطبيع أو مع السلام؟
0: لك
1: أنا أو إذا بدك السلام
0: أنا أولا والتطبيع. نحن يعني اليوم بجو حرب أنا مع ضمانة لإسرائيل بعدم ما يكون في اعتداء على إسرائيل.
1: من هالثلاثة الضمانة لإسرائيل شو؟
0: اليوم أنا من
1: الهدنة في خوف أنه ترجع الحرب.
0: أوكي بس
1: ولو بعد سنين
0: أنا وياك اليوم نحن وقاعدين من نحكي سلام ما هي هن لازم يحكوا بسلام. يعني أنا برأيي بنكون نحن
1: مين هن الإسرائيليين؟
0: إسرائيلية نحن
1: طب ما نحن عم نحركش
0: نحن بنكون ضعاف وهيك هزيلين إذا عم نحكي عن سلام اليوم. نحن أكيد مع السلام بس إنه مين لبنان يعني شو نحن يعني ضحايا المعارك بجنوب أصلا ما كان فيه يعني ضحايا ندخل يعني من كفة المحاولات الإمساك بجنوب وبركي هلا اليوم بعد في دول دايما بدها تكون يعني تقدر تبتز إسرائيل بشكل أو آخر. نحن مشروعنا من الاستقلال كان نوع من الحياد وأكثرية الشعب اللبناني ما بعرف إذا بيقول مع الهدنة أكيد مع الهدنة. شو قلت التانية؟
1: قلت التطبيع السلام بعدين تطبيع. ممكن التطبيع
0: هلأ التطبيع والسلام مش هو يعني البوسيون ماجيك يعني السحرية. منشوف انه شو حصل مع الاردن وشو حصل
1: ده شو عم بيصير بالاردن وشو عم بيصير بمصر.
0: لا عم بحكي عن التطبيع عم نحكي باسرائيل عم نحكي بمصر او غيره. نحن شعبنا شعب تجاري يعني اكيد بس يكون في سلام يكون في تطبيع وبتمشي شوي الامور. نحن اساسا مع وقف استغلال بعض الدول ووضع اليد على مناطق لبنانية لا تبتز وتعتدي على إسرائيل. هيدا بدنا نخلص أكيد وبعدين من خلال اتفاق الإطار إذا وصلنا بس اليوم لا نقدر نحكي عن إنه بدي السلام إحنا أصلا يعني بعتقد إنه الأمور واضحة.
1: معالي الوزير ألف تحية لك. أهلا وسهلا فيك بإذاعة لبنان الحر.
0: يعطيكم العافية بصوت لبنان الحر.
1: شكرا لهاللقاء
0: وهالاستمرار والاستقرار لنقول والنضال الدائم عنكم
1: يا رب. مستمعي الكرام مشاهدي لبنان الحر شكرا لحسن المتابعة. وفاء شداء كانت وراء الميكرو معكم. إلى اللقاء بلتقى فيكم بكرة الأربعاء ضمن بلا جمرك فكونوا على الموعد. إلى اللقاء.
2: بعد 6 سنين العدالة قرار 4 آب

0: في المسيرة هذا الشهر سمير جعجع في حوار مع المسيرة ملفات وحقائق من طالب طب إلى قائد قضية وطن، سود الأيام وراءنا وبيضها أمامنا. هل ينجح الاتفاق الإطاري حيث فشل سبع أيار؟ الإرادة السياسية ترسم مصير الأوطان. مسيحيو لبنان جذورهم في التاريخ ومش مقطوعين من شجرة. ملف تفجير المرفأ، هل سقطت الدولة في اختبار التعطيل؟ ستة أعوام على جريمة المرفأ، العدالة آتية ولو متأخرة. مطار نيم عوض لقليعات على خطوط الدولة الفعلية. الطباوي ليسلح ويك، مجد لبنان بما نبذله له. رهبنة إسحية، كأن التاريخ فيها حبيس وشهيد. يوم كان لبنان جنة الاستثمار والمستثمرين، هل تعود؟ العشاء السنوي لمجلة المسيرة في معرب المسيرة. المسيرة المسيرة.
1: علام بالعشاء، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنة كفة ورجع كفة طريقك. كفة، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أشقوين هاجدو لوقية بدولار و90 سنت، معتدلات الياني لوقية بدولار ونص.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الخامسة إلا الربع في لبنان الحر، إليكم المحلية. أربع آب سنتها السادسة تنتظر عقارب العدالة. السفارة الأمريكية إلى جانب الساعين للحقيقة والعدالة، والفرنسية متضامنة. جعجع عزاؤنا هذا العام أننا موعودون من أعلى المراجع القضائية بقرار ظني سيصدر في أشهر قليلة. روما تستضيف التفاوض المنتظر تقييما للمنطقة التجريبية الأولى. قاسم يهاجم وسلام، العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بحروب إسناد عبسية ولا يملك أن يوزع شهادات بالوطنية.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي ورانيا غصيبي. السادسة ونيف، منذ 6 سنوات انفجرت الجريمة. على السنة السادسة تأتي بعدالة يرفع لواءها كل من ركني السلطة التنفيذية ومن لف لفيفهما من أحزاب وأطراف يعملون ليل نهار للعدالة والسيادة والحرية من أياد غادرة مجرمة تعود لتتنطح وتهاجم السلطة وأركانها، على أن حزب الله الذي يمانع تسليم السلاح يكيل الذم للعون في السلطة، العون لإسرائيل، فسارع رئيس الحكومة إلى الرد: عونها هو من أدخلنا في حرب، بل في حروب إسناد عبثية ولا يملك حق توزيع الشهادات في الوطنية. البداية من الذكرى الأليمة المنتظرة بصيص العدالة.
1: إذن أقيمت عصر اليوم مراسم أحياء ذكرى استشهاد العاملين في مرفأ بيروت، وللمناسبة قال وزير الاقتصاد عامر لبساط: إن عهدنا أن نبني دولة تضع مصلحة الإنسان فوق كل اعتبار، وأننا ننحني أمام أهالي الضحايا الذين فقدوا أحباءهم ولا يزالون ينتظرون العدالة.
0: وزير الأشغال فايز رسامني قال من ناحيته إن هناك عهدا من رئيس الجمهورية والحكومة ورئيسها إلى أننا سنتخذ كل القرارات التي يجب أن تتخذ، مؤكدا أن التحقيق يجب أن ينتهي وأن تظهر النتيجة الأخيرة، وأن جوهر المشكلة هو سوء الإدارة والإهمال.
1: وكان أهالي الضحايا والجرحى انطلقوا في 3 عصرا في موكب سيارات من طريق المطار باتجاه قصر العدل قبل التوجه إلى مرفأ بيروت لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء.
0: وفي 4 من بعد الظهر انطلقت مسيرتان متزامنتان، الأولى من أمام مركز فوج إطفاء بيروت في الكارنتينا، والثانية من ساحة الشهداء، وتلتقيان في محيط المرفأ للمشاركة في إحياء ذكرى الانفجار.
1: بعد مضي 6 سنوات وقفة تكريمية داخل حرم المرفأ في انتظار العدالة والحقيقة، شرب المخلوف.
2: لمناسبة الذكرى 6 لانفجار مرفأ بيروت، نظمت عائلات ضحايا وشهداء الانفجار تجمعا داخل حرم المرفأ أمام اللوحة التذكارية التي تحمل أسماء الضحايا اللبنانيين والأجانب بحضور وزير العدل عادل نصار ووزير الإعلام بول مرقص. الوزير مرقص وفي حديث للبنان الحر شدد على ضرورة كشف الحقيقة وإحقاق العدالة، مؤكدا أنها آتية في غضون أشهر معدودة.
3: مثل ما صار التأكيد عليه امبارح بالاجتماع الوزاري برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، أشار تحديدا إلى أن القرار الاتهامي من المرتقب أن يصدر في الشهور المعدودة المقبلة، وذلك بسبب أنه في هذا العهد الرئاسي لم يعد هنالك عرقلة للمسار القضائي وتأخذ الأمور مجراها، وبالتالي هذا ما تم التأكيد عليه في الاجتماع مع طبعا احترام مبدأ فصل السلطات.
2: أما الوزير نصار فقال: لا أحد يريد أن تكون العدالة خارج عن الأصول القانونية، ولكن بنهاية المطاف يجب أن تصدر الأحكام وفقا للقانون وتحدد المسؤول عن جريمة المرفأ.
4: القضاء بتالي قراراته بيطلب من قوى الأمنية تقوم بواجباتها. القضاء اليوم عم بيقوم بواجبه، عم بينجز الملف، ومن بعد ما ينتهي من إنجاز هذا الملف بيحوله إلى المحكمة المحاكمة، وأي موضوع بيتعلق بتنفيذ عائد على القوى الأمنية أنا ما عندي شك أن القوى الأمنية كمان بتقوم بدورة. هيدا الملف أساسي.
2: وليام نون شقيق الضحية جونون بدوره قال: ممنوع أن نرى ذكرى 7، وهذه السنة كان من المفروض أن نذهب إلى المجلس العدلي لا الوقوف على الطريق.
5: طلع قرار التهامي يطلع مذكرات توقيف تتنفذ نروح على المجلس العدلي، هذا المسار الطبيعي، غير هيك مش هنقبل. في 71 مذكرة أو 70 بدون يطلع بدون يتنفذوا، نحن بنسبق لنا شارع الوقت، وهلا نحن ناطرين القرار. وعدوا إنه نحن قبل شهر 12 مع إنه كتير الوقت، لا كان لازم يحطوا قاضي يتفرغ يبت بهالملف بشكل أسرع. مش مشكل، صارنا 6 سنين ننتظر بعد شهر أو 2. الأهم نشوف التوقيفات عم بتصير، شوف مجلس العدل يمشي بشكل سريع، مش كمان يصير في تأخير.
2: واختتمت الوقفة الرسمية والشعبية أمام اللوحة التذكارية بالتأكيد على الاستمرار بالنضال من أجل كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. من مرفأ بيروت، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: دافيد ملاحي شقيق شهيد فوج الإطفاء رالف ملاحي توجه عبر لبنان الحر للرؤساء الثلاثة وقال
6: للرئيس الحكومة حضرتك قاضي كلمة قاضي كلمة كبيرة
7: هو حكم نتنياهو
6: حط إيدك معنا بهالملف لنوصل للحقيقة نحن بنعرف أنك أنت قدها نحن بنفتخر أنه عنا دولة رئيس مثل القاضي نواف سلام للرئيس الجمهورية حسينا في حدا معبيها على هالكرسي وفي حدا عم بياخد قرارات منه لحاله مش عم بيوشوشوله بدايته بطلب منه يضل مسابر معنا بهالقضية يضل ماشي معنا بهالقضية يضل فتح لنا إياها وما يسكرها بوجنا يتدخل شخصيا لينصف القضاء ويطلع القرار الظن دولة الرئيس بتمنى منك مثل ما الكل بيعرفك أنك عراب مجلس النواب بتمنى منك كل الأشخاص النواب يلي جاي اسمهم بالقرار الظني تحديدا من جماعة حركة أمل ولا من جماعة حزب الله ولا من جماعة إكس ولا من جماعة إجراج ما في خيمة فوق راس حدا نتمنى منك برد لنا قلبنا لا أكتر ولا أقل هذا اللي منقلك إياه برد لنا قلبنا خلي أهلنا يناموا بخير وسلام خلي أرواح شهدائنا اللي توفوا بهذا الانفجار ثالث أكبر انفجار بالعالم يكونوا مرتاحين هن وفوق
1: وفي الذكرى لفتت السفارة الأمريكية في بيروت إلى أنه قبل 6 سنوات أودى انفجار مرفأ بيروت بحياة أكثر من 200 شخص وأصاب الآلاف وغير المدينة إلى الأبد أضافت في بيان في هذه الذكرى الأليمة نكرم ذكرى من فقدوا حياتهم ونقف إلى جانب العائلات والمجتمعات التي لا تزال تسعى إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة ويظل سعيها أو سعيها هذا ركيزة أساسية من أجل بناء لبنان أقوى وأكثر استقرارا وازدهارا
0: أما السفارة الفرنسية فوجهت رسالة تضامن وأمل في تحقيق العدالة المنشودة بعد 6 سنوات
1: وفي المواقف قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ولو مر 60 عاما على انفجار المرفأ سيبقى يحفر عميقا في وجداننا وتقدم مرة جديدة بأحر التعازي إلى أهالي ضحايا الانفجار أضاف عزاؤنا الأساسي هذا العام أننا موعودون من أعلى المراجع القضائية بأن القرار الظني سيصدر خلال أشهر قليلة لتبدأ بعدها المحاكمات وينال المرتكبون العقاب المناسب تابع الدكتور جعجع إن هذه القضية لن تموت طالما أن وراءها مطالب فكيف إذا كنا من أشد المطالبين بإحقاق الحق وكشف الحقيقة
0: وللمناسبة قال رئيس حزب الكتائب سامي الجميل 4 آب لن ننسى لن نسامح المحاسبة آتية وفي ذكرى مسؤول الكتائب نزار نجريان قال نلتزم أمام جميع اللبنانيين أن يكون الانفجار خاتمة أحزان البلد وسنعمل ليل نهار كي يكون من سقط دفاعا عن لبنان فداء أجيال جديدة مستقرة وكي نعيش أحرارا آمنين مستقرين
1: تتواصل في العاصمة الإيطالية الجولة 7 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لتقييم تطبيق المنطقة التجريبية الأولى ويعرض الجيش في خلال المفاوضات خرائط تثبت أنه نفذ انتشارا كاملا في عدد من المناطق التجريبية وسط رفض لبناني رسمي أي تحقيق إسرائيلي من في عمل الجيش وأي دخول إسرائيلي إلى المناطق التي دخلها الجيش الوفد اللبناني ركز في مداخلته الافتتاحية خلال المفاوضات على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان
0: الجولة 7 من المفاوضات تترافق مع استمرار التصعيد فقد مشطت القوات الإسرائيلية بالأسلحة الرشاشة بيت يحون وبني حيان وعلي الطاهر والخيام وحداثة إلى جانب إحراق أشجار الزيتون في عتشيت القصير في وقت حلقت طائرات حربية إسرائيلية وعلى علو منخفض في أجواء الجنوب وصولا إلى جرود عكار والهرمل حتى الحدود السورية
1: هذا وكشفت صحيفة هآرتس استنادا لما أشارت إلى أنه إلى جولات ميدانية أو صور التقطتها الأقمار الصناعية أن الجيش الإسرائيلي يعزز وجوده بشكل متزايد في عمق جنوب لبنان وبحسب الصحيفة فقد احتل الجيش الإسرائيلي نحو 600 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية وتشهد المنطقة طفرة عمرانية واسعة النطاق بما في ذلك قاعدة عسكرية بعيدة من الحدود الإسرائيلية وعشرات الكيلومترات من الطرق ومحو قرى بأكملها وكشف تحقيق أجرته القناة الثانية عشرة الإسرائيلية استنادا إلى صور الأقمار الاصطناعية عن تدمير ممنهج وواسع لقرى جنوب لبنان شمل نحو 18 ألف مبنى في 19 قرية خضعت للفحص.
0: واصل حزب الله هجومه على الدولة متهما وعبر أمينه العام نعيم قاسم رئيس الجمهورية بأنه لم يعمل كحكم وجامع بل أصبح طرفا ومفرقا، وأن السلطة السياسية في لبنان كانت عونا لإسرائيل بدل أن تكون عونا لسيادة لبنان.
7: السلطة السياسية في لبنان كانت عونا لإسرائيل بدل أن تكون عونا لسيادة لبنان. الرئيس لم يعمل كحكم وجامع بل أصبح طرفا ومفرقا، وهذا ما لا ينسجم أبدا مع دوره ومع قوة لبنان. أقول لكم بصراحة بهذه الوتيرة لن تحقق السلطة السياسية شيئا للبنان، ولن تتمكن من أن تساعد على الأهداف الإسرائيلية الأمريكية. أدعو السلطة السياسية في لبنان إلى إيقاف التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي وتأكيد الاهتمام بالسيادة الوطنية.
1: رئيس الحكومة نواف سلام رد على الأمين العام لحزب الله من دون أن يسميه وكتب عبر إكس: يطل علينا اليوم من يتهم السلطة السياسية بأنها كانت عونا لإسرائيل بدل أن تكون عونا لسيادة لبنان، ثم يدعو إلى الحوار والوحدة وكأن اللبنانيين بلا ذاكرة. فالحقيقة أن العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية ومنحها الذرائع للاعتداء على بلدنا ودوس سيادته وتدمير مدنه وقراه وقتل أبنائه وتهجيرهم بمئات الألف. من تفرد بقرار الحرب يحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية متجاهلا مصالح بيئته واللبنانيين عموما، لا يملك أن يوزع شهادات في الوطنية، ناهيكم في السيادة. أضاف سلام: لا سيادة للبنان إلا بقرار واحد مستقل في دولة لها جيش واحد تبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصرا. أما الحوار والوحدة فلا يبنيان إلا بشجاعة الاعتراف بالحقائق على مرارتها وبتحمل المسؤولية عن الخيارات المتهورة التي لا يزال يدفع اللبنانيون أثمانها الباهظة.
0: أعربت عائلة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامي عن قلق بالغ تجاه وضعه الصحي والإنساني، معتبرة أن حياته باتت في خطر، وأكدت أنه يتعرض للإذلال والتعذيب الجسدي في مكان احتجازه داخل مستشفى ظهر الباشق. وقالت أنها تلقت وفق بيانها معلومات من مراجع طبية مسؤولة وشهود آخرين تفيد بأن ظروفه غير ملائمة لوضعه الصحي والنفسي.
1: أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن اللبنانيين نجحوا في مختلف الاختصاصات والمهن في لبنان والخارج، لكنهم لم ينجحوا حتى اليوم في بناء دولة بسبب ابتعاد النخب وأصحاب الكفاءات عن السياسة وتركهم الشأن العام لمن أساء إدارته. جعجع وخلال لقائه مجموعة من الخريجين الجدد في معراب دعاهم إلى بناء البيت الكبير قبل البيت الصغير، مؤكدا أن الإنسان الذي يريد فعلا أن يخدم جميع الناس وأن يصنع تغييرا يمتد أثره عبر الأجيال عليه أن يعمل في السياسة بالمعنى النظيف والنبيل للكلمة. وأكد جعجع أن اختيار القوات اللبنانية يجب ألا يكون قائما على العاطفة أو الانتماء العائلي فحسب، بل على تقييم موضوعي لمسيرتهم.
8: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: بحسب غرفة التحكم المروري الحركة كثيفة من أنفاق المطار في اتجاه خلدي وعلى بولفار سن الفيل في اتجاه نهر الموت، وذكر بتحويل السير من جادة شارل حلو في اتجاه المسلك الشرقي ومنعه من الوصول إلى تمثال المغترب، وتحويل السير من تمثال المغترب وعزل المسلك من محطة التسفير حتى التمثال، وأيضا تحويل السير المتجه من نزلة صهيون قبل التجمع وانطلاق المسيرة للمرفأ.
8: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: الكتل الهوائية الحارة تتراجع وتنحسر ويتحول الطقس إلى صيفي معتاد بدءا من يوم غد، فتعود درجة الحرارة إلى معدلاتها الخميس، وحذرت مصلحة الأرصاد الجوية من اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.
0: كان في نشرة 4 آب سنتها السادسة تنتظر عقايب العدالة، السفارة الأمريكية إلى جانب الساعين للحقيقة والفرنسية متضامنة، جعجع عزاؤنا هذا العام أننا موعودون من أعلى المراجع القضائية بقرار ظني سيصدر خلال أشهر قليلة، روما تستضيف التفاوض المنتظر تقييما للمنطقة التجريبية الأولى، قاسم يهاجم وسلام العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بحروب إسناد عبسية ولا يملك أن يوزع شهادات بالوطنية. شكرا لإصغائكم والشكر للزميل مارون بشعلاني.
1: إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: ما فينا ما نحكي عن تقرير نقلته نيويورك تايمز بيقول إنه حطام الفضاء بينزل على الأرض بمعدلات غير مسبوقة، يعني في كتير هبوط لأجسام من الفضاء على الأرض عم تتكاتر سنة بعد سنة. وبيقول التقرير إنه خلال العام الماضي أصدرت قوة الفضاء الأمريكية تحذيرات بشأن دخول حوالي 820 جسم إلى الغلاف الجوي للأرض مقارنة ب 110 أجسام قبل 10 سنين. وبتقول إنه معظم هالأجسام بيحترق بالغلاف الجوي أو بينزل بالمحيط الهادئ، بس بتقول كمان إنه بعض الآخر بيواصل هبوطه لسطح الأرض بشكل ما ممكن يتحكموا فيه وحتى ما بيقدروا يتنبؤوا بمحل سقوطه. وبالتالي كل ما ازداد عدد هالأجسام يلي بيطلقها البشر للمدار ازداد حجم الحطام يلي معقول يرجع على الأرض. يعني الأمور إلى ازدياد ويمكن بتخوف شوي.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

عم نطلع عليكم مستمعينا بلقاء جديد ضمن 4 آب. هالذكرى الأليمة مش بس على أهالي الضحايا ولكن أليمة على لبنان من شماله لجنوبه لغرقه لشرقه.

وسط هالألم يلي عايشه لبنان من 6 سنين لليوم، وخصوصا بالذكرى بأربعة آب اليوم، هيك لا دقايق قليلة رح يكون عنا فسحة هيك فرح صغيرة وفسحة أمل صغيرة. بتعرفوا أنه نحن كان لنا فترة عم بيكون عنا سحب وترجيحات على المباريات الباسكت، وان بما انه امبارح كان النهائي اللي هو عم يضحك مارون، اللي هو فيه حزن من ميلي وفرح من الطرف الاخر، خصوصا لإليج زميلتنا. فبدنا اول شيء نرحب فيكم كلكم مستمعينا، ونرحب بزميلنا مارون مشعلاني على الاخراج الاذاعي عبر موجات لبنان الحار الثلاثه 102.3 102.5 و102.7، موقع الاذاعه rll.com.lb وتطبيق rll.

أول قصة من اللقاء رح نكون عم نعمل سحب على سيارة من عند روسونيرو يلي يعني كل حدا كان عم بيجاوب إنه الرياضة هي اللي رح تربح فنزل اسمهم بالقرعة. اليوم نحن رح نعمل السحب على أمل تكونوا يعني على السمع اليوم، وكمان بدنا نشير لأنه صدوا بتعرفوا إنه كل الجوائز يلي كل حدا إجا استلم جايزته بعد في ساعة من يلي حدا ربحها بالمونديال، فهيدي رح نكون عم يعني الشخص يلي بيربحها يلي ربحها في يجي معه بعد شهر واحد، يعني بس كرمال الساعة يجي يستلمها وقت اللي بده، بس بشرط انه يكون عم بيتصل قبل بوقت واكيد مش بالويكند.

وفإذا رح نعمل السحب ومن بعده وننتقل لاتصال مع عضو المجلس المركزي بحزب القوات اللبنانية المحامي إلي شربشي. إذا رح نعمل السحب. كنا نتمنى يكونوا الأغاني شوي فرحة أكثر، ولكن بسبب يعني الذكرى 4 آب رح نبقى على ذات الأغاني.

بدنا نقول مبروك لأنطوني ديب، ربحت من عند روسونيرو ساعة. طبيعي بتستلم جايزتك من إذاعة لبنان الحر ابتداء من بكرة من الساعة 10 للساعة 5، وإذن مبروك لأنطوني ديب.

0: إذن رح نكون هلأ باتصال بعد شوي مع عضو المجلس المركزي بحزب القوات اللبنانية المحامي إلي شربشي، ولكن بهذا الوقت فيكن تكونوا عم تبعتونا على 70-95-9-111 voice message أو text message، تكونوا عم بتعبروا بطريقتكن عن هيدي الذكرى الأليمة، ويمكن كمان فيكن تكونوا عم بتخبرونا لأنه كلنا بهذا النهار منستذكر وين كنا، المشاهد اللي شفناها، المشاعر اللي حسيناها بهيدا النهار، إن كنا قريبين من الذكرى أو ما كنا قريبين من الانفجار. فبتفيكم تكونوا عم تبعتونا مثل ما قلنا على 70-95-9-111 كل مشاعركم، كل أحاسيسكم، كل مشهد يمكن شفتوه أو كل مشهد شفتوه بس حتى يمكن على التيفي وأثر فيكم. إذن معنا مباشرة عضو المجلس المركزي بحزب القوات اللبنانية المحامي إلي شربشي. مساء الخير ماتر. حبك يا بيروت، حبك يا بيروت شوارع وديوت. ألو
1: مساء الخير،
0: كيفك؟
1: منيح. مساء أربع آب، مساء ضحايا وشهداء لبنان، مساء بيروت.
0: ماتر، اليوم كان في إلك مقال بنداء الوطن بعنوان العدالة قرار والقرار آت لا محالة. رح شوي نحكي من يعني فحو الذكرى والمقال يلي هو عن هذه الذكرى. حكيت بهذا المقال عن أنه العدالة منا مطلب سياسي بل هو حق دستوري. كيف منقدر نحيد هذا الملف عن الانقسام السياسي يلي هلأ هو بعده قائم؟
1: بكل بساطة، القضاء يأخذ مجرى، القضاء يصدق أنه قضاء ويتعامل مع الملف كجريمة متكاملة الأوصاف، بعيد عن أي ضغوطات وبعيد عن أي إملاءات. وبعتقد لغاية هذه اللحظة القاضي طارق البطار المحقق العدلة قدر يثبت هذا الموقف وقدر يثبت هذا المسار بالملف لحد هذه اللحظة، لحين ما نشوف القرار الظني لما يطلع بإذن الله. وبوقتها المجلس العدلي لازم يكمل بنفس المسار يلي انتهز القاضي بطار، يلي رغم التهديدات بذاك الوقت، رغم محاولات المأسوف على ذكر اسمه وفيق صفا بالمشوار يلي عمله على العدلية وهدد فيه القاضي طارق البطار، قدرت القاضي طارق البطار يكمل ويتابع وثبت أنه قاضي شريف، قاضي نزيه، بيقدر يقف قدام كل جبروت السلاح وقدام كل جبروت الميليشيا.
0: ماتر، رح أسألك سؤال افتراضي ويريتو هذا السؤال الافتراضي عن جد يكون أنه كان يكون حقيقة. برأيك شو اللي كان رح يختلف لو ترك هذا التحقيق القضائي يمشي من البداية من دون ما يقطع بكل هذه العرائيل؟
1: كنا اليوم محل ما نكون ناطرين هلأ القرار الظني، كنا هلأ منكون بالمحاكمات قدام المجلس العدلي، وكنا عرفنا مين يلي استورد النيترات الأمونيوم، مين يلي حفظهم بالإهراءات بالمستودع، ومين يلي كان عم يستعملهم وين كان عم يستعملهم وبشو كان عم يستعملهم.
0: يعني كأنك عم تقلنا أنه في احتمال بعد ما نوصل يمكن لهذا الجواب.
1: أكيد رح نوصل لهذا الجواب، كلنا إيمان وكلنا ثقة أنه رح نوصل لهذا الجواب. وقت يلي كانت الدولة تحت سيطرة الميليشيا، تحت سيطرة حزب الله وسلاحه، تحت سيطرة سلطة إن متحكمين فيها، قدرنا نقاومهم وقدرنا نخلي التحقيق ماشي مثل ما لازم يمشي بالحد الأدنى. فكيف اليوم بالوقت اللي الدولة بلشت تتحرر وبلشت تستعيد زمام الأمور وبلشت تصير دولة، فعلى الأكيد لازم القضاة اللي حيكونوا عم ينظروا الملف بالمجلس العدلي يكونوا بيتمتعوا، هن بيتمتعوا بحد أدنى من النزاهة ومن الشجاعة ومن الاستقامة، هن بيتمتعوا فيها ويتعاطوا بهذا الملف بكل مهنية مثل ما تعاطى فيها القاضي طارق البطار، وعلى الأكيد رح يوصل حق. نحن ما عم نقول أنه بدنا الملف يتهم فلان أو علتان هالمنظمة أو تلك، نحن اللي عم نقوله بدنا الملف يمشي صح، يمشي وفق المعايير القانونية السليمة ونوصل للحقيقة. نحن بدنا الحقيقة، إذا ما طلع حزب الله هو المستورد الأمونيوم أو هو اللي كان عم يستعمل أو هو يلي تسبب بالتفجير وبتدمير مدينة بيروت، ما حل يجي نتهمه ببلاش. ولكن للأسف كل يلي بيّن بهالست سنين، يعني في فريق واحد كان عم بيعطل التحقيق، في فريق واحد كان بطريقة ممنهجة عم بيحاول يغتال التحقيق مثل ما اغتاله بيروت، فهذا الفريق هو دل على حاله بالأسبوع، مش نحن اتهمناه. لحد هيدي اللحظة ما طلع اتهام عن حدا منا بيقول أنه هن اتهموا نفسهم بنفسهم وقت اللي كانوا عم يعملوا أي شيء ليمنعوا التحقيق من أنه يمشي أو ليمنعوا التحقيق أنه يوصل للمسار اللي لازم يوصل لإله.
0: طب كيف نقدر يعني نرجع الاعتبار للقضاء اللبناني بعد كل اللي تعرض له هذا الملف من تعطيل وضغوط؟
1: ما حدا بيقدر يرجع للقضاء اعتباره إلا القضاء بذاته، إلا القضاة بذاته. القضاة بتطاري البطار قدروا يثبتوا ويوقفوا رغم التهديد ورغم كل شيء تعرضوا له. كلنا إيمان وكلنا ثقة بأنه بالمجلس العدلي رح يكون في قضاة بيعملوا نفس الشيء ويتصرفوا بنفس الطريقة ويعرفوا أنه هي موجباتهم تجاه الدستور اللبناني وتجاه الشعب اللبناني، مش تجاه أي سلطة سياسية أو مسؤول سياسي أو ميليشياوي كائنا من كان ومهما على شأنه.
0: بمقالك بنداء الوطن اليوم بتقول أنه العدالة هي قرار اليوم.
1: نعم.
0: مين هو اللي بيملك القرار، القضاء أم السلطة السياسية أم المجتمع الدولي؟
1: القضاء اللبناني بمرحلة أولى وأساسية، السلطة السياسية عليها موجب أنه تأمن للقضاء كل الحصانات اللازمة ليقوم بدوره، وفي حال نقول هون للأسف في حال لا سمح الله ألف مرة ما قدر للقضاء اللبناني وللسلطة السياسية اللبنانية يقوموا بواجباتهم، بضل في عنا باب واحد هو المجتمع الدولي لنقدر نخلي هذه القضية عايشة ونقدر نخلي هذه القضية عم بتروح على المسار اللي لازم تروح له، ألا وهو الحقيقة ولا شيء سوى الحقيقة.
0: كمان بمقالك في جملة بتقول فيها أنه ما أنه المسؤولين اللي هن كانوا مسؤولين عن هذا التفجير أو بشن اللي فجروا، خلينا نقول أنه هن كانوا ساكتين عن النترات، كان عندهم نفس المصير اللي هن يمكن الموت اللي صار يعني للضحايا. هل بتشوف أنه العدالة الإلهية بتكفي لما بتكون غايبة عدالة الأرض على القليلة بكل التخبطات اللي يقطع فيها هذا الملف؟ هلأ
1: العدالة الإلهية كانت مؤشر إلى أنه لابد أنه للعدالة الأرضية أن تأخذ نزالها، وقت اللي العدالة الأرضية كانت عم تتلكأ لسبب أو لآخر العدالة الإلهية عملت واجبها، ولكن هذا لا يكفينا. نحن بدنا يجب القضاء باسم قرار باسم الشعب اللبناني يسمي بالاسم المسؤولين حتى لو كانوا اليوم بالتالي تحت الارض مفجعين، ويقول انتم اللي تسببتوا بتدمير بيروت، انتم اللي تسببتوا بقتل 235 ضحيه، انتم اللي تسببتوا بالاف الجرحى اللي بعد في قسم كثير كبير منهم لليوم عم يتعالجوا، انتم اللي تسببتوا بدمار الاف المنازل والمؤسسات، واللي بيروت بعد شاهد اليوم على البعض منا اللي بعضهم مهبط. بدنا يتسموا بالاسم المسؤولين إن كانوا رئيس جمهورية ولا رئيس حكومة ولا ضباط أمنيين ولا قضاة، كائن ما بيهمنا ولا زعماء ميليشيات، نحن ما بيهمونا. نحن بدنا الاسم القضاء يسميهم بالاسم وبالوقائع، وهنيك ساعتها نحن بنعتبر أنه أخذنا حقنا مثل ما السمع عم تاخذنا حقنا.
0: المسؤولين عن هذا التفجير صار لهم 6 سنين مثل ما عم ينقال أساميهم، ما في محاسبة. هيدي يعني هذا الملف اللي ما في محاسبة له، ما مش برأيك عم بيشجع على تكرار ثقافة الإفلات من العقاب بلبنان؟ لأنه

0: وجعي قلبك. هيدي أربعة آب، هيدي نقطة سودة، نقطة سودة بتاريخ كل واحد شارك بأربعة آب وتسبب باللي صار. أنا كنت عم بتسمع للاتصال مع ماتر شربت، يعني ما بعرف، هو كثير عنده أمل، بس نحن بلبنان، نحن بلبنان يا سيمونا، لبنان اللي ما في شي بيوصل لخواتمه. إن شاء الله إن شاء الله كرمال أهل الضحايا وكرمال الضحايا قبل كل شيء.
1: لين انا رح توقف هذا الفويس لهون، بعرف دقيقتين طول رح ارجع اكيد اسمعه تحت الهواء، ولكن مضطرين نكون عم نسلم الهواء لزميلنا جورج. جورج، مثل اليوم خبرونا انه انت كنت على الهواء.
2: ايه والله،
1: بدك تخبرنا انت يعني كيف كان احساسك لما تلقيت هذا الخبر؟
2: كان نهار خميس او اربعة،
1: ثلاثة
2: اشتغل انه انا عم ثلاثة خميس كنا وقت بيبوزدي، مش اربعة خميس كنا ثلاثة أربعة
1: كنا.
2: سوري، كنت ثلاثة أربعة بعدين صرنا ثلاثة خميس، هلأ رجعت.
1: لا أنت كنت ثلاثة أربعة، رجعت ثلاثة
2: خميس. مزبوط.
1: أول ما تلقيت هذا الخبر،
2: والله كنا ماشيين بحلقة طبيعية وعم نمزح مع الناس ونضحك معهم، فجأة بسمع صوت كبير والهيدسيت يعني اللي حطه على راسي اكيد ضغط مثل بوب، عمل هيك صوت ورج استوديو. تخيلنا نحن بأدونيس بعاد كتير نوعا ما عن المرفق. قلت انا شو هذا، جدار صوت في شيء هذا؟ ولا اخذت وعطيت، يعني ما اجى على راسي انفجار. نحن بتعرفي كمان استوديوهات كتير مضبوطه، دوبل فيتراج وحيط عريض وعازل صوت من جوا. بعدين بلش تطلع الاخبار شوي شوي، انفجار في بيروت، وبقيت على الهواء. يعني بقينا صرنا، لانه في ناس كمان حرام تقطش الهواء، بدها تعرف شو صار.
1: مزبوط.
2: كتير ناس بالسيارات بدهم يحطوا الاذاعه، وصلنا رسائل مباشره كل شوي مع اسم الاخبار وخبر الناس شو يجيني خبريات على الواتساب كمان، اولى يجيني صور مباشره كمان. اجينا كتير صور من ناس كانوا بمحيط بيروت وببيروت بعثوا لنا صور صرنا نحكي عنهم. كان نهار يعني بعد نزلت، كان بعد وقتها بالام تي في خلصت اذاعه ونازل على اساس كان عندي اخبار عشيه، طبعا ما عملنا اخبار رياضيه، بس انا ونازل شفت مشاهد بطبي، الازاز بالارض، الهلع عند الناس، شي نهار عن جد يمكن أسوأ نهار بتاريخ لبنان.
1: تتخيل أنه أنت كان حدا من هالأشخاص اللي توفوا كان عم يسمعك؟ شي مرة فكرت فيه؟
2: يا دخيلك هذا السؤال، ما حدا سألني قبل. والله ما بعرف، بس أجينا فيديوهات كانوا حاطين إذاعة لبنان الحر، كان وقت البرنامج ماشي وطلع الانفجار في فيديوز بعتوا ليهم، ما يعني ما بحب ارجع استذكرهم، من داخل السيارة عم بيسمعهم، عم بيصوروا كأنه عادي، مش عارفين انه في شيء، يا عم بيصوروا لحدا يبعتوا شيء او هيدا، وفجأة طلع الانفجار على طريق انتوا نازلة على بيروت يعني بعد الدورة. ايه في فيديو كان البرنامج ماشي فيه على الهواء بالسيارة.
1: يعني بدنا نقول تنذكر ما تنعاد، وبنتمنى انه نوصل عدالة كرمال ما بقى حتى تنذكر، لانه عن جد قد هذا الشيء كان مؤلم، نهار عن جد مؤلم لكل اللبنانيين، مش بس كان مؤلم على اللبنانيين، كمان على كل حدا يعني كان عايش برا وشايف المشاهد.
2: شايف المشهد عبر الأقمار الاصطناعية انت؟
1: مزبوط.
2: كيف هالسموك طلعت هيدا وعبت يعني بينه من برا على الكره الارضيه بالهاللوكيشن، بتشوفي شيء مخيف يعني. تالت او تاني اكبر انفجار بتاريخ البشريه، يعني شو بدك اكثر من هيك؟
1: لانه يكونوا شبهوه لهيروشيما يعني قد كثير كبير.
2: ايه بقيت انا يعني ما بنسى نهار بحياتي، مش بس النهار، الايام اللي رافقت هذا النهار، لانه بعدنا لهلا نحن بالذكرى السادسه، ما هيك؟
1: صح.
2: بعدنا متذكر كثير منيح شو صار بهيدي باربعة اب السادسه.
1: عم بقولنا سادسة، ايه مش سادسة، انا 2020 احنا 2016
2: دغري المدير اجا يعمل لي ستة.
1: جورج اكيد رح نعطيك الهوا، بعرف انه اليوم حتكون اجواء شوي هيك يعني مش
2: طبعاً
1: مثل العادة، بس ما نضلنا نكون بوزيتيف مع كل شيء بيصير من حوالينا،
2: الحياة مستمرة رغم كل شيء.
1: شكرا لكم مستمعينا، الهوا لجورج.
3: بعد ست سنين العدالة قرار، أربعة آب بدنا القرار الاتهامي.

تحية كبيرة لكل المستمعين. نحن طبعا يعني ثلاثة خميس على الموعد نحن وياكم على 5:30 ضمن بي بوزيتيف, ورح نضل بوزيتيف رغم كل شيء ورغم كمان الذكرى الأليمة اللي عم نعيشها هيدا اليوم, وكل سنة رح نضل نعيشها بتاريخ لبنان. الشيء الأسوأ اللي صار برأيي أنا, أسوأ شيء صار هو انفجار 4 آب, وهلأ عم تابع على التيفي كمان المشاهد. الله يساعد الأهالي يلي حملين صور أولادهم. هيدا المشهد لحاله بفسر قدي كان هيدا النهار صعب, وبعدنا متذكره وبعده لهلأ البكي وبعده الأسى. طبعا الأهالي بدهم شغلة واحدة, العدالة والحقيقة الكاملة عن يلي صار بـ4 آب.

0: طبعا الهواء مفتوح لكم مستمعينا اصدقائنا مثل العاده على واتساب 70 95 11 11 للفويس والتكست مسج لا تحكونا لايف على استوديو. طبعا فيكم مثل العاده على 09 218 233. برفقنا مارون مشعليني على الإخراج الإذاعي، معكم صديقكم جورج السويدي ورا المايك. يلا عم ننتقل للواتساب، في اتصال 09 218 233. ألو
1: بصوار.
0: أهلا أهلا
1: جورج، كيفك؟
0: صباح
1: تمام، معك بطل لبنان المزدوج بالفوتبول وبالباسكت.
0: شو بهديك؟ بطل لبنان شو. انصار فوتبول، بطل لبنان باسكت رياضي،
1: شو بدك
0: مع انه اليوم الموضوع مختلف شوي،
1: بس نحن بنحكي سبور. شو بدك نبلش، فوتبول ولا باسكت؟
0: هلا بدك تحكي سبور، فينا نحكي سبور. اليوم عاملين حلقه خاصه صراحه عن ذكرى أربعة، بتفضل.
1: اول شيء الف مبروك لنادي الانصار، كانت فرحه حلوه كتير الفوز على حساب نادي النجمه. هيدا لقب 16 جورج. انت تبعت المباراة؟
0: لا والله
1: ما تبعت،
0: ما راح كذب عليك. بدك كذب عليك؟ ما راح كذب عليك.
1: شفت الهدف الضربة الحرة؟
0: كمان لا.
1: طيب نعم، نقول مبروك كبير للأنصار ولجمهوره. بالنسبة للباسكتبول جورج، بتمنى عليك ما بقى تتوقع الحكمة على الرياضة، امور صعبة جدا جدا جدا. يعني شفت شو اللي صار،
0: انا توقعت تربح فرنسا كاس العالم، طلعت رابعة. ما تنسى.
1: بدنا نقول ألف مبروك للنادي الرياضي، هاي شخصية البطل، هيدا الجمهور البطل. شو بدي أقول لك، أجواء رائعة مبارح، نص فريق بدون وائل، بدون جورج هانت، سيرجيو ملتحق روح علينا بوست ليست اي، يعني كل الظروف الصعبة وقفت بوجنا. الفريق المقابل افتكر حاله، احتفل بكير، افتكر أنه بدي ياخد اللقب من النادي الرياضي. صعب كتير مثل ما قال أبو عمر، صعب كتير كتير حدا يقدر ياخذ اللقب من النادي الرياضي.
0: تحية لكوتش نادي الرياضي ومنتخب لبنان
1: 100%،
0: اكيد احمد فران يلي اثبت عن علو كعب كبير بالجيم بلان بالتبديلات وبقياده المباراه بشكل عام.
1: وشو بدي اقول لك بعد اكثر من هيك، فخورين يعني الحمد لله على نعمه الانصار والرياضي. هيدا انت بتفوت، انت بتقعد بتحضر انصار الرياضي،
0: هادي شو بهدي لهادي،
1: وقلبك مرتاح يا ابو جريش. بعد في فرصه كانت انه يخسر النادي الرياضي بهي النسخه، في بعد فرصه اكبر من هيك؟
0: لا، هيدي كانت السنه صراحه، لازم الحكمه كانت تفوز باللقب،
1: وانت توقعت هيك والكل توقع هيك، وقال ابو عمر انه بس
0: خاصة بعد اصابه وائل.
1: صحيح، بس طالما ابو عمر مدرب على راس النادي الرياضي مثل ما قال، صعب كتير.
0: هيدي كبيره، قالك كبيره
1: صعب كتير يا ابو جريج.
0: هادي
1: مبروك للفريق.
0: شكرا لك حبيبي، اهلا وسهلا فيك. نروح على الواتساب.
2: مساء الخير استاذ سيمونا.
0: هذا فويس قديم، نذكر. اوكي، انا اخذت فويس قديم، بعتذر. هات نشوف هذا فويس جديد.
2: ابو جريج حبيب القلب، شعلي ما بتنطفي، وافضل اعلامي بلبنان وبالعالم العربي برايي. بالنسبه لماتش امبارح، ما يعني لعبنا باول ميتون كتير منيح، بعدين تراجعنا كالحكمه. ما بيأثر، ما بنحافظ على الفريق يعني السنه الجايه، ما يصير في كتير تغييرات وهيك، لانه هلا في كامستري معينه يعني، بس بعدين انه يمكن تروح الكامستري. ان شاء الله خير يعني، ومبروك للنادي الرياضي يعني.
0: فعلا مبروك لنادي الرياضي، فوزه بلقب بطولة لبنان بعد سيرة نهائية حافلة بالندية والإثارة والتشويق والبتكون، يعني كل فريق ربع على أرضه. 1-0، 1-1، 2-1، 2-2، 3-2، 3-3. ولو بعد السيرة يمكن تلعب بعد أطول من هيك، كنا شفنا بعد رايحة لوقت أطول من هيك. حنا
3: مساء الخير خي جورج، ومساء لبنان الحر.
4: 100%
3: جون، قولوا الحقيقة. الله يرحم الشهداء أربعة آب. هلا إجا الدولة والقضاء بيوقف، وفي إشافة وجبران بشير وميشيل عون.
0: يا خيي بلا سياسي، يا حنا يا تقبرني يا حبيب قلبي. منتابع سيمو عم بيقول لي مرحبا، يشد إيده المتصل أبو عم بيرد عليك يا هادي سيمو. منتابع واتساب.
5: مرحبا سي جورج، معك مصطفى خضر والسؤال. سي جورج، بس بدي سؤال اخذ معلومات، ليش بلشت الماتشات عند فريق الرياضي يعني بالمنارة، ولا ترجع تنتهي الجيم 7 عند المنارة، إنه شو السبب يعني، وليش اختاروا هيك، وشو كانت قرعة يعني؟
0: يلا هلا بنقول لك كيف.
5: أنا زعلت لأنه الحكمة خسرت، بس برجع بقول لك يعني لعبة، عرفت؟
0: مصطفى هي القصة مثل كل البطولات العالمية، دايما يلي بيتصدر الدوري المنتظم أو الريجولر سيزن يعني بيلعبوا دوري طويل، كل الفرق بتلعب مع بعض ذهاب وإياب، من بعدها في ترتيب بطولة، يلي بيحرز مركز أول بهذا الترتيب أوتوماتيكلي عنده أفضلية الأرض والجمهور بالفاينل فور. يعني نادي الرياضي كان مركز أول، حكمة كان مركز تاني، مشان هيك أكيد الفريقين إذا لعبوا وربحوا مبارياتهم بنصف النهائي بيلعبوا فاينل. هذا اللي صار، الحكمة ربح على السنترال، الرياضي ربح على الأنطونية بالفاينل، لأنه الرياضي مركز أول بالريجولر سيزن أو بالدوري المنتظم عنده كان أفضلية الأرض والجمهور، يعني بيلعب من أصل 7 مباريات 4 على أرضه. رح نروح لموجز الأخبار ونرجع نتابع حلقتنا، ما تروحوا لمحل، دقيقتين ورجعين سريعا.
4: بعد 6 سنين العدالة قرار، 4 آب بدنا القرار الاتحاد.

0: الخبر أولا. سرعة، دقة، موضوعية.
1: السادسة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار.

نظمت عائلات ضحايا وشهداء انفجار المرفأ لمناسبة الذكرى السادسة لانفجار الرابع من آب تجمعاً داخل حرم مرفأ بيروت، رافعين صور الضحايا ولافتات تطالب بالعدالة وبمحاكمة من تسبب بقتل أبنائهم، وذلك أمام اللوحة التذكارية التي تحمل أسماء الضحايا اللبنانيين والأجانب الذين قضوا في انفجار الرابع من آب 2020، في حضور وزراء العدل عادل نصار والإعلام والشؤون الاجتماعية حنين السيد، السفير البابوي في لبنان باولو بورجيا، الوزير السابق زياد بارود، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان، نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس، وحشد من السفراء وممثلي المنظمات والبعثات الدبلوماسية في أمريكا وأستراليا والدول الأوروبية وناشطين، وحشد من أهالي الضحايا. انطلق التجمع عند مدخل البوابة رقم 3 لمرفأ بيروت إلى أمام اللوحة التذكارية التي تحمل أسماء الضحايا، حيث تم وضع الزهور والأكاليل من قبل السفيرين الأمريكي والأسترالي وسفراء أوروبيين تزامنا مع الصلاة على أرواحهم. وفي المناسبة كتب وزير العدل عادل نصار على إكس: وجه تحية لأهالي الضحايا وهم ضحايا أيضا وكل المتضررين والشعب اللبناني بأكمله، فانفجار المرفأ ليس قضية تخص مجموعة أو فئة بعينها، صحيح أن هناك من دفع أثمانا أكبر بكثير من غيره ولا كلام يمكن أن يصف حجم هذا الوجع، لكن الحقيقة أن كل اللبنانيين معنيون بهذه القضية لأنها ليست مجرد ملف قضائي بل قضية أخلاقية وإنسانية ووطنية. قال: الجيش الإسرائيلي دمرنا 10 مخارط في قباطية في محافظة جنين استخدمت في تصنيع الأسلحة والعبوات الناسفة. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة.
1: بعد 6 سنين العدالة قرار. 4 آب بدنا القرار الاتهامي.

0: يلا بنرجع لنتابع برنامجنا لليوم الثلاثة 4 آب، وطبعا الحلقة اللي عم تناول فيها ذكرى انفجار 4 آب الأليم. بعد ما كنا موجز الأخبار وقبل كنا انطلقنا الساعة 5:30 بالبرنامج، منتابع مع مداخلاتكم. دايما منذكر الهواء مفتوح لكم على الواتساب 70 95 91 11 للفويس والتكست مسج، أو لتحكونا لايف على استوديو على 09 218 233. رح نتابع بفويس.
1: بونسوار جورج، كيفك؟ معك وليد خوري. أول شيء الله يرحم الشهداء اللي سقطوا بأربعة آب مثل هالنهار، يعني يوم مشؤوم على الكل. هلأ في عندي سؤالين بالنسبة للي صار مبارح بين الحكمة والرياضي. أول شيء، ليش مباراة السابعة ما بتصير بملعب حيادي، يعني يكون الجمهور من الطرفين؟ تاني سؤال، إنه بعد في عندي يعني صرت أسأله على حالي كل الوقت من مبارح، بالنسبة لكريم زينون، انه عم بقول شو هالبرفورمانس الرائعة بعد 6 جيمات يرجع يلعب مثل كأن لاعب بأول جيم من السيزن. ما بعرف هذا السؤال هيك عم بطرحه على حالي، انه شو هالبرفورمانس الرائعة انه 6 جيمات فيها بهالشوبات وبهالتعب.
0: بحب ارجع اذكر كمان، يمكن وليد عم بيحكيني كام وجهه تحيه كبيره. وليد، ليش بيلعب دائما؟ قلت الشيء قبل موجز الاخبار، ليش رياضه لعب جيم 7 على ارضه مش على ارض محايده؟ لانه نرجع منقول مثل كل الرياضات خاصه الباسكتبول وبالان بي اي موجوده، باوروبا موجوده، الفريق اللي بيتصدر الريجولر سيزن بياخذ الهوم كورت ادفانتج معه على البلاي اوفز، شو ما كان فاينل 4 فاينل 8 اللي كانت شو ما هي، دائما الهوم كورت ادفانتج بيكون للفريق اللي متصدر الدوري المنتظم او ريجولر سيزون. مشان هيك الرياضي له حق يلعب المباراه الفاصله السابعه على ارضه، وهيدا اللي صار. بخصوص كريم زينون، يعني اول شيء كريم بسم الله عليه خلص كان يومه. في لاعبين اوقات بتشوفون كيف بالفوتبول، بتشوف مثلا لعيب عمل هاتريك بمباراه، سجل 3 أهداف 4 أهداف بمباراه واحده، خلص بيكون هيدا يومه. كريم كان حاسس بحاله، حاسس بالسلة، شفناه عم بيشوت بثقة كبيرة، 6 من 7 عن الثري بوينتس، من كل المسافات كمان كان نسبته عالية، يمكن أقل شيء كان نسبته على الفري ثرو، ضيع أكتر شيء فري ثرو، بقية 2 بوينتس مضيع، يمكن وحدة الثري بوينتس مضيع بس وحدة. سو هيدا اللي صار، هيدا يومه كان لكريم، وكان رائع عن جد. 32 نقطة مباراة السابعة تاريخية لقاله، ما رح ينسيها أبدا لا هو ولا جمهور نادي الرياضي. منتابع واتساب.
2: مساء الخير استاذ جورج، قبل ما اسالك محمد
3: كل فريق،
2: انا والله الماتش اللي صار السادس البينات، لما ربحوا الحكمه فرق 31 نقطة، انا شوي توقعت انه يمكن يكون تاثر على النادي الرياضي، بس النادي الرياضي كان يعني على مستوى اللقاء
0: نسيوا الجيم.
2: طبعا انا بشجع انه النادي الرياضي، بس مبروك كمان الحكمه، فريق حلو يعني، كان بالفعل فينال كتير حلو، 7 مباريات حلوين. وبخصوص الانصار يعني نجمي، كانوا النجمي افضل والله. مش انا لعلك شغله، انا يعني انا حضرت الماتش، انا ابن المنطقه الحريه جديده، النجمي كانوا احسن، انا بشجع نجمي صراحه، انا بتزب عليه، كانوا النجمي احسن، وهني انا بقول لك توفقوا بضربتين جابوا الهدفين، واحد بينالتي وقادة، بس النجمي كانوا افضل. ويمكن انت اذا فيك تعيد الا ما تعيد مثلا هيك الماتش، هو تعيد وبيعطوا لك اجمل اللقطات على اليوتيوب وهذا، وتفرج وشوف. يلا وخير، هذه الرياضه هيك،
0: الرياضه هيك محمد 100%. ومنقول كمان اذا انت محب للانصار مبروك، عم فوز مزدوج لكل محبي الانصار نادي الرياضي. بعرف جماهير الانصار معظمها بتشجع نادي الرياضي، سو كانوا ليلتين كتير حلوين لكل الانصار فانز، وطبعا رياضي فانز. منتبع مع مخيل
4: استاذ جورج، الله معك، كيفك؟ تمام، مبروك للرياضي، اردك للحكمي، احنا ما مطلع لهون، انا مع الحكمي بقول له الف مبروك، اطلع وين صرت الباسكتبول بلبنان.
0: صح، برافو عليك.
4: ليك وين صرنا؟ عم نلعب على بطولة العالم، هذا الهدف الأساسي، هيك لازم نطلع. برافو على كل اللبنانيين، كل اللعيبة، برافو على لبنان وين صار بالرياضة. يا ريت السياسيين بصيروا بينتقلوا لهذه اللهجة من الأخلاق والتقدم لنحو أفضل.
0: صح،
4: شكرا سي جورج.
0: يا هلا بمخيل 100%. مخيل أخذها شاف اللي صار من زاوية أخرى، زاوية الحلوة اللي هي وين صار الباسكت اللبناني. هيدا المهم، من المهم أنه منتخب لبنان يستفيد من هيدا الليفل العالي اللي شفناه بيني هي بطولة لبنان بالرياضة والحكمة، وإن شاء الله بيترجم هلا بالويندو اللي جاي مع مباراتي لبنان خاصة كوريا والصين بالويندو بينطلق ب 27 آب. إن شاء الله كل هالشي بيترجم بوزيتيفلي للمنتخب اللبناني. منتابع واتساب.
5: مرحبا أستاذ جورج، الله يرحم شهداء مرفق بيروت، والله يصبر أهليهم ويشفي اللي بعضهم معاقين وقاعدين وبعضهم عم بيعينوا لليوم. وبخصوص ماتش امبارح أنا بكيت، ما بعرف حسيت بمطرح من المطارح إنه في ظلم للحكمة بس ما بعرف وين. وبعدين لا شويه باخر اخر 8 كوارتر قاعد على البنش، وهاريسون قاعد وما بعرف كيف
0: هاريسون عمل خطأين.
5: انا فرقه معهم ما بعرف كيف
0: هاريسون عمل خطأين بوقت بيكر، مشان هيك قعد فترة على البنش. يمكن شوي يويو، أنا تفاجأت كمان قعد كتير على البنش. لا بس طلعت لعب يويو مبارح من أصل 40 دقيقة 29، هلأ متعودين يلعب أكتر يمكن بست دقايق خمس دقايق أكتر، بس ايه لعبين 29 دقيقة من أصل 40. يوسف خياط كابتن فريق الحكمة، منتابع كمان واتساب.
6: أوكي، فريق الحكمة اللي بيفتقد له هو انه ما في كونسيستنسي. هيدا اول سنه يمكن بندفع مبالغ مرتبه وقد يكون في مشاكل بالكونترايات، وبنفس الوقت ما في المنتاليتي الصح. يعني المنتاليتي الصح انه انت في عندك لبنانيه ما فيك تزربهم كل الوقت على مائعة الاحتياط وما يكونوا عم يعملوا روتيشن وما يكونوا عم ياخذوا حقهم. ثاني شيء في عندك لعيبه اجانب طيرال ما في طاب بيمسكها تحت السله الا ما بتزحط من ايديه. سيكو البوزيشن تبعه فور يعني مفروض يكون عم يقطع لتحت السلة. نعم. احنا شفناه تحت السلة بنص المطوشة. يويو غير شكل، بس يويو بعده بيخاف بعد ما في اكسبيرينس، بس ينزل على الرياضة كتير عم بيكون يعني ما حقوله بس انه كتير خيفان. بالاضافة الخاتمة السوريز على ظهر الجاتو الحلو هو المدرب يلي ما بيقطع. يعني مبارح بيك اند رول صرنا شايفينها بثلاث اربع مطوشة، ما عرف يلاقي لها خطة دفاعية، بيطلع الفرق 13-14 نقطة ما بينطلب تايم اوت، ما في افكار تقدر توقفه للفران.
0: هيدا اللي صار مبارح، يعني كل حدا عم شوفها بوجهته الخاصة. عم نحكي عن هي بطولة لبنان بالباسكت بول حكمة رياضي، طبعا جمهور الحكمة بيشوفها من ناحيته، جمهور رياضي بيشوفها من ناحية تانية، بس بالنهاية صراحة بالجيم 7 الفريق الأفضل هو اللي ربح، لا غبار على ذلك. وطبعا كوتش فران كمان كان ممتاز جدا بالجيم بلان تبعه وبالتبديلات اللي عملها وبالتايم أوتات اللي طلبها بالوقت المناسب، وقدر يحسم مواجهة على أرضه مستفيدا كمان من عامل الأرض والجمهور. بنذكر بعد شوية رح نكون مع مسيرة من فوج الإطفاء الساعة 6 تماما بعد دقائق قليلة، ومسيرة من وسط بيروت 6-7 دقائق، لكن التجمع رح يكون من قرب من النصب التذكاري حد تمثال المغترب بالداون تاون. على انتم نازلين طبعا على الداون تاون. هذا الشيء رح يكون 6-7 دقائق، لكن بعد معنا حوالي 10 دقائق رح نويكم. يلا منتبه
7: جورج سعيدة.
0: في اتصال، يلا قبل ما ناخذ الفويس. الو
8: الو بونجور جورج.
0: يا هلا، مين معي؟
8: زياد معك من صفية.
0: اهلا وسهلا بزياد.
8: يعني بطلع النهار انا ثلاث مطارح دقولي، مرتك منصابة بالبيت، بناتك بأراكس منصابين، وبيت اهلك رايح الباب ومفتوح وكذا.
0: وركود يا زياد عيا ميلي، وركود يا زياد عيا ميلي.
8: ايه بدك تعمل كنترول لتروح وين بدك تروح اول شيء كرمال تضبط الامور. هذا
0: انت وين كنت؟
8: كنت بالسبتية.
0: كنت بالسبتية.
8: صابت بالسبتية، تصور بالسبتية وانصابت من وراء الإزاز. بناتي بأراكس انصابت براسة بنتي من وراء الإزاز، وبيت أهلي راح كله لأنه بالأشرفية على الشحرورة على فتوح. بس أنا اللي عم بقوله جورج إنه هيدي ذكرى إمبل الزرية من أصل أربع إمبل الزرية ضربوا بلبنان. حرب الأهلية واحدة، حرب الميت يوم اثنين، انفجار بور ثلاثة، وحرب إسرائيل مع الحزب رابع واحدة. يا هل ترى بعد في الخامسة والسادسة جورج؟ هنن 2700 طن، اللي بيقول الخبير الروسي انه 300 طن طلع بالانفجار. طب الباقيين وينن؟ يا هل ترى بعد ناطرين لنلقيه بمطرح نطرنا شيء بعد في شيء خامس إنجليزرية سادس إنجليزرية بعد تطلع القضاء نايم مفتش أو مشارك بالجريمة إنه من وقت 14 أذار 14 واحد مات القضاء بعده نايم ما تحرك ولا لقط ولا شاف ولا كمش ولا عتب ولا حبس ولا ما بعرف يعني بعرف شو نطرنا نتسلى بالفوتبول وبالباسكت يعني هولود سمايل عملية جميلة للمنخار لونتي بس نحن جسمنا كله سرطان بالدم بالعظم بكل شيء بجسمنا بالكبد بالكلاوة في سرطان بس بنتسلى في إذن في عرس في باسكت في فوتبول في فورمولا في مونديال في كذا هيك عم نعمل هالشيء حركات حلوة بس نحن كليا على الأرض بهالبلد يعني 3 ساعات قطع كهرباء هلا بلش بالمطارات
0: يا عين
8: 10 أمبير لل 400-450 دولار طبعاً في مدارس كتير وجامعات هالسنة في شح بالتلاميذ كذي هالسنة رح يكون في شح بالتلاميذ ما بقى مثل كل سنة
0: بتشوف العجة على الطرقات بتقول لبنان بألف خير ها بتشوف العجة عم مسكر الأوتوستراد على الميلتين وحركة بتقول لبنان بألف خير نعم
8: هولي تريلو جاكو بس هولي هيك بس انت داخليا ما عندك انترنت ما عندك كهرباء
0: للأسف هلا عم تابع أنا وياك زياد يعني على التيفي كمان إحياء الذكرى السادسة بمحيط تمثال المغترب عم بيعرضوا صور كل الشهداء اللي سقطوا يا حرام كبار صغار يعني عن جد شي بيزعل كتير عم نشوفه اليوم أهم شيء إنه عائلتك وأهلك قطعوا يعني كانت قطعت على سلام عليهم رغم أكيد الجروح اللي تعرضوا لها ونهار الأليم الحمد لله إنه صحتهم منيحة اليوم ما هيك؟
8: كتر خير الله بس اللي ماتوا منادك جيب لهم حقهم
0: ما هيك هلا عم نشوف يعني شكرا لك على اتصالك زياد وبعرف إنك كتير متأثر واللي صار معك منه هين قدرت تتلحق على 3 جبهات يعني كان نهار عن جد ما رح ينتسى أبدا بتاريخ لبنان وكل سنة رح نتذكر 4 آب كمان عم يكون في تلاوة أسامة الضحايا لكن بالذكرى السادسة بالتجمع اللي عم بيصير قرب تمثال المغترب بوسط بيروت بذكرى انفجار 4 آب هالذكرى الأليمة جدا وعم تابع نحن وياكم كمان نحطكم بالجو شو عم بيصير تحت بين تجمع وإلقاء كلمات رح يصير بعد دقايق قليلة بها الذكرى هيدي رح تابع كمان على الواتساب أنا وياكم بعرف الموضوع كمان راح صوب الباسكت بول كنت عارف هيدا الشيء لأنه مبارح بعد خالصة بطولة لبنان بالباسكت مبارح كان فيه المباراة السابعة بين رياضي حكمة عم نحكي طبعا يعني اللي عم بيسألني باسكت عم نحكي ما فينا كمان نروح على الموضوع
7: دور سعيدة لك بالنسبة للماتش مبارح يا خيي جو قطاس مش شغلته صراحة أنا ما بعرفه للزلمة بس إنه جيب حيالله حدا أعطيها اللاعب الحكمة بيوصل للفينال يعني يا زلمة لغبطنا راسنا عشوى راح يفوت هو يلعب عن جد إنه ما بعرف هيدا عنده قصة بيعرف حدا ما بعرف يا خيي مش شغلته
0: أوكي جي سي منتابع
9: يعطيك العافية كابتن جورج أول شيء الله يرحم الشهداء بجنوب بعلبك ومفا بيروت وبيروت الله يرحمهم يا رب وتاني شيء مبروك لنادي الرياضي وللأنصار هول بحبهم أنا وتاني شيء كابتن إذا عندك شيء أخبار هيك على برشلونة أنه والله عم يخلونا أصابنا برشلونة جابوا راس حربي ولا بعد ولا مين عم بيحكوا
0: عندك المهاجم المصري عبد الكريم لاعب على ما يبدو رح يكون مفاجأة تشكيلة فليك بالموسم الجاي مهدي لعيب كتير حلو لعب مباراة ودية سجل فيها 2 وفيران توريس بعرف إذا باقي ولا رايح هذا كمان سؤال لأنه منفتح على تجربة جديدة ربما لباريس سان جيرمان إذا بيعوا لفيران توريس أخذوا مبلغ حوالي 100 مليون بتصوروا بجيبوا مهاجم كمان بليفل كتير عالي محله منتابع
10: بونسوار جورج يعطيك العافية أنا بقول على كريم زينون أكيد ياخد شيء منشطات يعني مستحيل يلعب
0: منشطات
10: الا ما يكون ياخذ منشط
0: ليش يعني كان موفق
10: بعيد عن ذيحة تريبونت متر متر ونص شو بده يفوت السلة اكبر لاعب ما بيعملها هالضربة
0: هيدا اثبتوا فيه يا الي مسكون لاعب موفق خلص بيقولوا هيدا نهاره هيدا ماتشو وهيدا اللي كان
11: صباح الخير جورج كيفك كل شيء منيح بالنسبة للجيم بدك تشوف الجيم ككل يعني أنا بالنسبة لي هو الحكمة اللي فاز لانه بسبع كانوا دايما يقولوا الرياضي 4-0
0: صح،
11: ما بعرف شو يعني اللي يخسروا بالرياضي بالاول على فرق نقطتين وثلاث نقط، بينما الرياضي يخسر بالحكمة 30 نقطة، هيدي يعني بهدلة. بالنسبة للفريق بالحكمة هو الأفضل بالنسبة لي، ولو ما فاز بالنهائي هو الأفضل، مثل ما بيصير في بفرق عالمية وما كان هو الأفضل، والحكمة بقلوبنا بقلوب كل العالم. يعطيك ألف عافية حبيبي.
0: أهلا وسهلا بجون من كندا، منتابع كمان
12: حبيبي أستاذ جورج، يعطيك ألف عافية. والله أنا هالشاب اللي حكي أنا كنت بدي أحكي نفس الحديث، أي نحن حكماوية، نحن بعد من الأساس على أيام زمان زمان. بس مثل ما قال الشاب، يعني نحن ما من نجم نمهر ونعمل مشاكل ومنحبز فلان وعفلان، لا بالعكس، الرياضي ربح فريق لبناني، فريق الحكمة ربح فريق لبناني، وأي فريق بيربح فريق لبناني، وبس ينعمل فريق وطني عم يمثل لبنان برا عم يتشكلوا من كل الفرق، لازم نشجع فريق شو ما كان شو ما كان، فريق لبناني بالنهاية فريق لبناني.
0: شكرا لك، منتابع كمان.
13: مرحبا جورج، كيفك؟ الله يرحم ضحايا تفجير 4 آب، ضحايا مش شهداء، ضحايا انه هول الشباب ما قرروا هن يروحوا يستشهدوا، قتلوا بأرضهم، هيدي وحدة. اثنين، باسكتبول وايز، الحكمة والرياضة، برافو رياضة، هيدا هو الرياضة. يعني الحكمة فريق حلو كتير، بس خلينا نحكي الأمور مثل ما هي، فينا في حدا لازم يتحمل المسؤولية، يعني انت مين بيتحمل الخسارة؟ رأيي المتواضع بخبرتي المتواضعة بالباسكتبول من أول جيم حضرته.
0: بدنا نروح ننتقل مباشرة هلا، مش هلا، اوكي خلونا بعد شوي عن الرياضة، لأنه بعد دقايق قليلة بدنا ننتقل للتجمع قرب النصب التذكاري وتمثال المغترب طبعا بإحياء الذكرى السادسة لانفجار مرفق بيروت. خلينا نحكي شوية أكتر عن هالمناسبة القديمة فعلا، لأنه هذا النهار رح يبقى خلص محفور مثل ما قلنا بتاريخ لبنان وبذاكرة اللبنانيين. نحكي شوي أكتر عن هيدا اليوم.
14: هاي هي مريم ديميسي ريتا، باولو أحمد عباس، هادويك ووتمنز موليد، ونجان بوغستو سونيان.
0: هلا عم بيتم مثل ما حكينا يعني ذكر كل شهيد سقط بهيدا النهار، كل الشهداء، بعرف شقت مئات الشهداء، عم بيتم عرض صورة كل حدا منهم واسمه حده بالتجمع اللي عم يصير حد تمثال المغترب بوسط بيروت. وبعد وقت قليل في كلمات طبعا خاصة بهالمناسبة، الأهالي كلها تحت وكل متضامنين طبعا كمان موجودين، عجقة كتير كبيرة بوسط بيروت. حكون معكم مع الكلمات. إحياء لذكرى السادسة لانفجار مرفق بيروت. الصور اللي عم تنعرض كمان يعني على سكرين فعلا تذكرنا قد ايه كان هالانفجار كبير ودمر كل بيروت تقريبا، مشاهد مرعبة عشناها من 6 سنوات بهاليوم تحديدا. بانتظار نكون مع الكلمات بهالذكرى. مباشرة معكم نحن من وسط بيروت حد تمثال المغترب، حيث التجمع عم بصير.
15: أول شيء نشكر كل مين حضر معنا اليوم، مواطنين نواب وهن كتار ومن كل الكتال، وزراء وكل من يعمل ضمن اختصاصه لصالح هذا الملف. بدي معلي نخصص لأنه هن كتير عم يشتغلوا بالملف بإطار العدلي، الوزير العدل ووزير الإعلام اللي اشتغلوا معنا كتير هذه الفترة، وغيرهم كتار مش رح نعدد هلا اسمهم. بدنا نرجع لوزير الصحة يلي السنة منه معنا كرمال الجرحى اللي العديد منهم بعدهم عم بيعانوا ويتعالجوا على حسابهم دون أي تغطية. رح نرجع لك ونكون عم نعمل متركاج عليك. ما توخذنا. بداية من شدد ومنكرر، مهما اشتدت الظروف المؤلمة بلبنان ومهما حصل، جريمة 4 آب مش ورانا وبتبقى أولوية لمعرفة الحقيقة ومعاقبة المجرمين. بيقولولنا بيروت أم الشرائع، بيروت اتدمرت بثواني وبعدها لغاية اليوم، ومن 6 سنين مجروحة وما رجعت لكرامتها وكرامة ضحاياها اللي سقطوا، والمرفق وراي جرحه كبير، والأهراءات هن الشاهد الصامت على المآسي. 6 سنين وبعد ما صدر القرار اللي بيقول مين دمر أم الشرائع ونصف كرامتنا وقتل وترك إعاقات لأولادها لبيروت، والأبشع إنه ما في موقوف واحد بالسجن بجريمة العصر. لهيك 4 آب كل سنة عم نلخص جردة حساب للضحايا ونتوجه لهم. بس قبل بحب ذكر انه الوزير محمد فهمي اللي ما كان فاهم انه 5 ايام وشدد على ماكسيموم 5 ايام مش ممكن يبينوا الحقيقة، وفوق انه مش فاهم شيء بالقانون بعد زعرانه لضربوا الاهالي. بيناتنا هون ما في احترام لولا اي شخص خرق القانون تا يحمي الاشخاص اللي بدهم يعرقلوا اللي بدهم يهربوا من التحقيق. بداية منشير انه السنة كان في شوية تطورات ايجابية، اكيد لان بعد في قضاء نزيه، لانه حكم باسقاط اغتصاب السلطة، ولانه المحقق العدلي كان دايما عم بيلاقي حلول بوجه الشياطين العرقلي، ولانه المعلقين بزيتهم ما عادت مخيلتهم الشيطانية تلاقي طرق جديدة للعرقلة. لهيك بهالنهار ما رح نعمل جردة حساب مين علقة، لانه رجاع عندنا من قبل وسميناهم وقلناهم كل اسميهم. رح نعمل رسائل، بدنا نوصل رسائل معينة. اولا لضحايانا وبنقول لهم الساعة توقفت عندكم نهار الثلاثة 4 آب الساعة 6:07 مرق 6 من هالوقت، من 6:07 مرق 6 سنين، ومنوعدكم نحن أهلكم مع الشرفاء إنه نطالب ما توصل للسبعة لمعرفة الحقيقة. وبضيف إنه مساقب اليوم نهار ثلاثة مثل نهار التفجير. لمين عرقلوا التحقيق؟ برجع بذكر عم وجه رسائل. انتهى عملكم بالوقت الراهن وسميناكم من قبل، بس في أحدكم وفي صفا هدر القاضي، وهيدا أكيد جرم جزائي عقوبته الحبس. يعني هيدا الشخص مجرم ومحله بالحبس مش على الطلقات بين العالم، لأنه ارتكب جرم وبعده في الكين. للمقطع عليهم كلهم اللي فلتهم مسيئة من استعمال سلطة، مين بيقولوا؟ غسالة والبيت. المقطع عليه غسانة والبيت فلتهم خلافا للقانون. من قلكم لازم تبلشوا تتحضروا، لأن مش عم بحكي عن الكل، كل مين يتهم بالقرار الاتهامي سوف يكون فورا خصم لأهالي الضحايا، لأنكم سواء خزنتم نيترات بأمر من حدا أو عن غير قصد أو عن إهمال، أنتوا تسببتوا بتدمير المدينة وقتل الأبرياء. ومنحب نذكركم إنه أنتوا مدة عليكم مش معتقلين، وبعد ما تتحاسبوا وتتعاقبوا أنتوا لمزبلة التاريخ. مهما على شأنكم من سياسيين أو كبار الأمنيين أو المبراء للمدة عليه علي حسن خليل. يعني هذا الشخص نحن نقيناه بالزيت لأنه عم يطلع على الإعلام ويفتح حوارات وعم يعمل محاكمة على بودكاست وقدام الصحافة، ما حب يجي على المحكمة يقول شو عنده، حب يعمل محكمة، بيعمل محكمة إعلامية. خصينك بالزيت لأنه بدنا نرد عليك، عم تطلع ببرامج بودكاست وبتقول بكل عين وقحة إنه اللي حصل معك هو عملية غش، عم بنغش عليك. منقلك لا أنت المدعى عليك، لو جيت على الفضاء وقلت شو عندك بجوز القاضي ما قطع لك مذكرة التوقيف، بس فضلت تروح تعمل محكمة بالتلفزيونات لأنه بنظرك ونظر غيرك من السياسيين تعتبروا حالكم أعلى من القانون وبتقولوا شو إنه الضعيف اللي بيجي على الفضاء. لا، مش هذا الحقيقة. لألك ولغيرك من السياسيين كفى استعلاءا على الفضاء، الناس شبعت من التكبر والتهرب من العدالة، العدالة رح تاخد مجراها مهما طال الزمن. للمدعى العام التمييز اللي عم يعمل على المطالعة، نحن بنعرف الانتهاء من المطالعة ما إلا مهلة محددة بالقانون، لكن الأهالي وأنا منتوجه لك حضرة القاضي صعب، نحن عم ننتظر من 6 سنين بحق المدينة المدمرة، بحق الضحايا اللي سقطوا، بحق المرفق المدمر ورعية، بحق دمعة كل أم، كل بي، كل خي، كل أخت، كل بي، كل ابن، بحق الجرحى اللي بعد عندهم إعاقات جسدية التزم بمهلة منطقية لإصدار المطالعة، لأنه العدالة المتأخرة هي استمرار للظلم والوجع وكأنه الضحايا ما حصلوا على حقهم. للقضاء الشريف والنزيه، صحيح أنتوا ضمانة لحماية حقوق الشعب من الظلم والاعتداءات، لكن يجب أن تخيفوا المجرمين لأن هيدا الخوف هو اللي بيردع الجريمة. نحن بدنا نطلب من القضاء وعلى هيدا المنبر وبالمدينة اللي اتدمرت تخوفوا المجرمين. إلى الوزراء اللي بيختصوا بالإهراءات، معالي الوزير الثقافي معنا هون، بنقلك إنه صحيح انوضعوا على لائحة الجرد لحمايتهم، إنما الوضع ما توقف هون، بدهم متابعة لأنه ما بدنا الجزء اللي هو هلأ بعده واقف إنه يصير فيه مثل الجزء يلي سقط. يعني بنطلب منك إذا بتسمح كمان المتابعة مش معك بس، نحن بنعرف مع الوزراء الآخرين، وزير الأشغال ووزير الاقتصاد. للشعب اللبناني، لأنه الذاكرة مسؤولية ولأنه الحقيقة والعدالة مش قابلة للمساومة، لهيك عم نتوجه لكم ما تقبلوا الظلم وعدم المحاسبة، ما تتعودوا على لا محاسبة والإفلات من العقاب، ونحن بس نحمل صوت الضحايا منكون عم نناضل باسمكم جميعا لبناء وطن بحاسب اللي بيرتكبوا جرائم. ما تخلوا الإفلات من العقاب هو يكون السائد. لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، فخامة الرئيس، سوف نستذكر دائما خطابكم ووعدكم بعدم حماية أي مطلوب للعدالة ببيانكم عشية 4 آب، وبيان رئيس الحكومة كانوا موضوع ترحيب وتقدير، ولا نشك بحسن نيتكم ونحن ننتظر تنفيذ الوعود والواجب بالشكل القاطع عندما يحين الوقت لما هو متطلب من السلطة التنفيذية، أي تنفيذ كل المذكرات يلي بدها تطلع هيدي من واجب السلطة التنفيذية، ونحن العبرة في التنفيذ. أخيراً شكر كبير للأهالي وتكاتفهم لمكتب الإدعاء المواكب بالقانون وكل أعضاء وفرد فرد على رأسه النقيب عماد مارتينوس والنقيب خلاف، وشكر إلى القضاء النزيه وكل من يعمل وفقاً للقسم المهني وليس بالتبعية لأي جهة كانت. نتشكر حضوركم جميعا وكل اللي ببيوتهم اللي بعدهم عم بيساندوا هالقضية المهمة.
16: مرحبا. أول شيء بدنا نشكر كل اللي حضروا، بالخص بالشكر المسؤولين، شايفين حضور رسمي كبير، كل وزارة، ثلاث أرباع وزارة، الوزارة، النواب، مسؤولين، رئيس بلدية بيروت والبلدية مشكورين. بس أنا بعتبر إنه هالقضية مش قضية أهل، قضية الكل، فكل واحد موجود هون موجود كرمال شخصه وكرمال مدينته. هاي مش عملية اغتيال شخص، هاي قضية المدينة كلها، فمشكورين بس وجبنا كلنا. بدنا نبلش بس شغل واحدة بتحية للجرحى ولا رحيك، نحن لهي اللحظة بعدها بغيبوبة مستشفى بحنس، عم نشوف لارا كيف صارت. لارا من لينا يكون معنا الوزير لكان ناصر الدين، مشكور على اللي حضر سنة الماضي، بس سنة كان هي يكون تقلق انه لارا مش مرتين من الوزارة سبب انه مش حامل بيجر، كان لازم لارا تحمل بيجر يمكن كان جاركم الوزارة. اغرمنا المادة معالي الوزير، نحن اغرمنا مين بحكم مين، نحن الاهل بنقوم بعضنا والناس ما بتأثر مع بعضها. بس انا التحية لارا يلي بعيونها الحملته الحزن، بعتقد ولا واحد مسبب بجريمة العين يطلع بعيونها. لارا لا بتحكي ولا بتاكل ولا بتنام، بس بتبكي بس امها تمسك لايدها. بس نرجع بنقول الحمد لله لارا بالقليل امها بتمسك لايدها. نحن كتار منا الامات مش شايفين ايد ولادهم حتى بالتابوت. الحمد لله على كل شيء، نحن موجودين كلنا هون بعد 6 سنين، وقعدنا ب60 يوم، مشكور وزير العدل، حكي اليوم من قلب المرفق، وبعتقد هذا أول مرة النيابة العامة بتحط خط وقت المطالعة، هيدي الشغلة أساسية ومهمة، مشكورين، بعرف إنه بصير شغل جبار، نحن ولا مرة تهجمنا تنتهجم، بس ينعمل الشغل مضبوط رح نقول مشكورين، فمشكورين نائب المحامين، نيابة العامة الأيام الرئيس جمال الحجار وهلا، مشكور وزير العدل، مشكور وزير الداخلية إن شاء الله بتنفيذ مذكرات التوقيف. أنا بتحكي عن شغلة مش رح طول عليكم كثير، رح أحكيكم عن شغلة صارت كيف يجي التحقيق. نحن بدولتين عشنا من 2020، عشنا دولة قبل 2024 اللي هي دولة حزب الله، عشنا دولة 26 اللي هي دولة العهد الجديد. العهد الجديد مش بس يعني الرئيس، الرئيس هو رأس العهد بس كل الحكومة والموجودين. بال 24 كان يفوت واحد أزعل يهدد القضاء، بال 26 مش عم يفوت صح. بال 24 كان يتوقفوا هيدي الطاحية، بال 26 يتوقفوا صح مش عم يتوقفوا. بال 24 كان يتركب ملفات، بال 26 مش عم يتكلم مش عم تركب كمان صح. بس نحن بال 26 بعد الهلا مش موجود ولا موقف بالحبس. نحن بدنا يا فخامة الرئيس، يا فخامة الرئيس، يا فخامة الرئيس، صورك مع بين الاوتوستراد هيبي ووطن. هيدي الصورة اللي ورانا مش صورة لا هيبي ولا وطن، هي الصورة اللي ورانا صورة مرفق مدمر، صورة مرفق مدمر بعد الهلا. أنا رئيس بآخر وأنا بحبه أصعي الشخصي، أنا بحكيك رئيس جمهورية، المرفق الموجود ورا كان بحماية الجيش اللبناني بالمبدأ، كان الجيش مش موجود، بنحب الجيش قد الدنيا وعلى راسنا، بس الجيش المرفق كان مش موجود، كان بحماية الجمارك اللبنانية يلي رجعوا ردوا، مدير عام الجمارك غريسي أزيل هي متورطة بالانفجار، مدير عام جمارك، هيدي لا هيدي ولا وطن. مرفق الورانا مفروض في جهاز أمن عام، جهاز أمن عام موجود على نقطة حدودية، ممنوع لا حدا يفوت ولا حدا يطلع، لا حدا عرف لا كيف فات النترات ولا حدا عرف كيف طلع النترات، فهي لا هيبة ولا وطن. نحن يا فخامة الرئيس من ناشتك من هون، برجع بقلك من حبك ومن قدرك وحدك وعايمينك بكل شيء عم تعمله للبلد، ونحن معك بدنا السلام لبنان ونحن معك، بس المرفق قضية بعرف إنه شوي بتزكسكك، لأنه يمكن يكون في أشخاص من مكتبك القديم، شي مدير مخابرات، شي رئيس مكتب من جامعتك متورط. هون التحدي الاكبر، انا بعرف انك قدها التحدي الاكبر، بس يبقى مذكرات التوقيف انت تشيل الغطا الرئيسي عن هالمطلوبين، لانه بعتقد الغطا، بعتقد الغطا الحزب تبع حزب الله راح، مش رح نرجع لورا، لا رح نسبهم لا رح نحكي معهم، هذا خيارهم الله يوفقهم. بدنا نشيل الغطا السياسي عن الموقفين. 70 مذكرة توقيف هن التحدي الأكبر، 70 مذكرة توقيف بس يطلع على رأي الاتهامة هن عن جد بيخلوا الأم اللي ما شايفة ابنها مشقف تنام تقول ايه في حدا بالحبس، تنام تقول ايه المشهد اللي شايفين ورانا في حدا تحاسب من ورا، مش انه ايه هاي بتوطن وهاي بيطلع، بس بالنتيجة صفر محبوسين و240 ضحية و7000 جريح ومدينة مغتصبة كل أهلها نزلوا بهذا التاريخ، كل أهلها من كل الانتماءات الحزبية والطائفية نزلوا بأربع أيام حرفيا. بس في ناس أخذوا خيار يكونوا ضد التحقيق، بس أنا بقول لهم بس يطلع التحقيق يطلع لكم وقلنا بالتساوي كلنا رح نعرف الحقيقة. لو أنه وقفتوا ضد القاضي وضد القضاء، نحن خيارنا القاضي والقضاء والدولة، عمل الدولة يكون خيارها، نحن نضل أولادها تحامينا ونحميها بدمنا. آخر شغلة وأهم شغلة، سحر بعصيري مرته الرئيس الحكومة من أول سنة معنا، مشكورة ومشكور كل المسؤولين. نرجع نشكركم مرة تانية، بعرف إنه وجودكم هون بشكل يمكن خطر عليكم بالقرارات السياسية، أنتم مشكورين. شكر خاص إليك، مش هالسنة جيت لأن جوزك رئيس حكومة، أنت من أول سنة معنا، نتمنى نشوف مرة الرئيس شي نهار معنا. بالوجع، بس انا صرنا اسبوع عم نفكر يا هل ترى الشعب اللبناني بعده مذكرنا، يا هل ترى بعدكم مذكرين اربع اب. واوقات عندي تحفظ على اربع اب يلي لما بيقولوا بالاعلام ذكرى اربع اب، اربع اب منا ذكرى، اربع اب هي للتذكير. نحن اكبر تجربه للبنانيه إنه ما في جريمة بتنحط بالجرور، ما في جريمة لازم تمرق مرور الكرام، ما في جريمة لازم يتقاذفوا فيها المسؤوليات ونمشي وكأنه شيئا لم يكن. وكتار من الناس كانوا لما يشوفونا نحن أهالي الضحايا كانوا يقولونا بكل بساطة راحت على اللي راح. لا، ما راحت على اللي راح. كل شخص كان متسبب بانفجار أربعة آب لازم يكون بالحبس. كل شخص كان عم يستفيد من نترات الأمونيوم لازم نشوفه بالحبس. المشاريع ما بدكم تعلقوها مثل ما بدكم، ما تعلقوها. عدالة السماء بتكفينا، بس عدالة الأرض لازم نشوفها. ست سنين أنا وأهالي الضحايا تعذبنا بالطرقات، واليوم أكبر دليل إنه قضيتنا بعدها مكملة إنه شفناكم اليوم هون سياسيين وزراء نواب، أهلا وسهلا فيكم. بس مش بالكلام، بدنا بالفعل. بدنا يوم تلي نوقف ونطلب طلب لأهالي الضحايا كونوا واقفين وكونوا سند لألنا. وهلا بدكم تسمحوا لي قول البيان تاع جمعيه اهالي ضحايا انفجار برفق بيروت. ست سنوات على فاجعه مرفق بيروت، لا الزمن خفف الوجع بل اثبت ان الجراح التي تصنعها الجرائم الكبرى لا تندمج الا بالعداله. ست سنوات مضت، وست سنوات ما زالت فيها عائلات الشهداء تحمل الوجع نفسها وتنتظر الحقيقة نفسها وتطالب بالعدالة نفسها. ست سنوات وما زالت صور أحبائنا تسبقنا إلى كل مكان، وما زالت أصواتهم تعيش في ذاكرتنا، وما زالت لحظة الانفجار محفورة في أرواحنا. كأن الزمن توقف عند الساعة التي سقطت فيها بيروت. لقد خسرنا آباء وأمهات وأبناء وبنات وإخوة وأصدقاء، لكننا لم نخسر إيماننا بأن الحق لا يموت، وأن دماء الأبرياء لا يمكن أن تتحول إلى خبر قديم أو ملف يركن في رفوف النسيان. إن جريمة أربعة آب ليست حادثا عابرا،
17: بل جريمة بحق وطن بكامله وجريمة بحق الإنسانية. ومن هنا فإننا نرفض أي محاولة لطمس الحقيقة أو حماية أي مسؤول مهما على منصبه. فلا دولة تبنى بالإفلات من العقاب، ولا وطن ينهض إذا أصبحت دماء أبنائه بلا قيمة. من هذا المكان نجدد ثقتنا بكل قاض شريف يتمسك بالقانون والحق، ونؤكد أن استقلال القضاء هو الطريق الوحيد للوصول إلى العدالة التي يستحقها شهداؤنا ويستحقها كل اللبنانيين. إلى المسؤولين نقول إن العدالة ليست منا بل واجب، وإن الحقيقة ليست خيارا بل حق مقدس. فلا تراهنوا على تعب الأهالي ولا على مرور الزمن، لأن القضية التي رويت بدماء الأبرياء لن تموت. وإلى شهدائنا نعدكم كما وعدناكم منذ اليوم الأول أن نبقى أوفياء لذكراكم، وأن تحمل أسماء وأن نحمل أسماءكم في قلوبنا قبل أن نحملها على لافتاتنا. سنبقى نطالب بالحقيقة

0: الشفاء للجرحى والصبر لأهالي الضحايا. وليعلم الجميع قد يحاولون تأخير العدالة لكنهم لن يستطيعوا قتلها، لأن دماء شهدائنا ستبقى تصرخ في وجه العالم. لن نسامح، لن ننسى، لن نتراجع حتى تتحقق الحقيقة كاملة ويحاسب كل مسؤول عن جريمته. 4 آب هو حجر الأساس لبناء لبنان الجديد، لبنان العدالة. 4 آب للتذكير وليس للذكرى. شكرا.
1: بعد ما كنا نحوار هي لي عشان نجيب له ماء، نجيب له ماء تكون ايه كل قصه بتتكلم فيها
2: مشاكل.
1: الله الله
3: تست. اسمحوا لي بلش هالسنة بس برسالة حب وتقدير لزوجتي تريسي اللي واقفة حدي. أنا واقف اليوم قدامكم بس من وراها، هي صفحتي وحب حياتي، وراها مني فقط واقفة. نهار 4 آب هو نهار قصص. كلنا بعتقد كل واحد بيناتنا اللي هون عنده قصته بهذا النهار البشع. 4 آب هي قصة كريستال يلي كانت بالجميزة وتلفنت له لبيا نزيح تيجي ينقذها من الموت وتركتنا بهالنهار. 4 آب هي قصة ايزاك يلي كان عمره 2 سنين كان عم بيتعشى وأهله لقوه مع شقفة إزاز طعنت له قلبه وتركنا. 4 آب مش بس قصة ناس راحت، من قصة جرحى وضحايا طيبة بعدها بس ما فيها تعيش، لأنه ضحايا وناس مثل جوانا وتانيا وطاريا اللي تفكر فيهم يلي بهيدا نهار تخزق وجههم وجسمهم وولادهم لقوهم مغطيين بالدم. ولا هلا معنا، يعني الحمد لله بعضهم معنا وعايشين بس ما حدا منا عايش. 4 آب هي قصة أبطال فوج الإطفاء، قصة سحر وجو وكل الأبطال الشهداء تبع فوج الإطفاء يلي انبعتوا لموت أكيد من قبل السلطات وجربوا ينقذونا وبمحل ما أنقذونا. 4 آب هي قصة أليكساندرا يلي كان عمرها 3.5 سنين وهي بنتنا وتركتنا لأنه كانت ضحية دولة مجرمة، تركت 2750 طن من وش بيتنا بالجميزة يلي تفجر بيتها فيها، وساعة 1 الصبح حد ما ورم براسها كان كبير اضطرينا نشقر لها راسها تيكبر الورم وياخذ محل، وللأسف بعد نضالها ب7 آب تركتنا. 4 آب في مثل هالقصص اللي عم بقولها في مينيموم 300,000 عائلة بتعيش مع هالقصص كل يوم، ويا ريت يا ريت بلحق اليوم بقول كل قصة كرمال تا يسمعنا القاضي محمد سعد يلي هو اليوم مسؤول عن الملف ويلي بدي اتوجه له، ومع كل الشكر والاحترام يلي عنا إياه للعدل يلي هون اليوم مواكبنا ويلي ما كان مواكبنا من 2024 وقبل. عم بحكي حضرة القاضي بهول القصص كرمال تعرف إنه الوقت نسبة. اليوم ما في مهلة محددة كرمال تتخلص المطالعة، عم نحكي عن 60 يوم، عم نحكي عن 90 يوم. نحن اليوم ببلد وين تنقلب القصص ونحن بنعرف من نهار والتاني وما منعرف شو بيصير من النهار للتاني مثل ما صار فينا بعيد النهار. بقى حضرة القاضي بتوجه لك للأسف أنت يلي عندك هالمسؤولية اليوم تقول لك إنه الوقت نسبي. كل نهار بيمرق كرمالك هو نهار شغل فيه عطلات، كل نهار بيمرق بحياتنا نحن الضحايا وعيال وأهالي الضحايا والشهداء تبع هالفاجعة، هو نهار ما بياخد 24 ساعة، لأنه هو النهار ومن فيه الصبح ومن نام بالليل مع كل القصص اللي خبرتك يوم هلأ بنرجع منعيشها كل يوم مع كل هالقصص. ومن رغم هيدا الشيء بعدنا واقفين، بس كلنا عم نتعذب. كل يوم بيقطع هو نهار عذاب، وهو نهار وجع، وهو نهار حرمان من العدالة ومن الحقيقة كرمال ضحايانا. هو نهار ولازم نطلع بعيون الضحايا تبعنا ونقول لهم ونعتذر ونقول انه لهلا بعد 6 سنين ما عندنا شيء بيناتنا بين ايدينا وما عندنا شيء من العدالة وما في حدا موقوف. كل يوم بيقطع هو الحرمان من الحياة، لأنه نحن كأهالي اللي عندنا أولاد ما بقى فينا نعيش ببلد ما لنا ثقة فيه. كل نهار بيقطع هو نهار وين ما بقى عنا ثقة بالدولة. بقى يا حضرة القاضي، يا حضرة وزير العدل يلي أنت مواكبنا ومواكبنا من أول ما بلشت، واحترامنا لك من وراء هيدا الشيء، أنتم بتعرفوا النهار شو يعني بحياتنا، ونحن اتكلنا عليكم وبنقلكم بعد مرة النهار منه 24 ساعة، بدنا نخلص بأقرب وقت لأنه ما بقى قادرين. ما بدنا نكون واقفين هالوقفة سنة الجاي، سنة الجاي بده يكون في ناس بالحبوسة، وإذا منهم بالحبوسة بدنا نروح نجيبهم من بيتهم ونكبهم بالحبس، مع إنه هو دي مسؤولية وزارة الداخلية يلي رح نكون متفقين عليها. وإذا ما صار في تنفيذ للعدل نحن رح نرجع على الأرض ورح يكون بعد صوتنا أعلى من هالسنة اليوم. وشكرا.
2: يسعد مساكم جميعا. بنشكر كل الاشخاص اللي حضروا، وبنشكر مثل ما تفضل السيل اللي ببيوتهم مع هالقضيه ومش قادرين يصلوا، لانه في كتار اتصلوا واعتذروا بالنسبه لهذا الوضع. واكيد رح نكرر شكرنا الاكبر للسيل النواب والوزراء والامنيين اللي كانوا بيناتنا، والشكر الاكبر لهذا الجمهور الحبيب اللي كيف الجميع بالافراح. وإن شاء الله سنة الجاي نكون عم نحتفل فيهم وهن داخل السجون. ويعطيكم الألف عافية وشكرا لكم ولحضوركم.

بعد 6 سنين العدالة قرار. 4 آب بدنا

0: في المسيرة هذا الشهر سمير جعجع في حوار مع المسيرة ملفات وحقائق من طالب طب إلى قائد قضية وطن، سود الأيام وراءنا وبيضها أمامنا. هل ينجح الاتفاق الإطاري حيث فشل 7 أيار؟ الإرادة السياسية ترسم مصير الأوطان. مسيحيو لبنان جذورهم في التاريخ ومش مقطوعين من شجرة. ملف تفجير المرفأ، هل سقطت الدولة في اختبار التعطيل؟ 6 أعوام على جريمة المرفأ، العدالة آتية ولو متأخرة. مطار نيم عوض لقليعات على خطوط الدولة الفعلية. الطباوي الياس لحويك، مجد لبنان بما نبذله له. رهبنة إسحية، كأن التاريخ فيها حبيس وشهيد. يوم كان لبنان جنة الاستثمار والمستثمرين، هل تعود؟ العشاء السنوي لمجلة المسيرة في معرب المسيرة. المسيرة المسيرة.
1: علام بالعشاء، رايح الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة متلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

المعرقل واحد لمساري التفاوض مع إسرائيل وللتحقيقات بانفجار المرفأ. في ذكرى جريمة العصر، استعجال القرار الضمني ورفض لسياسة الإفلات من العقاب. سلام يرد على قاسم من دون أن يسميه، من تفرد بقرار الحرب يوزع شهادات في الوطنية. واشنطن تتحدث عن اتفاق وشيك لإعادة فتح هرمز.

0: التفاصيل مع جون حتشيتي ونجوى جرداق. إذا كان من قسم مشترك بين ملفي التفاوض وانفجار مرفأ بيروت، فهو العرقلة المتعمدة من حزب الله لمساري السلام والتحقيقات. من 4 آب 2020 إلى 4 آب 2026، 6 سنوات مرت على جريمة العصر والعدالة مغيبة، وبات القرار الظني أكثر إلحاحاً وضرورة باعتباره حقاً للشهداء على الأحياء وحقاً لأهاليهم الذين انتظروا طويلاً. وإلى روما وعلى وقع مواصلة حزب الله تهجمه على رئيس الجمهورية والسلطة السياسية انطلقت المفاوضات، إلا أن الضمانات المقدمة لبيروت وفي ظل غياب الضغط الحاسم على تل أبيب سيجعلها حبرا على ورق ويحول دون قدرة الدولة اللبنانية على استكمال انتشارها العسكري، ويسهم في بقاء المفاوضات أسيرة المزاج الأمني والعسكري الإسرائيلي المتصلب جنوبا.
1: إذن مسيرة شارك فيها أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت انطلقت من فوج الإطفاء إلى محيط المرفأ بمشاركة عقيلة رئيس الحكومة سحر بعصيري، تزامنا مع انطلاق مسيرة أخرى من ساحة الشهداء باتجاه المرفأ، وانتهت المسيرتان عند تمثال المغترب لإحياء الذكرى.
0: المحامية سيسيل روكوز قالت: الناس شبعت من التكبر والعدالة ستأخذ مجراها مهما طال الزمن.
2: كل مين يتهم بالقرار الاتهامي سوف يكون فورا خصم لأهالي الضحايا، لأنتم سواء خزنتم نترات بأمر من حدا أو عن غير أصل أو عن إهمال، أنتم تسببتوا بتدمير المدينة وقتل الأبرياء.
1: ويليام نون شقيق الشهيد جو نون قال: للمرة الأولى يتم تحديد مدة لمطالعة النيابة العامة التمييزية، واليوم لا هيبة ولا وطن لنا، والتحدي الأكبر على رئيس الحكومة هو أن يرفع الغطاء عن المتورطين.
3: نحن يا فخامة الرئيس منناجلك من هون، برجع بقلك منحبك ومنقدرك وحتى بعينك كل شيء عم تعمله للبلد، ونحن معك بدنا السلام لبنان، نحن معك، بس المرفق قضية بعرف انه شاب زكسكك، لأنه يمكن يكون في أشخاص من مكتبك القديم، شي مدير مخابرات، شي رئيس مكتب من جماعتك متورط، هون التحدي الأكبر، وأنا بعرف إنك قدها، التحدي الأكبر بزيدكم مذكرات أنتوا إيه، وأنت تشيل الغطا الرئيسي عن هالمطلوبين، لأنه بعتقد الغطا الحزب تبع حزب الله راح، مش رح نرجع لورا، لا رح نسبهم، لا رح نحكي معهم، هذا خيارهم الله يوفقهم، بدنا نشيل الغطا السياسي عن الموقوفين، 70 مذكرة توقيف هن التحدي الأكبر.
0: تجمع للأهالي في باحة فوج الإطفاء وكلمات. والدة شهيد فوج الإطفاء رالف ملاحي قالت:
4: رالف ما بينتنسى، اللي شافوا القلب قبل ما تشوف العين كيف بدك تنسي، موتة عن موتة بتفرق، بس نحن شقفوا لنا أولادنا ودون على الموت ليفرحوا بموتتهم، ليعبوا جيوبهم بموتتهم للأسف.
1: وزير الزراعة نزار هاني الذي شارك الأهالي في مسيرتهم قال: إننا زرعنا شجرة زيتون باسم كل ضحية في المرفأ، مؤكدا أن العدالة هي لكل لبنان لنثبت أننا دولة قانون.
0: وزير المهاجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادي أمل أن يكون هذا هو آخر إحياء لذكرى شهداء المرفأ قبل صدور القرار الاتهامي. أضاف: علينا حماية القضاء من التدخل السياسي.
5: بداية وجبنا نحن كوزراء كمجلس وزراء أنه نحصن القضاء وما نسمح أي تدخل سياسي بالقضاء من أي جهة كانت.
1: وزير صناعة جو عيسى الخوري قال: إن الاتجاه القضائي الذي نسير به صحيح، ولكن ليس بالسرعة المطلوبة، ومن يحمي حزب الله هي إيران فقط.
0: عضو تكتل الجمهوريات القوية النائب غسان حصباني قال: يجب أن نحقق العدالة، وسنلجأ إلى المحاكمات الدولية إذا فشل المسار القضائي في لبنان.
6: كل أملنا وثقتنا بالقضاء اللبناني أن يصدر القرار الاتهامي وتبدأ المحاكمات ويكون له الدعم الشعبي الكامل.
1: وكانت قد سجلت وقفة تكريمية داخل حرم المرفأ في انتظار العدالة والحقيقة. شرب المخلوف:
7: لمناسبة الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، نظمت عائلات ضحايا وشهداء الانفجار تجمعا داخل حرم المرفأ أمام اللوحة التذكارية التي تحمل أسماء الضحايا اللبنانيين والأجانب بحضور وزير العدل عادل نصار ووزير الإعلام بول مرقص. الوزير مرقص وفي حديث للبنان الحر شدد على ضرورة كشف الحقيقة وإحقاق العدالة، مؤكدا أنها آتية في غضون أشهر معدودة.
8: مثل ما صار التأكيد عليه امبارح بالاجتماع الوزاري برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، أشار تحديدا إلى أنه القرار الاتهامي من المرتقب أن يصدر في الشهور المعدودة المقبلة، وذلك بسبب أنه في هذا العهد الرئاسي لم يعد هنالك عرقلة للمسار القضائي وتأخذ الأمور مجراها، وبالتالي هذا ما تم التأكيد عليه في الاجتماع مع طبعا احترام مبدأ فصل السلطات.
7: أما الوزير نصار فقال: لا أحد يريد أن تكون العدالة خارج عن الأصول القانونية، ولكن بنهاية المطاف يجب أن تصدر الأحكام وفقا للقانون وتحدد المسؤول عن جريمة المرفأ.
9: القضاء بتالي قراراته بيطلب من القوى الأمنية تقوم بواجباتها. القضاء اليوم عم بيقوم بواجبه، عم ينجز الملف، ومن بعد ما ينتهي من إنجاز هذا الملف بيحوله إلى المحكمة المحاكمة، وأي موضوع بيتعلق بتنفيذ عائد على القوى الأمنية أنا ما عندي شك أن القوى الأمنية كمان بتقوم بدورة. هيدا الملف أساسي.
7: وليام نون شقيق الضحية جونون بدوره قال: ممنوع أن نرى ذكرى سابعة، وهذه السنة كان من المفروض أن نذهب إلى المجلس العدلي لا الوقوف على الطريق.
10: طلع قرار التهم يطلع مذكرات توقيف تتنفذ مش رح نمشي العدل، هذا المسار الطبيعي، غير هيك مش رح نقبل. في 71 مذكرة أو 70 بدهم يطلعوا بدهم يتنفذوا، نحن بالنسبة لنا شارع الوقت، وهلا نحن ناطرين القرار. وعدوا إنه نحن قبل شهر 12 معنا كتير الوقت، كان لازم يحطوا قاضي يتفرغ يبت بهالملف بشكل أسرع. مش مشكل، صار لنا 6 سنين ننطر بعد شهر أو 2. الأهم شوف التوقيفات عم بتصير، شوف مجلس العدل يمشي بشكل سريع، مش كمان يصير في تأخير.
7: واختتمت الوقفة الرسمية والشعبية أمام اللوحة التذكارية بالتأكيد على الاستمرار بالنضال من أجل كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. من مرفأ بيروت، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: وعصر اليوم أقيمت مراسم إحياء ذكرى استشهاد العاملين في المرفأ جورج كرم.
11: 6 أعوام مرت على تفجير مرفأ بيروت والجراح لا تزال مفتوحة، فيما تبقى الحقيقة والعدالة مطلبا يرفعه أهالي الضحايا وكل اللبنانيين. وفي الذكرى السادسة لتفجير الرابع من آب جددت إدارة واستثمار مرفأ بيروت وقفة الوفاء لضحايا المرفأ من العاملين الذين قضوا في الانفجار خلال مراسم نظمتها إحياء للذكرى في حضور وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط ووزير الأشغال العامة والنقل فايزة سامني إلى جانب أهالي الضحايا. الوزير البساط شدد على أن عائلات الضحايا ما زالت تنتظر الحقيقة والعدالة.
12: الرابع من أذار مش بس ذكرى، هو عيد العهد بأننا حنبني دولة بتحترم حياة مواطنيها، ذكرى بتحترم حياة الوافدين إليها، وعهد بأنه نبني دولة بتحاسب المؤثرين، تحط سلامة الإنسان فوق كل اعتبار، دولة بتكون فيها المؤسسات مصدر حماية مش مصدر خوف.
11: الوزير سامني شدد بدوره على ضرورة أن يصل التحقيق إلى خواتيمه وأن تعلن نتائجه النهائية بما يحقق العدالة المنشودة.
13: كلنا بنحكي عن التحقيق، التحقيق أكيد لازم يخلص والنتيجة النهائية تظهر. اليوم في يمكن 90 متهم بالتحقيق، خلينا نفترض طلع التحقيق فوتنا 90 متهم على الحبس، أكيد اليوم شفى غليل من كتير من العالم، ولكن حلينا المشكلة. أنا بقولكم من مسؤوليتي هلا ما منكون حلينا، لأنه ما حدا نفكر جوهر المشكل هي سوء إدارة وإهمال إذا ما في شيء تاني. بس اللي أكيد اللي اكتشفته بعد ما استلمت الوزارة أنه بأكد لكم في سوء إدارة وإهمال كتير كتير كتير كبير.
11: مناسبة الذكرى السادسة لتفجير الرابع من آب ليست مجرد استذكار الضحايا، بل تجديد للتأكيد أنها ستبقى حاضرة في الذاكرة الوطنية، وأن كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وأنصاف الضحايا ظلان مطلبا لا يمكن التنازل عنه. من مرفأ بيروت، جورج كرم، لبنان الحر.
1: السفارة الأمريكية في بيروت أكدت الوقوف إلى جانب العائلات والمجتمعات التي لا تزال تسعى إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة من أجل بناء لبنان أقوى وأكثر استقرارا وازدهارا.
0: أما السفارة الفرنسية فوجهت رسالة تضامن وأمل بتحقيق العدالة المنشودة بعد 6 سنوات.
1: رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع قال: ولو مر 60 عاما على انفجار المرفأ سيبقى يحفر عميقا في وجداننا. وتقدم مرة جديدة بأحر التعازي إلى أهالي ضحايا الانفجار. أضاف: عزاؤنا الأساسي هذا العام أننا موعودون من أعلى المراجع القضائية بأن القرار الضمني سيصدر في خلال أشهر قليلة لتبدأ بعدها المحاكمات وينال المرتكبون العقاب المناسب. تابع جعجع أن هذه القضية لن تموت طالما أن وراءها مطالب، فكيف إذا كنا من أشد المطالبين بإحقاق الحق وكشف الحقيقة؟
0: وللمناسبة قال رئيس حزب الكتائب سامي الجميل 4 آب: لن ننسى، لن نسامح، المحاسبة آتية. وفي ذكرى مسؤول الكتائب نزار نجريان قال: نلتزم أمام جميع اللبنانيين بأن يكون انفجار 4 من آب خاتمة أحزان البلد.

0: عقد في العاصمة الإيطالية روما اليوم الأول من الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لتقويم تطبيق المنطقة التجريبية الأولى. وعرض الجيش في خلال المفاوضات خرائط تثبت أنه نفذ انتشارا كاملا في عدد من المناطق التجريبية وسط رفض لبناني رسمي أي تحقق إسرائيلي من عمل الجيش وأي دخول إسرائيلي إلى المناطق التي دخلها الجيش. الوفد اللبناني ركز في مداخلته الافتتاحية في خلال المفاوضات على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.
1: جولة المفاوضات ترافقت ميدانيا مع استمرار التصعيد الإسرائيلي، وسجل عصرا تفجير عنيف عند أطراف مجد الزون في اتجاه المنصوري قضاء صور، كما سجل تقدم آليات للجيش الإسرائيلي من بلدة حداثة باتجاه أطراف بلدة عيت الجبل في قضاء بنت جبيل، تزامنا مع قصف مدفعي لعيت الجبل وأطراف حداثة وتحليق للطيران المسير في الأجواء. وكانت القوات الإسرائيلية قد مشطت بالأسلحة الرشاشة بيت يحون، بني حيان وعلي الطاهر والخيام وحداثة، إلى جانب إحراق أشجار الزيتون في بلدة عدشيت القصير، في وقت حلقت طائرات حربية إسرائيلية وعلى علو منخفض في أجواء الجنوب وصولا إلى جرود عكار والهرمل حتى الحدود السورية.
0: كشفت صحيفة أريتس عن أن الجيش الإسرائيلي يعزز وجوده بشكل متزايد في عمق الجنوب وأنه احتل 600 كيلومتر مربع من الأراضي اللبنانية. وتحدث تحقيق أجرته القناة 12 الإسرائيلية عن تدمير ممنهج وواسع لقرى في الجنوب شمل نحو 18 ألف مبنى في 19 قرية.
1: لبنان في روما، معركة انتزاع مناطق جديدة. سيمونا حتشيتي.
2: تتجه الأنظار اليوم إلى روما، حيث تعود المفاوضات الخاصة بالوضع في جنوب لبنان إلى الواجهة وسط ترقب لما إذا كانت ستنجح في تحقيق خرق ميداني جديد أو ستبقى عالقة عند حدود المواقف المتباعدة بين لبنان وإسرائيل. يتمسك الوفد اللبناني بهدف واضح يتمثل في توسيع رقعة الانسحاب الإسرائيلي بما يسمح للجيش اللبناني بالانتشار في مناطق جديدة، على غرار التجربة التي شهدتها بلدة زوطر والتي شكلت نموذجا أوليا لتطبيق اتفاق الإطار. فما الذي يمكن أن يحققه لبنان واقعيا من مفاوضات روما اليوم؟ وهل هناك فرصة فعلية لانتزاع انسحاب إسرائيلي من مناطق جديدة؟ أسئلة طرحناها على نائب رئيس التحرير في جريدة النهار نبيل بومنصف.
3: لبنان رايح طاحش بروما هلأ ليحاول يقنع الجانب الأمريكي يقف معه أنه إسرائيل تعطيه منطقة حرزاني بمناطق التجريبية مثل بنت جبيل. إذا قدر انتزع هالشيء بيكون عمل لبنان حقق خرق مهم بتنفيذ خيار التفاوض اللي عم يعملوا، ما يضل محشور قدام المزيدات اللي عم تنهال عليه أكثر فأكثر من حزب الله وفريق الممانعة من الميل، وكمان في أطراف آخرين مقايدين المفاوضات ومقايدين السلطة بقوة، بس كمان ما فيك كمان يعني تتغافلي عن خطورة الشيء اللي عم يعملوا الجانب الإسرائيلي بعد توقيع الاتفاق. على الأرجح أنه مصلحة أمريكا أن تقوي السلطة اللبنانية. الوفد اللبناني أبلغ أمريكان وما بيقبل يعمل مفاوضات اقتصادية مع الجانب الإسرائيلي، لأنه ما رح يسبق طبيعة المفاوضات اللي بيعملها بعد أمنية بالكامل.
2: ختاما، مفاوضات روما ستقاس بما ستحدثه على الأرض، فكل انسحاب إسرائيلي يفتح الباب أمام انتشار الجيش اللبناني، وكل خطوة ميدانية تعيد للدولة حضورها وسيادتها. أما إذا بقيت المواقف على حالها فسيبقى الجنوب عالقا بين وعود الدبلوماسية وواقع الميدان بانتظار قرار سياسي قادر على تحويل تفاهمات إلى حقائق.
0: واصل حزب الله هجومه على الدولة متهما وعبر أمينه العام نعيم قاسم رئيس الجمهورية بأنه لم يعمل كحكم وجامع بل أصبح طرفا ومفرقا، وأن السلطة السياسية في لبنان كانت عونا لإسرائيل بدل أن تكون عونا لسيادة لبنان.
4: السلطة السياسية في لبنان كانت عونا لإسرائيل بدل أن تكون عونا لسيادة لبنان. الرئيس لم يعمل كحكم وجامع بل أصبح طرفا ومفرقا، وهذا ما لا ينسجم أبدا مع دوره ومع قوة لبنان. أقول لكم بصراحة، بهذه الوتيرة لن تحقق السلطة السياسية شيئا للبنان، ولن تتمكن من أن تساعد على الأهداف الإسرائيلية الأمريكية. أدعو السلطة السياسية في لبنان إلى إيقاف التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي وتأكيد الاهتمام بالسيادة الوطنية.
0: واعترف قاسم بجر لبنان إلى الحرب.
4: بادرنا في 2 آذار بالقيام بمواجهة إسرائيل بعدد من الصواريخ، لكن تبين أن المعركة التي أعدوا لها هي معركة كبرى، وهم كانوا يتوقعون أنها هي التي ستكون معركة إنهاء المقاومة، لكن فوجئوا بالإعداد والالتفاف الشعبي وقوة المقاومين والتضحيات العظيمة والتكتيكات الجديدة والمحلقات وكل الأعمال التي أدت إلى أن نخوض معركة العصف المأكول ونبقى واقفين متصدين.
1: رئيس الحكومة نواف سلام رد على الأمين العام لحزب الله من دون أن يسميه وكتب عبر إكس: الحقيقة أن العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية ومنحها الذرائع لاعتداء على بلدنا ودوس سيادته وتدمير مدنه وقراه وقتل أبنائه وتهجيرهم بمئات الآلاف. من تفرد بقرار الحرب ويحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة وفي ربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية متجاهلا مصالح بيئته واللبنانيين عموما، لا يملك أن يوزع شهادات في الوطنية، ناهيكم في السيادة. أضاف الرئيس سلام: لا سيادة للبنان إلا بقرار واحد مستقل في دولة لها جيش واحد تبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصرا. أما الحوار والوحدة فلا يبنيان إلا بشجاعة الاعتراف بالحقائق على مرارتها وبتحمل المسؤولية عن الخيارات المتهورة التي لا يزال اللبنانيون يدفعون أثمانها الباهظة.
0: أزمة قديمة جديدة تهدد المتن، والحل رهن الاعتمادات. ريشار حرفوش:
5: أزمة نفايات جديدة تلوح في المتن مع إبلاغ الشركة المشغلة لمطمر الجديدي مجلس الإنماء والأعمار توقفها اعتبارا من مساء اليوم عن استقبال النفايات وطمرها بسبب عدم تسديد مستحقاتها منذ أشهر وعدم توفر الاعتمادات اللازمة للمشروع. وفي هذا السياق تحدث عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج للبنان الحر عن واقع الأزمة.
6: أزمة نفايات في إلى مستويين هلأ، مستوى استراتيجي عم نعمله نحنا ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة نفايات الصلبة المهندس مروان رزق الله يلي وجه له تحية على يعني عمله الدؤوب يلي عم بيقوم فيه من بعد تعيينه كرئيس للهيئة لإدارة نفايات الصلبة، وإن شاء الله بيكون في حلول مستدامة بكل لبنان وبالأخص بالمتن لنشيل يعني هالكارثة البيئية والصحية يلي وجدوها على ساحل المتن، وخاصة اليوم ما يعانيه يعني مطمر الجديدة وأهالي المنطقة تحت عم نتابعه ستتم معالجته، إنما هيدا يعني بيبقى شيء مؤقت بأكيد تفصيلي أمام الشيء الأساسي اللي عم نشتغل عليه لحل نهائي لأزمة النفايات بالمتن.
5: بدوره قال مختار الجديد السد شرب الخوري لإذاعتنا:
7: الشركة المتعاهدة بدها مصاري من الدولة وما حدا ببتها لمجلس الوزراء، فالتوجه اليوم لإغلاق المطمر الساعة 6 لحين يلاقوا حل ليدفعوا له مصريته. تاخدين احتياطاتنا، بس أكيد بقية المناطق مثل كل البلديات يلي بدها عم تكبها المطمر رح يكون عندها أزمة.
5: فهل تطل أزمة النفايات برأسها مجددا في المتن أم يسارع مجلس الوزراء إلى إقرار الاعتمادات المطلوبة في جلسة نهاية الأسبوع؟
1: أخبار إقليمية ودولية مع ريتا الهندي.
8: بعد إعلان وزير الخزانة الأمريكي عن إمكانية التوصل اليوم أو غدا إلى اتفاق مع إيران لفتح منطقة هرمز، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه تم أحراز تقدم في المحادثات مع إيران لإعادة فتح المضيق والاتفاق قد يتم قريبا جدا. في المقابل تحدث مصدر إيراني كبير لوكالة رويترز عن خطة مؤقتة بشأن المضيق قيد النقاش مع سلطنة عمان تمنح طهران سيطرة كاملة على حركة الشحن الداخلة. وفي هذا السياق أكد التلفزيون الإيراني أن المحادثات بين إيران وعمان تدخل مرحلة جديدة. واليوم قال الرئيس الإيراني ندافع عن حدودنا لكن لا نسعى لتوسيع نطاق الحرب. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أفادت بأن أمريكا ودول في المنطقة رفضت مطالبة إيران بفرض رسوم على عبور السفن في هرمز. إلى السعودية، حيث أعلنت جماعة الحوثي تنفيذ هجوم استهدف بطائرة مسيرة هدفا حساسا داخل مطار نجران جنوبي المملكة. إلى القارة العجوز، حيث دفعت أزمة التدفق غير المسبوق للمهاجرين إلى مدينة سبتة الإسبانية دول الاتحاد الأوروبي إلى توحيد مواقفها خلف مدريد. وفي السياق، أعلن وزير الداخلية الإسباني أن 72 ألف مهاجر دخلوا سبتة، عاد منهم 70 ألفا إلى المغرب، وأبلغ الاتحاد بارتفاع عدد ضحايا أزمة حدود سبتة إلى 75 قتيلا.
1: الرياضي يحتفظ بلقب بطولة لبنان بكرة السلة بعد حسمه المواجهة السابعة أمام ضيفه الحكمي في المنارة. جورج الهاني.
9: أخبار الرياضة.
10: استفاد كل فريق من عامل الأرض والجمهور على أكمل وجه، فكان لقب بطولة لبنان بكرة السلة بالنهاية للرياضي اللي تغلب على الحكمي 179 الليلة الماضية على ملعب المنارة بختام المواجهة السابعة والفاصلة، ويتوج بطل للمرة العشرين بتاريخ اللعب الحديث. كيف بأي مدرب فريق الرياضي السابق والمدير الفني السابق لفريق الحكمة المدرب الوطني رزق الله زلعوم للبنان الحر مباراة مبارح، وشو أسباب احتفاظ نادي الرياضي بلقبه؟
11: هلا بالنسبة ليه انتهت النتيجة بهالشكل، طبعا في عنا أسباب لازم نقولها. أول شيء الرياضي اللعب الجماعي اللي هو بتميز فيه الفريق، بعدين اللاعبين الاحتياط عندهم يون بس يفوت في غير، يعني عم نشوف أمير سعود عم يلعب احتياط عم يعطي نتيجة كبيرة وقت بينزل على الملعب، أوكي مش بس بأول خمسة اللي بيلعب. وبعدين عنا اللعيبة اللبنانية بالنسبة إلي عم يلعبوا أحسن لاجين، السيطرة على الريباوند سيطرتهم كبيرة كانت على الريباوند. بالنسبة للحكمة اللعب الفردي كان مسيطر على الجيم كله، يعني خصوصا ديشاندري واشنطن، تسرع وقلة الصبر في عندهم شوطات أخذوها كتير كتير متسرعة، الضعف بالتغطية خصوصا على البيكن رول ما كان في تغطية أبدا، يعني منلاحظ نحن خصوصا وقت أمير بيكون بالملعب كل ما بيلعبوا بيكن رول رياضي الحكمة بيأكل بسكوت. الفريق الجماعي دائما بيربح على المواهب الفردية، الرياضي استحق الربح لأنه لاعب كمجموعة بالدفاع وبالهجوم. الحكمة لازم يبني على هالنتائج اللي صارت، يعرف نقطة الضعف ويبني على أنه مفروض اللعب يكون جماعي أكثر، أوكي، ويعمل توازن حتى يرجع لمنصات التتويج.
9: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
0: الكتل الهوائية الحارة تتراجع وتنحسر ويتحول الطقس إلى صيفي معتاد بدءا من الغد، فتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الخميس، وحذرت الأرصاد من اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.
1: ختاما إعادة للعناوين. المعرقل واحد لمساري التفاوض مع إسرائيل وللتحقيقات بانفجار المرفأ. في ذكرى جريمة العصر استعجال القرار الضني ورفض لسياسة الإفلات من العقاب. سلام يرد على قاسم من دون أن يسميه. من تفرد بقرار الحرب يوزع شهادات في الوطنية. واشنطن تتحدث عن اتفاق وشيك لإعادة فتح هرمز.
0: مساء لبنان الحر انتهت، شكرا لحسن المتابعة وللزميل مارون بشعلاني على الإخراج الإذاعي،
1: وإلى اللقاء.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: حزب الله وحرمة الموت. لم يجد حزب الله غير يوم الرابع من آب ليقيم ذكرى 40 الإمام الحسين، وليلقي أمينه العام الشيخ نعيم قاسم خطابا لا جديد فيه سوى التكرار، لكن الغاية منه ليست سوى محاولة حجب الأنظار عن ذكرى 4 آب تاريخ تفجير مرفأ بيروت. لو لم يكن هذا هو الهدف لكان حزب الله ابتكر 1000 طريقة ليمرر ذكرى 4 آب من دون التشويش عليها، لكنه لن يتعب نفسه بالابتكار لأنه في الأساس يريد أن يشوش على الذكرى. أما لماذا؟ فلأن ممارساته تدفع إلى الاعتقاد بأنه معني بتفجير المرفأ، ولو لم يكن كذلك فلماذا قام بالتشويش منذ اليوم الأول؟ ألم يرسل رئيس وحدة التنسيق والاتصال الحاج وفيق صفا الذي هدد القاضي طارق البطار بقبعه؟ ألم يقسم أهالي الضحايا ويعين ناطقا باسمهم للتشكيك بالقضاء وبالمحقق العدلي؟ واليوم قمة التشويش. لا يحترم حزب الله حرمة الذكرى وحرمة الموت والضحايا، فيكون السؤال: ما الذي يخفيه حزب الله في تفجير المرفأ ليستخدم ذكرى دينية واستحضار أمينه العام للتشويش على هذه الذكرى؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.

0: شهيد اليوم.
1: بشارة بشارة، بول جوزيف بصبوص، كيورك أرتين بورازيان، ألفريد إيليا الحداد، شارل بشارة شاوي، علي نمر شرف الدين، إدوار جورج غاوي، محسن سركيس فنيانوس، دافيد الكيك، جوزيف فهد مقدسي، جورج نعيم منصور سلامي، فادي جوزيف منير، نادر الياس الهشيم، يوسف ديب يوسف، طوني نعمي أبو زيدان، يوسف ديب حنا.
0: ارتفعوا كالأرز.

0: الأب بيترو مراد.
1: الله معكم أخوتي بالأسبوع الحادي عشر من زمن العنصرة مع إنجيل نهار الثلاثة. بهذا الإنجيل عم بيقلنا الرب يسوع ما تهتموا شو عم تاكلوا شو عم تلبسوا، يلي هو النفس أهم من الجسد، وعم بيساعدنا وقوينا كأنه عم بيقلنا ما تقلقوا، وحذرنا من هذا القلق، لأنه هذا القلق مش بس بخلينا أنه ما نوثق بحضور الله، بخلينا نعيش بتجنج وضغط. وهذا الإنجيل عم بيساعدنا أكتر تنعرف أنه مصدر الحياة هو الرب يسوع، هو مصدر كل نعمة وكل بركة بحياتي. ياما أيام بوعى وبسمع أخبار بتشنجني، بسمع قصص بتخليني أرجع لورا بإيماني وبعلاقاتي مع العالم، وبنطلق بنهار مسيرتي بنطلق بطريقة شنجة. اليوم عم بيقلك يسوع بالرغم من كل الأشياء اللي عم بتصير بحياتك ما تقلق. ما تقلق مش بمعنى أنك أنت تكون إنسان غير مبالي، بالعكس لازم أنت تهتم، ولكن ما تخلي هذا الاهتمام يتحول لهم بحياتك، لأنه الهم ما بيعمل شيء، بيضغط على صاحبه وما بيخليه يعالج الأمور يلي ممكن تقطع بحياته. اليوم يسوع عم بيقلك إنك اهتم بهيدي الأمور، ودلك ما تنسى إنه الرب حاضر، إنه ربنا عم يسمعك، ربنا عم بحس فيك، مثل ما حس بالشعب القديم وقت اللي كان بقلب مصر عند فرعون. هو اليوم عم يسمعك، وهو اليوم عم يجي يقلك إنه أنا حدك ما تخاف، يلي كل يوم بحياتك عم بيقلك لا تخف أنا معكم، ولكن بيرجع القرار لألك أنت شو بدك تعمل. هل كل يوم عم بتشيل وقفة لكرمال تتواصل مع يسوع؟ عم بتشيل وقت صغير تكرمال تسمع كلمته بالإنجيل يلي هي بدها ترجع تعطيك الحياة؟ القرار قرارك، اليوم شو بدك تعمل؟ والله معك.

0: بعد قليل نقل مباشر لنشرة أخبار الآن تي في. هنا لبنان الحر.
1: أهلا بكم. في روما مفاوضات وفي بيروت مطالبات. ففي العاصمة الإيطالية بدأت الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وهي لن تكون سهلة بل صعبة ودقيقة. وقد تميز اليوم الأول بالأجواء المتشنجة، ذاك أن لبنان طالب بوقف فوري لإطلاق النار وبالبحث في مناطق نموذجية جديدة. في المقابل إسرائيل أصرت على عدم البحث في مناطق تجريبية جديدة بل البدء من مكان آخر، وتحديدا من آلية التحقق والمراقبة، علما أن لبنان وإسرائيل لم يتفقا بعد على الجهة التي ستتولى عملية المراقبة والتحقق. فهل يمكن أن يؤدي التناقض المذكور في المواقف إلى فشل المفاوضات بشكل أو بآخر؟ الأكيد أن التحدي كبير، وإذا لم يضغط الراعي الأمريكي كما يجب لتذليل العقبات وتدوير الزوايا فإن الأمور قد تصل إلى حائط مسدود. في بيروت الذكرى السادسة لتفجير مرفأ بيروت تحولت مناسبة للمطالبة بأمرين يتكرران كل عام، الحقيقة والعدالة. لكن المختلف هذا العام تمثل في مطالبة الأهالي بإنهاء النيابة العامة التمييزية، مطالعتها بأسرع وقت ممكن ليتمكن المحقق العدلي من إصدار قراره الاتهامي، وهو أمر أضحى ممكنا بعد تراجع نفوذ حزب الله في لبنان، ذاك أن قطاعي طريق العدلية ما عادوا قادرين على منع القضاء من استكمال عمله ومن كشف هوية المجرمين الذين حاول وفق صفا حمايتهم. إقليميا المؤشرات تدل على أن التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز أضحى قريبا، فوزير الخزانة الأمريكية أعلن أنه قد تم التوصل غدا إلى اتفاق مع إيران حول هرمز، فيما أعرب وزير الخارجية الأمريكية عن أمل بالتوصل إلى اتفاق بشأن المضيق في وقت قريب جدا. البداية من اليوم الأول للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الجارية في روما وخلاصاتها وأبرز ما جرى بحثه خلالها في رسالة مباشرة مع الزميل رامي نصار. إذا رامي نطلع معك على كل هذه النقاط.
2: نبيلة، اليوم الأول من مفاوضات لبنان وإسرائيل ضمن جولة روما 2 كان يوما صعبا جدا، وكان يوما لا تقدم فيه إلى درجة أن انطباعا تكون تحديدا عند الوفد اللبناني بأن الأمور تكاد تفرط وبالتالي تكاد تلامس الحائط المسدود، نظرا إلى أن الضغط الأمريكي، ورغم أن الأمريكيين تفهموا الموقف اللبناني إلا أن الانطباع الذي تكون تحديدا في هذه المفاوضات هو أن الضغط الأمريكي الذي كان يمارس على الجانب الإسرائيلي يبدو أنه خفت، وبالتالي هناك تعويل على أن يتدخل الأمريكي مجددا. طبعا ما قلناه بشكل محدد ترجم في أولا الاجتماع المشترك الذي تطرق فيه الجانب اللبناني إلى أن ما يحصل في لبنان ليس وقفا لإطلاق النار. في المقابل إسرائيل تمسكت بحقها في تدمير منشآت حزب الله كما تقول، وبالتالي تقول أن لا موانع أمامها للقيام بذلك، وتلقي باللوم على من سمح لحزب الله بالتمدد في الجنوب. أما التشنج بشكل أساسي فقد ترجم في الاجتماع العسكري تحديدا، طالما أنه عصرا انعقد اجتماعان، الأول عسكري الطابع حضره الوفد العسكري من 6 ضباط، أما الاجتماع الثاني المنفصل فهو اجتماع حدودي حضره الوفد السياسي، السفير سيمون كرم، السفير ندى حميدي، العميد زياد هيكل، الدكتور أنطوان سفير، الخبير نجيب مسيحي، بالإضافة إلى ضابطين العميد جهاد الخازن والعقيد شاكر الحاج حضر الاجتماع الحدودي. أما بالنسبة للاجتماع العسكري فقد شهد تشنجا وبين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، والتباين حصل مع تمسك لبنان بجدولة الانسحاب الإسرائيلي ووقف النار الكامل والاعتراض على التدمير الممنهج في مقابل تعنت إسرائيلي بحجة وجود منشآت وسلاح تقتضي التدمير. إذن في متابعة لهذه الأجواء لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق حول الجهة الثالثة التي سوف تراقب آلية التحقق، والحديث تركز على الإجراءات الواجب اتخاذها لاعتبار منطقة تجريبية ناجحة. طبعا هناك التباس يحصل في تفصيل المناطق التجريبية، وما حصل من حديث اليوم أشار إلى أنه تجربة زوطة الغربية التي تمت وأظهرت تباينا حول حدودها العقارية وغير العقارية، وبالتالي هذا كان حديث اليوم مدار حديث، وبالتالي عدم توضيح هذه النقاط هو ما أدى إلى حصول إطلاق النار الإسرائيلي في زوتر الغربية، وبالتالي هذا ما حكي اليوم، رغم أن موضوع الممتلكات الخاصة كان تم بته في الاجتماعات السابقة وفق آلية قانونية واضحة. دعيني أقول أيضا نبيلة بأنه الاجتماع الحدودي تحديدا تحدث عن انطلق من ما كانت توصلت إليه المفاوضات الحدودية السابقة إن في البر أو في البحر، على أن يستكمل الحديث لاحقا بهذه الأمور، بالإضافة إلى أن موضوع الإعمار والاقتصاد ورد في المقدمة ولكن سوف يناقش ربما في اليومين المقبلين بموجب خطة ربما تطرح لكيفية الاتيان بالأموال للإعمار. طبعا خلينا نقول بعدنا بالبداية في هذه المفاوضات، من جهة لبنان يعول على ضغط أمريكي، ومن جهة أخرى هناك انطباع بأن الإسرائيلي لا يود تقديم تنازلات في الفترة الفاصلة عن الانتخابات الإسرائيلية. طبعا سوف نبقى معكم في مواكبة أنا والزميل ربيع شمعون في اليومين المقبلين لمفاوضات روما.
1: شكرا رامي.
3: ومن روما إلى بعبدة، حيث تنقل لنا الزميلة جويس عائي أجواء ومتابعة الرئاسة الأولى للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة. أهلا بك جويس، كيف واكبت دوائر بعبدة الذي حصل اليوم في روما؟
4: طوال هذا النهار الجمهورية تابعة بالتفصيل مسار المفاوضات روما 2. طبعا كان معه فريق العمل وقائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي رأيناه أيضا في الخارج يقوم باتصالات هاتفية، أظن أنها كانت مع الوفد اللبناني العسكري تحديدا. مصادر بعبدة تؤكد أن الجولة الثانية في فترة ما بعد الظهر أو العصر كانت باجتماعين متوازيين كما قال زميلي رامي نصار. الاجتماع الأول كان سياسيا تناول البحث به إعادة إظهار الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، وعلى استكمل البحث يوم غد، وهذا يعني أن البحث لم ينتهي. والملف الثاني هو سياسي بامتياز، يتعلق بموضوع التحقق والطرف الذي من مهامه التحقق من انسحاب الإسرائيلي، انتشار الجيش اللبناني وخلو المنطقة التجريبية من السلاح. طبعا أيضا البحث سيستكمل غدا بحسب مصادر بعبدة. وكانت مصادر بعبدة قالت الام تي في انه الجوله الاولى الصباحيه من هذه المفاوضات تناولت موضوع تحديدا المناطق التجريبيه. خليني اقول أصر الوفد اللبناني على أنه وقف اعتداءات الإسرائيلية وأيضا تثبيت وإعادة تجديد وقف إطلاق النار، وطالب من الوفد الإسرائيلي أن يرفع هذا المستوى إلى السلطات، أو هذا المطلب إلى السلطات الإسرائيلية على أن يحصل على جواب. ولكن مع انتهاء هذا النهار لم يرد أي جواب من إسرائيل إلى لبنان لناحية وقف اعتداءاتها وتثبيت وقف إطلاق النار، إشارة إلى أنه كان هناك حديث عن رفض إسرائيل الانسحاب من المناطق التجريبية. مصادر بعبدة تنفي هذا الموضوع نفيا قاطعا وتقول لم يردنا أي رفض إسرائيلي، وأن الوفد اللبناني سيطرح خلال اليومين المقبلين موضوع البحث في مناطق تجريبية جديدة كبنت جبيل ولخيام، وأن لم يوافق فنحن لدينا خطة بديلة تقول المصادر لمناطق تجريبية أخرى. إشارة سريعة، ليس صحيحا أن إسرائيل لا تزال مصرة على حرية العمل الأمني، إنما هناك بحث يجب أن يخلص إلى طرف الثالث الموكل الذي ستكل إليه هذه المهمة. هذا كل شيء من القصر الجمهوري في بعبدة رالف.
3: شكرا لك جويس عائية.
5: بعد روما وبيروت ننتقل إلى واشنطن، حيث تتابع الإدارة الأمريكية الراعية للمفاوضات تتابع المسار عن كثب. للمزيد ننضم إلينا زميل أنتوني مرشا. إذن أنتوني، ماذا لمس الأمريكيون هذا اليوم؟
6: نبيلة، بحسب المصادر الأمريكية المشاركة بالمفاوضات تحدثت الام تي في لتقول أن التقييم الأولي بواشنطن هو أن اليوم الأول حقق الغاية اللي رسمت له، وهي الانتقال من مرحلة التفاهمات السياسية إلى مرحلة إدارة التنفيذ من دون توقع اتفاقات نهائية باليوم الأول. وتقول المصادر نفسها أن الأمريكيين تعمدوا أن يبدأ اليوم الأول بجلسة موسعة جمعت الوفود السياسية والعسكرية بهدف الدخول مباشرة في تفاصيل الملفات، بل أيضا كمان لتثبيت الأولويات ورسم إطار المفاوضات قبل توزيع على المشاركين الموجودة العمل المخصص يلي كل فريق بيتولى الملف المكلف به. بهذا الإطار يضيف المصدر الأمريكي أنه تم مناقشة الفرق العسكرية من ما يتعلق بالمناطق التجريبية وانتشار الجيش اللبناني وآلية التحقق، فيما تولى فريق آخر يضم خبراء عسكريين وتقنيين وقانونيين بملف ترسيم الحدود والنقاط العالقة والجوانب المرتبطة بالقانون الدولي. وتكشف المصادر الأمريكية الأمريكية للأم تي في أن إحدى النقاط التي استحوذت على اهتمام اليوم الأول كان ملف الحدود البرية، بعدما طرح الوفد الإسرائيلي ملاحظات جديدة على بعض التفاهمات السابقة، مستعينا هذه المرة بخبير في القانون الدولي، ما أعاد جانبا من النقاش إلى المستوى التقني والقانوني. لكن ملفته الأمريكيين أيضا بحسب المصدر أنه لم يعني حجم الخلافات لم يكن بحجم الخلافات اليوم الأول، بل بطريقة إدارتها. فبدلا من إبقاء جميع الملفات على طاولة واحدة، جرى فصل كل المسارات بغرف منفصلة نبيلة، بحيث لا يؤدي التعثر بملف واحد إن كان على الحدود أو بآلية التحقق من تعطيل البحث في كل باقي الملفات. وتؤكد المصادر الأمريكية أيضا نبيلة أن هذا الأسلوب يعكس قناعة داخل الإدارة الأمريكية بأن نجاح هذه الجولة لن يتحقق عبر تفاهم سياسي شامل خلال 3 أيام، بل عبر سلسلة من التفاهمات التقنية الصغيرة يلي ممكن رفعها إلى المستوى السياسي لاتخاذ القرار. لذلك القراءة الأمريكية اليوم في اليوم الأول لا تقوم على سؤال هل تم التوصل إلى اتفاق، بل على سؤال مختلف تماما، هل أصبحت الخلافات أكثر وضوحا؟ وإذا كان الجواب نعم قالوا لنبيلة، فإن واشنطن تعتبر أنه اليوم الحق الأول قد حقق أهدافه. هذه الرسالة من واشنطن.
5: شكرا أنطوني.
3: ميدانيا وتزامنا مع المفاوضات الجارية في روما، كاميرا ام تي في ترصد حصريا مشروع طريق عسكري إسرائيلي جديد في جنوب لبنان. تقرير صبح إبلاوي.
7: ما تقوم به إسرائيل في جنوب لبنان يتخطى فكرة وجود عسكريين لها على الأراضي اللبنانية، ما يطرح تساؤلات حول المخططات المرسومة. هذه اللقطات مثلا التي بثها تقرير عرضته القناة 14 الإسرائيلية من داخل بلدة العديس اللبنانية، تظهر آليات الجيش الإسرائيلي وهي تتحرك بكل أريحية داخل الأراضي اللبنانية التي أعاد احتلالها بعد حرب إسناد غزة وإيران، إلا أن هذه التحركات ليست كل ما يجري على أرض الجنوب. فهنا أيضا في العديسة تظهر آليات إسرائيلية تنفذ أعمال تعبيد الطرقات داخل الأراضي اللبنانية بهدف تسهيل تنقلات الجيش الإسرائيلي، لكن الأعمال الأكبر تجري داخل مدينة الخيام، حيث تحول معتقل الخيام بحسب وسائل إعلام إسرائيلية إلى موقع تابع للجيش الإسرائيلي. وهذا المعتقل الذي كان رمزا للتحرير عام 2000 عاد اليوم ليصبح رمزا للاحتلال من جديد. أما ورش البناء الأكبر فتجري في المنطقة الممتدة من المطلة إلى قلعة الشقيف، حيث رصدت كاميرا الام تي في لقطات خاصة لآليات الجيش الإسرائيلي وهي تستحدث محورا بريا جديدا باتجاه قلعة الشقيف، وهو مشروع يتطلب ورشة هندسية ضخمة لتأهيل طريق استراتيجي. ويمتد الطريق من بلدة الطيبة مرورا بمشروع الطيبة وصولا إلى بلدة يحمر الشقيف من الجهة الشرقية، في خطوة توحي بوجود خطة لإنشاء محور بري جديد يخدم التحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة. وتعمل جرافات وآليات هندسية ثقيلة على شق الطريق وتوسيعه وتسوية أرضه، تمهيدا لفرشه بالبحص ثم تعبيده، بما يسمح باستخدامه بصورة دائمة من قبل الآليات العسكرية. وتشير المعطيات الميدانية إلى أن هذا الطريق قد يتحول بعد استكماله شريانا لوجستيا رئيسيا يربط الأراضي الإسرائيلية بمنطقة قلعة شقيف، متجاوزا بلدتي زوتر الشرقية وزوتر الغربية، ويعزز قدرتها على التنقل والتمركز في هذه المنطقة الحساسة، علما أن هذا المشروع كان قد أسند قبل حروب الإسناد إلى أحد المتعهدين اللبنانيين، إلى أن العمل فيه توقف بسبب شح التمويل.
5: وفي الذكرى السادسة لكارثة انفجار مرفأ بيروت، مسيرات ومواقف عديدة تلخصها الزميلة ماريان زوين التي تنضم إلينا مباشرة من هناك. إذا ماريان، تابعنا هذا اليوم إحياء الذكرى، وجود لافت للنواب والوزراء ومطالبة بالعدالة.
8: صحيح نبيلة، وجود لافت للنواب والوزراء وكل هذه الشخصيات السياسية، ولكن بدي أبدأ من وجود كان لافت كتير يمكن بهمهم المشاهدين يعرفوا هون من أمام هذا النصب التذكاري لشهداء فوج إطفاء بيروت. كان في سيدة التقيناها، يعني عرفت من أهالي ضحايا المرفأ أنها بتجي كل يوم، هي ما عندها أولاد وبتقول أنا ما رح لحدا بمرفأ بيروت، بس أنا بجي بصلي لهم وبقول أنه أنا مع هالأهالي كرمال تحقيق العدالة. الصوره يمكن الرمزيه بتعبر عن كتار اليوم اجوا وشاركوا، كانوا بالمئات يمكن مش بالالاف، ولكن بعد في ناس عم بتكون موجوده للسنه السادسه على التوالي نبيله على الارض. هن مسيرتين انطلقوا من فوج اطفاء بيروت من جهه، ومن جهه ثانيه من ساحه الشهداء، والتقوا بالقرب من تمثال المغترب حيث كان في منصه، كان في كلمات، كان في تذكار وتلاوه اسماء الضحايا ودقيقه صمت، واكيد يعني الاغاني الوطنيه اللي بيتذكروا فيها الضحايا والشهداء، وبطبيعه الحال رفعوا كل المطالب. اليوم كل التركيز كان انه اليوم بدنا نرجع نذكر انه التحقيق اقفل بادار 2026، حول الى النيابه التمييزيه، نحن بمرحله المطالعه اللي عم بيجريها القاضي محمد صعب، والنيابه التمييزيه اليوم على برئاسه القاضي رامي الحاج كانت وعدت انه القرار الاتهامي سيصدر قريبا. كانوا تلقوا الاهالي وحكيوا في هذا اليوم كله اللي كان مخصص لهذه الذكرى، انه اخذوا وعود من وزير العدل، من ايضا نائب المحامين عماد مارتينوس، انه المفروض القرار الاتهامي يصدر بين 30 الى 60 يوم، وهن ناطرين انه يتحقق هذا الشيء. عم بيقولوا هي اول مره عم ينعطانا ديدلاين، وتسالنا النواب والوزراء شو بيفرق هالديدلاين على الخمس ايام تحقيق اللي انقال وقت تفجير المرفأ. بيقولوا نحن بمرحله جديده اخرى، هالمره في عهد جديد، رئيس الجمهوريه جوزيف عون، رئيس الحكومه نواف سلام، كل التركيز انه يكون مع هالعهد، مع كل الخطوات الجديده اللي عم تتخذ، يكون عن جد عم نوصل للحقيقه. عم نحكي عن عقيرته ايضا لرئيس الحكومه نواف سلام سيد سحر البعصيري اللي كانت موجوده، ونواب ووزراء عديدين، ما رح فوت بالاسامي اكيد تبعتوهم بالصور، ولكن يعني كان في بوضوح من الكتائب الوات اللبنانيه لقاء الديمقراطي نواب تغييريين، يعني كان في عدد من النواب والوزراء مشاركين، واكيد الكلمات اللي رفعت كان فيها المطالب الاساسيه، نستمع الى ابرزها.
9: المدة علينا سنة والبيت، خلتن خلافاً للقانون، من قلكن لازم تبلشوا تتحضروا، كل مين يتهم بالقرار الاتهامي سوف يكون فوراً خصم لأهالي الضحايا.
10: نحن يا فخامة الرئيس مناشك من هون، برجع بقلك منحبك ومنقدرك، بس المرفق قضية بعرف انه شاب الزكسكك، لأنه يمكن يكون في أشخاص من مكتبك القديم، شي مدير مخابرات، شي رئيس مكتب من جامعتك متورط، هون التحدي الأكبر، وأنا بعرف إنك أدب، التحدي الأكبر بس يكون مذكرات التوقيف، وأنت تشيل الغطا الرئاسي عن هالمطلوبين.
11: إنه شفناكم اليوم هون سياسيين، وزراء، نواب، أهلا وسهلا فيكم. بس مش بالكلام، بدنا بالفعل. بدنا يوم اللي نوقف ونطلب طلب لأهالي الضحايا، تكونوا واقفين كونوا سند لألنا.
12: كل يوم بيقطع هو نهار، ولازم نطلع بعيون الضحايا تبعنا ونقول لهم ونعتذر ونقول انه لهلا بعد ست سنين ما عنا شيء بيناتنا بين ايدينا، وما عنا شيء من العداله، وما في حدا موقوف.
3: وفي الذكرى يقف الاهالي امام اسماء احبائهم وكانهم يحاولون استعاده لحظه وداع لم تحدث. تقرير ستريدا بعينه.
13: بعد ست سنوات يعود أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت إلى المكان الذي أخذ منهم أغلى ما يملكون، يحملون صور أبنائهم ويبحثون عن حقيقة تأخرت كثيرا. ست سنوات من الانتظار لم تضعفهم بل زادتهم إصرارا.
14: خلصنا بقى تضيع وقت، وخلصنا بقى ينطروا تينسوا العالم مقاسيهم، وتما نخلي انه ترجع هيك جريمة تتكرر مستقبلا.
15: امتين رح نصحى ونصير نعرف نحاسب؟ امتين رح نصحى ونصير عنا كرامة ما بتقبل انه يدوسوا علينا ويمشوا ويطبوا الصفحة؟
16: العدالة بتتحقق بالتسميات، كل مين بده يتحاسب هو اللي سمح بوجود النترات، هو اللي منع شال النترات، هو اللي استغل النترات، واللي صنعوا هو اللي وردوا براميل لفجر العالم.
17: ما فيني اقول شيء، فيني اقول خسرت ابني، شو ما صار خسرت ابني، ما بقدر اقول شيء.
13: وبحضور السفير البابوي باولو بورجيا وسفراء من مختلف الدول، وبحضور وزيري الاعلام والعدل، ومن امام اللوحه التذكاريه التي تحمل اسماء كل الضحايا اللبنانيين والاجانب، وضع السفير الاسترالي وممثل عن السفاره الامريكيه اكليلين من الزهر وسط تاكيد على الوقوف الى جانب الاهالي.
18: بين 60 و90 يوم بيكونوا انجزوا المطالعه، وبالتالي بيقدر ساعتها قاضي البيطار يقدر يصدر قرار ظني او القرار تبعه بالصيغه النهائيه.
19: Moi, la seule chose que je note, et c'est pour ça que nous sommes venus ici, c'est que les choses ont avancé.
2: Donc d'abord, c'est un message de solidarité avec les familles, parce que comme vous l'avez dit, ça fait 6 ans et ça fait longtemps que les familles devraient avoir des réponses. Et donc nous continuons à être à leur côté pour pousser pour que ces réponses arrivent.
13: يقف الأهالي أمام أسماء أحبائهم وكأنهم يحاولون استعادة لحظة وداع لم تحدث.
3: إدارة واستثمار مرفأ بيروت تحيي ذكرى شهدائها. المرفأ عاد إلى الحركة، لكن في زواياه أسماء لا تغيب.
19: دقيقة صمت على أرواح شهدائنا.
13: صمت لدقيقة حمل أسماء من حضروا في الذاكرة وغابوا عن المكان. هم عمال المرفأ الذين اعتادوا تمضية ساعاتهم على أرض المرفأ. عماد زهر الدين، محمد عباس، ثروة تحطيط وجوزيف مرعي من موظفي وعمال المرفأ، حسن حيدر، جو عائئي، جو أندون، حسين بشر، شوقي علوش، غسان حصروتي، خليل عيسى من موظفي إهراءات الحبوب. على نيتهم أحيت إدارة مرفأ بيروت الذكرى السادسة بحضور وزيري الأشغال والاقتصاد.
20: الأكيد اللي اكتشفته بعد ما استلمت الوزارة أنه بأكد لكم في سوء إدارة وإهمال كتير كتير كتير كبير، وهيدا كان الحديث مع رئيس مجلس إدارة مرفأ بيروت أستاذ مروان نفي ومع مجلس إدارة. أول شيء طلبنا منه نفهم جو هالمشكلة ليه صار هيك حتى هالأمور هيدي ما ترجع تتكرر.
21: عمال حيبقى اسمهم جزء من ذاكرة الوطن، شهادة على أنه البطولة كتير ما بتكون صامتة وأنه أعظم التضحيات بتتقدم بأداء الواجب. مش بس ذكرى، هو عيد العهد بأننا حنبني دولة تحترم حياة مواطنيها. أعلى ليفل التضحية هو لما يكون زميل يبقى بشغله رغم الخطر ويستشهد بعمله، عم بيجرب كان يحمي زملائه، عم بيجرب يحمي المؤسسة، يحمي المرفأ ويحمي بيروت.
13: وبعد الكلمات انتقل الحاضرون إلى النصب التذكاري، حيث وضعت أكاليل من الزهر تحية وفاء إلى الشهداء الذين بقيت أسماؤهم محفورة في ذاكرة المرفأ.
5: في الذكرى السادسة لتفجير المرفأ أحيا حزب الكتائب اللبنانية في مقره المركزي ذكرى شهدائه الذين سقطوا في هذا اليوم، مجددا التأكيد أن الوفاء للضحايا يمر بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. ماريو دويري.
22: المبنى اللي دمر تفجير الرابع من آب جزء منه ترمم، بس بين جدرانه جرح الساكن بذاكرة كل كتائبة وصوت رنينه بعده بكل ذاكرة.
23: ترأس رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي جميل
22: هالمنبر بعده اليوم مثل ما كان، وأمامه لوحة بتحمل اسم الأمين العام السابق للحزب نزار نجاريان يلي خسر حياته بالتفجير، وحد اللوحة صورة الشهداء الكتائبيين يلي خسروا أيضا حياتهم بالنهار نفسه. ذكراهن تزين بأكاليل الغار فيما قدم كشاف من كل الأعمار تحية وفاة لأرواح بعض حاضرة بالمكان.
24: مدة عام تمييز اليوم افتكر من هلأ لكم أسبوع بخلص مراجعة الشغل يلي عمله القاضي بيطار ونكتشف كل الفيلم يلي صار بهيدا النهار.
25: جربوا بكل الوسائل يوقفوا مسار العدالة، واليوم تبين انه الحقيقة والعدالة رح تتحقق.
26: اجا وقت هيدي الحقيقة تنعرف، ما في عزة للناس الا بالحقيقة.
22: بين الحشود أمهات وأبناء بعد 6 سنوات منشفت الدمعة من عينهم وكلمة بيوجهوها للي خسرون.
27: ماما اسمك بعده الكل عم يتذكرك، الكل بحبك، ما تموت، بعدك عايش، بعدك بيناتنا.
28: كانوا مرهنين على الوقت تننسى، لا ما رح ننسى، والسنة عنا أمل يكون الملف صار على آخره وينختم ويخلص، لأنه عنا أمل بدولة، عنا أمل برئيس.
22: ولحد ما يجي هالنهار رح يضل الرابع من آب حاضر هون بهيدا المبنى وبذاكرة كل شخص رافض يصيروا الضحايا مجرد ذكرى.
3: نترات الأمونيوم تختصر مأساة لبنان بين الحرس الثوري شمال الليطاني والجيش الإسرائيلي جنوبه. تقرير مجدولين اللحام.
29: كما في بيروت كذلك في الجنوب، نترات أمونيوم أرض لبنانية مستباحة ودولة تصل دائما بعد الكارثة. المواطن اللبناني على اختلاف انتمائه السياسي من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين قتل بنترات الأمونيوم. هالمادة الكيميائية بتختصر حرفيا احتلالين يتصارعان على أرض لبنان. نترات الاحتلالين. هالمادة الكيميائية بتختصر حرفيا احتلالين بيتصارعوا على أرض لبنان. احتلال إيراني ما بيحتاج إلى التخفي، حرسوا الثورة شمال الليطانة بعد ما حكم سنوات عبر سلاح حزب الله وعبر مؤسسات دولة مخطوفة وأحيانا متواطئة. واحتلال إسرائيلي ما بيحتاج إلى التخفي، جيشه على الأرض جنوب الليطانة بعد حربي إسناد غزة وإيران عم ينسف المنازل فيها علنا.
0: هذا المشهد هو التكثيف الأعمى لفكرة لبنان الساحة اللي بوقت السلم بيكون مخزن للسلاح وبينفجر فينا، بوقت الحرب بيكون مخزن للسلاح وبينفجر فينا. لبنان هو مخزن لاحتلالين إسرائيلي وإيراني. الحل الوحيد هو بالخروج من فكرة لبنان الساحة إلى لبنان السلام. لبنان السلام يعني أنه نقدر نكون بالحضن العربي، بحضن الدول العربية وبحماية أمريكية.
29: حين يسقط المرفأ أمام حزب الله يسقط الجنوب أمام إسرائيل. مرفأ بيروت لم يسقط سهوا أمام حزب الله، سقط كما سقطت الحدود والقرار والحكومات المتعاقبة بالتراكم نفسه وبقوة السلاح نفسه. والجنوب ما تحول صدفة إلى منطقة عازلة لإسرائيل، تحول كما تحولت قرى إلى ركام وأرضه إلى مساحة أمنية بالتدرج نفسه وبقوة الاحتلال نفسه. النترات مش الرابط الكيميائي الوحيد بين بيروت والجنوب، الرابط الحقيقي هو سقوط حق المواطن اللبناني بالسيادة.
5: بعد الإعلان، هل يفتح هرمز؟
3: ونزع سلاح الميليشيات العراقية.

0: حوار حر من مفاوضات روما إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية، المشهد اللبناني والإقليمي يزداد تعقيداً. فهل نحن أمام تسوية محتملة أم مواجهة مفتوحة؟ وهل ما زال لبنان يملك ترف الوقت للإيفاء بوعوده بحصرية السلاح؟ هذه الأسئلة وسواها ضمن محاور النقاش مع النائب رازي الحاج. حوار حر مع كارلا قهوجي، الأربعاء الساعة الواحدة.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: ما فينا ما نحكي عن تقرير نقلته نيويورك تايمز، بيقول إنه حطام الفضاء بينزل على الأرض بمعدلات غير مسبوقة، يعني في كتير هبوط لأجسام من الفضاء على الأرض عم تتكاتر سنة بعد سنة. وبيقول التقرير إنه خلال العام الماضي أصدرت قوة الفضاء الأمريكية تحذيرات بشأن دخول حوالي 820 جسم إلى الغلاف الجوي للأرض، مقارنة ب 110 أجسام قبل 10 سنين. وبتقول إنه معظم هالأجسام بيحترق بالغلاف الجوي أو بينزل بالمحيط الهادي. بس بتقول كمان إنه بعض الآخر بيواصل هبوطه لسطح الأرض بشكل ما ممكن يتحكموا فيه، وحتى ما بيقدروا يتنبأوا بمحل سقوطه. وبالتالي كل ما ازداد عدد هالأجسام يلي بيطلقها البشر للمدار، ازداد حجم الحطام يلي معقول يرجع على الأرض. يعني الأمور إلى ازدياد ويمكن بتخوف شوي.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف.
3: في المواقف، أكد الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم خلال مراسم إحياء أربعينية الإمام الحسين في بعلبك أنه لولا صمود المقاومة لما كان هناك أمل في تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، كما شن هجوما حادا على الدولة اللبنانية.
4: نحن اليوم نعتبر أن كل المفاوضات المباشرة لم تجلب للبنان إلا العار والذل والخيبة والتنازلات المتتالية. السلطة السياسية في لبنان كانت عونا لإسرائيل بدل أن تكون عونا لسيادة لبنان. الرئيس لم يعمل كحكم وجامع، بل أصبح طرفا ومفرقا. أدعو السلطة السياسية في لبنان إلى إيقاف التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع المقاومة. سوريا المستقرة هي سند للبنان، كما لبنان المستقر هو سند لسوريا. لا يوجد أي مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية في الوقت الذي يكون مناسبا بتقدير الطرفين. نحن مع انتشار الجيش في جنوب نهر الليطاني، وهذا الانتشار مرحب به، بل ونساعد إلى الحد الأقصى.
5: توازيا، أفادت مصادر بعبدة للأم تي في ردا على كلام قاسم بانتشار الجيش فقط جنوب الليطاني بأن الجيش موجود في كل لبنان وسيكون موجودا بكل لبنان. بدوره رد رئيس الحكومة نواف سلام على كلام قاسم في منشور له على صفحته عبر أكس كاتبا: يطل علينا اليوم من يتهم السلطة السياسية بأنها كانت عونا لإسرائيل بدل أن تكون عونا لسيادة لبنان، ثم يدعو إلى الحوار والوحدة وكأن اللبنانيين بلا ذاكرة. فالحقيقة أن العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية ومنحها الذرائع للاعتداء على بلدنا ودوس سيادته. وأضاف رئيس الحكومة: من تفرد بقرار الحرب ويحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية متجاهلا مصالح بيئته واللبنانيين عموما لا يملك أن يوزع شهادات في الوطنية، ناهيكم في السيادة.
3: إلى الأخبار الإقليمية، هرمز على أعتاب الانفراج والوسطات تسبق الاتفاق، فهل سينتهي التصعيد وتنجح الدبلوماسية؟ كالعادة الجواب في الساعة المقبلة.
6: تقترب أزمة مضيق هرمز من نقطة تحول بعدما أكدت قطر إحراز تقدم كبير في جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، وسط ترجحات بإعلان اتفاق لإعادة فتح المضيق خلال الساعات المقبلة أو الأربعاء،
7: ولكن حتى الآن ما زلنا في إطار محاولة التوصل لاتفاق.
6: ورغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود محادثات مع إيران، نفت طهران إجراء أي مفاوضات مباشرة، مشددة على أن اتصالاتها تقتصر على سلطنة عمان بشأن ترتيبات الملاحة في هرمز. في المقابل تحدث وزير الخارجية والخزانة الأمريكية عن تقدم ملموس، فيما أكدت قطر أن الوسطاء وبينهم عمان وباكستان يتبادلون مسودات المقترحات بين الطرفين. لكن وعلى الرغم من هذا التفاؤل، لا يزال المضيق مغلقا فعليا، فيما تعرضت سفينة شحن لهجوم جديد قرب السواحل العمانية، ما يؤكد استمرار المخاطر الأمنية. وبحسب مصادر، تتمحور المباحثات حول إنشاء مسار ملاحي جديد، بحيث تتولى عمان إصدار تصاريح العبور بعد إخطار إيران، في صيغة تمنح طهران دورا رقابيا في حركة السفن، وهو ما قد يغير ميزان القوة في الخليج إذا أقر. توازيا، تدرس إيران بالفعل السماح لدول أوروبية بإزالة الألغام من المضيق كجزء من اتفاق محتمل لإعادة الملاحة إلى وضعها الطبيعي، وذلك بعد أن كانت ترفض سابقا أي تدخل أجنبي في هذا الملف. سياسيا، أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أنه باق في منصبه، نافيا كل الأنباء عن استقالته أو وجود خلاف مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي.
5: وتأتي هذه التطورات الإيجابية بعدما قال ترامب 7 مرات أنه سيشن ضربات مدمرة على إيران ولم يفعلها. تقرير أرور كرام.
8: يبدو أن للرئيس دونالد ترامب استراتيجية واضحة، التهديد بإلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بالبنى التحتية الإيرانية، ثم التوقف مؤقتا على أمل أن يقرر الجانب الآخر الجلوس إلى الطاولة، استراتيجية ليست وليدة اللحظة بل نتيجة ممارسات متكررة أقلها 7 مرات. فإليكم نظرة على المرات التي أطلق فيها ترامب تهديدات مماثلة. في 22 أذار بدأت التهديدات عندما كتب بأنه سيهاجم محطات الطاقة إذا لم يفتح مضيق هرمز بالكامل، ولكن في 23 أذار أعلن عن إحراز تقدم وأن الضربات قد أجلت لمدة 5 أيام. في 26 أذار أوقف ترامب الضربات المخطط لها لمدة 10 أيام أخرى، مستشهدا بطلبات من الحكومة الإيرانية. في صباح 7 نيسان كتب ترامب أن حضارة بأكملها ستموت الليلة، موضحا أنه سيتجنب الضربات إذا سادت عقول أقل تطرفا في إيران. ثم بعد 10 ساعات أي مساء 7 نيسان ألغى الضربات مع وقف لإطلاق النار لمدة 2 أسبوع. وبعد 2 أسبوع من عدم التوصل إلى اتفاق، قرر الرئيس تعليق الضربات وأعلن وقفا لإطلاق النار إلى أجل غير مسمى. نصل إلى 17 أيار، حيث توقع ترامب هجوما كبيرا ثم فرمله في اليوم التالي عندما قال: أجلته قليلا، ربما إلى الأبد، ولكن ربما لفترة قصيرة، لأننا أجرينا مناقشات مهمة للغاية مع إيران. في الأثناء أسفرت أسابيع من المفاوضات عن مذكرة تفاهم واتفاق، بعدها انهار واستؤنفت الهجمات الأمريكية لمدة 13 يوما. في 23 تموز صرح ترامب أنه يدرس شن هجوم واسع النطاق، لكن بحلول 27 تموز صرح أيضا بأنه يعمل على المفاوضات. ووسط المد والجزر والتوعد بشن ضربات واسعة النطاق على البنى التحتية، عاد وألغى ترامب يوم السبت 1 آب تنفيذ ضربة التي وصفها مسؤولو البيت الأبيض بأنها ستكون مدمرة.
6: لكن يبدو أن الإيرانيين بدورهم بدأوا يتكيفون مع هذا الأسلوب. فبحسب تصريحات وتقارير إيرانية، استعانت طهران بخبراء في علم النفس وتحليل السلوك لمتابعة خطابات ترامب ومنشوراته في محاولة لتمييز التهديدات التي تدخل في إطار الضغط النفسي عن تلك التي قد تتحول إلى قرارات عسكرية فعلية.
3: بعد إنجاز المرحلة الأولى، بغداد تدخل اختبار الميليشيات. ماذا ضبطت وعلى ماذا استولت حتى الآن؟ التفاصيل مع رنا النمر.
9: بعدما قطعت الحكومة العراقية شوطا كبيرا في تنظيم السلاح المدني، تدخل بغداد اليوم المرحلة الأكثر حساسية في جمع السلاح. فقد أرشفت السلطات 5.8 ملايين قطعة سلاح ضمن البنك الوطني للأسلحة، وافتتحت 864 مركزا للتسجيل، واستولت على أكثر من 2 مليون قطعة سلاح، وضبطت نحو 5 ملايين ذخيرة وأكثر من 191 ألف صاروخ وقذيفة هاون. ورغم ذلك، لا يزال يقدر حجم السلاح المتفلت في العراق بنحو 15 مليون قطعة سلاح، فيما تبقى ترسانات الفصائل خارج أي إحصاء رسمي. ورغم أعلان بعض الفصائل استعدادها لإعادة تنظيم أوضاعها، جاء موقف كتائب حزب الله العراقية برفض نزع السلاح والتمسك بتطوير ترساناتها، ليؤكد أن معركة احتكار الدولة للقوة دخلت مرحلة سياسية وأمنية أكثر تعقيداً. وفي موازاة هذا المشهد، حملت زيارة علي الزيدي رئيس الحكومة العراقية إلى كربلاء أبعاداً تتجاوز طابعها الشعبي، بعدما استقبل بهتافات مؤيدة لحملة مكافحة الفساد. فالظهور في مدينة تعد أحد أبرز معاقل القوى الشيعية والفصائل المسلحة أوحى بأن الحكومة تسعى إلى إظهار وجود غطاء شعبي وسياسي لمشروعها، ليس فقط في مواجهة الفساد، بل أيضا في معركة استعادة قرار الدولة وحصر السلاح بيدها. وبذلك لم يعد نجاح المشروع يقاس بعدد الأسلحة المؤرشفة، بل بقدرة بغداد على فرض سيادتها على آخر السلاح الخارج عن سلطة الدولة.
5: مزيد من الأخبار الأقليمية والدولية في التقرير الآتي.
10: قتل 7 أشخاص بينهم 3 أطفال وأصيب نحو 40 في منتجع جيلنجيك الروسي على البحر الأسود في هجوم بطائرات مسيرة. قالت موسكو أنه استهدف المدنيين عمدا. في أوكرانيا، قتل شخص وأصيب 7 جراء استهداف طائرة روسية مسيرة منطقة سكنية في مدينة ميكولايف الجنوبية، وأدى الهجوم إلى تدمير منزلين وإلحاق أضرار ب7 منازل أخرى. رفضت الحكومة الإسبانية اتهامات بتجاهل تحذيرات جهاز الاستخبارات الوطني بشأن وصول عشرات الآلاف من المهاجرين بشكل جماعي إلى سبتة في شمال إفريقيا، وفي الأثناء تتواصل جهود إيواء المهاجرين المتبقين وإعادتهم إلى بلدانهم إلى جانب البحث عن مزيد من الضحايا. وبحسب وزارة الداخلية في مدريد، انتشلت حتى الآن جثث 72 شخصاً. واصل مئات رجال الإطفاء اليونانيين لليوم الرابع مكافحة حريق غابات شمال غرب أثينا بعدما ساعدت رياح قوية ومتقلبة على امتداده، مدمرا منازل وألاف الهكتارات من الأراضي الزراعية ومجبرا السكان على الإجلاء برا وبحرا. كما أفادت السلطات بأن الحريق أتى على أكثر من 13,000 هكتار، فيما يحقق المحققون في احتمال أن تكون شرارات صادرة عن خط كهرباء خاص متصل بتوربينات الرياح قد تسببت في اندلاعه.
5: بعد الإعلان، دوش متنقل في كركوك
3: واندماش بقيمة 400 مليار دولار.

حوار حر من مفاوضات روما إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية، المشهد اللبناني والإقليمي يزداد تعقيداً. فهل نحن أمام تسوية محتملة أم مواجهة مفتوحة؟ وهل ما زال لبنان يملك ترف الوقت للإيفاء بوعوده بحصرية السلاح؟ هذه الأسئلة وسواها ضمن محاور النقاش مع النائب رازي الحاج. حوار حر مع كارلا قهوجي، الأربعاء الساعة 1:00.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: ما فينا ما نحكي عن تقرير نقلته نيويورك تايمز بيقول إنه حطام الفضاء بينزل على الأرض بمعدلات غير مسبوقة، يعني في كتير هبوط لأجسام من الفضاء على الأرض عم تتكاتر سنة بعد سنة. وبيقول التقرير إنه خلال العام الماضي أصدرت قوة الفضاء الأمريكية تحذيرات بشأن دخول حوالي 820 جسم إلى الغلاف الجوي للأرض مقارنة ب 110 أجسام قبل 10 سنين. وبتقول إنه معظم هالأجسام بيحترق بالغلاف الجوي أو بينزل بالمحيط الهادي، بس بتقول كمان إنه بعض الآخر بيواصل هبوطه لسطح الأرض بشكل ما ممكن يتحكموا فيه، وحتى ما بيقدروا يتنبؤوا بمحل سقوطه. وبالتالي كل ما ازداد عدد هالأجسام يلي بيطلقها البشر للمدار ازداد حجم الحطام يلي معقول يرجع على الأرض. يعني الأمور إلى ازدياد ويمكن بتخوف شوي.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: ما فينا ما نحكي عن تقرير نقلته نيويورك تايمز بيقول إنه حطام الفضاء بينزل على الأرض بمعدلات غير مسبوقة، يعني في كتير هبوط لأجسام من الفضاء على الأرض عم تتكاتر سنة بعد سنة. وبيقول التقرير إنه خلال العام الماضي أصدرت قوة الفضاء الأمريكية تحذيرات بشأن دخول حوالي 820 جسم إلى الغلاف الجوي للأرض مقارنة ب 110 أجسام قبل 10 سنين. وبتقول إنه معظم هالأجسام بيحترق بالغلاف الجوي أو بينزل بالمحيط الهادئ، بس بتقول كمان إنه بعض الآخر بيواصل هبوطه لسطح الأرض بشكل ما ممكن يتحكموا فيه وحتى ما بيقدروا يتنبؤوا بمحل سقوطه. وبالتالي كل ما ازداد عدد هالأجسام يلي بيطلقها البشر للمدار ازداد حجم الحطام يلي معقول يرجع على الأرض. يعني الأمور إلى ازدياد ويمكن بتخوف شوي.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

نعتذر على هذا الخطأ التقني، إنها 9:45 في لبنان الحر. إليكم موجزا لأهم الأخبار. لمناسبة الذكرى 6 لانفجار 4 من آب، نظمت عائلات ضحايا وشهداء انفجار المرفأ تجمعا داخل حرم مرفأ بيروت، رافعين صور الضحايا ولافتات تطالب بالعدالة وبمحاكمة من تسبب بقتل أبنائهم. ووصلت المسيرتان اللتان انطلقتا من ساحة الشهداء ومركز فوق إطفاء بيروت إلى أمام تمثال المغترب قبلة مرفأ بيروت، حيث التجمع المركزي في الذكرى 6 لجريمة تفجير 4 من آب. وأكد أهالي الضحايا أنه في حال واجهت التحقيقات المحلية أي تأخير أو عقبات أو محاولات لعرقلة سيرها، فإننا نعتمد عليكم أيها المنتديات الدولية لضمان استمرار البحث عن الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. وأكد وزير العدل عادل نصار أن القرار الضني سيصدر وستتم المحاكمة بعد ذلك، وهذا واجب الدولة وليس منة. أعلنت الخارجية الأمريكية أن المحادثات التي تنظمها بين إسرائيل ولبنان في روما ستستمر حتى 6 من الجاري. وقال المتحدث باسمها إن المحادثات تجمع فرقا تقنية من حكومتي البلدين بهدف الدفع نحو التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار، كما تم البحث في المناطق التجريبية ونزع سلاح حزب الله وإعادة الانتشار الإسرائيلي في جنوب لبنان. أضاف إن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم عملية التفاوض بما يحقق أمنا دائما للبنان وإسرائيل ويزيل التهديدات للأخيرة ويعيد بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل الجنوب. نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في اتجاه بلدة حداثة بتزامن مع تسجيل تحرك آليات عسكرية في البلدة لجهة بلدة حاريس، في وقت عمد إلى إحراق المزيد من أشجار الزيتون في بلدة عتشيت القصير، وأضرم النيران في أحراش منطقة وادي سلوقي والأطراف الغربية لبلدة حولة، وأغار الطيران الإسرائيلي على حي رويس في النبطية، كما تعرضت زوتر الشرقية للقصف. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المحادثات مع سلطنة عمان إيجابية على المستويين الفني والسياسي، ونبحث معها مسارات آمنة في هرمز تضمن الحقوق السيادية والأمن القومي لكلينا. أخيرا، ارتفعت حصيلة ضحايا تدفق المهاجرين إلى 6 إلى 75 قتيلا. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز. إلى اللقاء.

حوار حر من مفاوضات روما إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية، المشهد اللبناني والإقليمي يزداد تعقيداً. فهل نحن أمام تسوية محتملة أم مواجهة مفتوحة؟ وهل ما زال لبنان يملك ترف الوقت للإيفاء بوعوده بحصرية السلاح؟ هذه الأسئلة وسواها ضمن محاور النقاش مع النائب رازي الحاج. حوار حر مع كارلا قهوجي، الأربعاء الساعة 1:00.

نتلافى نحن وياكم بهالحلقة الخاصة بأربعة آب عبر إذاعة لبنان الحر. مارك البيطار وسالم خليفة بمسوكم بالخير، ودايما بدنا نضل نتمنى الخير، بدنا نضل نمس بالخير، وبدنا نضل نقول الخير جاي.

قولك هيك لليلة حزين مثل كل اللبنانيين اليوم اللي هني حزين، بس بذات الوقت اللي هني حزينين بس بذات الوقت بدنا نتأمل ونأمل بالخير، بدنا نأمل انه نوصل للحقيقة، وبدنا نأمل انه الجاني اهم شيء، مش بس انه نوصل للحقيقة انه الجاني يتحاسب.

أقولكن الجاني بيتحاسب، أقولكن رح نعرف مين الجاني، أقولكن رح يجي نهار ونعرف مين جاب النيترات على بيروت على مرفق بيروت، وأقولكن رح نعرف مين دمر بيروت سنة 2020 من بعد 6 سنين على تفجير مرفق بيروت وعلى تفجير بيروت وعلى تفجير قلب اللبنانيين. بتقولوا نقدر نعرف الحقيقة؟

اتصالاتكم على 0918-233 الرسائل النصية والرسائل الصوتية على تطبيق واتساب 70-959-111 وسؤال واحد نسأله عن ليلى بقولك هيك ودي أعرف قولكم يعني بعيدا عن كل التصاريح السياسية عن كل التصريحات السياسية وبعيدا عن كل المواقف السياسية بعيدا عن مواقف السياسيين نحن كشعب لبناني نحن كمواطنين لبنانيين شو هي الأسئلة المسألة وشو هي التوقعات يلي مننطرها وشو نظرتنا للحقيقة اليوم ولا مساءلة الجنات 09-218-233-70-959-111 أنا نتركن تأعرف شو أقولكن

بست سنين يعني بأربعة آب 2020 بعد ما صار الانفجار بعده بكم يوم كنا قاعدين مجموعة من الزملاء وعم نحكي مع بعضنا. أحد الزملاء سأل أقولكم تقطع؟ موقفنا كلنا اللي كانوا موجودين معنا أنه لا ما ممكن تقطع. انفجار أو تفجير بحجم تفجير بيروت بحجم تفجير مرفق بيروت ما ممكن يقطع. من بعد ست سنين يمكن صرنا كلنا مقتنعين أنه قطعت وراحت مع يلي راح وماتت مع يلي مات والحقيقة ما رح تبين. أقولكم الحقيقة بتبين؟ أقولكم بتقطع ولا ما بتقطع؟

0: رسالة.
1: مساء الخير خي سالم.
0: مساء النور.
1: وتحية لروح شهداء أربع أب
0: ضحايا.
1: أقولك هيك ما رح نعرف، بدنا نعرف وقت اللي تكلبش ورسيه صفا ونعيم قاسم ما مدعي عليهم يجيبون القضاء، يجيبون القضاء يوقفهم. ليش نحن بس بيوقفونا؟
0: نعم. سامي صايغ مسيك بالخير وأهلا وسهلا فيك. كمان رسالة.
2: مساء الخير أستاذ سالم الله سعدي مساك. أنا بدي أقول لك يا أستاذ سالم، أول شيء الله يرحم ضحايا، أنا بسميه على هن عندك شهداء عند ربهم، بس أنا بدي سميهم ضحايا السلطة الفاسدة اللي كانت، يعني كانت بالأبد. وأقولك هيك لحن تمنى ولا لح تظهر الحياة، أنا بقول يعني متفائل جدا خلال أشهر مثل ما قلت دكتور سامي الجعجع بدها تظهر الحياة إن شاء الله بوجود فخامة الرئيس الجمهورية وبوجود رئيس الحكومة، بدها تظهر الحياة وبدهم كليتهم يتحاسبوا. لو في سلاح، لو في سلاح حسب الله، لو بيكون في شو من كان، الحقيقة بدنا نوصل إن شاء الله عشان كل واحد ياخد حقه. ويسعد لي مساك فادي من طرابلس.
0: يسعد مساك فادي. كمان في رسالة من رقم بيخلص بخمسة أربعة صفر.
3: كيف بتقدر بيروت تفيق كل يوم تلملم جراحة تنفض الغبرة رغم كل التساؤلات الموجودة بعيون أهالي الضحايا وبعيون الجرحى، ورغم كل الأسئلة اللي عم تحرق قلوبهم؟
0: بدها تقوع وإجباري نوعة، إجباري كلنا نوعة. اسمحي لي اللي إنه بالرغم من كل الأشياء اللي صارت، بالرغم من كل اللي مرقنا فيه، مش بس بأربعة آب 2020، بالرغم من كل الأشياء اللي مرقنا فيها من زمان ومن زمان كتير، لبنان باقي. لبنان اسمه وقف الله. لبنان الأرض اللي حبها الله. ما ممكن لا نترات ولا غير نترات، ولا أشخاص ولا غير أشخاص، ولا دول ولا منظمات، ما ممكن حدا يقدر على لبنان، لأن لبنان وقف الله. كرمل هيك بده يضل إيماننا كبير، بده يضل محبتنا للبنان كبيرة، بدنا نكون دايما حاضرين لحتى نضحي كرمل لبنان، لأن لبنان باقي.

الأرض لكم الأرض لنا، وقدسوا الحرية. كلمة جبران، خلي جبران وشو حلو بس يكتب جبران وتغني فيروز. بالنتيجة هيدا هو لبنان اللي بنحبه، لبنان جبران خليل جبران، ولبنان فيروز، ولبنان صباح، ولبنان بخيل نعيمي، لبنان يلي كل عمره يحكي عن الحرية ويحكي عن المحبة ويحكي عن التضحية بسبيل لبنان. هيدا هو لبنان يلي نحن دايما مستعدين نضحي كرماله. بس في فرق بين تفجير يصير بشكل غادر، ولأنه في أشخاص ما عندهم مسؤولية حطوا نيترات أمونيوم ببور بيروت، وبين تضحية بالذات من أجل الوطن. نحن منا مستعدين نموت ولا منرضى نموت، لأنه في ناس لا مسؤولين حطوا نيترات أمونيوم ببور بيروت وفجروا بور بيروت، وفجروا معه عاصمة لبنان، هالعاصمة الحلوة يلي كل العالم كان يتغنى فيها من الشرق ومن الغرب، وقتل معه أشخاص من بيروت ومن لبنان. ما كان عم بنقي أشخاص من طوايف معينة أو مذاهب معينة، يلي ماتوا ماتوا لأنهم كانوا ساكنين ببيروت، لأنه حقد الأشخاص اللي حاطين نيترات كانوا بمرفق بيروت كبير على كل اللبنانيين.

سالم بيقول لي يسعد مساك ومسا كل لبناني. انا بقول الحقيقه واضحه، يلي جاب النيترات معروف والحقيقه بيني، وخاصه بعد ما شفنا حجم المدن تحت الارض يلي بتحتاج لالاف الاطنان من النيترات. اما بالنسبه لمحاكمه المسؤولين ما بفتكر في عداله، لان 90% من الدوله متورطه.

0: سعيد يا خي السلم، لك ولجميع المستمعين
1: اهلا وسهلا
0: يا خي السلم. بس اللي اذا في شيء حقيقه بتبين بهالبلد، اذا في حقيقه بتبين او بينت شيء حقيقه، بنقول انه صار في عندنا دوله وصار في عندنا نظام وصار في عندنا كل شيء. بس من اول ما خلق لبنان ما في حقيقه بتبين، او اذا في حقيقه بدها تبين بتبين من بعد ما يموت الشخص وبيقولوا لك هذا الشخص عليه هيك هيك هيك. بس على كل ان شاء الله انه بيبين كل شيء، بس ما في شيء راح يبين لا هلا ولا بعدين. بيلبسوا بدلات وجرافاتات وبينزلوا لتحت بيجتمعوا كلهم سوا، ما حدا بيسترجع يحكي كلمه، بيظهروا لبرا نحن بنعمل ونحن بنعمل ولازم نعمل هيك ولازم نعمل هيك. كل ما عم بيضايقوا، كل ما هالشعب ما عم بيضايق السياسي وما عم يلحقهم، مش راح يبين شيء ومش راح تبين حقيقه، ولا راح نشوف الحقيقه بلبنان غير على شيء واحد معطر بده يقطعوا له ورقته، بس هذا ببين عليه الحقيقه. بس غير هيك اوعى تفتكر حقيقه بتبين بلبنان.
1: اول شيء بدي اعتذر منك، شحروا رسالتك كتير طويله، يعني دقيقه او 32 ثانيه كتير طويله، بعت رسالة ورا 15 ثانيه رح اسمعها.
0: ايه سلم، بس صدقني بس اللي اذا في شيء بين بلبنان عم بقول لك خلص، اللي راحت راح، الله يساعد العالم.
1: وضحت الفكره يلي عم تطرحها شحرور. انا بالرغم من كل شيء، بالرغم من هودي الست سنين يلي مرقوا، انا مؤمن انه الحقيقه رح تبين، وانا مؤمن كمان انه المسؤولين عن تفجير بيروت رح يتحاسبوا، مش بس رح ينذكروا بالاسماء انما رح يتحاسبوا ايضا، رعيني رح يتحاكموا اقله. اذا هيدا انا مآمن فيه، يمكن هيدي أمنية عندي، يمكن بتمنى أنه يصير هيك، بس مضطر آمن بهيدي الحقيقة صديقي وكل أصدقائي المستمعين، مجبور يعني ما عندي حال تاني. ما بقدر أقول أنه الحقيقة ما رح تبين، ولا بقدر أقول أنه الحقيقة موجودة بقاع حفرة لا قاع لها. مجبورين نآمن أنه الحقيقة بدها تبين، ومجبورين نشتغل لحتى تبين الحقيقة. واللي عم بطلبه اليوم بيقولك هيك انه اسمع، اقولكن انتو اقولكن رح يتحاسب المسؤولين، اقولكن رح تبين الحقيقة، اقولكن رح نعرف مين حط نيترات الامونيوم ببور بيروت، بعيدا عن تصريحات المسؤولين، سواء التصريحات الإيجابية بهالموضوع هذا يلي بتقول انه نحن رح نوصل لقرار ظني او لقرار اتهامي بعد فترة قصيرة، وبعيدا عن تصريحات المكابرين كمان، لانه نحن بلبنان كتر خير الله بكل موضوع بينطرح عنا مثل كل المواضيع على طول بيكون في طرفين، وما بعرف ليش، يعني انه الاشخاص اللي اخذين مواقف من المحاكمه ومن التحقيق بتفجير 4 آب، ما بعرف ليش هالقد اخذ على خاطرهم، لانه عم بيصير في تحقيق، ما بعرف قديش ليش هالقد كمان اخد على خاطرهم انه عم يندعوا على التحقيق، انه اقله بس بده يكون في حدا مسؤول، اقله اذا بيصير في شيء انه يتحمل مسؤولية. وكلمة مسؤول يعني بيتحمل مسؤولية، مش معناتها انه هو بيشوف حاله على البقوة، لا، معناتها بيتحمل المسؤولية.

0: سالم بيقول بتمنى بهالعهد يصير في محاسبة. أنا كمان أنا مش بس بتمنى أنا بأمل إنه بهالعهد هيدا يصير في محاسبة. رسالة
1: ضحكت لما تل عيوني ما بعرف اليوم صوتك صوت حزين جدا. إن شاء الله نوصل للحياة وما في شجرة وصلت عند ربي.
0: ما في حل تاني يا فادي، ما في ما عنا حل تاني إنه إلا إنه نوصل للحقيقة، ما عنا حل إلا إنه نكتشف يلي دمر بيروت، ما عنا حل إلا إنه نعرف مين قتل إخواننا اللبنانيين عبر تفجير مطار بيروت مرفق بيروت عفوا. الدنيا بتهز بس ما بتوقع، يلي علينا نحنا إنه نضل واقفين على إجرينا، يلي علينا إنه نضل نطالب بالحقيقة ونضل نقول بدنا نعرف مين فجر مرفق بيروت. علينا ما نستسلم، علينا نكون قوية وقوية، وعلينا كمان إنه نشد ركابنا.

0: رسالة.
1: حب عم سيسان، كيفك؟ كيف صحتك؟ اتضايقنا امبارح على الحكمة. مرحبا سالم، كيفك؟ كيف صحتك؟ امبارح اتضايقنا على الحكمة.
0: نعم، اهلا وسهلا فيك. يلي صار اليوم، الذكرى يلي عايشينها اليوم يمكن تتخطى كل الامور التانية. رسالة.
2: بونجور استاذ سالم، كيفك؟ معك إلي من كندا.
0: أهلا إلي.
2: نتيجة التحقيق خي بقى معروف من حطهم ومعروف من فجرهم، يعني ناطرين القرار الرسمي لا أكثر ولا أقل. كل العالم بتعرف مين عملها هالشغلة، بس أنا متوجس إنه النتيجة رح تطلع مثل نتيجة المحكمة الدولية تبع الرئيس رفيق الحريري، نفس الشيء رح تطلع. وبعد أخذ وقت، هذيك هاي كمان رح تأخذ وقت، وردي أخذت وقت يعني كتير، رح تطلع نفس النتيجة، رح تتلفلف ويتهمونه شي واحد كان عم يكنس طريق أو شي، مع احترام الكنسة يعني، أو شي واحد كان ماري وولع سيجارة وزت على العنبر، رح تتلفلف القصة. لعندك ألف عافية.
0: هو أول خبر طلع إذا بتتذكر وقت قال إنه كانوا عم يلحموا معلم تلحيم، يعني عم يلحم شيء، ورجعوا مرة تانية قال بيتاني تصريح انه كان في مفرقعات نارية ماشي الحال. كوثر، من الجهة الانسانية الحقيقة مستحيل تندفن، انا بوافق معك. تاريخ البلدان بيعلمنا انه الجرائم الكبيرة حتى لو حاصروها بالسلطة الايام تكشفها. توثيق الاهالي، اصرار الناس، والذاكرة الجمعية يلي رافضة تسكت، كل أدوات بتمنع الملف أنه ينطوى. بوافق معك 100% يا كوثر. الحقيقة الأخلاقية والمعدومة أصلا واضحة ومبينة، عفوا، من أول ثانية. حجم الإهمال والاستهتار بأرواح الناس. أما الحقيقة القانونية فمشوارها طويل، بس رح تبين، يمكن مش اليوم ولا بكرة، بس طالما في ناس عم بتطالب وما نسيت ما في حق بيموت. بوافق معك يا كوثر 100%، وبأولك هيك أنا أولي الليلة مثل أوليك.

بتعرف ليش اللي زعلان؟ زعلان لأنه مفكر حاله كلب الراعي يلي القطيع تحت سلطته، بس القطيع ما عاد قطيع، والوجع ويخليك بخليك تقوم تتنفس، وكلب الراعي صار بده راعي، وآسف على التعبير بس كل عمرهم يعتبرونا غنم ونحن مش غنم. أولك هيك أولي يا صديقي، أنا أولي أنه نحن مش غنم. ولا مرة كنت قطيع، مع أنه نظرية القطيع نظرية موجودة، يعني بس ينحك عن نظرية القطيع هذه بعلم النفس وبعلم الاجتماع موجودة، بس ولا مرة أنا كنت قطيع ولا مرة كنت غنم. وبفتكر أنت مثلي والمستمعين مثلي وكتار من اللبنانيين، لحتى يعني كل اللبنانيين إذا بدك بيأمنوا بهالحقيقة هيدي، نحنا مش غنم، نحنا ناس في عندهم فكر وفي عندهم مواقف، نحنا ناس أصحاب رأي. بضيعنا بيسموا العالم، بيسموا حدا بيقولوا منئم، المنئم بالضيعة هو اللي عنده رأي مخالف لرأي القطيع، وهون بتصح كلمة قطيع، وبتمنى انه انفهم المزبوط مثل ما عم قول، يعني عم بحكي بعلم الاجتماع حسب يوم بيقولوا بنظرية القطيع، يلي منئم هو الشخص يلي بيكون عنده رأي مخالف لرأي البقوة. رأينا الليلي بيقولك هيك انتو انا انه الحقيقة بدها تبين بالرغم من كل شيء. انت من ام يمكن هذا الاسم يا سالم بيخلي الواحد يكون من ام. رأينا انه الحقيقة بدها تبين، وقت ما كانت عم تقول كوثر انه بالرغم من كل شيء بدنا نضل نطالب، ما زال نحن بعدنا واقفين على اجرينا، وما زال بعدنا عم نقول بدنا الحقيقة، وبدنا نعرف مين فجر مرفق بيروت، بده نوصل وما في شك بدنا نوصل لشي نهار ونقدر نعرف الحقيقة، سواء الحقيقة مثل ما فندتها كوثر الإنسانية أو العاطفية أو الإنونية، وأكتر شيء الحقيقة الإنونية بدنا نعرفها بالرغم من كل يلي عم يتعيلوا، بالرغم من كل يلي عم بيكابروا، بالرغم من كل يلي كانوا معترضين واخدين مواقف وما عم ينزلوا على التحقيق. بدنا نعرف الحقيقة، والمسؤول بده يتحاسب.

بالرغم من كل شيء، بالرغم من الوقت، بالرغم من الزمن وصار مارق 6 سنين، بالرغم من كل العقبات يلي انحطت، بالرغم من كل التهديدات يلي طالت القضاة، بالرغم من كل العنتريات يلي صارت بأسر العدل وخارج أسر العدل، بالرغم من كل شيء التحقيق بقي ماشي. التحقيق مبدئيا وصل لخواتيمه وناطرين انه يطلع القرار الظني، ناطرين انه يطلع القرار الاتهامي، ومن بعده انه يصير في محاكمات ويصير في توقيفات. ومش مثل ما كان عمين قال انه يتوقفوا عناصر صغيرة او الاشخاص الصغيرة، لا، نحن عم نطالب وبدنا نضل نطالب انه يتوقفوا المسؤولين. المسؤولين يعني مش معلم التلحيم يلي كان عم يلحم على باب البور، لا، يتوقفوا المسؤولين، المسؤولين عن استيراد وتخزين الأمونيوم أو نيترات الأمونيوم بمرفق بيروت، والمسؤولين عن استخراج نيترات الأمونيوم ووين كانوا عم بيروحوا وكيف كانوا عم يتصرفوا فيهم. هودي هن المسؤولين عن تفجير مرفق بيروت، وهودي هن اللي لازم يتحاسبوا. بدنا نعرف بحق دم كل ضحية سقطت، بحق أيضا شهداء الدفاع المدني، الضحايا اللي كانوا قاعدين ببيوتهم واللي كانوا ماشيين على الطريق. هولي ضحايا، مش ذنبهم، ما كان لهم عليها ابدا باللي عم بيصير. الشهداء اللي سقطوا هن شهداء الدفاع المدني اللي كانوا راحوا قدموا حياتهم تحت يطفوا مرفق بيروت. وكمان يمكن هون من ناحيه الاهمال في مسؤوليه على المسؤولين عنهم، انه مش مسؤولين عنهم مباشره، المسؤولين عن وضع الامونيوم بمرفق بيروت، لانه ما خبرون شو هي الماده يلي رايحين يطفوا الحريق كرمال يلي رايحين يكافحوها. هودي شهداء بس اللي كانوا مرئين على الطريق، والبنت اللي كانت بحضن بيها، والبنت اللي كانت بحضن امها، والصبي اللي كانت بحضن امه، هودي ضحايا. الانفيرمياري اللي كانت واقفه على الطريق او قاعده بالمستشفى او ناطره شو بده يصير بنهار عمل عادي، بنهار كل الناس كانوا عم يشتغلوا حياتهم طبيعيه، قاموا الصبح وناطرين

شوف الصدف شوف الصدف صديقي عفوا، يا ريت ما نخلي خبر يمرق بدون تفسير. بنفس اسلوب حفر المدن تحت الارض ونفس اسلوب تفجير، ليك ما لا صدف واضحه. رحم الله من مات لا ذنب له سوى انه لبناني امن بدوله ظن انها تحميه. كلامك صحيح. حنا صديقي، رسائلك كتير طويلة، عندك بقى رسالتين، رسالة 43 ثانية ورسالة 56 ثانية، وقبلها كمان كنت مرقت لك رسالة 49 ثانية. بتمنى عليك، يعني بدي اعتذر منك، هودي رسالتين ما رح اقدر مرقهم. إذا بدك بعتلي رسالة ما تتخطى العشرين ثانية وأكيد بمرق لك إياها. يلا بعتلي رسالة اختصر شوي باللي عم تقوله، جمع أفكارك وبعتلي.

0: شايف لزك هلا الرساله اللي عملت لي اياها هلا 12 ثانيه رح مرق.
1: ايه خير بس بدنا نعرف اليورانيوم كان بالبور بالورد شو وصل على جنوب هالكلمه.
0: اليورانيوم يلي بجنوب موضوع تاني موضوع مختلف كليا. اليورانيوم يلي كان موجود بمرفأ بيروت تفجر انفجر حنا وديك غير موضوع.
1: ايه

من بعد 6 سنين على تفجير مرفق بيروت وتفجير نص بيروت يعني يلي بنتذكره من سنة 2020 يلي نزل على بيروت، وفعلا كيف يعني إذا بنرجع نعيش لحظتها كيف كل العالم نزلوا على الأرض، نزلوا يساعدوا أشخاص ما بيعرفون، كل العالم تحولوا لأشخاص عم بيساعدوا لأنه الوجع كان كبير، الضحايا كانوا كتار، الإصابات كانوا كتير، الدمار كان كبير. اليوم بس تنزل على بيروت نقطع من حد السيلو، بعده السيلو قائم وإن شاء الله يحافظوا عليه لحتى نضل نتذكر 4 آب 2020. بس منشوف إذا منطلع على الشمال منشوف أنه بيروت رجعت تعافت. بيروت شغلتها أنه كل مرة تقوم من تحت الدمار، شغلتها أنه ترجع تعيش، شغلتنا نحن نرجع نعمر وطننا، شغلتنا نحافظ على وطننا مثل ما هو، شغلتنا ندافع عنه، شغلتنا كمان نعيش بحرية، الحرية اللي كل الناس بيحكوا عنها وبيقولوا أنه لبنانيين بيتمتعوا فيها، قادرين نقول يلي بدنا إيه مع احترام أكيد الإنسان المقابل لنا. بس بيروت رجعت تعافت، لبنان رجعت عافى، لبنانيين رجعوا تعافوا، إنما

هيدي المعافيات اللي رجعنا عشناها هلأ ما رح تخلينا ننسى انه في ظلم وقع علينا نحن كلبنانيين كلنا، سواء بشكل مباشر او بشكل غير مباشر. بتفجير 4 آب اللبنانيين كلهم انصابوا، اما مباشرة واما غير مباشرة. بدنا نعرف مين يلي فجرنا، بدنا نعرف مين يلي قتلنا، بدنا نعرف مين يلي شقفنا، بدنا نعرف مين يلي دمرنا مستشفياتنا ودمرنا بيوتنا، بدنا نعرف مين خلينا نعيش هيدا الحزن يلي عشناه، ومين خلينا نعيش هيدا الخوف يلي عشناه. الولاد يلي كانوا عايشين ببيروت وزمطوا من الانفجار عايشين بعدهم تروما لهلأ، بعرف أشخاص بعدنا عم يتعالجوا لهلأ من تروما يلي قطعوا فيها. إنما بيروت بدها ترجع تقوم، ولبنان بده يرجع يقوم، ودولتنا بدها ترجع تقوم، وما رح نلاقي بلبنان إلا سلاح مع الجيش اللبناني مع القوى اللبنانية المسلحة. ما رح تكون في سلطة بلبنان إلا سلطة الدولة وسلطة القوى اللبنانية المسلحة فقط. كل الأشياء التانية رح تزول، كل الأشياء التانية إلى الفناء، ومش باقي إلا لبنان.

بكلمة لا استسلام، لا تراجع، لا خوف من تعب الطريق، بالقبول للحياة كما تأتي، ثم تحويلها خطوة بعد خطوة إلى رقصة. فإن تعثرت نهضت، وإن تعبت ابتسمت، وإن بلغت القمة شكرت ورقصت. أهلا وسهلا فيك يا نعيم. سالم بيختم بيقول لي إيماني ساطع بأن لبنان سيكون كقيمة العدالة الإلهية. ما في شك وأكيد، وأنا كمان كل إيمان. أنت عم تقول إيمانك ساطع، أنا عم قلك كل إيمان أنه لبنان رح يبقى، لبنان رح يقوم من كبته. بيروت بلشت تستعيد عفيته، بلشت تستعيد نشاطه، وقامت من كبوتها. إنما هيدا شيء ما بيمنع يلي كنت عم قول قبل شوي، بدنا نحاسب الأشخاص اللي كانوا مسؤولين عن تفجير مرفأ بيروت. ما رح نرضى إنه يقطع 4 آب من دون ما نطالب بمحاسبة هؤلاء الأشخاص، بدون ما يكون أملنا كبير إنه رح يتحاسبوا وإنه رح ينحطوا ورا القطبين.

لقاء ما انتهى، إنما الحلم ما انتهى والمطالبة ما انتهت. رح نضل نحلم بلبنان حلو مثل ما نحن بدنا إياه، ورح نضل نطالب بالمسؤولين عن تدمير مرفق بيروت ونص بيروت. وكل مرة بأربعة آب بدنا، إذا ما وصلنا للحقيقة بدنا نرجع نطالب بالحقيقة ونطالب بمحاسبة مسؤولين. أنا بدي أودعكم للقاءنا لليلة. مارك البيطار يعطيك ألف عافية، بنرجع متلاقى نحن بيكون نهار الثلاثة المقبل، وإذا يمكن متفاجئين أنه رح نتابع حياتنا، بلا رح نتابع حياتنا بشكل عالي طبيعي، لأنه الدنيا بتمشي على طول لقدام، بتضل الذكرى موجودة، بتضل المطالبة موجودة، إنما الدنيا بتمشي والحياة بتمشي. متلاقى نحن بيكون الثلاثة المقبل بحلقة جديدة من أولك هيك. مارك البيطار يعطيك العافية.

0: بعد 6 سنين العدالة قرار. 4 آب بدنا القرار الاتهامي.
1: الخبر أولاً، سرعة، دقة، موضوعية.

بكم أحيا عفوا أهالي ضحايا وشهداء مرفأ بيروت الذكرى 6 لتفجير 4 من آب بمسيرتين انطلقتا من ساحة الشهداء ومن مركز فوج إطفاء بيروت إلى أمام تمثال المغترب قبلة مرفأ بيروت حيث التجمع المركزي، وتقدمت المشاركين عقيلة رئيس الحكومة سحر بعاصيري، وسادت المسيرة أجواء من الحزن والتأثر تخللتها موسيقى حزينة. وأكد أهالي ضحايا أنه في حال واجه هذه التحقيقات المحلية أي تأخير أو عقبات أو محاولات لعرقلة سيرها فإننا نعتمد عليكم أيها المنتديات الدولية لضمان استمرار البحث عن حقيقة ومحاسبة المسؤولين. أعلنت الخارجية الأمريكية أن المحادثات التي تنظمها بين إسرائيل ولبنان في روما ستستمر حتى 6 آب، والهدف منها التمهيد لاتفاق شامل للسلام والأمن بين إسرائيل ولبنان. وقال المتحدث باسمها إن المحادثات تجمع فرقا تقنية من حكومتي البلدين بهدف الدفع نحو التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار، كما تم البحث في المناطق التجريبية ونزع سلاح حزب الله وإعادة الانتشار الإسرائيلي في جنوب لبنان. نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في اتجاه بلدة حداثة بالتزامن مع تسجيل تحرك آليات عسكرية في البلدة لجهات بلدة حريص، في وقت عمد إلى إحراق المزيد من أشجار الزيتون في بلدة عتشيت القصير، وأضرم النيران في أحراش منطقة وادي سلوقي والأطراف الغربية لبلدة حولة، وغار الطيران الإسرائيلي على حي رويس النبطي، كما تعرضت زوتر الشرقية للقصف. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا إغلاق معبر العريض الحدودي مع لبنان بصورة كاملة أمام حركة المسافرين لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الخميس في 6 آب الجاري، بسبب بدء الأعمال الفنية في الفتحة الأخيرة من جسر المعبر من جهة الأراضي اللبنانية في إطار استكمال أعمال التأهيل. أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أثناء اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة التزام كل الأطراف بمذكرة التفاهم وخفض جهود التصعيد. ختام الموجز، إلى اللقاء.

كلاسيكا، رقي ونغم بين النغمة والسيمفونية. كلاسيكا لقاء غام على أوتار أهل الاختصاص. كلاسيكا، إعداد الأستاذ جوزيف فخري، تقديم فادي ناكوزي، ثلاثاء 10:00 مساء عبر إذاعة لبنان الحر.

مساء الخير من إذاعة لبنان الحر. بنبدأ نحن وياكم برنامج كلاسيكا، برنامج الموسيقى الكلاسيكي. أولا بداية التحية لمعد هالبرنامج الأستاذ جوزيف أخري، تحية أيضا للمخرج فريدي سيبا. أصدقائنا المستمعين، بدءا من هالحلقة رح نتابع مشوارنا الموسيقي بسلسلة جديدة من الحلقات، حيث مننتقل لفرنسا، مهد الأناقة الموسيقية والابتكار، لنكتشف البدايات الأولى لكبار مؤلفيها. رح نستمع لمؤلفات كتب أصحابها بسنوات المراهقة أو سنوات الشباب، بعضها كانت تجربة أولى وبعض الآخر كشف من اللحظة الأولى عن موهبة استثنائية رح تغير تاريخ الموسيقى. رح نرافق بهالرحلة أسماء خالدي لنتعرف على الظروف اللي ولدت فيها أعمالهم الأولى وكيف مهدت الطريق لتحفهم الكبرى. بدايات مهما بدت بسيطة ممكن تحمل بتخلى مستقبل بغير تاريخ الفن. كونوا معنا ببرنامج كلاسيكا لنستكشف نحن وياكم الفصل الأول، حيث رح نتوقف اليوم عند اسم ترك بصمة خالدي رغم رحيله المبكر. المؤلف العظيم عم نحكي اليوم عن جورج بيزي. جورج بيزي صاحب أوبرا كاربن الشهيرة، ولكن اليوم رح نتحدث عن شهرته المتأخرة، بل عن البدايات اللي شكلت عبقريته. ولد بيزي بباريس سنة 1838 ببيئة موسيقية، حيث ظهرت موهبته من الطفولة. التحق بمعهد باريس للموسيقى وهو بسن مبكرة، ولفت الأنظار بسرعة خاصة بذكائه الموسيقي وقدرته على التأليف. بعمر 13 سنة ألف مقطوعات قصيرة للبيانو ذات طابع رومانسي فرنسي واضح، والشي بتأثر طبعا بهايدن وموزارت، ولكنه ما قلد بل أعاد صياغة القالب الكلاسيكي بروح رومانسية وميله الواضح للزخرفة وغنائية واضحة بتمهد للأوبرا الشهيرة لاحقا. رغم أنه إنتاجه للبيانو ما كان ضخم، لأنه كان مرحلة أساسية لفهم لغته الموسيقية. رح نترافق مع 4 مقطوعات للبيانو ألفها بعمر 13 سنة. المقطوعة الأولى بعنوان تام، أي لحن.

مقطوعتين بعنوان كابريس أي نسوة، الأولى مكتوبة على المقام الصغير مينار، والثانية مكتوبة على المقام الكبير. نحكي المقام الكبير يعني مجر. عند الاستماع ما ممكن نتصور بأنه جورج بيزي قادر على امتلاك هالزخارف الشبيهة بزخارف المؤلف الأسطوري فرانس لي.

تعد السيمفونية المكتوبة على مقام الدو ماجور من أروع الأعمال المبكرة للمؤلف جورج بيسي، وهي مثال مذهل على عبقرية مبكرة بالتأليف الأوركسترالي لشاب بعمر 17 سنة. كتب بيزي هالسيمفونية كتمرين دراسي بالمعهد الموسيقي، وهم بتبين بوضوح تأثيرات سيمفونية استاذه شارل جونو. واللافت انه بيزي ألف العمل خلال حوالي شهر واحد بس، ومع هالشي ببين مستوى عالي جدا من الإتقان بالكتابة الأوركسترالية. بتتكون السيمفونية من 4 حركات على النمط الكلاسيكي اللي رسخوا كل من موزارت وبيتهوفن. الحركة الأولى أليجرو فيفو، حركة نشطة بكتوبة بصيغة السوناتا، بتتميز بالطاقة والوضوح وتوازن كلاسيك مستوحى من موسيقى موزارت.

بيشوفوا لي كتير من الباحثين أنه هالسيمفونية من أعظم الأعمال الشبابية بتاريخ الموسيقى. الغريب أنه بيزي ما نشر هالسيمفونية وأكيد لم تعزف بحياته. بعد وفاته بقي المخطوط محفوظ بأرشيف المعهد الموسيقي حتى سنة 1933، حيث اكتشفوا الباحث الموسيقي جان شاتوفوان، وعرفت للمرة الأولى سنة 1935، أي بعد 80 سنة على التأليف. الحركة الثالثة سكيرتسو، حركة خفيفة وسريعة ذات طابع رائس.

الحركة الرابعة والأخيرة أليغرو فيفاتشي خاتمي مشرق وحيوي. بنشوف الحيوية بالأوركسترا وهون ببين عن نضج موسيقي استثنائي، حتى هون بتم ما حدا بيقدر يصدق أنه هي من تأليف شاب وهو بعمر 17 سنة.

0: بدي اشكر كل اللي تابعونا. شكرا لك الاستاذ جوزيف فخي معدل هالبرنامج، وطبعا شكرا للمخرج فريدي سيبا. نحن وياكم بتمنى لكم بقيه ليله هاديه، والى اللقاء.
1: كلاسيكا، لقاء غامض على اوتار اهل الاختصاص، تقديم فادي ناكوزي عبر اذاعه لبنان الحر.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الحادية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

بكم أحياء أهالي ضحايا وشهداء مرفأ بيروت. الذكرى 6 على تفجير الربيع من آب بمسيرتين انطلقتا من ساحة الشهداء ومن مركز فوج إطفاء بيروت إلى أمام تمثال المغترب قبلة مرفأ بيروت حيث التجمع المركزي، وتقدمت المشاركين عقيلة رئيس الحكومة سحر بعاصيري. وأكد أهالي ضحايا أنه في حال واجه للتحقيقات المحلية أي تأخير أو عقبات أو محاولات لعرقلة سيرها فإننا نعتمد عليكم أيها المنتديات الدولية لضمان استمرار البحث عن الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. أعلنت الخارجية الأمريكية أن المحادثات التي تنظمها بين إسرائيل ولبنان في روما ستستمر حتى 6 من الجاري، والهدف منها التمهيد لاتفاق شامل للسلام والأمن بين إسرائيل ولبنان. وقال المتحدث باسمها إن المحادثات تجمع فرقا تقنية من حكومتي البلدين بهدف الدفع نحو تنفيذ الكامل لاتفاق الإطار، كما تم البحث في المناطق التجريبية ونزع سلاح حزب الله وإعادة الانتشار الإسرائيلي في جنوب لبنان. أعلنت قيادة الجيش أنه ألحق بالبيان السابق المتعلق بضبط وحدة من الجيش صواريخ جراد 122 ملم في جرد عرسال بعدما جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية. دامت مديرية المخابرات في بلدة عرسال وضبطت كمية من الذخائر الحربية وسلمت المضبوطات وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين. نقلت وكالة فارس عن الحرث الثوري أن الاتفاق بين إيران وعمان لن يكون كافيا لاستعادة حركة هرمز دون استجابة أمريكا لشروطه. أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة التزام كل الأطراف بمذكرة تفاهم وخفض جهود التصعيد. أخيرا بحث الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق مع قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في استكمال تنفيذ اتفاق كانون الأول مع قصد ومسار اندماجها ضمن مؤسسات الدولة. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: ما فينا ما نحكي عن تقرير نقلته نيويورك تايمز بيقول إنه حطام الفضاء بينزل على الأرض بمعدلات غير مسبوقة، يعني في كتير هبوط لأجسام من الفضاء على الأرض عم تتكاتر سنة بعد سنة. وبيقول التقرير إنه خلال العام الماضي أصدرت قوة الفضاء الأمريكية تحذيرات بشأن دخول حوالي 820 جسم إلى الغلاف الجوي للأرض مقارنة ب 110 أجسام قبل 10 سنين. وبتقول إنه معظم هالأجسام بيحترق بالغلاف الجوي أو بينزل بالمحيط الهادي، بس بتقول كمان إنه بعض الآخر بيواصل هبوطه لسطح الأرض بشكل ما ممكن يتحكموا فيه، وحتى ما بيقدروا يتنبأوا بمحل سقوطه. وبالتالي كل ما ازداد عدد هالأجسام يلي بيطلقها البشر للمدار ازداد حجم الحطام يلي معقول يرجع على الأرض. يعني الأمور إلى ازدياد ويمكن بتخوف شوي.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثانية عشرة إلى ربعا في لبنان الحر، العرض الإخباري الأخير مع وليد فريجي.

0: مساء الخير وأهلا بكم أحياء أهالي ضحايا وشهداء مرفأ بيروت. الذكرى السادسة على تفجير الرابع من آب بمسيرتين انطلقتا من ساحة الشهداء والمركز الفوجي إطفاء بيروت إلى أمام تمثال المغترب قبلة مرفأ بيروت حيث التجمع المركزي، وتقدمت المشاركين عقيلة رئيس الحكومة سحر بعصيري. وأكد أهل الضحايا أنه في حال واجهت التحقيقات المحلية أي تأخير أو عقبات أو محاولات لعرقلة سيرها فإننا نعتمد عليكم أيها المنتديات الدولية لضمان استمرار البحث عن الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. وأكد وزير العدل عادل نصار أن القرار الضمني سيصدر وستتم المحاكمة بعد ذلك، وهذا واجب الدولة وليس منة. وكانت قد سجلت وقفة تكريمية داخل حرم المرفأ في انتظار العدالة والحقيقة. شرب المخلوف:
1: لمناسبة الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، نظمت عائلات ضحايا وشهداء الانفجار تجمعاً داخل حرم المرفأ أمام اللوحة التذكارية التي تحمل أسماء الضحايا اللبنانيين والأجانب بحضور وزير العدل عادل نصار ووزير الإعلام بول مرقص. الوزير مرقص وفي حديث للبنان الحر شدد على ضرورة كشف الحقيقة وإحقاق العدالة، مؤكدا أنها آتية في غضون أشهر معدودة.
2: مثل ما صار تأكيد عليه امبارح بالاجتماع الوزاري برئاسة دولة رئيس مجلس وزراء القاضي نواف سلام، أشار تحديدا إلى أن القرار الاتهامي من المرتقب أن يصدر في الشهور المعدودة المقبلة، وذلك بسبب أنه في هذا العهد الرئاسي لم يعد هنالك عرقلة للمسار القضائي وتأخذ الأمور مجراها، وبالتالي هذا ما تم التأكيد عليه في الاجتماع مع طبعا احترام مبدأ فصل السلطات.
1: أما الوزير نصار فقال: لا أحد يريد أن تكون العدالة خارج عن الأصول القانونية، ولكن بنهاية المطاف يجب أن تصدر الأحكام وفقا للقانون وتحدد المسؤول عن جريمة المرفأ.
3: القضاء بيطلع قراراته وبيطلب من القوى الأمنية تقوم بواجباتها. القضاء اليوم عم بيقوم بواجبه، عم ينجز الملف، ومن بعد ما ينتهي من إنجاز هذا الملف بيحوله إلى المحكمة المحاكمة، وأي موضوع بيتعلق بتنفيذ عائد على القوى الأمنية أنا ما عندي شك أن القوى الأمنية كمان بتقوم بدورة. هيدا الملف أساسي.
1: وليام نون شقيق الضحية جونون بدوره قال: ممنوع أن نرى ذكرى سابعة، وهذه السنة كان من المفروض أن نذهب إلى المجلس العدلي لا الوقوف على الطريق.
4: طلع قرار اجتماعي ويطلع مذكرات توقيف تتنفذ، بنروح على مجلس العدل، هذا المسار الطبيعي، غير هيك مش رح نقبل. في 71 مذكره او 70 بدهم يطلعوا بدهم يتنفذوا، نحن بالنسبه لنا شارع الوقت، وهلا نحن ناطرين القرار. وعدوا انه نحن قبل شهر 12 مع انه كثير الوقت كان لازم يحطوا قاضي يتفرغ يبت بهالملف بشكل اسرع، مش مشكل. صار لنا 6 سنين ننطر بعد شهر او اثنين. الاهم شوف التوقيفات عم بتصير، شوف مجلس العدل يمشي بشكل سريع، مش كمان يصير في تاخير.
1: واختتمت الوقفه الرسميه والشعبيه امام اللوحه التذكاريه بالتأكيد على الاستمرار بالنضال من أجل كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. من مرفأ بيروت، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: وعصرا أقيمت مراسم إحياء ذكرى استشهاد العاملين في المرفأ. جورج كرم:
5: 6 أعوام مرت على تفجير مرفأ بيروت والجراح لا تزال مفتوحة، فيما تبقى الحقيقة والعدالة مطلبا يرفعه أهالي الضحايا وكل اللبنانيين. وفي الذكرى السادسة لتفجير الرابع من آب جددت إدارة واستثمار مرفأ بيروت وقفة الوفاء لضحايا المرفأ من العاملين الذين قضوا في الانفجار خلال مراسم نظمتها إحياء للذكرى في حضور وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط ووزير الأشغال العامة والنقل فايزة سامني إلى جانب أهالي الضحايا. الوزير البساط شدد على أن عائلات الضحايا ما زالت تنتظر الحقيقة والعدالة.
6: الرابع من آذار مش بس ذكرى، هو أيضا عهد بأن هنبني دولة بتحترم حياة مواطنيها، ذكرى بتحترم حياة الوافدين إليها، وعهد بأنه نبني دولة بتحاسب المؤثرين، بحط سلالة الإنسان فوق كل اعتبار، دولة بتكون فيها المؤسسات مصدر حماية مش مصدر خوف.
5: الوزير سامني شدد بدوره على ضرورة أن يصل التحقيق إلى خواتيمه وأن تعلن نتائجه النهائية بما يحقق العدالة المنشودة.
7: كلنا بنحكي عن التحقيق، التحقيق أكيد لازم يخلص والنتيجة النهائية تظهر. اليوم في يمكن 90 متهم بالتحقيق، خلينا نفترض طلع التحقيق فوتنا 90 متهم على الحبس، أكيد اليوم شفى غليل من كتير من العالم، ولكن حلينا المشكلة. أنا بقولكم من مسؤوليتي هلأ ما بنكون حلينا، لانه ما حدا فكر بجوهر جوهر المشكل هي سوء اداره واهمال اذا ما في شيء ثاني. بس اللي اكيد اللي اكتشفته بعد ما استلمت الوزاره انه باكد لكم في سوء اداره واهمال كثير كثير كثير كبير.
5: مناسبه الذكرى السادسه لتفجير الرابع من اب ليست مجرد استذكار الضحايا، بل تجديد للتاكيد انها ستبقى حاضره في الذاكره الوطنيه، وان كشف الحقيقه وتحقيق العداله وانصاف الضحايا ظلان مطلبا لا يمكن التنازل عنه. من مرفأ بيروت، جورج كرم، لبنان الحر.
0: وفي المواقف قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ولو مر 60 عاما على انفجار المرفأ سيبقى يحفر عميقا في وجداننا. وتقدم مرة جديدة بأحر التعازي إلى أهل ضحايا الانفجار. أضاف عزاؤنا الأساسي هذا العام أننا موعودون من أعلى المراجع القضائية بأن القرار الظني سيصدر خلال أشهر قليلة لتبدأ بعدها المحاكمات وينال المرتكبون العقاب المناسب. تبع جعجع إن هذه القضية لن تموت طالما أن وراءها مطالب، فكيف إذا كنا من أشد المطالبين بإحقاق الحق وكشف الحقيقة؟ عقدت في العاصمة الإيطالية الجولة 7 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لتقويم تطبيق المنطقة التجريبية الأولى. وعرض الجيش في خلال المفاوضات خرائط تثبت أنه نفذ انتشارا كاملا في عدد من المناطق التجريبية وسط رفض لبنان الرسمي أي تحقق إسرائيلي من عمل الجيش وأي دخول إسرائيلي إلى المناطق التي دخلها الجيش. وركز الوفد على الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة على لبنان. إلى ذلك أعلنت الخارجية الأمريكية أن المحادثات التي تنظمها بين إسرائيل ولبنان في روما ستستمر حتى 6 من الجاري، والهدف منها تمهيد لاتفاق شامل للسلام والأمن بين إسرائيل ولبنان. وقال المتحدث باسمها إن المحادثات تجمع فرقا تقنية من حكومتي البلدين بهدف دفع نحو التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار، كما تم البحث في المناطق التجريبية ونزع سلاح حزب الله وإعادة الانتشار الإسرائيلي في جنوب لبنان. أضاف إن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم عملية التفاوض بما يحقق أمنا دائما للبنان وإسرائيل ويزيل التهديدات للأخيرة ويعيد بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل الجنوب. نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في اتجاه بلدة حداثة بتزامن مع تسجيل تحرك آليات عسكرية في البلدة لجهة بلدة حاريس في وقت عمد إلى إحراق المزيد من أشجار الزيتون في بلدة عدشيت القصير، وأضرم نيران في أحراش منطقة وادي سلوقي والأطراف الغربية لبلدة حولة، وأغار طيران الإسرائيلي على حي رويس النبطي، كما تعرضت زوطر الشرقية للقصف. وصل حزب الله هجومه على الدولة متهما وعبر أمينه العام نعيم قاسم رئيس الجمهورية بأنه لم يعمل كحكم وجامع بل أصبح طرفا ومفرقا، وأن السلطة السياسية في لبنان كانت عونا لإسرائيل بدل أن تكون عونا لسيادة لبنان. ولفت إلى أنه لا مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية.
8: نحن اليوم نعتبر أن كل المفاوضات المباشرة لم تجلب للبنان إلا العار والذل والخيبة والتنازلات المتتالية. السلطة السياسية في لبنان كانت عونا لإسرائيل بدل أن تكون عونا لسيادة لبنان. الرئيس لم يعمل كحكم وجامع بل أصبح طرفا ومفرقا. أدعو السلطة السياسية في لبنان إلى إيقاف التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع المقاومة. سوريا المستقرة هي سند للبنان كما لبنان المستقر هو سند لسوريا. لا يوجد أي مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية في الوقت الذي يكون مناسبا بتقدير الطرفين. نحن مع انتشار الجيش في جنوب نهر الليطاني، وهذا الانتشار مرحب به بل ونساعد إلى الحد الأقصى.
0: رئيس الحكومة نواف سلام رد على قاسم من دون أن يسميه، وكتب عبر إكس: الحقيقة أن العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية ومنحها الذرائع للاعتداء على بلدنا ودوس سيادته وتدمير مدنه وقراه وقتل أبنائه وتهجيرهم بمئات الألاف. ولفت إلى أن من تفرد بقرار الحرب ويحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية متجاهلا مصالح بيئته واللبنانيين عموما، لا يملك أن يوزع شهادات في الوطنية، نهيكم في السيادة. أضاف سلام: لا سيادة للبنان إلا بقرار واحد مستقل في دولة لها جيش واحد تبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصرا، أما الحوار والوحدة فلا يبنيان إلا بشجاعة الاعتراف بالحقائق على مرارتها وبتحمل المسؤولية عن الخيارات المتهورة التي لا يزال يدفع اللبنانيون أثمانها الباهظة. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن اللبنانيين نجحوا في مختلف الاختصاصات والمهن، لكنهم لم ينجحوا حتى اليوم في بناء دولة بسبب ابتعاد أصحاب الكفاءات عن السياسة وتركهم الشأن العام لمن أساء إدارته. جعجع وخلال لقائه مجموعة من الخريجين الجدد أكد أن اختيار القوات يجب أن لا يكون قائما على العاطفة وحسب، بل على تقييم موضوعي لمسيرتها، لافتا إلى أنها تحمل القضية نفسها منذ 50 عاما وتمسكت بمبادئها في أصعب الظروف، سواء في زمن وجود الجيش السوري أو بعد حل الحزب أو خلال مرحلة الاعتقالات والسجون. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا إغلاق معبر العريضة الحدودي مع لبنان بصورة كاملة أمام حركة المسافرين لمدة 15 يوما اعتبارا من الخميس السادس من الجاري بسبب بدء الأعمال الفنية في الفتحة الأخيرة من جسر المعبر من جهة الأراضي اللبنانية في إطار استكمال أعمال التأهيل. في الانتقال إلى الأخبار الإقليمية والدولية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن المحادثات مع سلطنة عمان إيجابية على المستويين الفني والسياسي، ونبحث معها مسارات آمنة في هرمز تضمن الحقوق السيادية والأمن القومي لكلينا. ونقلت وكالة فارس عن الحال الثوري أن الاتفاق بين إيران وعمان لن يكون كافيا لاستعادة هرمز دون استجابة أمريكا لشروطه. أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أثناء اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة التزام كل الأطراف بمذكرة التفاهم وخفض جهود التصعيد. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن ينسحب من الخطوط في قطاع غزة حتى تجريد حماس من سلاحها بالكامل، والأمريكيون أرسلوا إلينا مسودة ولم نوافق عليها وأرسلنا ملاحظاتنا عليها. بحث الرئيس السوري أحمد الشرافي دمشق مع قوى سوريا الديمقراطية في استكمال تنفيذ اتفاق كانون الأول مع قصد ومسار اندماجها ضمن مؤسسات الدولة. أخيرا، ارتفعت حصيلة ضحايا تدفق المهاجرين إلى سبتة إلى 75 قتيلا. ختام العرض الأخير أخرجه مارك البيتار. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: ما فينا ما نحكي عن تقرير نقلته نيويورك تايمز بيقول إنه حطام الفضاء بينزل على الأرض بمعدلات غير مسبوقة، يعني في كتير هبوط لأجسام من الفضاء على الأرض عم تتكاتر سنة بعد سنة. وبيقول التقرير إنه خلال العام الماضي أصدرت قوة الفضاء الأمريكية تحذيرات بشأن دخول حوالي 820 جسم إلى الغلاف الجوي للأرض مقارنة ب 110 أجسام قبل 10 سنين. وبتقول إنه معظم هالأجسام بيحترق بالغلاف الجوي أو بينزل بالمحيط الهادي، بس بتقول كمان إنه بعض الآخر بيواصل هبوطه لسطح الأرض بشكل ما ممكن يتحكموا فيه، وحتى ما بيقدروا يتنبؤوا بمحل سقوطه. وبالتالي كل ما ازداد عدد هالأجسام يلي بيطلقها البشر للمدار ازداد حجم الحطام يلي معقول يرجع على الأرض. يعني الأمور إلى ازدياد ويمكن بتخوف شوي.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: وين؟ وين؟
1: وين رايح؟ كنوشة
2: يلا تدي
3: Thank you.

زيديني عشقا هو غناها خلاص بعد مرة ثانية.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: الأندوميتريوز أو بطانة الرحم المهاجرة بتعني أنه في عنا غشاء من داخل الرحم هاجر لبرات الرحم مستقر بالبطن، وكل ما تجي الدورة الشهرية هالغشاء رح ينزف ورح يؤدي لالتصاقات، مما بيؤدي لأوجاع كتير قوية خلال الميعاد أو حتى خلال العلاقات الحميمة. 10% من النساء بيعانوا من الأندوميتريوز، و 30% من هالمرضى ممكن يواجهوا صعوبة على الإنجاب. إذا بتحس بهالعوارض لازم تشوفي طبيب نسائي كرمال نعمل صورة صوتية إيكو أو رنين مغناطيسي ERM كرمال نشوف إذا عنا أندوميتريوز ونعالجها على هالأساس.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: الأندومتريوز أو بطانة الرحم المهاجرة تعني أنه في عنا غشاء من داخل الرحم هاجر لبرات الرحم مستقر بالبطن، وكل ما تجي الدورة الشهرية هالغشاء رح ينزف ورح يؤدي لالتصاقات، مما بيؤدي لأوجاع كتير قوية خلال الميعاد أو حتى خلال العلاقات الحميمة. 10% من النساء بيعانوا من الأندومتريوز، و 30% من هالمرضى ممكن يواجهوا صعوبة على الإنجاب. إذا بتحس بهالعوارض لازم تشوفي طبيب نسائي كرمال نعمل صورة صوتية إيكو أو رنين مغناطيسي ERM كرمال نشوف إذا عنا أندومتريوز ونعالجها على هالأساس.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

بوليكلينيك. الكلى تعمل كالقلب بلا توقف، هكذا نحافظ على وظائفها سليمة مع الدكتورة زينة مشرف الاختصاصية في أمراض الكلى والضغط. بوليكلينيك مع جان حتشيتي.

0: المستمعين أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من بولي كلينيك مع أطيب تحيات جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل إلي كامل. تعد الكلى من أهم أعضاء الجسم، فهي تعمل بلا توقف لتنقية الدم من السموم وتنظيم توازن السوائل والأملاح والمحافظة على ضغط الدم وإنتاج بعض الهرمونات الأساسية. وعلى رغم هذا الدور، فإن أمراض الكلى غالبا ما تتطور بصمت من دون أعراض واضحة في مراحلها الأولى، ما يجعل الكشف المبكر عاملا حاسما في الوقاية من المضاعفات. ويأتي ارتفاع ضغط الدم في مقدم الأسباب المؤدية إلى تلف الكلى، كما أنه قد يكون في الوقت نفسه نتيجة للإصابة بأمراضها، ما يؤكد وجود علاقة وثيقة بين الحالتين. في المقابل، يشكل سرطان الكلى أحد الأورام التي ترتفع معدلات اكتشافها بفضل التطور في وسائل التصوير الطبي، الأمر الذي يزيد فرص العلاج والشفاء عند التشخيص المبكر. وفي ظل تزايد انتشار الأمراض المزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، تتزايد الحاجة إلى نشر الوعي حول سبل الحفاظ على صحة الكلى وأهمية الفحوصات الدورية واعتماد نمط حياة صحية. أعزائي المستمعين، يشرفنا في هذه الحلقة من بوليكلينيك أن نستضيف الدكتورة زينة مشرف، الاختصاصية في أمراض الكلى والضغط، للإجابة عن أبرز الأسئلة المتعلقة بصحة الكلى. دكتورة زينة مشرف، أهلا وسهلا بحضرتك بإذاعة لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك. يا ميت هلا.
1: مرسي، أهلا وسهلا فيك.
0: يعني حقيقة الكلى أنا شخصيا عندي شغف فيها، لأنه وظائفها، أهميتها، أمراضها الصامتة أحيانا، مثل الكبد، مثل القلب، يمكن القلب يمكن بيعطي عوارض أكتر، بس الكلى هيك بحسها عالم لوحدها، العناية فيها أكتر من ضرورية، وللأسف أكتر المشاكل بس نحس بعوارضها بيكون شوي الوقت ما بنقول دهمنا ونخوف المستمعين، ولكن بتكون الأمور متقدمة. هلأ رح نحكي مع حضرتك هذه المواضيع. لو سمحتي دكتورة، بداية هيك تخبرينا شوي عن أهمية الكلى، أبرز وظائفها.
1: هلأ الكلى هي فلتر الجسم، أهمية شغلها أنه هي بتنظف الجسم من السموم اللي بتطلع من الخلايا من بعد الميتابوليزم تبعولها، وتراكم هيدا السموم ممكن يعمل كتير مشاكل صحية.
0: نعم.
1: هذا الشيء أكيد كتير ضروري، بالإضافة للتخلص من السموم المضرة. الكلى مسؤولة عن تنظيم المعادن وكمية المي بالجسم، يعني بتتخلص من الفائض وبتحتفظ بالمعادن اللي الجسم بحاجة لها. كمان هذا الشيء بينعكس على الضغط وعلى الغذاء للجسم. عندها دور كمان بإنتاج الكرويات الحمراء، يعني بتنتج هرمونات ضرورية، وعندها دور كمان بتفعيل الفيتامين دي، يعني كمان حتى في دور بصحة العظام.
0: دورة أكثر من مهم. دكتور، بشكل عام رح نحكي عن سرطانات الكلى وغيرها، ولكن من ارتفاع ضغط الدم وغيرها من الوظائف يلي حضرتك تفضلت وحكيتي عنها، إجمالا أمراض الكلى تبدأ صامتة، صحيح؟
1: مزبوط. أمراض الكلى هي أمراض صامتة لحديت مراحل متقدمة جدا، وهذه هون بتكون خطورتها. يعني الإنسان في ما يكون عارف حاله أنه عنده مشاكل كلى، والمشكلة تكون عم تتطور على السكات. هذه المشكلة هي لأنه أول شيء نحن عنا كلوتين، يعني حتى لما تبلش المشكلة بأول كلوة، الكلوة التانية بتكون عم بتعود هيدا الشيء. وتاني شيء لأنه أول فترة تراكم السموم ما بيعطي عوارض غير ليصير بمرحلة خطرة، حتى المي لتصير بمرحلة خطرة ليبين عن جد في ورم وفي مشاكل صحية. كرمال هيك دايما نحن بننصح العالم اللي معقول يكون عندها مشاكل كلى تكون عم تعمل فحوصات دورية وعم بتتابع، ما تنطر العوارض.
0: دكتورة مشرف، كتير نحن بفترة إعدادنا للحلقة بناخد أراء وأسئلة المستمعين، كتير في أسئلة عن سرطانات الكلى، كتير في أشخاص عم بيحكوا عن أوضاعهم أنه هن هيك بالصدفة عم بيعملوا إيكو للبطن، طلع أنه في ورم على الكلية وكانوا شكرين ربهم أنه عملوا بالوقت المناسب. كتير في حكي عن غسيل الكلى وأسئلة عن غسيل الكلى، أكيد رح نستعرضها، ولكن لو سمحتي بعد هالوقفة الإعلانية.
2: مياركو للتأمين، أمان لجميع أفراد العائلة. معيار كل التأمين استمرارية ثقة وراحة بال. معيار كل التأمين صحتك وكل مقتنياتك محمية على مدار الساعة. معيار كل التأمين صحة حوادث ممتلكات ومخاطر داخل لبنان وخارجه. معيار كل التأمين وإعادة التأمين تاريخنا يشهد 71/11/727.
0: أحبائي المستمعين، رحب بحضرتكم مجددا عبر إذاعة لبنان الحر وبرنامج بوليكلينيك. من جد تحيتنا لحضرتك دكتورة زينة مشرف الاختصاصية بأمراض الكلى والضغط. دكتور، بعد ما تعرفنا قبل الإعلان عن وظائف الكلى وأهميتها وعوارض أمراض الصامتة بغالبيتها، بشكل عام على سبيل التعداد فقط تنفوت بموضوعنا، أبرز المشاكل والأمراض التي قد تعاني منها الكلى بشكل عام
1: هلأ بالعالم كله مش بس بلبنان؟ العدو الأول للكلى هو السكري. مرض السكري هو السبب الأول بالعالم لمشاكل الكلى. بيجي من بعده مرض الضغط، ومشكلتهم أن هدول الأمراض عم بيزيدوا بالعالم، يعني ما عم ينقصوا. وهيدا الشيء اللي عم ينعكس على نسبة الإصابة كمان بأمراض الكلى، كل ما زادوا تلقائياً عم بيزيد نسبة الإصابة بأمراض الكلى المزمنة. طبعاً بيجي غير هيك المشاكل الوراثية، يعني في أمراض بتبقى موجودة بالعيلة، في أوقات وجود سرطان وإنه نضطر نتخلص من كلوة، هيدا بيأثر على الكلوة التانية. في عنا أمراض مناعية، أمراض الروماتيزم، اللوبوس اللي بينصابوا فيها الصغار بالعمر، هولي كمان ممكن ينعكس الموضوع على كلويون بالمستقبل. بس بالمجمل يعني أنا إذا بدي أتوجه للأكترية، سكري، ضغط، كوكتيل الكوليسترول والدخان، وهذا كله الميتابوليك سيندروم هو اللي عم يأذي الكلى.
0: دكتور، كتير بيقولوا انه الحمد لله ربنا نعم علينا بكلوتين بأمه، بوظيفة واحدة الجسم في أم بكلوة. طبيا وعلميا كلوة واحدة لو كانت سليمة كل العمر تقوم بمهام الكليتين؟
1: حلو كتير السؤال.
0: نعم.
1: هلأ نحنا ما عنا مانع أوقات الشخص يتبرع لحدا قريب لإله بكلوة، ومنقول له أنه الإنسان فيه يعيش على كلوة واحدة العمر كله. حتى في دراسة مهضومة أنه معمولة عن الناس اللي تبرعوا بكلية ليشوفوا إذا بتتأثر قدي لح يعيشوا، وطلعوا بيعيشوا أكتر. هلأ ما أنا مزبوطة، هي ما بيعيشوا أكتر، بس الفكرة كانت أنه هدول الأشخاص لأنه صاروا على كلوة واحدة صاروا عم يهتموا بحالهم أكتر.
0: حلو، يعني بطريقة غير مباشرة،
1: فمشان هيك صاروا عم بيعيشوا أكتر من الناس اللي هاملين حالهم.
0: حلو.
1: هي الفكرة الإنسان فيه يعيش على كلوة واحدة عشرت أنه عن جد يكون مهتم بكل المشاكل الصحية التانية، يعني لا. ما في يكون على كلوة واحدة بيدخن وتارك ضغطه عالي وعنده سكري مش مرقلاج، أو أنه عم يربح وزن لأنه الوزن هو كمان عدو الكلى. يعني إذا الإنسان بده يكون على كلوة واحدة فيه يعيش العمر كله على كلوة واحدة عشرة، تكون صحته
0: نعم
1: عن جد طب. وإذا كان عنده مشاكل صحية هذا الشيء المعقول ينعكس عليها لهذه الكلوة وما يطول عمره.
0: دكتورة مشرف، لكن ما بقى في لزوم نقول من هن الأشخاص المعرضين أكتر لأمراض الكلى. ذكرتين حضرتك البدنيين، المدخنين، اللي عندهم سكر، اللي عندهم ضغط، كل هذه.
1: مهمني أنا نقول إنه نحنا الشائع إنه نحنا نطلب الكشف المبكر أو السكرينينج. نعم. عند الأشخاص اللي يعني عمر فوق 50 لو ما عندهم عوارض، عند الناس اللي عندهم سكري، عند الناس اللي عندها ضغط، اللي عندها كوليسترول، اللي بتدخن، أو اللي عندهم مشاكل روماتيزم، أو اللي بياخدوا مسكنات كتير قوي كتير من نوع الأنتي أفلاماتوار.
0: نعم.
1: هول الأشخاص أو عندهم مشاكل صحية من قبل مثلا بحث على الكلى وهيك، هول الأشخاص معرضين أن يكون عندهم مشاكل كلى، وهن لازم يروحوا يفحصون.
0: الذين يفرطون بتناول الكحول بيؤذي الكلوة كمان؟
1: هلأ الإفراط بتناول الكحول عادة بينعكس على الكبد. والكبد أي ضعف بعمل الكبد بينعكس على عمل الكلى. في شيء اسمه إيباتورينال سيندروم، يعني هالشي بينعكس إذا بدك بطريقة غير مباشرة. غير أنه الإفراط باستعمال الكحول كمان هو بينشف الجسم، لأنه الكحول هي مدرة للبول، وهيدول الأشخاص ما بيشربوا ولا بيأكلوا غذاء كافي.
0: صحيح.
1: فالكلى بتخلص بحالة جفاف وأكيد في أذى عليهم.
0: دكتور زينة مشرف، رح نفوت ببعض الأمراض بشكل مباشر. السؤال هو التالي، يعني لنفترض شخص أنه عنده سكري، سكري أكيد مثل ما تفضلت وقلتي ستؤذي الكلى، ولكن السؤال هو التالي، هون نحن بدنا نعالج السكري أم أنه لا بدنا نشوف حكيم أيضا مختص أو حكيم السكري طبيب السكري، أو لا بدنا نشوف صحة الكلى بالوقت ذاته، لا يكفي فقط أن نعالج السكري هيك تكون مرضى السكري على وعي بما هم عليه.
1: حكمة الأندوكرينو يعني الحكمة اللي بيهتموا بالغدد والسكري هن على علم بهالموضوع، وهن ضمن الفحوصات الدورية بيعملوا الفحوصات الأساسية لصحة الكلى، ولما يلاحظوا أنه صحة الكلى بلشت تتأذى بيحولون عند حكيم الكلى. يعني مش ضروري كل مريض سكري يروح عند حكيم كلى، بس ضروري يروح عند حكيم السكري لأنه هو هيدا الشيء أوريدي أكترية ما عم يعملوه. ضروري يكون السكري مرقلج لأنه بتفرق بين شخصين اكتشفوا السكري بنفس الوقت، بعد 20 سنة أو مثلا بعد 10 سنين بتفرق الضرر على الكلى حسب كيف قضوا هال10 سنين. إذا واحد كان المخزون كل الوقت مرقلج هيدا ما رح يكون في ضرر على الكلى،
0: في أزية رح بيكون،
1: أو بده يكون شيء كتير صغير ما بيخوف. أما الشخص اللي همل حاله 10 سنين وما بيعمل فحوصات دورية لأنه كمان السكري ما بيعمل عوارض، يعني في المخزون يكون 13 وهو مش حاسس، هيدا رح يكون في ضرر، وأوقات الضرر بيكون irreversible
0: لا رجوع عنه.
1: مزبوط
0: دكتور. إذا غسيل الكلى ليس قدرا محتوما على مرضى الكلى في حال اهتموا بكليهم بالسكر عندهم
1: أبدا. نحن مرض السكر صار في له 100 دواء ومية طريقة. أنا بقولهم للمريض إنه ما زبط بأول دواء الحكيم بغير لك في الدواء بليمك أكتر، يعني بالنهاية الإنسان منه روبو، بس صحيح. نحنا منلحقه للمريض يعني منعمل فحوصات بده دواء تاني، أو قد في ناس بتعوز 3 أو 4 أدوية ليزبط السكري، وفي ناس على دواء واحد بيمشي الحال. كمان بدنا نقول اللايف ستايل، في ناس بتلتزم باللايف ستايل في ناس لا، فكله بيلعب دور. المهم أنه النتيجة يكون السكري مرقلش.
0: دكتورة زينة، مش موضوع حلقتنا غسيل الكلى، ولكن سؤال لو سمحت، كتير على السوشيال ميديا سألونا عنه على لبنان الحر. غسيل الكلى مهما كان منتظما وبأحدث التقنيات والأنواع ما رح أفوت بتفاصيلها، لا يقوم مقام الكلى أبدا.
1: أكيد لا. أول شيء نحن الكلى بتشتغل 24/24 7 أيام بالأسبوع 365 يوم بالسنة، ما بتوقف تشتغل الكلى. نحن عم نستبدلها بغسيل الكلى اللي هو إذا كنا عم نحكي غسيل الدم هو 4-5 ساعات 3 مرات بالأسبوع. فأكيد صعب إنه نحن نعيد كل عمل الكلى. كمان الفلتر هو فلتر صناعي ما بيعمل 100% عمل الكلى. أكيد لا، في كمان غسيل البطن البريتوني اللي هو صحيح. بيجرب يكون أقرب لعمل الكلى الأساسي، بس ما في شيء بجودة فلتر الجسم الأساسي اللي هو الكلى.
0: لهالسبب هذه الحلقة الوقائية هي توعية مع حضرتك دكتورة. دكتورة زينة مشرف، فيما خص مرضى ضغط الدم الذين في حال أهملوا التعامل مع ضغط دم قد يكون أخطر من السكري بالنسبة للكلى، لهؤلاء الأشخاص شو بتقليلون؟ وخصوصا أنه حتى لو كان عندنا مشاكل الضغط ما بنعود نقيس ضغطنا، بناخد هالدواء وممكن ناخده 10 سنين و20 سنة بيكون الضغط عم بيعلى والدواء تغير، ويمكن صار في توصيات أنه وقفوا وماشي الحال.
1: من القصص الشائعة اللي كتير هي مفهوم خاطئ. أول شيء في ناس بتقلي أنا ضغطي زبط وقفت والضغط، هيدا الشيء منه مقبول.
0: هو على الدواء زبط،
1: هو زبط على الدواء، لما يوقف الدواء على الأرجح يرجع يتخربط. وعادة مرض الضغط هو مرض مزمن، فلما المريض يكون بحاجة لدواء أكترية الأوقات بيكون بحاجة لقاله على المدى الطويل.
0: عصر.
1: هي واحد. اثنين، من كمان الأشياء الغلط اللي بتقولها العالم أنه أنا ماني حاسس بشيء، يعني ضغطي منيح، بس أنا فيني هلأ يستضغط شخص منه حاسس بشي ويطلع 15 و16
0: ويمكن أكتر.
1: مزبوط.
0: نعم.
1: شو بيصير الناس؟ أنا بس لما يوجعني راسي بياخد ضغطي، أنه بيكون عالي. أكيد بده يكون عالي لما يوجعك راسك، بس بدي أشوف بالأيام العادية. فنحن مرض الضغط هو مرض صامت، بنسميه القاتل الصامت. إذا المريض ما رأب ضغطه ما رح يقدر يعرف إذا هالمشكلة مرقلجة ولا لا. وهون كمان بتلعب دور كتير، مش بس على الكلى، الضغط بيأذي كل شيء، بيأذي الكلى، بيأذي العيون، بيأذي الدماغ،
0: صحيح.
1: بيأذي القلب، كل شيء، بيأذي شرايين الأجرين. كرمال هيك منه مزحة، يعني نحن أي شيء في شرايين بقلبه بدنا نعتبر الضغط عم يأذي. كرمال هيك مراقبة الضغط من صحة الكلى ومن صحة كل شيء تاني بالجسم.
0: صحيح. ممكن الكلى أيضا مشاكلها تسبب ضغط.
1: أكيد، ما هي الكلى هي إذا بدك رجلاج المي والمعادن الصوديوم بالجسم، هو من عند الكلى. كرمال هيك مرض الضغط ببلش بالكلى. في يكون الكلى بلش مشكلة الكلى وبلش ضغط معه، وفيكون الضغط هو مبلش وعم ينعكس زيادة على عمل الكلى. نعم. مرتبطين كتير ببعضهم.
0: دكتورة زينة مشرف، أنا تسنى لي أنه بعض مرضاك وقت اللي سمعوا أنه حضرتك رح تشرفينا لفاتني شغلي وعن جد بدي أقولها على الهواء، وأكيد ما احترمنا لكل الأطباء وجميعهم، ولكن كتير حضرتك دقيقة بالتعامل مع مرضى الكلى وخصوصا مرضى الضغط. يعني مع الدكتورة زينة مشرف إذا طبيب راجعك، إذا مريض راجع حضرتك، ممنوع المزح، ممنوع المزح كرمال صحته مش كرمال حضرتك، ولا تقبلين بأي هامش خطأ. قديش نحن اللبنانية ما منلتزم أو قديش منلتزم؟
1: صراحة لا، في مشكلة عندي.
0: في مشكلة.
1: أول شيء في كتير آراء بيسمعوها المرضى من ناس مش مؤهلة تعطي آراء، وهيدي مشكلة كتير كبيرة. يعني جاري قال لي خد هيدا الدواء، حماتي قالت لي خدي هيدا، هيدولي مشكلة عندي لأنه بيأخرولنا العلاج، لأنه الناس بتكون عم تسمع لناس ما أنا اختصاصية. هيدي أول شغلة. تاني شغلة، نحن الوضع العام، الوضع المالي بلبنان، الوضع الاسترس وكل هيدا كله عم ينعكس على صحة المرضى. يعني الناس عم بتحط صحتها مش أولوية، عم تهتم بأشياء تانية، عم تتأخر بالاهتمام بصحتها. وأكيد بيرجع الموضوع كمان لغياب جهة الضامنة مظبوط،
0: التغذية
1: الطبية، هذا كله بيأخر المريض أنه يكون عم ياخد مظبوط علاجه، وكان في أدوية ناقصة. فإيه، المريض اللبناني منه إيديال بالاهتمام بصحته
0: للأسف، وخصوصا الضغط.
1: وهذا الشيء اللي جرب دايما أنه يكون استركت عليه مع مرضاي.
0: إذن قبل ما ننتقل لمشكلة تانية في مخص الكلى دكتورة زينة، مشكلة الضغط هي من كل المشاكل، ولكن تحديدا مشكلة الضغط هي من المشاكل التي يجب أن تتابع عند الطبيب حتى لو كانت الأمور جيدة جدا.
1: أكيد. نعم. بعد شغلة فكرة، هو الضغط هو شيء ديناميك.
0: نعم.
1: يعني أنا بين الصيفية والشتوية ممكن يختلف حاجة الجسم لهذا والضغط
0: لهالدرجة.
1: مزبوط. بين الجبل والبحر بتختلف حاجة الإنسان. نعم. إذا نصح أو ضعف حسب شو بيأكل. فهو مش انه انا اليوم اعطيتك دواء، يعني هذا الدواء على سنتين وثلاثة وعشرة وعشرين، في ناس 20 سنة ما بتشوف حكيم. حاجتك للدواء معقول تتغير مع الوقت؟
0: نعم.
1: كرمال هيك ضروري يكون عم بيتابع المريض،
0: وكل حالة هي مميز عن الأخرى. يعني ولا ممكن تكون حالة مشابهة إلا الطبيب وحده اللي بيقرر أي دواء وقديش كميته وشو بيغيره.
1: هاي أكيد أكيد.
0: نعم. دكتورة زينة مشرف، متى تنصحون كأطباء ضغط وكلى بإجراء فحوصات دورية للكلى حتى لو لم تكن هناك أعراض؟
1: نحن اللي هو متعارف عليها عالميا، مريض السكري.
0: نعم.
1: مريض الضغط، المريض اللي عنده كوليسترول أو مشاكل القلب، المريض اللي عنده نوريماتيسم أو مشاكل المناعة، الأوتو إميون ديزيز، يعني هول المرضى ضروري يكونوا عم يعملوا سكرينينج. الناس اللي فوق الخمسين لو ما بتحس بشي،
0: فحص دوري.
1: والناس اللي عندها مثلا من قبل مشاكل بحص بالكلى أو بتاخد مسكنات قوية من نوع الانتي أفلاتوار بكمية كبيرة، هول أشخاص لو ما عندهم ولا شي هول المفروض منهم يعملوا سكرينينج أو كشف مبكر.
0: نعم.
1: يعني فحوصات دورية على الكلى.
0: دكتور، أكيد رح نتعمق ببعض الحالات والفحوصات، ولكن بشكل عام كلنا بعمر معين بنعمل فحوصات دم وإلى آخره، فحص الدم وما فيه من بعض الأمور ممكن أعطي مؤشر إذا في مشكلة بالكلى أو لا، وهو كافي؟ هذا قصدي.
1: هو في فحصين كتير صغار ومنهم غاليين على فكرة. نعم. بالنسبة لغير فحوصات للسكرينينج، هو فحص الكرياتينين، يعني اللي بسموه بالعربي نسبة الزلال بالدم. نعم. هذا فحص، وهذا عادة بيطلبوه بطريقة روتينية. يعني إذا الواحد عم يعمل فحوصات روتينية على الأرجح يكون عامله. يعني
0: مؤشر مهم هيدا. أكيد.
1: كتير كتير مهم.
0: نعم.
1: وتاني مؤشر بنستعمله هو الألبومين تو كرياتينين باليورين، يعني هيدا بيدل وجود الألبومين اللي هو نوع من البروتين، إذا موجود بالبول ولا لا. لأنه إذا موجود بالبول هيدا مؤشر أنه في بداية مشكلة على المصافي، على مصافي الكلى.
0: نعم.
1: هولي هن الاثنين المطلوبين، واثنيناتهم برجع بقول انه سعرهم كتير مقبول، مش عم نطلب فحوصات غالية او معقدة.
0: دكتورة زينة، في حال كان هناك شك انه في مشكلة ما بالكلى، الفحوصات تتطور من الدم الى ما هي الفحوصات الأخرى؟
1: هلا أول شيء في عنا بانل كبير فحوصات الدم، يعني حسب عمره للشخص،
0: نعم،
1: حسب مشاكله الصحية، حسب مشاكله العائلية، يعني نتوجه نحن صوب الأسباب، لأنه الأسباب كتير كبيرة. فمثلا في عنا نحن أول شيء في ناس نطلب لهم فحص السكري، فحص الكوليسترول، فحص اليوريك أسيد، وهيدول الأشياء. في ناس لا، نتوجه نشوف إذا عندهم أمراض مناعية، بنطلب فحوصات الروماتيزم وكل الأوتو إيميون ديزيز. في ناس بنروح نطلب لصور أكتر، لأنه بنكون شاكين إنه يكون في مشكلة بالمسالك البولية، مشكلة على البروستات أو على الكلوة بحد ذاتها. ففي حتى ناس فينا نوصل إنه ناخد خزعة بالكلوة، بتفرجينا الخزعة، بتفرجينا الأنسجة تبعولها للكلوة والمصافي، لنقدر نفهم مزبوط شو عم بيصير جواتها. ففي كتير فحوصات بتنعمل، التوجه بيكون حسب نحنا شو شاكين، حسب عمره للمريض وهو شو عنده أنتسيدان، يعني مشاكل قديمة.
0: دكتور، على سبيل الوقاية والتوعية، نحن معروف المطبخ اللبناني متنوع جدا، ولكن هلأ صيفية تحديدا، هلأ جبل وبحر وإلى آخره، أو بشكل عام شو هي العادات الغذائية التي قد تضر الكلى من دون ما نعرف؟ نحن عطول بنعرف أنه ما تأكلوا ملح كتير تأذوا كلويكم، هذه الكلمة عطول بنسمعها. إلى جانب الملح، شو اللي أكتر شيء بالمطبخ اللبناني ممكن يؤذي الكلى ونحن مطمئنين له؟
1: هلا خليني ارجع ركز على قصة الملح، لانه هي هاي الاساس بتعمل كل الفرق. نحن حاجتنا اليومية بنهار هي تقريبا 5 جرام ملح، اذا ما عندنا مشاكل صحية، اذا ما عندنا مشكلة ضغط. 5 جرام ملح هني ملعقة صغيرة، وهيدي الحاجة بدنا نحسب بدون هالمعلقة الملح اللي موجود مخبى بالاكل،
0: بالمعلبات وبالمحافظة
1: مية بالمية، أو الكبيس والجبنة واللبنة، هول كلهم فيهم ملح. يعني مش معناتها فينا نزيد معلقة صغيرة على الأكل. فكتير مهم يفهموا الناس شو معنى شو المقصود بملح قليل، لأنه نحن عنا بنفكر أنه أنا ما زدت ملح، يعني أنا ما بياخد ملح كتير، فيه يكون بيتزا مع بيبروني مليانة ملح مثلا، أو بطاطا مقلية مليانة ملح. هذا هو الشيء اللي بدنا
0: يعني
1: ننتبه.
0: كل شيء طيب،
1: هو كل شيء طيب صراحة بخوف. هلأ هاي أول شغلة كتير كتير مهمة وكتير أساسية بموضوع الكلى،
0: الملح.
1: تاني شغلة بتجي السكر. هلأ أول شيء عن مريض السكري، السكر أكيد هو عدو، لأنه السكر رح يخلي السكر يتخربط، رح يزيد الدامج أو الضرر على الكلى. بس السكر بحد ذاته حتى عند الناس اللي ما عندهم مرض كلى، سوري، اللي ما عندهم مرض السكري، تبينت الدراسات أنه على المدى الطويل استهلاك السكر مثل مثلا بالسوفت درينكس والمشروبات الغازية أو العصيرات المحلية بسكر، هيدي كلها رح ترجع تنعكس سلبا على الكلى وعلى عمره.
0: حتى السكر،
1: حتى السكر الابيض،
0: يمكن هاي معلومه ما كتير الناس بيعرفوها.
1: مزبوط، بفكروا انه اذا انا ما عندي سكر يعني فيني اخذ سكر قد ما بدي. مش مزبوط، السكر الابيض بكثره نحن عم نحكي، هو كمان بيأذي الكلى. وشغله ثالثه، بما انه كمان حكينا انه الكلى بتتاثر بالكوليسترول، لانه هي مجموعه شرايين الكلى،
0: صحيح،
1: والكوليسترول الفائض بيروح بعبي بشرايين، فأكيد بينعكس على الكلى. الأكل الفاتي اللي فيه كتير دهن، المقالي، هيدا كله بيأذي الكلى. هول كلهم ما بننصح فيهم. وفي البروسيست فود، يعني الأكل اللي كتير بروسيست،
0: يعني المدخن والمخمر، كل
1: مزبوط، هيدا كله بيأذي الكلى.
0: دكتور، يعني مثل ما تفضلت وقلتي انه كتار بيقولوا انه اوكي، ما نحن عم ناكل ملح، ولكن الكلى شغلتها انها تصفي هالملح. هي وقت بيعلى النسبة اكتر من هالخمسة جرامات او اكتر، بيصير الكلى صعب عليها تصفي بهالنهار، هيدا المقصود؟
1: مزبوط، هيك شيء. يعني اول شيء في عندك ضغط زيادة على الكلى، تاني شيء هي بتشيل شقفة كبيرة من الفائض، بس في شقفة منه لح تضلها بالجسم، ولح تكون عم تعمل ضغط على جدار الشرايين، لانه لما الجسم بده يكون فيه ملح زياده رح يكون فيه مي زياده، وهذا الشيء رح يعمل ستريس على جدار الشرايين وعلى جدار القلب او على عضله القلب، وهذا الشيء رح ينعكس على عملهم.
0: يعني حقيقه دكتوره زينه، هذه الحلقه هيك مشوقه جدا ومهمه جدا، لانه صحه الكلى شوي هيك بتروح مع مشاكل وامراض اخرى، ولكن هي الاساس بصحه الانسان. للاسف الوقت عم بدهمنا، بدي أسأل سؤال. حكيتي حضرتك عن المسكنات، رح نحكي شوي مفصل أكتر. وكتير دكتور عن جد، يعني أكتر من 20 سؤال إجوا عم بيسموا مكملات غذائية، أكيد ما رح نسميها أنه نحن عم نخدها، ولكن بلحظة من اللحظات رحنا على المستشفى، الطبيب قال مين قالكم تخدوها، وقفوها، ما تروح على الصيدلية تجيبوها لوحدكم. إديش خطرة المكملات الغذائية على صحة الكلى؟ لأنه دغري ضربت الكلى، نسمع هالكلمة مكمل غذائي ضرب الكلى.
1: هلا الكلى اول شيء كثير حساسه على المواد الغريبه، فيها تعمل ردة فعل نوع من الحساسية.
0: نعم.
1: عشان هيك بنلاقي أوقات ناس عم تجرب خلطة أعشاب معينة بتعمل ردة فعل على الكلى. هيدي أول طريقة معقول نكون نحن الأشياء اللي ما بنعرف شو هي تكون عم تأذي الكلى.
0: يعني حتى لو كتير سعرها غالي قد تكون غير
1: لا
0: آمنة.
1: لا بالعكس فيها تكون يعني بالعكس ما خص سعرها.
0: صح.
1: إذا كانت غالية يمكن يكون.
0: لأن إجمالاً هن غاليين هالمكملات.
1: إيه لا أكيد.
0: بعض أنواعها.
1: أكيد السعر هو مرتبط بالماركتينج بالتسويق.
0: صحيح.
1: وما له علاقة أبدا بهو شو فيه بقلبه للمكمل الغذائي. تاني شيء المكملات اللي ما قلها داعي نحن زي تخيل ناقص. يعني أنا الشيء اللي بيخده بكترة وأنا جسمي مش بحاجة لقله لح يأذيه إفنشلي. فمش معناتها إذا سبلمنت أنه والله بيقلك مثلا خد بوتاسيوم ما هيدا البوتاسيوم منيح. البوتاسيوم منيح بكمية مقبولة لما يكون في فائض هيدا بشي بيأثر.
0: نعم.
1: فأكيد السبلمنتس بدها تكون مدروسة بده يكون شيء الجسم بحاجة لإله. والموضوع اللي كتير هلأ رائج هو قصة السبلمنتس عند الرياضيين يعني اللي بدهم يعملوا عضل وبيصيروا ياخدوا كل شيء بيطلع بوجههم لا ياخدوا نتيجة منيحة. نحن البروتيين كترتها هي بتجهد الكلى. أوكي هلأ أنا بقول مثل كأنه واحد نزلته يعمل ماراتون إذا أوريدي عنده إصابة وخليته يعمل الماراتون اعتبر أنه قضيت عليه.
0: قضينا عليه.
1: قضيت إنه كتير عذبته الإصابة إذا كانت نتفة لح تصير أكتر. بس ممكن يعمل الماراثون الواحد وما يصير له شيء بس تكون جهدته. البروتين هو مثل هيدا الاسترس أنا بعتبره على الكل.
0: نعم.
1: يعني فيك يكون ما بني شيء وأخذ بروتين كتير وما يصير له شيء بس أنا خطرت أخذت ريسك يعني إنه جهدتهم للكلى. مرقت سليمة أوكي فيها تمرق سليمة إذا أنا بالأساس ما عندي.
0: نعم.
1: مشاكل صحية. بس إذا حدا كان عنده مشكلة صحية ومش مكتشفها الرجيم العالي بالبروتين ممكن يخلي المشكلة تبين.
0: عظيم.
1: هذا الشيء دايما مجرب أقوله للرياضيين بفكروا إنه كل ما أخذنا بروتين يعني رح نصير أحسن. لا لازم يحسبوا احتياجاتهم اليومية. نحن منقول بين 1.2 وماكسيموم 2 جرام
0: ياخذوا من الاكل الطبيعي مش ضروري
1: اكزاكتو لانه وقت بيشبعوا في عناصر غذائيه تانية ضروريه بيكونوا عم ياخذوها معهم لما ياخذوا البروتين من الاكل. وبدل في كمان بعض مكملات بياخذوها لتزيد نشاطهم بس بتكون كلها كافيين وجينسينج وهيك وهول قصص بتسرع دقات القلب وبتعلي الضغط فكمان بتاذي الكلى.
0: دكتور البروتين اذا اصطناعي مهما كان المارك مش عم نحكي أو النوعية غير آمن.
1: ممكن أنا مش هقول ممنوع نهائيا في الإنسان يستعين فيه
0: إلو محاديره
1: بس ليكمل احتياجاته اليومية. مثلا في رياضيين ما بيلحقوا ياخدوا حاجتهم من البروتين فيهم يستعينوا فيهم بكمية قليلة بس أنا ما بنصح بفضل الأكل الطبيعي.
0: القهوة بتضر الكلى إذا بكمية كبيرة.
1: في دراسات كتير مهضومة إنه القهوة بكمية قليلة إذا قهوة سودة نحن عم نحكي بدون سكر
0: بنشربها بلبنان
1: بتطول عمر الكلى. لأنه القهوة فيها أنتي أوكسيدان. إذا كنا معتدلين بكمية القهوة بس طبعا بدنا ناخد بعين الاعتبار المريض اللي عنده ضغط ما فيه كتر.
0: صحيح.
1: تما يعلى ضغطه بس بكمية قليلة عند الأشخاص الأصحاء القهوة مفيدة.
0: طمعتيني.
1: أنا ما بقفي فنجان القهوة.
0: فنجين.
1: لا فنجين صرت أنت عم تاخد فائض.
0: دكتور للأسف وقتنا خلص بس زميلنا إلي عم بيعطينا دقيقتين بعد بدنا نحكي شوي عن سرطان الكلى وكتير منكتشف هيك وقت اللي بيعملوا صور وكتير إجا أسئل عن هالموضوع. أنا رح انطلق من الأسئلة للمستمعين أنه بيشوفوا كتلة على الكلوة إذا ببدايتها بيطمنون الطبيب وإذا مش بدايتها منفوت بنفق كتير صعب. كلمتين عن سرطان الكلى على سبيل الوقاية.
1: على سبيل الوقاية توقف الدخان. صراحة الدخان هو من الأسباب الأساسية للإصابة بالسرطان مش بس سرطان الكلى بكلهم. هيدي شغلة. تاني شغلة إذا في مشاكل صحية بالعيلة حدا بالعيلة عنده أوريدي هيدي المشكلة ضروري يكون في سكرينينج يعني أو نعمل فحوصات لنكتشفهم على بكير. كمان أنا دايما بحكي عن وجود الدم بالبول. إذا موجود إذا شاف المريض بول لونه أحمر أو دم بالبول ضروري يستشير لأنه فيها تكون أول إشارة لوجود ورم على الكلى. مش دايما في يكون ورم خبيث في يكون حميد بس بكل الأحوال ضروري يكون عم بيستشير الطبيب.
0: يعني حقيقة يمكن كل سؤال من هذه الأسئلة بحاجة لحلقة والحلقة مع حضرتك شيقة جدا دكتورة زينة مشرف. توصية أخيرة بخمسين ثانية لو سمحتي لكل شخص عن يسمعنا. للأسف التدخين يعني ما في قانون عم بيضبطهم ما بدنا نحكي هلأ سياسي بس بيطلع قوانين حبر على ورق. جهات الضامنة كمان كل يوم بيطلع بيانات وبيطمنوا كمان للأسف مش هيك عم بيكون بالمستشفيات. ثالثا هذا وضع لبنان التدخين البدانة استرس كل هذه الأمور كيف منحمي الكلى بهيك بتوصيات سهلة لكل شخص قادر يعملها؟
1: نحن بالمنظمات العالمية مطلوب أول شيء رياضة حوالي 150 دقيقة كل أسبوع، مطلوب أنه الأكل يكون قليل بالملح، مطلوب توقيف الدخان، مطلوب أنه نحن نكتشف المشاكل الصحية اللي معقول تأذي الكلى مثل السكري أو الكوليسترول ونعالجها على بكير، مطلوب أنه الإنسان يكون in general أكله صحي وما يكون عم يأكل أشياء بتأذي الكلى.
0: نعم دكتور، في بخص الأطفال بالإمكان أيضا يكون عندهم مشاكل كلى ووقاية منها؟
1: أكيد. هلأ الأطفال عادة مش قصة وقاية، لأنه الأطفال عادة المشاكل اللي بينصابوا فيها بتكون مشاكل وراثية.
0: نعم.
1: فعند الأطفال إذا بدك الوقاية بتجي أكتر إنه إذا موجودة المشكلة الصحية بالعائلة نكون عم نكتشفها عبكير وعم نفحص الأولاد.
0: أجمالا كلا الأطفال بيهتم فيها طبيب الأطفال بالبداية؟
1: مزبوط، في طبيب أطفال
0: كلا. عظيم،
1: هيدا هو بيكون المرجع.
0: بدنا نحكي بعد كلمتين عن سرطان الكلى دكتورة زينة. إذا كان ببدايته السرطان بالإمكان التعامل معه والشفاء كمان ممكن يكون
1: مثل أي نوع سرطان. إذا كان محدود بقلب الكلى، هلأ أول شيء إذا كان كتير صغير فينا نشيل شقفة من الكلى فقط.
0: نعم.
1: وهيدا شيء فيه ما ينعكس حتى على عمل الكلى. أما إذا كان شوي محله دقيق أو فيت أكتر بالكلوة ممكن نضطر نستأصل الكلوة كلها.
0: نعم.
1: كمان هيدا الشيء مقبول لأنه نحن فينا نعيش على كلوة واحدة، ولأنه وجود مرض خبيث هو أصعب من أنه نحن نكون عم نتعامل مع كلوة واحدة. وطبعا مع الوقت إذا ما اكتشفنا المرض عبكير وصار منتشر وصار بأكتر محل من الجسم، وقت العلاج بيكون معقد أكتر، وأكيد الطبيب الأورام السرطانية هو بيكون المرجع لاختيار العلاج المناسب.
0: دكتورة زينة، كتير جينا أسئلة على الإذاعة أنه أسئلة ممكن تنسأل لطبيب المسالك البولية وأسئلة ممكن تنسأل لطبيب الكلى، لو سمحتي توضحينا الفكرة.
1: جراح المسالك البولية هو جراح بالأساس
0: جبع.
1: هو مسؤول عن المشاكل اللي ممكن تطلب تدخل جراحي، يعني مثل البحث على الكلى، مثل الورم بالكلى، تضخم بالبروستات.
0: نعم.
1: هولي كلهم هو بيهتم فيهم. هلا دائما بيصير في تنسيق معنا، لانه بالمرحله الاولى فينا نكون عم نعالج بالادويه، فهون نحن بيكون دورنا كمان. فالعلاقه متكامله، يعني نحن بنكمل بعض. ممكن يكون في فحوصات لنكتشف سبب مثلا تكرر البحث، هذا شيء مشترك بين اطباء الكلى وبين جراحين
0: المسالك البوليه. يعني حقيقة كتير في أسئلة بس للأسف الوقت. من الأسئلة كمان يلي وردت الإذاعة فيما خص الالتهابات وخصوصا عند النساء وعند النساء بشكل عام، دايما الطبيب بيقول لهم أنتوا ضروري وقت بيكون في التهاب بول ممكن الكلى دغري يتأذوا. هالشي ما بنسمعه أكتر عند الرجال.
1: لا بلا، عند اثنين. بس إذا بدك النساء يمكن معرضة لالتهابات شوي أكتر من الرجال، بحكم أنه ممكن يكونوا كان عندهم حمل أكتر من مرة مع ولادات، أوقات الولادات خصوص الولادة بالطريقة الطبيعية ممكن يعمل هبوط بالمبولة ويعرض الامرأة لالتهابات متكررة. بس وجود التهاب هو أكيد شيء بيأذي الكلى، إن عند الرجل أو عند المرأة، وبالحالتين بدو علاج أكيد.
0: دكتور، المسكنات كتير نحنا يلا أنتي أفلاماتوار بنا شيء أو ما بنا شيء، ولكن يعني عطول من أولى بالحلقات ومع حضرتكم كأطباء أنه الجسم لا ينسى أي شيء، الأمور تراكمية.
1: مش بس هيك، في دغري بساعة الساعة يكون في ضرر. الديكلوفيناك، الأيبوبروفين، يعني عم بعطيك الأسامي الموليكول، هدول الموليكول بيستعملون كل يوم وما بدون وصفة طبية، بفوت على صيدلية بياخدهم وبس يكون موجوع المريض بيكتر منهم. هولي أول شيء عن مريض الضغط أكتر شيء، هول فيهم يتعارضوا مع أدوية تانية بيكون عم بياخدها. عن مريض الضغط ومريض القلب، هدول الأشياء الناس ما بتنتبه لها، غير أنه هني أصلا حتى عن شخص ما بياخد دواء فيهم يعملوا ضرر على الكلى. وحتى واحدة من التوصيات للاهتمام بالكلى أنه ما نكتر منهم
0: إلا وقت الحاجة.
1: فيهم يعلوا الضغط كمان، يعني إذا واحد عم ياخدهم فيه ليه ضغطه ارتفع وما يفهم ليش.
0: دكتور، قديش نحن حقيقة محظوظين بالجهاز الطبي بلبنان، ما بدنا نحكي بما يحيط به من حيث الجهات الضامنة وغيرها وغيرها. يعني حضرتكم تعرفوا ونحن بنعرف واللبناني برا بيعرفوا، إذا عندهم مشكلة وأحيانا قد تكون طارئة إلى حد ما تاخدوا موعد مع طبيب بدهم أشهر، وأحيانا تتفاقم المشكلة وأكثر وأكثر وأكثر. نحن بلبنان خلال 24 ساعة يمكن بنهار ذاته حتى إذا في أمر طارئ. يعني قديش عنا هذه النعمة وقديش أوقات اللبناني مقل بالنسبة مقصر بالنسبة لحقه بهالموضوع هيدا أو لصحته. وللأسف يعني مهما تكون الأمور ما رح تكون مش بمقدور حدا يقدر يروح عند الطبيب. ليش اللبناني بس يستوي تيروح عند الطبيب يا دكتورة؟
1: أنا بعتقد أنه هو الوضع المادي بلبنان هو المشكلة الأساسية. لا. ومش بس الوضع المادي, يعني حتى لو الإنسان قادر يتحكم, الفكرة أنه عم بتروح أولوياته على شيء تاني. يعني نحن أوقات بيكون قصة حياة أو موت بمناطق بلبنان للأسف. صحيح. فهيدا ما بيعود عطلين هم صحة كله وتقدم عطلين هم أنه يضلوا عايش أو يضلوا بيته.
0: في أولويات للأسف,
1: يعني نحن في كتير أولويات عم تاخد من درب الطبابة, مع أنه مثل ما حضرتك قلت هلأ أنا شهادتي مجروحة بالجهاز الطبي لأنه واحدة منه, بس الجهاز الطبي بلبنان نحن سافرنا ودرسنا برا ورجعنا. صحيح. وشفنا مستوينا بالنسبة لغيرنا, واللبناني بس يكون برا ما بيقبل غير الحكيم اللبناني لأنه بيعرف أنه هو المرجع.
0: صحيح.
1: بقلب لبنان بيصير في نوع من الاستهتار أوقات بوجود الحكيم لأنه
0: لحقين.
1: خلص أنه ما they take us for granted, يعني موجودين هون الحكمة,
0: موجودين هون الحكمة.
1: بس بالفعل في مستوى كتير كتير قوي.
0: صحيح.
1: ضروري المريض يعني يستفيد منه.
0: أكيد. يعني أنا حقيقة باسم كل عارفين حضرتك بوجهولك التحية, وعن جد اسم الله دكتور محبينك كتير كتار حقيقة. دكتورة زينة مشرف الاختصاصية بأمراض الكلى والضغط, نشكر حضرتك على الحلقة ومنوعد المستمعين قريبا جدا رح يكون في عنا نصايح أيضا مثل هذه الحلقة توعوية في مخاص صحة الكلى. شرفتنا دكتور. يا ميت أهلا وسهلا. أعزائي المستمعين إذا بتحبوا تتابعوا الدكتورة زينة مشرف الاختصاصية بأمراض الكلى والضغط بإمكانكم مجرد كتابة اسمها وكل وسائل التواصل الاجتماعي إنستغرام إكس فيسبوك, شو بعد فيه؟
1: في على تيك توك, وفي على حتى يوتيوب شانل. يعني هي فيديوهات للتوعية.
0: صحيح.
1: اللي حكيته اليوم كنا عم بحكي بتفاصيل أكتر,
0: وفيديوهات كتير غنية ومن النوع السهل الممتنع, يعني حقيقة مفيدة جدا جدا جدا جدا. وضلي بهلامي دكتور. أعزائي المستمعين حلقتنا لليوم خلصت, شكر للزميل إلي كامل على الإخراج الإذاعي, لكم أطيب تحيات جان حتشيتي, إلى اللقاء.
2: بوليكلينيك مع جان حتشيتي. دايماً حدّي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: ما فينا ما نحكي عن تقرير نقلته نيويورك تايمز بيقول إنه حطام الفضاء بينزل على الأرض بمعدلات غير مسبوقة، يعني في كتير هبوط لأجسام من الفضاء على الأرض عم تتكاتر سنة بعد سنة. وبيقول التقرير إنه خلال العام الماضي أصدرت قوة الفضاء الأمريكية تحذيرات بشأن دخول حوالي 820 جسم إلى الغلاف الجوي للأرض مقارنة ب 110 أجسام قبل 10 سنين. وبتقول إنه معظم هالأجسام بيحترق بالغلاف الجوي أو بينزل بالمحيط الهادي، بس بتقول كمان إنه بعض الآخر بيواصل هبوطه لسطح الأرض بشكل ما ممكن يتحكموا فيه، وحتى ما بيقدروا يتنبؤوا بمحل سقوطه. وبالتالي كل ما ازداد عدد هالأجسام يلي بيطلقها البشر للمدار ازداد حجم الحطام يلي معقول يرجع على الأرض. يعني الأمور إلى ازدياد ويمكن بتخوف شوي.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: صديق السائق، سيارتك قوية كتير ومتنتها منيحة، بس ما تنسى أنه سلامتك معلقة بشوية قطع ميكانيكية، لازم تضل محافظ على صيانتها وتضلك منتبه لأي خلل من فريمات ودواليب وميزانية ورؤية واضحة وإضاءة ليلية سليمة. هيدي كلها بتطلب منك معينة دورية. صحيح الأوضاع صعبة والماديات متعسرة، بس سلامتك أهم، وخاصة أنه كل مشاريعك مرتبطة بسيارتك الفردية والعائلية، فسلامتك وسلامة عائلتك أهم شيء بالدنيا. دايماً عمول صيانتك بشكل دوري، وهيك بتضمن أنه تضل سيارتك بحالة جيدة وتخدمك وقت أطول وتتنقل بطمأنينة وراحة بال، لأنه ما في أصعب من أنه تسوق سيارة فيها كتير من المشاكل الميكانيكية والرؤية مش واضحة. هيدي بتشكل خطر عليك وعلى غيرك.
1: هدفنا سلامتك.

0: حوار حر
1: ست سنوات مضت على انفجار مرفأ بيروت والجميع ينتظر القرار الاتهامي لقاضي التحقيق العدلي طارق البيطار. من المسؤول؟ وهل سيلاحق ويحاكم؟ وهل أزيلت كل العوائق من أمام كشف الحقيقة؟ مع ويليام نون حوار حر مع بسام أبو زيد الثلاثاء في الواحدة من بعد الظهر.
0: حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.
2: إذن مرة جديدة مستمعينا بنرجع بنرحب فيكم من إذاعة لبنان الحر بحلقة جديدة من حوار حر، وفي هذه الحلقة نستضيف ويليام نون، يعني اللي هو حامل على أكتافه هو وغيره من أهالي الضحايا قضية الانفجار في مرفأ بيروت. بدي أشير إلى أنه آخر موقف كان صدر بهذا الموضوع عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بيقول لو مر 60 عاما على انفجار المرفأ فسيبقى يحفر عميقا في وجداننا. في الذكرى 6 لانفجار المرفأ أتقدم مرة جديدة بأحر التعازي إلى أهالي ضحايا هذا الانفجار وعزاؤنا الأساسي هذا العام. أننا مدعوون من أعلى المراجع القضائية أننا موعودون من أعلى المراجع القضائية بأن القرار الظني في هذه الجريمة سيصدر خلال أشهر قليلة لتبدأ بعدها المحاكمات وينال المرتكبون العقاب المناسب. إن هذه القضية لن تموت طالما أن وراءها مطالب، فكيف إذا كنا من أشد المطالبين بإحقاق الحق وكشف الحقيقة؟ أهلا وسهلا فيك.
3: صباح الخير أستاذ، كيفك؟
2: أهلا وسهلا. يعني ما بعرف شو بعد بينقال بهالنهار بهذه الذكرى، ونحن صار لنا 6 سنين وبعدنا لهلأ ناطرين القرار الاتهامي.
3: صح، بس يمكن هاي أول سنة بتحس إنه في شيء رح يصير، يعني غير أول سنة بيكون نحن نازلين والتحقيق مختوم. قبل كان نحن دائما يعني نازلين طالب رفع الحصانات، يا طلبات رد ومخاصمة، يا إنه القاضي ما يكون فيه يده قاعد بالبيت، يا كان في مشكل بين مدعي العام والمحقق العدلي، هو كلهم نحن بالنسبة لنا هاي مرحلة خلصوا الحمد لله. نحن ختم التحقيق، هيك كان التحدي الأكبر على رئيس بيطار، والتحدي الثاني هو انه يطلع تخلص مطالعه وتطلع النتيجه. مثل ما الكل هلا بيعرف، امبارح حتى نائب المحامين استاذ عماد مارتينوس قال انه قبل شهر 11 او 12 بكلمه من الرئيس احمد رامي الحاج مطالعه بتكون خالصه وطالعه وموجوده عند الرئيس بيطار، بيطلع قراره الاتهامي. هذا شيء بيطمم، بس صراحه مش كافي. نحن بالنسبه لنا انه الوعود هي لو انه الرئيس رامي والنائب هن محط ثقه، بس الوعود مش كافيه، بدنا شيء يترجم،
2: لانه ملوعين يعني من من من الوعود بالسابق
3: ومن ما جرى، يعني كل سنه وكل شهر، لا هالسنه لا سنه البعد لا هالجمعه. فنحن خلص يعني بطلت كثير تتحمل قصة.
2: برايك الضغط على القضاء بهذه القضيه توقف؟
3: مش توقف، بس يجي مدعي جديد تكون مطلع عنده بينعطى فرصة برأينا نحن وتنشوف.
2: لا مش انتو عم تضغطوا، كان في ناس تانية عم تضغط على القضاء، يعني كان في
3: الضغط السلبي
2: طبعا
3: توقف طبعا. مش بريضان، يعني كيف واحد بده يعمل شغلة مش قادر. الحزب كان بفترة كلنا بنعرف انه مسيطر على القضاء والأمن بشكل كبير، كان هالشي أخطر من السلاح الموجود معه. العدلية كانت بأكتريتها المسؤولين الموجودين بأكتريتها، مش هقول كلهم، هو راضي عنهم، مش جمعته بس انه راضي عنهم، ما عندهش مشكل معهم. مش عم نحكي عن الوضع، عم نحكي عن الموجودين تحت كأمن وككتاب وكذا، بس هلأ بطل قادر، هلأ خلص. يعني كنا مطرح يفوت الحاج على العدلية يطلع السيد يحكي ضد القاضي بيطار يقول هيك مش رح يمشي الحال وكذا، كانوا اللي يخافوا. الحمد لله طلع القاضي بيطار إجراء ويا، يعني هيدي شغلة بتسجل له، فأنا مش كتير مع المدح بالقضاة لأنه بالنهاية هيدا شغله عن جد. بس لا، واحد غيره كان بيدور بفل بخاف عائلته وعايش بلبنان بيعرف يعني شو اللي بيصير.
2: نحن شفنا يعني شفنا احداث الطيونية اللي صارت على على على خلفيه
3: الغزل
2: على خلفيه صح. هذه القضيه
3: هن بالقانون اللبناني انه اذا في قاضي تسبب بدم او بحرب اهليه بينشل من كل الملفات، هن هالشيء عملوه، بس انه الرئيس بيطار كان موجود بمكتبه عم يشتغل، لا خصه باللي فكروا فيه هن ولا باللي عملوه. بالنهايه جربوا يفوتوا على منطقه مش منطقتهم، صار اللي صار، راح ضحايا لهم للاسف يعني، بس انه من ايدهم بالنهايه، بس تجي تعدى على حدا بصير تدفع ان كان من الجيش او من الاهالي.
2: طب ويليام، يعني هذه القضيه كان فيها موقوفين، اليوم ما فيها ولا موقوف.
3: هيدي اللي ضعفت القضيه، هيدي اكثر وحده كانت سلبيه، انه الرئيس عويديت وطلع الموقوفين فرغ الملف مزبوط. بس انا هلا فايتين على 70 موقوف، يعني اللي كانوا 16 17 بغض النظر اذا في منهم بارئين او لا القضاء بيقرر، رح يصيروا 70. فانه اوكي ردونا فشختين لورا قربنا عشر لقدام. انا هذا رايي.
2: 70 اسم واردين يعني بالقرار الاتهامي،
3: 70 مذكره توقيف،
2: 70 مذكره توقيف.
3: يعني انا بتقدير انه قاده اجهزه امنيه، قضاة، موظفين، مدراء عامين، وزراء، من هو هودي تحدي رئيس الجمهورية أول شيء ورئيس الحكومة، لأنه رئيس جوزيف عون رئيس الحكومة وعدين وعدين لنا بشكل شخصي.
2: كان في كلام لقالهم مبارح، كلام ليش عظيم لرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة،
3: كلام عظيم كلهم عن جد، ونحن نعرف أنه يتون طيبة وهن عم يعملوا كل شيء لصالح البلد ومعهم حدهم كلهم يعملوا، بس بهالملف التحدي ترجع توقف هالأشخاص. يعني إذا طلع تنقول عاطمات المدير عام أو قائد جهاز أمني سابق مذاكرة توقيف يتوقف. يعني نحن بنعرف انه هن ما عنده كل نية طيبة، بس بنهاية تتترجم، لانه استاذ انت بتعرف الوعود كتير هاي بطلع انا هلا بحكي اللي بدك اياه، بس انه وقت التنفيذ هي هون التحدي انه تصير. وفي كان وزير الداخلية انا على شكل شخصي بوثق فيه وبعرف انه هو جدي، واذا اكيد بدها غطى سياسي توقف اشخاص كبار نحن بنعرف، اذا انعطى الغطى وزير الداخلية هو مصمم انه يوقف كل المذكرات اللي تطلع. هذا الشيء نحن تحدي تاني إلهم مش إلنا، نضغط عليهم اذا ما صار، بس انا بعتقد رح تصير.
2: في رح يكون موقوفين اجانب يعني من خارج لبنان صادره فيهم، بس بدك تشوف اذا بيتسلموا على
3: لبنان. بعتقد فيه، بعتقد فيه، وهن خسرونا كابتن تبع السفينة مثل ما الكل بيعرف بالغارية.
2: بالغارية
3: ولو قضاءنا قضاء متفق مع بعض وطبيعي ومنزه فترتك ان احنا بنقدر نجيبه على لبنان يعني، بس لا لا لا وسقوا القضاء البلغاري انه يجي على لبنان، وخافوا دولته او خافوا او خوفوا حاله انه ينقتل بقلب السجون هون ورجع بعدين طلع. يعني هذا الشيء بيزعل، بس انه بعد اكيد اسمه اسمه كتير رح يكون ضمنهم، لانه النترات مشوا من بلد لبلد لبلد توصلوا لعنا.
2: طيب كان في انقسام داخل يعني اهالي الضحايا، وهذا الانقسام اللعب عليه كمان سياسيا، يعني
3: في انقسام واضح
2: لعب عليه سياسيا، بس هلا بعده هالانقسام قائم يعني، ما مش انه ولا لا رح الناس اللي كانت عم تهاجم القاضي بيطار من قبل اهالي الضحايا ما رح ترجع يعني
3: تهاجم، ما بيأثر
2: لحتى توقف وراه وتقول يا عمي لا نحن خلينا نمشي بهذا القرار الاتهامي اللي
3: بدك رأي صريح. استاذ انت بتعرف انه هذا انقسام مش يعني انقسام بعد الصحصوحي بسموه،
2: ممكن يعني غصب عنهم
3: يمكن غصب عنهم يمكن تاخذوا الجو، بس كل اهالي اللي كانوا مع القاضي قبل بلايلي ناموا وقت ضد القاضي ورا اللي صار بعين رماني والطيونه لعبوا لهم على الوتر الطائفي، قالوا لهم انه هالضحايا اللي راحوا السبعه برقبتكم برقبه القاضي بيطار، وهن عايشين بمنطقه معروف انه محكومه من السنة الشيعي، فانه انقسام غصب عنهم. نحن تفهمناهم اول فتره، ومع انه انت بتعرف تفاصيل انه في من عيالهم صاروا يحكوا معنا نجرب نطلعهم من المنطقه قبل ما تصير هالشغله، كنا بنحط عليهم ضغط، بس الفتره اللي بعدها بتطلع متفهمين انه هن يهاجموا القاضي بيطار، حتى يهاجموا فتره الاهالي اللي مثلهم ويقدموا دعاوى رد بالقاضي بيطار. هلا دعاوى الرد بطلت تاثر، اللي عملوه كله ما تغير شيء، بس اللي بزعل الوحيد انه كان في صوره جامعه انه في ضحايا من كل المذاهب، وفي اكيد نحن بعد ناس اهالي في ناس يتوجهون حركه موجودين في شيعة في من الكل بالاهالي، بس اللي فلوا بعتقد اغلبيتهم الحزب وبقرار من الحزب وشغل من الحزب، بس انه شو بدنا نعمل نحن بالنسبه لنا بنحبهم بنحترمهم، ضحايا تبعنا راحوا حد ضحايا تبعهم، وهيدا قضيه وحده شو ما صار بس تطلع الحياه رح تطلع لنا ولهم بالتساوي، مع انه اللي صار اكيد بزعل.
2: شو اليوم الرساله الاساسيه اللي توجه بهذه الذكرى السادسة؟
3: أول شيء نحن اليوم منزلين نقول نحن كل الوعود اللي طلعت إيجابية أغلبيتها هلأ هالفترة إنه مش كافية، بدنا نيابة العامة تسرع المطالعة، لو إنه المطالعة بدها وقت كان بيقدر الرئيس الحاج يحط قاضي متفرغ يعمل مطالعة الملف، يعني هو حاطط قاضي بس هو مدعي بنفس الوقت الرئيس محمد صعب، فإنه بده يشتغل كل النهار يرجع يشتغل بهالملف، لازم ينحط قاضي متفرغ يسرع اللي صار، ونضوي عليه تنشي انه نحن اهم شيء بالنسبه لنا يطلع ويترجم مش انه يطلع، اعتبر طلع القرار وقريناه وعرفنا مين مدين، طب والنتيجه بدنا يتوقفوا، يعني نحن نزيل اليوم نضوي على نقطه اللي هي ضغط على النيابه العامه وتنفيذ القرار ومذكره توقيف، هودي بالنسبه لنا اولويه، وراح نقول انه هاي المسؤوليه على ثلاث اشخاص سميت لك الرئيس والرئيس وزير الداخليه،
2: يعني اللي كانوا بالحكم قبل،
3: لا الموجودين حاليا
2: مسألة التوقيف
3: التوقيف
2: بس التوقيف
3: عم تقصد هو ثلاثة وقفوا هوديك ما بعرف ايش حتصير، بس انه لا التوقيف هلا بالحكم قبل كلنا بنعرف انه الرئيس عون كان مبلغ بالنترات هو اللي طلع قال، وزير الداخليه محمد فهمي هو عنده المجلس الاعلى كمان وعنده فريق
2: على المرفق، انه رئيس الحكومه كان بده ينزل بوقتها على البور لحتى وبعدين ما عاد نزل
3: من الدوله صح،
2: ومع بعدين ما عاد نزل
3: نحن بدنا نعرف مين اللي قال له ما تنزل، بدنا نعرف كيف صار، انا بنتوقع كلنا
2: حسن دياب وقتها
3: يعني صراحة يعني مسخرة كان يعني حسان دياب بيزعل إنه بفترتها بأكتر وقت كان بدنا بالبلد واحد يعرف يتصرف، كان حسان دياب يعني كلمة بتاخده كلمة بتجيبه، مش هقول إنه هو سيء بس إنه كان معروف مين دايره بوقتها، كان معروف مين دايره.
2: قديش اليوم يعني هيدي القضية برأيك صدور القرار الاتهامي فيها والتوقيفات إذا حصلت وبدء المحاكمات يعني راح بتعطيكم حق؟
3: هو
2: يعني انتوا انتوا انتوا انتوا هيدا الناطرينه،
3: نحن هي حق لنا مش عم
2: بدكم تعرفوا الحقيقه كامله.
3: صح بنعرف يعني هن ثلاث نقط اساسيه حكيناهم باخر لقاء مع الرئيس بيطار، انه هالنترات مين دفع حقهم، في حد دفع حقهم من هي تجاوبهم، في انه دفع حقهم واجوا وبقيوا على المرفق سبع سنين في مسؤوليات كبيره على كل اللي بالمرفق، كيف صار الانفجار هو السؤال الاصعب. اذا واحد من هاو ناقصه بالنسبه لنا القرار مش كامل، مش الي كل الاهالي، هذا حديث كل الاهالي والضحايا حتى الجرحى، نحن بنحكي مع جرحى، كنا من يومين مجتمعين بنحكي انه بتشوف تتطلع بهالجرحى في مدام مثلا هون عينه مش موجوده، واحد مقطوش اجره، لارا مثلا بعدها بحنس كوما الى ست سنين، يعني بنحكي عن انفجار بعض هلا، يعني مش انه بس اللي راح وراحوا، في ناس بعدها عم تعيشوا يومي.
2: طب اصلا انتم عايشين ماساه يوميا، يعني خسرتوا احبه،
3: صح،
2: وناس خسرت جزء من جسمها، وناس خسرت ممتلكاتها، وناس يعني حتى العامل النفسي ما رح فيكم تطلعوا منه، يمكن
3: ما بنطلعش منه، نحن الاخوه يمكن نعرف نتصرف معه اكثر، بس الام والباي مستحيل يطلعوا منه، مستحيل. يعني نحن بنكون بالبيت عم نحكي عن حيلا شيء، هلا بفوت الموضوع بالحديث بالموضوع، هذا شيء راح للقبر مع الاهل، وهذا يمكن شيء طبيعي بالنهايه. الولد غالي وبالقليل عم بحكي عنه غالي، يمكن في غيرنا بيروح له حدا بيقول انه في ده حدا، نحن بالنسبه لنا مش في ده حدا، يعني نحن خلقنا تنعيش وننبسط نعيش بكرامه، يعني اللي راحوا هن ضحايا ماشي شغلهم، يعني واحد اطفائي، واحد امن دوله، واحد عسكري بالجيش،
2: مواطنين عاديين يعني مارقين على الطريق،
3: اي مثلا مره اختيار على البلكون عم تشرب قهوه، واحد عم يشتغل بالمطعم، مش انه ناس قررت بدها تعمل شيء وتروح، لا ناس بريئه واوادم. واللي بيزعل انه كان ممكن هالشي ما يصير، يعني هو هالشي اللي بيزعل، لو نحن مثلا خصوصي فوج الاطفاء كانوا بمهمه مثل ما كان يصير قبل بالفوج، راح كذا شهيد بالفوج، او ديك عن جد شهداء بمعمل ذاتها محترق توفى شخصين، او شهداء واجب صح، بس انه واحد يبعت التاني على مطرح يعرفه انه بده ينفجر ويقعد يتفرج عليه صار ضحيه، يعني حدا عارف انه هالشي بده يصير وراح يصير وصار انه نزلوا هالاشخاص مش عارفين شيء من شيء. الكبير فين عمره كان 34 سنة، وفي شاب الحتة كان عمره 20 سنة، كان له يعني سنة وتسعة أشهر أو سنتين مخلص الدورة، ف مش فاهمين شيء، وأول مرة بينزلوا على المرفأ، أول شيء ضاعوا وين بدهم يفوتوا، ومش عارفين إنه باب المرفأ العنابر تبع المرفأ بتفتح من باب واحد، مش 16 باب بيفتحوا، وهو كلنا ما كناش نحن بنعرفهم، هلا صرنا نعرف إنه في باب واحد بيفتح بالعنبر، هن راحوا صاروا يجربوا، كان المفروض يلاقون اللي دقوا له اللي هن مخابرات الجيش والجمارك والشرطة والشو اسمه إدارة استثمار المرفأ تحت، نزلوا لا لقوا لا حدا لقاهم دلهم ولا شيء، ناس هيك ضايعين، شو طلع انفجار، هوا عشرة راحوا تبخروا بطل موجود منهم شيء، انه كيف معقول حدا يقبلها.
2: قديش اليوم التضامن بينكم كلكم سوا كأهالي ضحايا جرحى متضررين
3: أساسي.
2: المتضررين كمان المتضررين عم بيكونوا معكم اللي تضرروا بأملاكهم،
3: يعني في مثلا واحد انا شخص بعرفه هلا كنا سوا على المرفأ مع الوفد الدبلوماسي، راح له بيتين مثلا بيت اهله وبيته فوقهم، وبتعرف انت القصص وقتها كيف بتصير بيجي الجيش وكذا، مش ميت له حدا وهو مجروح، بس بعده هلا بينزل بيقول انه انا خي هي تعبي بيتي راح، مش طالب شيء الا العداله، مش عم يطالب لحد يصلح له البيت صلحه على حسابه ولا شيء، عم بيقول انه انا كنت قاعد ببيتي مرتاح، اجى حدا هيك تعب عمري روح لي بثانيه، بدي اعرف شو اللي صار، وهذا انا بالنسبه لي يعني عنده إرادة وهيك أكتر منه، نحن مجبورين ننزل، إنه في واحد ميت بالبيت بالنهاية، هو مش ميت له حدا وعم ينزل، وهي شغلة مهمة قالت الكل بيعلم مثله، بس إنه
2: بس في تضامن على صعيد الوطن على صعيد لبنان، في تضامن
3: أكيد.
2: في تضامن عم ببين بوضوح، بس يمكن يمكن يمكن هذا التضامن أكتر شيء عم ببين إنه نهار الذكرى بقيت الايام يعني هلا كثير منيح انتم بتعملوا انتم كل اربع شهر تحرك على البول،
3: هاي رمزيه، ونحن بالنسبه لنا هالقد حجمها مش رح تكبر، انه هي معروف انه كل اربع شهر بنعمل شيء رمزي، بس وقت يصير شيء مستفز، يعني بس يتوقف حدا من الاهل، بس يصير شيء وقت فات الحج على قتليه الناس عملت رده فعل، بس هذا الشيء يصير بالملف لانه كل الناس موجوعه منه، لا عم تعمل رده فعل عم تكون موجوده ومشكورين، مش لازم حدا يشكر حدا، يعني كلنا برايي مثل بعضنا،
2: بس انه يعني هيدي مصيبه صابت كل لبنان مش شخصي
3: إيه بس وقت الزوم موجودين العالم موجودين مثل اليوم أنا بتأمل يكون يعني قد ما يكون في بنهاية إنه إن شاء الله يكون في 10 عشان نكون 10,000 الملف ماشي بس إنه مهم نحنا نعمل الضغط اللازم تيعرفوا إنه في حال صار شيء الناس ناطرة.
2: قديش عم بتشوف كمان تضامن دولي؟ شفنا مثلا لفتة البابا يلي نزل على المرفأ صح. اليوم عم تقلي كان في كمان دبلوماسيين
3: في 15 دولة ممثلين.
2: شو يعني شو الرسالة اللي وصلوا لكم إياها؟
3: صراحة نزل اليوم كانت أكتر أنه ضغط من المجتمع الدولي أو رسالة منيحة بس نزلت البابا كانت على الصعيد الروحي
2: كتير منيحة
3: كتير حلوة لأنه هالمطرح بالنسبة لنا مطرح أسود يعني أبشع مطرح واحد ممكن تخيله أنا بالنسبة لي بالنسبة لكتار أنه ينزل البابا يصلي لهم هيدي نعمة كبيرة إن كان الضحايا إن كانوا الإسلام أو المسيحية البابا صلى للكل هاي نعمة كبيرة ونحن كتير بتريحنا وجود البابا على المرفق والوفد الدبلوماسي اليوم كان بيقولوا نحن كمان بعدنا ناطرين بعدين ولا حدا ينسى إنه في تقريبا 40 ضحية
2: أجانب
3: يعني هاو دولهم ناطرين هاو دولهم ناطرين قرار اتهامي تا في حل لبنان تعرقل بيقدروا ساعتها يكفوا برا وهي شي نحن بيساعدنا يعني مش يعني أيام سنة فكر إنه قلت ما ماتوا بس نعمة إنه في أجانب ماتوا صراحة نعمة علينا لأنه دولهم تسأل عنهم إذا بلبنان فتنا بالحيط وتغير
2: الجو ممكن يسكروا الملف وخلص وينسوا مثل ما سكروا كتير ملفات صح.
3: بس هالملف صعب لأنه كل الناس موجوعة منه
2: قديش كمان يعني اليوم بهيدا الملف ممكن يعني في أوكي الدعوة اللي بدها تكون أو المحاكمة اللي بدها تكون قدام المجلس العدلي بس قدي كمان أنتو كناس متضررين ومصابين وعندكم ضحايا قديش ممكن تتحركوا على الصعيد الفردي بهذا الموضوع يعني اليوم عم نشوف انه مثلا نقابة المحامين عندهم تقريبا شيء 1300 صح. شخص يعني
3: 1320
2: يعني صح. بدون يقيموا دعاوى
3: صحيح
2: في تحرك زيادة بهالموضوع
3: نحن بلشنا فيها بالتنسيق مع النقابة وهلا خصوصا بوجود النقيب مارتينوس اللي هو يعني كلنا قبل قطعه منيح بس هو عنده شيء كمان ولاد ضعته وقرايبه كمان هني ضحايا وهو اخذ هالملف بصدره بلش الناس فيها من قبل حتى كل شهر او اثنين عم يتقدم دعوه من اهالي ضحايا بلبنان بمحاكم برا نبلش نهيئ الارضيه لحالها احتمال يعني شو ما صار
2: محاكم برا يعني وين
3: يعني في ثلاث اربع اهالي فاتحين محكمه بامريكا اللي هن واحد منهم عنده باسبور في ببلجيكا في بفرنسا وهلا مفتوحين وفي المحكمه البريطانيه اللي انفتحت وتسكرت اللي هي موضوع شركه سافارو وكل اللي صار النقابه عم تشتغل شغل كبير عن جد مكتب الإدعاء عم يشتغلوا شغل إنه ست سنين كل جمعة ثلاثة أربعة خميس عم يجتمعوا عم يلتقوا عم يحضروا في كمان دكتور ناصر دياب اللي هو إذا بدك عراب هالمكتب في شغل كبير عم يصير مش كل شيء يمكن بيطلع للعلن خصوصي الشغل القانوني بس نتيجته عم تترجم الدعوة المنفردة نحن أكيد رح نبلش فيها بس يطلع القرار الاتهامة وتقرأ شو اللي صار ممكن حال لحد من الأهل يروح يقدم ادعاء شخصي على فرد من المتهمين أو على كذا فرد هذا شيء إيه معقول وبيساعد وقد ما فيها نحن بدنا نكتر الدعوة ينضموا كلنا على ملف واحد ويطلع قرار واحد مجلس العدلة هاي مفكرين فيه
2: يعني المكان اللي حصل فيه الانفجار له رمزيته صار وانتو كنتوا رافضين انه يعني مثلا الاهراءات انه تنشال او شيء لحتى تبقى
3: وبعدنا رافضين
2: ايه شو بدو ينعمل هونيك
3: نعمل مع وزير الاقتصاد جديد هلا بعرف ليش هو اخذ الموضوع بجديه بس كان هو بده ياخذ قرار انه ينشاله وبتعرف انه في مشروع فرنسي تمويل للمرفأ وكذا انه هالمساحه من الارض كبيره بدهم يستفيدوا منها نحن طلبنا موعد وخدنا له كذا بروجي مشغولين مع نقابه المهندسين في مهندسين مستقلين هن شغلينهم في واحدة بعتقد رح ياخد فيها رئيس نواف سلام كمان رحنا لعنده وطلبنا منه هالشيء رح يتركوا بس مساحة العنابر الإهراءات اللي بعدها هي واقفة بنعمل ساحة تحتهم ممكن نعمل طريق من برا تفوت على هالمطرح وتطلع مثل حالة بل بصير في كارثة كبيرة لازم يضل في مطرح موجود أسامي الضحايا وإن شاء الله بعدين ينحط بينهم أسامي المسؤولين اللي هن تسببوا بالمشهد نحن ده مطلبنا هلا رئيس نواف سلام وافق على هالموضوع وعم نشتغل نحن وياه مع مكتبه على على الرسمه وعلى الشكل وعلى على انه الارض كيف بدها تصير بس انه موافقه انه وقفوا هذا موقفوا الحمد لله بس اخذوا بعد بروجي لا بعدهم هلا عم ياخذوا ويشوفوا وكذا يمكن بيضيع وقت يمكن جديين نحن بنعمل اللي علينا بس انه ينزلوا يهدموا هيك كله كان شيء ما صار مش رح نقبله لا
2: قديش عم بيكون في تعاون أجنبي مع القضاء بهذه القضية؟
3: يعني صراحة بين القاضي بيطار والوفود عم يجي لعنده وفود أجنبي الكل بيعرف وهم يحكوا، حتى الفرنسوي بعتقد كان عندهم زيارات متالي لعنده ونحكى بشي موضوع الأقمار الاصطناعية عم بيساعده. بس أنا صراحة مش كتير بوثق، لأنه لو حالة دولة أجنبية عندها أقمار كان بتقدر تطلع تخبرنا شو اللي صار بثلاث دقايق بتخبرنا. بس أنه وقت اللي إجوا على المرفأ حتى الـ FBI إجوا على الاثنين بيعملوا تقرير بآخر أيلول 2020، نحن شفنا التقرير بعد وقت عم نشوف ثلاث صفحات آخر شيء حاطين المرجع أنه الأجهزة الأمنية اللبنانية، يعني أنه
2: أخذوا معلوماتهم من الأجهزة الأمنية اللبنانية،
3: صح أنه الأجهزة الأمنية اللبنانية قداش قادرة تعطي معلومات للـ FBI عن موضوع صار بلبنان، في عندهم صور أقمار، في عندهم هن أجهزة عسكرية متطورة بيقدروا يساعدوا كانوا أكتر. بس أنه هلأ أنا بفهم أنه مش يمكن مش عنيلوا الموضوع، نفهم يمكن هيك.
2: كيف عم بتشوف يعني انتو يعني فقدتوا شخص عزيز عليكم وناس كمان قرب منكم كمان يعني فقدتون اليوم، يعني بتقولوا يا ريت انه يعني هاي القضية وضحت قبل، ولا انه بضل عندكم عزاء انه بالاخر نوصل لحقيقة؟ يعني بالاخر في ناس فقدتون، هودي الناس فقدتون يعني كان بيستحقوا يروحوا كرمال هيك قضيه.
3: انا بدك رايي صراحه، والناس كلهم راحوا على الفاضي، راحوا من وراء انه كان في حال لواحد مسؤول يجي يقول يا جماعه في نترات امونيوم مثل ما عمل الضابط بامن الدوله،
2: قالوا
3: ولا حدا
2: ما حدا
3: الاحلى هيك راحوا وقفوه اخر شيء حبسوه
2: حطوه بالحبس
3: لهلا عنده مانع سفر، وهالشيء ابدا مش عادل، مش عم دافع عنه بس لانه هالشخص الوحيد يلي جرب يعمل شيء وطلعش بايده، مع انه بفترة اذا كلنا بنتذكر كان في جو بالبلد مشحون، يعني كنت حس انه في شيء بده يصير مش عارفين شو، صاروا يحكوا امن الدولة بلشوا نشروا الخبرية، حتى وصلت رئيس حكومة مدعي تمييز، يعني بعتقد عمل اكتر مما فيه هذا الضابط، ما بعرف قائد جهازه شو اللي عمله، لانه هو بعتقد صار في تليفون بينه وبين رئيس مئات بفترته حسان دياب، صار شيء بالليل تغير كل شيء. بس ولا حدا، يعني في عندك طلع شيء 60-70 شخص بيعرفوا شو فيه، او فئة او هيئة او جيش او مخابرات، ولا حدا جايل واحد يفوت على المرفق هون لانه هون في مواد خطرة متفجرة. بالعكس الكل تركهم، الكل ترك ناس توقف على شبابيك تتفرج، يعني كان في 25 دقيقة كان ممكن يخففوا عدد الضحايا بالقليلة، يعني لو عملوا تعميم انه خيطعوا شر الحلو على الميلتين والناس تنزل على البلاكين خبر عاجل، اخبار راديو حل شيء، كانت الناس مش توقف تصور عم تتفرج تموت هيك رخيصه.
2: طب وليام بتعتقد يعني في شيء هيك يثير الشكوك انه انت بتجي بتقول في نيترات الامونيوم على البور، رئيس الحكومه في موضوع خطر كتير بده ينزل يشوفهم لانه قالوا له هودي موضوع خطر كتير،
3: صح؟
2: بعدين ما بينزل، بعد كم يوم بيحصل الانفجار،
3: صح؟
2: في ربط بيناتهم؟
3: ايه
2: يعني هل يعني هل هي صدفة؟
3: لا اكيد لا، يعني لهم 7 سنين كان ولا حدا حس بوجودهم، وكانوا هن مسكرين باب العنبر، ومعروف العنبر اصلا صور اذا بتشوف بقلب العنبر قبل الانفجار بكم شهر وقت من الدولة صوروا غبرة وكذا، العنبر شكله انه قليل ما حدا يفوت عليه الا ناس عدد قليل، مش انه عنبر بينفتح كل يوم في حركة. 7 سنين ولا حدا حس بوجودهم، بس امن الدولة بلشت تحكي عن الموضوع، انتشر الخبر برية المرفق انفجروا. هلا انا براس انه ممكن يا إذا بيقولوا إنه في قصف وكذا ويقولك إنه دغري إسرائيل
2: نشوف هلا شو بيطلع بالأراء،
3: ممكن يا حدا هو اللي صاحب هالبضاعة قالك بولعون وصار انفجار أكتر ما متوقع. بس إنه خبرية التلحيم وهالقصص،
2: خبرية التلحيم هيدي مزبوطة ولا مش مزبوطة؟
3: هلا يمكن البيطار سقطها لسبب واحد من دون ما هو يقول، إنه بس إجا استلم الملف بعد كم شهر فلت صاحب الشركة والعمال الأجانب يلي هني كانوا بيلحموا،
2: يعني مش صحيحة، يعني
3: بعتقد سقطها. إيه بعتقد بس ما بتعرف انه هو شو في براسه، بس انا رايي الشخصي من دون ما هو يكون هيك شيء بعتقد انه تفليته لصاحب الشركه والمتعهد والعمال اللي هن عمال سوريه

0: مخابرات الجيش، انا بتاع كلنا بنحب الجيش ولا عيد الجيش وكذا، ونحن صغار بحملونا العلم ولبسونا هالبدله وكذا. انا مش كتير مع هالشغله لسبب واحد، لانه مخابرات الجيش لو بدها تشتغل مزبوط كان بتقدر هي تريح بيروت من كل اللي صار. يعني بيبعت مركز مخابرات مثل هون والباركينج عن نترات الامونيوم، يعني كانوا على 7 سنين لم يقطع حد مخابرات بلا ما يقولوا انه في نترات امونيوم هون. هذا شغل العسكر، اول شغل قبل الاداره قبل الجمارك.
1: يعني هي كانت معروفه خطوره هيدي المواد من اول ما نزلوهم عن السفينه.
0: صح صح،
1: وفي تقارير بتحكي عن الموضوع.
0: هلا الافاده تبع رجع طلع حكي هو اصلا برا الكابتن تبع السفينه وصاحب السفينه حكي انه هن بس لبنان طلب انه تتفرغ بقرار عجلي، هن قالوا انه قعد تنزلون على الارض لانه هو بشكل خطوره. هلا بعرف قديش صادق
1: الكابتن. في مكتب محاماه بلبنان ما بعرف نسيت شو اسمه، مكتب محاماه كان عم بيدافع عن بده يطلق سراح البحاره.
0: صح.
1: اللي موجودين قال انه هذه المواد خطيره. مزبوط. جدا وبتتعرض ممكن تنفجر.
0: مزبوط. يعني ضلوا البحاره كذا شهر موجودين على المرفق اخشي اعتصموا على ظهر البيخ لانه هن بدهم اكل
1: وعشان بدهم اكل.
0: صح. هن في منهم الروس ومنهم من جورجيا، واخر شيء راحوا وقضائنا نزل قضائنا والاجهزه نزل النترات حطوهم بيناتنا وتركوا السفينه تغرق، كانه بس الهدف انه هون النترات يفوتوا على المرفق.
1: هن
0: ممنوع يفوتوا. ممنوع يفوتوا. حتى قاضي العجل اللي اخذ القرار يعني هو طلع مره كمان حكي ودافع عن حاله، بس انا مش كتير اقتنعت انه هو كان مش عارف شو هن، قالوا له انه في بغرام تغرق عطي قرار تفريغهم. يمكن حدا احتال عليه تجاب القرار، والقرار متاخد نهار جمعة بعد الظهر.
1: يعني الدوائر تكون مسكرة
0: مفروض. في حدا انا برأيي عم يعمل كل شيء تهل بضاعة تنزل بكرة التحية ان شاء الله بيخبرنا. وفي حدا عمل كل شيء تهل بضاعة تضل بس نحكى عنها وانتشت خبريتها. وانا برايي مش انه بقول على طول تهجموا فئه واحده، انه ولا حدا بيستعمل نترات امونيوم بلبنان الا فئه واحده اللي هي حزب الله صراحه. يعني اذا حدا شايف مثلا الاحرار او الشرار وكذا عم يركبوا صواريخ وهيك يخبرنا، حزب الله هن بيستعملوا نترات الامونيوم والنظام السوري فترتها كان عز الحرب بسوريا. هن بيقولوا شو بيقولوا؟ بيقولوا لا هودي النصره وداعش فوتوا على مرفق بيروت. يعني النصره وداعش هالقد متقدمين بالامن والذكاء والتطور يقدروا يفوتوا على مرفق بيروت اللي لاقطوا وقت الحزب نترات ياخذوه يقتلوهم في برا؟ بعتقد هيدي صعب كتير.
1: بس في مؤشرات يعني على على على جريمة سياسية بهالموضوع برأيك انتو بتشوف ولا ما ما ما في شيء؟
0: انا بحكي رأيي وانا بقول عنده خبرية غير هاي شيء انا فيها، لانه مش وانا مش حقتنا انه نترات الامونيوم اجت تتروح لحدا غيرهم. انا رأيي التحيب عليه يخبرنا، بس اذا عندهم سردية غيره نرجع هيك شوي لورا. اول شيء قالوا السيد بعد ما صار الانفجار هو شو؟ انه يا جماعه هيدي حادثه، هي حرفيا روحوا عوضوا على الاهالي وخلوا شركه الاسرانس تعوض على اللي راح، انه كانه انه هالموضوع ممنوع تحكوا فيه. انه هو كان يحكي هيك المقصود منه انه هالموضوع خط احمر واحد يحكي فيه. كفاينا بعدين لقدام قلنا بركي عم بيروقوا الجو. كفاينا لقدام لقينا الهجوم على القضاء، مع انه القضاء ولا مره استدعى حدا من حزب الله، ولا مره فيش اسم واحد من حزب الله مستدعي القضاء او حتى هيك دل عليه بالاصبع. شفنا هجوم شرس من الحزب على القضاء، القاضي سوين، القاضي بيطار، طيونا على الرماني توقيف حكومي كذا. بتبقى هيك واحد بيطلع من البيت انه ليش هالشخص عم بعرقل شيء بعد ولا حدا متعاطى فيه. شكوك يعني انا برايي وراي كتير من الاهالي انه هن لهم ايد باللي صار، ان كان بالتفويت او بتعرقل التحقيق.
1: شو الكلمه اللي بتوجهها اليوم يعني لاهالي الضحايا وللمتضررين من هذا الانفجار؟ شو بتقول لهم اليوم؟
0: نحن دائما بنقعد مع بعضنا وشغله وحده بنحكي انه نحن
1: او للبنانيين عامه
0: نكفي، لانه عن جد قريب انه نوصل نتيجة. الكل لبنانية بعرف انه انا من انا وصغير كان انا يمكن شي 6-7 سنين كان ياخدنا بيع سهد الشهداء، كان ايام ما عم يقتلوا شهداء ثورة الارز. كل سنة نقول لا هالجريمة اللي صارت مش رح تقطع ويطلع
1: جريمة غيرها.
0: صح. تصير وكلهم قطع لانه كان وقتها غير جو، بس هلا كان جو صعب. نحن هلا بجو جديد ودولة نسبيا جديدة يعني، ونحن بدنا درجة بناخذ قرار، بس انه هيك نضل مكفيين. ونحن اهالي الضحايا متكاتفين عن جد، وكل فترة بصير لقاءات وكذا، وحمد لله انه بعدنا هلا مجموعين. لو انه صار هالنسبة الصغيرة اللي هني راحوا الله يوفقهم بالنتيجة، بس يطلع القرار رح يطلع لهم مثل ما رح يطلع لنا.
1: شكرا لك ويليام نون، اهلا وسهلا فيك باذاعة لبنان الحر. ومستمعينا أيضا بدي أشكركم على متابعة هذه الحلقة، وإلى اللقاء يوم الثلاثاء المقبل. حوار حر. حوار حر. سياسيين، محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر.
2: نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: من عناصر الوقاية للحوادث المرورية اليقظة وبعد النظر. اليقظة هي الوعي التام ومراقبة كل ما بيدور حولك والتركيز الكامل على الطريق وعوائقه وجهوزية الاستعداد لأي مناورة لازمة في حال وجود عائق. والأهم ما تسوق أنت ونعسان تعبان سكران مريض. كمان الأهم ما تخلي التليفون ياخد تركيزك ونظرك واهتمامك عن الطريق. وبعد النظر هي التحسب للي ممكن يحصل عند ملتقى الطرق. عطول عمول حسابك انه في حدا طالع من المفرق او مخرج مواقف بناية او محلات، وكون حاضر لإجراء المناورة اللازمة لتفادي التصادم. نفس الشي بالمناطق المأهولة يلي فيها مشاة ومحلات على الجانبين. عمول حساب انه ممكن يجتاز الطريق قدامك فجأة اي من المشاة، ولازم يكون عندك ردة فعل سريعة منعا للضرر.
1: هدفنا سلامتكم. رأي حر من لبنان الحر. رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يوميا ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهرا، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: في مثل هذا اليوم زلزلت بيروت ومعها لبنان والعالم. انفجار هائل قيل إنه الثالث قوة في التاريخ بعد قنبلتي هيروشيما وناغازاكي. دوي مرعب، عصف رهيب، غمامة غطت السماء، موت ودمار، هلع وذهول. كنت في معراب في تلك الساعة في 6:08، رج باب القاعة حيث كان يستقبل الحكيم الطبيب الخاص للرئيس كميل شمعون الدكتور زيدان كرم. اعتقدنا أن أحدا يحاول الدخول، وبعد قليل ولج أحد المعاونين ليقول لنا يبدو أن هناك انفجارا كبيرا لا نعلم أين حصل. دقائق وبدأت ترد المعلومات، وانتهى اللقاء لتتصل بي ابنة الدكتور زيدان وتقول لو لم يكن والدي في معراب لكان في مستشفى الروم، ربما هذا اللقاء أنقذه. انفجار مرفأ بيروت أو تفجير مرفأ بيروت لم يكن مجرد صدفة أو حدثا بريئا من النية الجرمية، قال لي خبير صاحب باع طويل علميا في المتفجرات. إن السحابة بلونها وشكلها التي أعقبت الانفجار ليست ناجمة عن نترات الأمونيوم فحسب، بقدر ما هي ناجمة أيضا عن مواد شديدة الانفجار مخزنة في المرفأ. أجل، انفجار المرفأ مجزرة لها مرتكبوها والمسؤولون عن حصولها إهمالا وتغاضيا وتآمرا وتوطؤا. تقرير عاجل وصل في حينه إلى قصر الرئيس القوي جدا الذي اكتفى بإحالته كما قال على المعنيين، ومن دون أي متابعة على الرغم من الخطر الداهم الذي حذر منه التقرير. وبعدما حصل الانفجار وما تبعه من التباسات ومحاولات للتعمية وطمس بعض الحقائق، نزل الرئيس القوي جدا وتفرج على الدمار ويداه في جيبه. وهاج وماجا الحزب الأصفر معرقلا التحقيق ومهددا المحقق العدلي الأول بذبح هر عند عتبة بيته، والمحقق العدلي الثاني باقتحام الوفيق قصر العدل متوعدا، وصولا إلى رفض 3 وزراء سابقين المثول أمام المحقق العدلي على الرغم من الادعاء عليهم، فضلا عن غزوة عين الرماني لافتعال الفتنة. استحولت التظاهر احتجاجا على التحقيق العدلي في العدلية إلى شوارع عين الرماني. 6 أعوام مرت والتحقيق ما زال معتقلا ومتعثرا، والدولة العميقة تفعل فعلها في إعاقة العدالة محليا وفي الحقول دون تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية. وإن ننسى لن ننسى إلى الشهداء وضحايا الانفجار الضباط والمصورين وسواهم ممن اغتيلوا لأنهم كانوا يعلمون. والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: مساء الخير وأهلا بكم أحياء أهالي ضحايا وشهداء مرفأ بيروت. الذكرى السادسة على تفجير الرابع من آب بمسيرتين انطلقتا من ساحة الشهداء والمركز الفوجي إطفاء بيروت إلى أمام تمثال المغترب قبلة مرفأ بيروت حيث التجمع المركزي، وتقدمت المشاركين عقيلة رئيس الحكومة السحر بعاصيري. وأكد أهالي ضحايا أنه في حال واجه التحقيقات المحلية أي تأخير أو عقبات أو محاولات لعرقلة سيرها فإننا نعتمد عليكم أيها المنتديات الدولية لضمان استمرار البحث عن الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. وأكد وزير العدل عادل نصار أن القرار الضمني سيصدر وستتم المحاكمة بعد ذلك، وهذا واجب الدولة وليس منة. وكانت قد سجلت وقفة تكريمية داخل حرم المرفأ في انتظار العدالة والحقيقة. شرب المخلوف.
1: لمناسبة الذكرى السادسة لانفجار مرفأ بيروت، نظمت عائلات ضحايا وشهداء الانفجار تجمعاً داخل حرم المرفأ أمام اللوحة التذكارية التي تحمل أسماء الضحايا اللبنانيين والأجانب بحضور وزير العدل عادل نصار ووزير الإعلام بول مرقص. الوزير مرقص وفي حديث للبنان الحر شدد على ضرورة كشف الحقيقة وإحقاق العدالة، مؤكدا أنها آتية في غضون أشهر معدودة.
2: مثل ما صار التأكيد عليه امبارح بالاجتماع الوزاري برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، أشار تحديدا إلى أنه القرار الاتهامي من المرتقب أن يصدر في الشهور المعدودة المقبلة، وذلك بسبب أنه في هذا العهد الرئاسي لم يعد هنالك عرقلة للمسار القضائي وتأخذ الأمور مجراها، وبالتالي هذا ما تم التأكيد عليه في الاجتماع مع طبعا احترام مبدأ فصل السلطات.
1: أما الوزير نصار فقال لا أحد يريد أن تكون العدالة خارج عن الأصول القانونية، ولكن بنهاية المطاف يجب أن تصدر الأحكام وفقا للقانون وتحدد المسؤول عن جريمة المرفأ.
3: القضاء بيطلع قراراته وبيطلب من القوى الأمنية تقوم بواجباتها. القضاء اليوم عم بيقوم بواجبه، عم بينجز الملف، ومن بعد ما ينتهي من إنجاز هذا الملف بيحوله إلى المحكمة المحاكمة، وأي موضوع بيتعلق بتنفيذ عائد على القوى الأمنية أنا ما عندي شك أن القوى الأمنية كمان بتقوم بدورة. هيدا الملف أساسي.
1: وليام نون شقيق الضحية جونون بدوره قال ممنوع أن نرى ذكرى سابعة، وهذه السنة كان من المفروض أن نذهب إلى المجلس العدلي لا الوقوف على الطريق.
4: طلع قرار التهم يقول عم بذكرت توقف تتنفذ مش رح نمشي ساعات لهذا المسار الطبيعي، غير هيك مش رح نقبل. في 71 مذكرة أو 70 بدهم يطلعوا بدهم يتنفذوا، نحن بالنسبة لنا شارع الوقت، وهلا نحن ناطرين القرار. وعدوا إنه نحن قبل شهر 12 مع إنه كتير الوقت كان لازم يحطوا قاضي يتفرغ يبت بهالملف بشكل أسرع، مش مشكل. صار لنا 6 سنين ننطر بعد شهر أو 2. الأهم نشوف التوقيفات عم بتصير، شوف مجلس العدل يمشي بشكل سريع، مش كمان يصير في تأخير.
1: واختتمت الوقفة الرسمية والشعبية أمام اللوحة التذكارية بالتأكيد على الاستمرار بالنضال من أجل كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين. من مرفأ بيروت، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: وعصرا أقيمت مراسم إحياء ذكرى استشهاد العاملين في المرفأ. جورج كرم.
5: 6 أعوام مرت على تفجير مرفأ بيروت والجراح لا تزال مفتوحة، فيما تبقى الحقيقة والعدالة مطلبا يرفعه أهالي الضحايا وكل اللبنانيين. وفي الذكرى السادسة لتفجير الرابع من آب جددت إدارة واستثمار مرفأ بيروت وقفة الوفاء لضحايا المرفأ من العاملين الذين قضوا في الانفجار خلال مراسم نظمتها إحياء للذكرى في حضور وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط ووزير الأشغال العامة والنقل فايزة سامني إلى جانب أهالي الضحايا. الوزير البساط شدد على أن عائلات الضحايا ما زالت تنتظر الحقيقة والعدالة.
6: الرابع من آذار مش بس ذكرى، هو أيضا عهد بأن هنبني دولة تحترم حياة مواطنيها، ذكرى بتحترم حياة الوافدين إليها، وعهد بأنه نبني دولة بتحاسب المؤثرين، تحط سلامة الإنسان فوق كل اعتبار، دولة بتكون فيها المؤسسات مصدر حماية مش مصدر خوف.
5: الوزير سامني شدد بدوره على ضرورة أن يصل التحقيق إلى خواتيمه وأن تعلن نتائجه النهائية بما يحقق العدالة المنشودة.
7: كلنا بنحكي عن التحقيق أكيد لازم يخلص والنتيجة النهائية تظهر. اليوم في يمكن 90 متهم بالتحقيق. خلينا نفترض طلع التحقيق فوتنا 90 متهم على الحبس. أكيد اليوم شفى غليل من كثير من العالم ولكن حلينا المشكل. أنا بقولكم من مسؤوليتي هلا ما بنكون حلينا لأنه ما حدا نفكر بجوهر المشكل هي سوء إدارة وإهمال إذا ما في شيء تاني. بس اللي أكيد اللي اكتشفته بعد ما استلمت الوزارة أنه بأكد لكم في سوء إدارة وإهمال كتير كتير كتير كبير.
5: مناسبة الذكرى السادسة لتفجير الرابع من آب ليست مجرد استذكار الضحايا بل تجديد للتأكيد أنها ستبقى حاضرة في الذاكرة الوطنية وأن كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا ظلان مطلبا لا يمكن التنازل عنه. من مرفأ بيروت جورج كرم لبنان حر.
0: وفي المواقف قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ولو مر 60 عاما على انفجار المرفأ سيبقى يحفر عميقا في وجداننا. وتقدم مرة جديدة بأحر التعازي إلى أهل ضحايا الانفجار. أضاف عزاؤنا الأساسي هذا العام أننا موعودون من أعلى المراجع القضائية بأن القرار الضني سيصدر خلال أشهر قليلة لتبدأ بعدها المحاكمات وينال المرتكبون العقاب المناسب. تبع جعجع إن هذه القضية لن تموت طالما أن وراءها مطالب فكيف إذا كنا من أشد المطالبين بإحقاق الحق وكشف الحقيقة. عقدت في العاصمة الإيطالية الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لتقويم تطبيق المنطقة التجريبية الأولى. وعرض الجيش في خلال المفاوضات خرائط تثبت أنه نفذ انتشارا كاملا في عدد من المناطق التجريبية وسط رفض لبنان الرسمي أي تحقق إسرائيلي من عمل الجيش وأي دخول إسرائيلي إلى المناطق التي دخلها الجيش. وركز الوفد على الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة على لبنان. إلى ذلك أعلنت الخارجية الأمريكية أن المحادثات التي تنظمها بين إسرائيل ولبنان في روما ستستمر حتى 6 من الجاري والهدف منها تمهيد لاتفاق شامل للسلام والأمن بين إسرائيل ولبنان. وقال المتحدث باسمها إن المحادثات تجمع فرقا تقنية من حكومتي البلدين بهدف دفع نحو التنفيذ الكامل لاتفاق الإطار. كما تم البحث في المناطق التجريبية ونزع سلاح حزب الله وإعادة الانتشار الإسرائيلي في جنوب لبنان. أضاف إن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم عملية التفاوض بما يحقق أمنا دائما للبنان وإسرائيل ويزيل التهديدات الأخيرة ويعيد بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل الجنوب. نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في اتجاه بلدة حداثة بتزامن مع تسجيل تحرك آليات عسكرية في البلدة لجهة بلدة حاريس في وقت عمد إلى إحراق المزيد من أشجار الزيتون في بلدة عدشيت القصير وأضرم نيران في أحراش منطقة وادي سلوقي والأطراف الغربية لبلدة حولة. وأغار طيران الإسرائيلي على حي رويس النبطي كما تعرضت زوطر الشرقية للقصف. وواصل حزب الله هجومه على الدولة متهما وعبر أمينه العام نعيم قاسم رئيس الجمهورية بأنه لم يعمل كحكم وجامع بل أصبح طرفا ومفرقا وأن السلطة السياسية في لبنان كانت عونا لإسرائيل بدل أن تكون عونا لسيادة لبنان. ولفت إلى أنه لا مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية.
8: نحن اليوم نعتبر أن كل المفاوضات المباشرة لم تجلب للبنان إلا العار والذل والخيبة والتنازلات المتتالية. السلطة السياسية في لبنان كانت عونا لإسرائيل بدل أن تكون عونا لسيادة لبنان. الرئيس لم يعمل كحكم وجامع بل أصبح طرفا ومفرقا. أدعو السلطة السياسية في لبنان إلى إيقاف التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع المقاومة. سوريا المستقرة هي سند للبنان كما لبنان المستقر هو سند لسوريا. لا يوجد أي مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية في الوقت الذي يكون مناسبا بتقدير الطرفين. نحن مع انتشار الجيش في جنوب نهر الليطاني وهذا الانتشار مرحب به بل ونساعد إلى الحد الأقصى.
0: رئيس الحكومة نواف سلام رد على قاسم من دون أن يسميه وكتب عبر إكس: الحقيقة أن العون الأكبر لإسرائيل قدمه من تفرد بإدخال لبنان في مغامرات حروب إسناد عبثية ومنحها الذرائع للاعتداء على بلدنا ودوس سيادته وتدمير مدنه وقراه وقتل أبنائه وتهجيرهم بمئات الألاف. ولفت إلى أن من تفرد بقرار الحرب ويحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية متجاهلا مصالح بيئته واللبنانيين عموما لا يملك أن يوزع شهادات في الوطنية نهيكم في السيادة. أضاف سلام: لا سيادة للبنان إلا بقرار واحد مستقل في دولة لها جيش واحد تبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصرا، أما الحوار والوحدة فلا يبنيان إلا بشجاعة الاعتراف بالحقائق على مرارتها وبتحمل المسؤولية عن الخيارات المتهورة التي لا يزال يدفع اللبنانيون أثمانها الباهظة. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن اللبنانيين نجحوا في مختلف الاختصاصات والمهن، لكنهم لم ينجحوا حتى اليوم في بناء دولة بسبب ابتعاد أصحاب الكفاءات عن السياسة وتركهم الشأن العام لمن أساء إدارته. جعجع وخلال لقائه مجموعة من الخريجين الجدد أكد أن اختيار القوات يجب أن لا يكون قائما على العاطفة وحسب، بل على تقييم موضوعي لمسيرتها، لافتا إلى أنها تحمل القضية نفسها منذ 50 عاما وتمسكت بمبادئها في أصعب الظروف سواء في زمن وجود الجيش السوري أو بعد حل الحزب أو خلال مرحلة الاعتقالات والسجون. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا إغلاق معبر العريض الحدودي مع لبنان بصورة كاملة أمام حركة المسافرين لمدة 15 يوما اعتبارا من الخميس في 6 من الجاري بسبب بدء الأعمال الفنية في الفتحة الأخيرة من جسر المعبر من جهة الأراضي اللبنانية في إطار استكمال أعمال التأهيل. في الانتقال إلى الأخبار الإقليمية والدولية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن المحادثات مع سلطنة عمان إيجابية على المستويين الفني والسياسي، ونبحث معها مسارات آمنة في هرمز تضمن الحقوق السيادية والأمن القومي لكلينا. ونقلت وكالة فارس عن الحدث الثوري أن الاتفاق بين إيران وعمان لن يكون كافيا لاستعادة هرمز دون استجابة أمريكا لشروطه. أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني أثناء اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة التزام كل الأطراف بمذكرة التفاهم وخفض جهود التصعيد. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: لن ينسحب من الخطوط في قطاع غزة حتى تجريد حماس من سلاحها بالكامل، والأمريكيون أرسلوا إلينا مسودة ولم نوافق عليها وأرسلنا ملاحظاتنا عليها. بحث الرئيس السوري أحمد الشرافي دمشق مع قوى سوريا الديمقراطية في استكمال تنفيذ اتفاق كانون الأول مع قصد ومسار اندماجها ضمن مؤسسات الدولة. أخيرا، ارتفعت حصيلة ضحايا تدفق المهاجرين إلى سبتة إلى 75 قتيلا. ختام العرض الأخير أخرجه مارك البيطار. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: حزب الله وحرمة الموت. لم يجد حزب الله غير يوم الرابع من آب ليقيم ذكرى 40 الإمام الحسين، وليلقي أمينه العام الشيخ نعيم قاسم خطابا لا جديد فيه سوى التكرار، لكن الغاية منه ليست سوى محاولة حجب الأنظار عن ذكرى 4 آب تاريخ تفجير مرفأ بيروت. لو لم يكن هذا هو الهدف لكان حزب الله ابتكر ألف طريقة ليمرر ذكرى 4 آب من دون التشويش عليها، لكنه لن يتعب نفسه بالابتكار لأنه في الأساس يريد أن يشوش على الذكرى. أما لماذا؟ فلأن ممارساته تدفع إلى الاعتقاد بأنه معني بتفجير المرفأ، ولو لم يكن كذلك فلماذا قام بالتشويش منذ اليوم الأول؟ ألم يرسل رئيس وحدة التنسيق والاتصال الحاج وفيق صفا الذي هدد القاضي طارق البيطار بقبعه؟ ألم يقسم أهالي الضحايا ويعين ناطقا باسمهم للتشويش؟